0: المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطلب بوردين المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وحمل الناطق الرسمي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدهور الخطير، ومشددا على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمر في غزة منذ 1000 يوم بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334. بعث رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية بشأن حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال عقد مؤتمر المانحين الدوليين الأسبوع المقبل. هذا وتبادل الجانبان الرؤية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو تموز الحالية. واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة للمناطق الفلسطينية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري أن سلطات الاحتلال توظف الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة.
1: لم تعد إسرائيل تعتمد على بناء المستوطنات فقط، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر خطورة تستخدم فيها الأوامر العسكرية لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية وتحويل السيطرة المؤقتة إلى ضم فعلي عبر توسيع مناطق نفوذ المستوطنات قبل الشروع بالبناء. هذا ما يكشفه تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الذي يؤكد أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من تشرين الأول 2023 نحو 114 أمرا عسكريا لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر الصادرة خلال العقدين الماضيين، ما أتاح إضافة أكثر من 25,000 دنم ومهد لإقامة 53 مستوطنة بينها 39 مستوطنة جديدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الأوامر تحسم مستقبل الأرض منذ لحظة صدورها، إذ تتحول المناطق التي تضم إلى نفوذ المستوطنات إلى أرض مخصصة للبناء وشق الطرق وإقامة البنية التحتية حتى وإن تأخر تنفيذ المشاريع السنوات. كما رصد التقرير توجها جديدا يتمثل في تخصيص مناطق نفوذ استيطانية فوق أرض هجر سكانها الفلسطينيون قصرا، ما يمنع عودتهم مستقبلا إلى جانب التوسع في شمال الضفة، بما يعمق عزل المدن والقرى الفلسطينية ويقيد أي توسع عمراني فلسطيني. ولا تتوقف المخططات عند المناطق المصنفة جيم، إذ كشف التقرير عن خطط تستهدف نحو 100 نقطة داخل المناطق المصنفة ألف بالتوازي مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في خطوة تعكس انتقال سياسة الاحتلال من إدارة الأرض إلى فرض السيادة عليها. ويؤكد التقرير أن حكومة الاحتلال تتحرك عبر مسارين متوازيين، الأول رسمي من خلال الأوامر العسكرية والقرارات الحكومية، والثاني ميداني عبر إطلاق يد المستوطنين للاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية وإقامة بؤر تتحول لاحقا إلى مستوطنات معترف بها. وفي موازاة ذلك يواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش ضخ مئات ملايين الشواكل لدعم المستوطنات وتوسيع امتيازاتها، فيما تتصل

0: تتبرع مشاريع البناء الاستيطاني في محيط رام الله وشمال الضفة. ويخلص التقرير إلى أن ما يجري لم يعد مجرد توسع استيطاني، بل هو مشروع متكامل لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية تدريجيا إلى مساحة تدار وفق السيادة الإسرائيلية، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
1: إن ذلك صدقت سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، ضمن مخطط يهدف إلى فرض وقائع جغرافية جديدة.
2: في سباق مع الزمن تواصل حكومة الاحتلال تسريع وتيرة إقرار وتنفيذ أكبر مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة الظروف السياسية والأمنية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. جديد تلك المخططات كان مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى عزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إطفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وتتركز الخطة على محورين رئيسيين، يمتد الأول في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة الغربية، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة باتجاه الأغوار، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة في وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية. من جانبها أكدت محافظة القدس أنه كلما اقتربت الدورة الانتخابية في دولة الاحتلال تحولت الجغرافيا الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ليصبح مادة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية، وأشارت إلى أن تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة الأخيرة ليس إلا انعكاسا مباشرا لهذه السياسة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى إحكام السيطرة على الأرض واسترضاء اليمين المتطرف وكسب تأييده في صناديق الاقتراع على حساب الحقوق الفلسطينية. يشار إلى أن المخطط الجديد يأتي ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني الذي يعد أكبر المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تمتد مستوطناته وبؤره على مساحات واسعة من أراضي محافظتي القدس ورام الله والبيرة وصولا إلى السفوح الغربية للأغوار، ويشكل أحد أهم أدوات التوسع الاستيطاني في وسط الضفة الغربية.
1: هاجم مستوطنون خلة الحمص جنوب بلدة يطا بحماية قوات الاحتلال، وأفاد مراسلنا بأن المستوطنون اعتدوا على عائلة عبيد المصري، ما أدى إلى إصابة مواطنين بردود واختناق جراء رشهم بغاز الفلفل. وأضاف أن الاحتلال اعتقل المواطن سمير عبيد الذي أصيب خلال الهجوم وناشطين من المتضامنين الأجانب الذين يساندون الأهالي في المنطقة. أقدمت عصابات المستوطنين على تقطيع 10 أشجار زيتون ومنع أصحابها من الوصول إليها في بلدة قصرة جنوب نابلس.
3: في قصرة جنوب نابلس لم تعد المنازل والأراضي ملاذا آمنا للمواطنين، بل تحولت إلى مناطق ساخنة بفعل اعتداءات المستوطنين التي تتصاعد يوما بعد آخر، وعلى بعد 10 أمتار فقط من المكان الذي نقف فيه تجتم مستوطنة مجدوليم، ومنها انطلق المستوطنون لينفذوا اعتداء جديدا تمثل بقطع وتدمير 10 أشجار الزيتون المعمرة.
4: اقتلاع أشجار الزيتون هو ما يحدث حاليا في منطقة دوير يونس شرق بلدة كسرى قرب مستوطنة مجدليم، هو ليس بالجديد، هناك كان اقتلاع أيضا أشجار بكميات في المنطقة الشرقية في منطقة الزوايا، وسيطر حاليا على جبل راس العين، اعتداء على السكان على المنازل، هناك استهداف واضح لجنوب نابلس.
3: يقف أصحاب الأرض أمام أشجارهم المقطعة بصمت ثقيل، وكان الزمان توقف عند هذه اللحظة، فهذه الأشجار لم تكن مجرد مصدر رزق للمزارعين، بل كانت شاهدا على تاريخ عائلات توارثت الأرض جيلا بعد جيل، وجسرا يربط الأبناء بأجدادهم الذين غرسوا جذورها في هذه التلال منذ عقود طويلة.
5: امبارح بالليل حكونا تلفون انه هي جماعه المستوطنين قاعدين بيخلوها في الشجر. طيب يعني شو نجتمع يعني حسب الله ونعم الوكيل فيهم. اجينا وقفنا هون زي ما احنا واقفين نطلع يعني بجد حيلي. انت عارف شو كنت اعبي مي؟ كنت اعبي مي في الزمانات ما كانش في تنكات ولا في جهه، على الحمير كنت احط على الحمار 4 كيلان مي وانزل، هم يطلعوا واحنا نزرع، فيش مشكله احنا عندنا. يطلعوا واحنا نزرع. ما في أي مشكلة.
6: زيتون ورثناه عن أبائنا وعن أجدادنا، اعتنى الواحد فيه من هو صغير، بيجي بسكيه وبفسره بحرثه، يعني شعور بالألم والله بالقهر، يعني شعور مليء بالقهر. بس يعني واحد شو بده، يعني ما في باليد حيله. يعني زيتون عندي أنا قطعتين تقريبا مجموعهم 7 دنم، فيهم ما يقارب 80 شجرة زيتون، يعني كنت أعمل منهم سنوي من 40 ل50 تنكي. وغير عارف شو بدك تعمل، يعني زينا هيك حال. هذا ثمن صمودنا في هالوطن.
3: ومنذ مطلع هذا العام دفعت بلدة قصرى ثمنا باهظا لتصاعد إرهاب المستوطنين، إذ ارتقى الشهيد أمير عودي برصاصهم في وقت تكررت فيه محاولات إحراق المنازل والممتلكات، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الزراعية في سياسة تهدف إلى بث الخوف في نفوس السكان ودفعهم إلى الرحيل قصرا.
7: هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تطال الأرواح والممتلكات في آن واحد، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض واقع قائم على قوة السلاح. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة القصرة، جنوب نابلس.
1: أصيب مواطنان إثر اعتداء نفذه مستوطنون في خلايا اللوز وبنجيم جنوب شرق بيت لحم.
8: في أبونجيم الواقعة جنوب شرق بيت لحم تتواصل اعتداءات المستوطنين ومحاولات التوسع للمنطقة عبر السعي لتثبيت بؤر استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين من خلال الاستفزاز المتكرر والاقتحامات المتواصلة للأراضي في إطار سياسة تهدف لفرض وقائع ميدانية بالقوة وتضييق الخناق على المواطنين.
9: منطقة أبو نجيم بالتحديد الخيمة المحطوطة في أبو نجيم هي تم وضعها في منطقة ملكيات خاصة ولا يوجد أي إجراء إسرائيلي عليها. منطقة سي نعم، ولكن ما في عليها أي إجراء بتاتا من الإدارة المدنية، والمستوطنون موجودين يعني بهذا المكان على شكل بلطجة. وهذا أيضا نفس الإشي بالنسبة لإسكان الجامعة. إسكان الجامعة بالمناسبة منطقة ألف، يعني ومنطقة ألف ومنطقة باب، يعني كل ما يدور فيه من أحداث ومن اعتداءات على الـ الـ الـ الـ الـ الـ السكان في هذا الموقع هي اعتداءات، يعني تحتسب اعتداءات وجرائم ضد المدنيين.
8: وفي خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية، حيث أقدموا على تخريب محاصيل وأشجار وإلحاق أضرار بالممتلكات في إطار محاولات متكررة لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة وإجبار المواطنين على الابتعاد عن أراضيهم.
10: أصحاب الشقق السكنية في إسكان الجامعة المحيط بنا من هان تقريبا 10 شقق فقط المسكونة، 106 شقق فارغة غير مسكونة. الناس قلقة، الناس خايفة، الناس دائما أبدا في حالة من الرعب الشديد. تصرفاتهم وسلوكهم عدواني تجاه المواطنين وتجاه المتواجدين في المنطقة. إذا كانوا بيستخدموا التركترون وبيستخدموا السيارات الدفع الرباعي بتحاصر الناس أثناء سيرها بالسيارات في هاي المنطقة، بيقطعوا عليها الطريق، بمنعوها أنها تمر بسلام وبأمان.
8: وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد لافت في اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر محاولات الاستفزاز والاقتحام وسط تمسك المواطنين بأراضيهم ورفضهم لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة. في أبو نجيم وخلايل اللوز تتكرر الاعتداءات يوميا تحت عنوان واحد: توسيع استيطاني يفرض بالقوة ويقابله صمود المواطنين في مواجهة محاولات الاستفزاز لفرض الأمر الواقع على المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: تصاعدت اعتداءات المستوطنين في منطقة وادي الشعر غرب سلفيت، إذ حاولوا الاعتداء على مواطنين ومركبة وسط مخاوف الأهالي من مباغتتهم بهجوم إرهابي.
11: شهدت منطقة وادي الشاعر غرب محافظة سلفيت مساء أمس اعتداء جديدا نفذه مستوطنو البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمحاولة احتجاز إحدى المركبات والاعتداء عليها وعلى من كان بداخلها أثناء مرورها في منطقة وادي الشاعر بالقرب من جامعة الزيتونة، ما تسبب بحالة من التوتر في المكان.
12: تعتبر منطقة وادي الشاعر من المناطق الزراعية الهامة في محافظة سلفيت، خاصة مدينة سلفيت، حيث هذه المنطقة تشتهر بوجود نبعة مياه فيها، بإضافة إلى الشجر الرومي الذي يميزها عن باقي المناطق، وتعتبر الأراضي الزراعية فيها من أخصب الأراضي الزراعية. طبعا ما حدث هو قبل تقريبا ما يقارب عام تقريبا تم إنشاء بؤرة استيطانية على أراضي منطقة وادي الشاعر. هذه البؤرة الاستيطانية تعتبر نقطة انطلاق لأعمال التخريب وتخريب الممتلكات الزراعية في المنطقة، لدرجة أن المستعمرين قاموا الفترة الأخيرة بمطاردة المزارعين ومنعهم من استغلال الأراضي الزراعية والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التنكيل بهم بشكل يومي، كما حدث يوم أمس حيث قام مجموعة المستوطنين بمهاجمة المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم في منطقة وادي الشاعر، بالإضافة إلى محاولة تهديد حتى لسكان القرى المجاورة خاصة قرية اللبن الشرقي، حيث تم اعتداء بشكل جزئي على المنازل التي تقع في طرف القرية.
11: وفي تطور لاحق، توجه المستوطنون إلى المدخل الأول لبلدة اللبن الشرقية من جهة سلفيت، حيث وضعوا الحجارة على الطريق قبل أن يقتربوا من منازل المواطنين ووصلوا إلى ما بين البيوت، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات.
13: يعني للأسف واقع مؤلم وواقع متكرر، يعني بنمش ليلة واحدة إلا بنلاقي في اعتداءات من المستوطنين وخاصة في منطقة وادي الشاعر، وهذا واقع مؤلم للأسف يتعرض له مدينة سلفيت وتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة إذا أردنا الحديث بخصوصية عن مدينة سلفيت، فمدينة سلفيت محاطة بسلسلة استيطانية ب24 تجمع استيطاني مقابل 18 تجمع فلسطيني غير البؤر الاستيطانية الحديثة.
11: هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على حياة السكان وتنقلهم وأمنهم اليومي. يعيش المواطنين في منطقة وادي الشاعر حالة من الخوف الدائم وسط مطالبات بتوفير الحماية لهم ووضع حد لاعتداءات المستوطنين في مشهد يعكس تصاعد التوتر في المنطقة. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه، سلفيت.
1: تشهد الأغوار الشمالية تصاعدا في سياسات التهجير القسري بفعل انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ما يخلق بيئة طاردة للمواطنين.
14: شمالية سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال تصاعد انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، إلى جانب التضييق على الحركة والهدم والمصادرة، بما يخلق بيئة طاردة تدفع العائلات قسرا إلى الرحيل.
15: المستوطنين طبعا يستغلوا الحرب والظروف القائمة لفرض سياسة أمر واقع على الفلسطينيين في تلك المناطق. بعد أن هجر المستوطنين بسياسات طبعا مختلفة العائلات الفلسطينية من مناطق واسعة، بقي القليل من العائلات الفلسطينية كما يجري في منطقة عين الحلوة. طبعا يحاول المستوطنين طرد هذه العائلات بملاحقتهم في المراعي بعمليات الهدم التي حصلت لخيامهم ومنازلهم.
14: وتشير المعطيات إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفعل تصاعد عنف المستوطنين هجر أكثر من 1700 مواطن من مساكنهم في المحافظة ضمن نحو 314 عائلة، بما يعكس تحول هذا العنف إلى أداة تهجير وضغط ديموغرافي ممنهج في المنطقة.
16: السياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة، البيئة الطاردة تكمن في ممارسات الجيش، ممارسات المستوطنين، ترحيل التجمعات البدوية، قطع خطوط المياه، السيطرة على منابع المياه كما في عين الحلوة، وبالتالي كلها تهدف إلى خلق هذه البيئة الطاردة من أجل السيطرة. نعم، الشعب شعبنا يعاني في مناطق الأغوار الشمالية، الوضع صعب جداً.
14: تتزامن هذه الحقائق مع دعم وحماية توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين، الأمر الذي أسهم في تكثيف اعتداءاتهم وتحويلها إلى أسلوب ضغط منظم يهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض. تتعرض الأغوار الشمالية لسياسات ضغط احتلالي واعتداءات متواصلة تمس حياة ورزق المواطنين، بما يفضي لفرض التهجير القسري وإنهاء الوجود الفلسطيني. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: نظم عشرات التجار في بلدة عزون شرق قلقيلية وقفة احتجاجية على المدخل الشمالي للبلدة المغلق منذ سنوات للمطالبة بفك الحصار عن البلدة،
17: احتجاجا على استمرار إغلاق بلدة عزون وحصارها بشكل محكم من قبل سلطات الاحتلال. نظم تجار بلدة عزون وقفة أمام بوابة البلدة الشمالية المغلقة مبرقين رسالة بضرورة تدخل الجهات الدولية لفك الحصار عن البلدة.
18: احنا هذه الرسالة من عزون وتجار عزون وفعاليات عزون وبلدية عزون. احنا عزون من 7 اكتوبر حتى الان البوابة الشمالية الرئيسية شريان الحياة لعزون مغلق. تجار بعانوا، موظفين بعانوا، طلاب بعانوا، نساء بتعاني، مرضى بعانوا. الناس بتستطيعش تروح على نابلس إلا بتصل كلكيلي وترجع على نابلس. إحنا الرسالة بنوجهها لكل المسؤولين وكل أصحاب القرار إنه عزون قاعدة إلى الوراء.
17: تجار عزون أكدوا أن استمرار الإغلاقات ساهم في تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير، الأمر الذي دفع عشرات التجار إلى إغلاق محالهم بشكل كامل وسط خسائر كبيرة تسجلها البلدة بشكل يومي.
19: حابين نوصل رسالة باسم تجار عزون، رسالة إنسانية عاجلة. تعالوا شوفوا الوضع عندنا، إغلاق من 3.5 سنين مسكر بلدنا، المدخلين، مدخل عزبة الطبيب والمدخل الرئيسي، والوضع الاقتصادي عندنا قاعد بنهار، يعني ما فيش وقت معنا نستنى، أجرة محلاتنا مش قادرين ندفعها، الوضع سيء جدا. يعني بنتمنى من الجميع ينظر لعزون، عزون وضعها بيختلف عن الجميع، بيختلف عن كل المدن وعن كل القرى من قبل الأحداث وهي مسكرة ومغلقة.
17: وتعيش بلدة عزون شرق قلقيلية إغلاقا لأغلب مداخلها لا سيما المدخل الشمالي الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للبلدة وأهاليها، الأمر الذي انعكس على مجمل قطاعات الحياة في البلدة. إن هذه الوقفة جاءت لتدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الاقتصادية في بلدة عزون التي ترزح تحت الحصار والإغلاقات منذ سنوات. من أمام المدخل الشمالي لبلدة عزون، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
1: أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل حصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه على تقييمات سلبية واسعة.
20: أظهر أحدث استطلاع للرأي بثته القناة 12 الإسرائيلية تراجعا في تأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته وسط استمرار المنافسة المتقاربة بين حزب الليكود وحزب يشار بقيادة رئيس الأركان الأسبق رادي أزينكوت. وبحسب الاستطلاع حصل نتنياهو على تقييم سلبي من 58% من الإسرائيليين، فيما شمل التقييم السلبي جميع وزراء حكومته مع تسجيل وزير التعليم يوآف كيتش ووزير المالية بسلئيل سموتريتش أسوأ النتائج بين الوزراء. وفي سؤال حول رئيس الحكومة المقبل، أيد 58% رحيل نتنياهو مقابل 33% فقط أيدوا استمراره في منصبه، في مؤشر يعكس استمرار تراجع الثقة بقيادته. وفي هذا السياق أفاد تقرير تحليلي نشرته صحيفة معرفة العبرية بأن نتنياهو بدأ في البحث عن رواية سياسية تتيح له عدم الترشح للانتخابات المقبلة دون أن يظهر في صورة المهزوم أو المنسحب تحت الضغط، بل مثل اختار التوقيت المناسب بناء على رغبته. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لنتنياهو وحزب الليكود بشأن المضي في الترشح والانتصار، إلا أن التحركات تحت السطح تشير إلى ملامح صياغة حملة وداع وليس حملة انتصار، وذلك نتيجة المخاوف من تعرض مكانته لتصدعات إضافية في حال خوض معركة غير مضمونة الفوز. لتلفزيون فلسطين سالي المؤقت.
1: نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تكثيف شبكة التجسس الإسرائيلية عملياتها الاستخباراتية والتجسسية على المسؤولين.

0: الإيرانيين والأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة.
1: لم تعد المواجهة بين واشنطن وتل أبيب تدور فقط حول كيفية التعامل مع إيران، بل امتدت إلى صراع خفي داخل غرف الاستخبارات. فبينما كانت الولايات المتحدة تدفع نحو إبقاء باب التفاوض مفتوحا، كانت إسرائيل وفق تقارير أمريكية تتحرك في اتجاه مغاير عبر تكثيف نشاطها الاستخباراتي والاستعداد لعمليات اغتيال كادت أن تنسف المسار الدبلوماسي بالكامل. هذا ما كشفته شبكة CNN التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راقبت من كثب تصاعد أنشطة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد مسؤولين إيرانيين وحتى ضد مسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد الخلافات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الملف الإيراني. بحسب التقرير، اعتقد ترامب أن نتنياهو كان يسعى إلى تقويض المفاوضات مع طهران، وهو ما أدى إلى توتر غير مسبوق بين الطرفين. بلغ ذروته خلال مشادة ساخنة في يونيو الماضي عندما رفض الرئيس الأمريكي خطة إسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، معتبرا أنها ستقود إلى تصعيد يهدد المنطقة. تكشف المعطيات بأن واشنطن لم تكتفي برفض الخطط الإسرائيلية، بل سارعت عبر قنوات وساطة إلى تحذير إيران من مخاوفها بشأن احتمال تنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال تستهدف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقار ووزير الخارجية عباس عراقجي، اللذين كانا يقودان مسار التفاوض مع الولايات المتحدة. تشير تقارير أمريكية إلى أن استهداف أي من الشخصيتين كان سيؤدي إلى انهيار المفاوضات، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على المسار الدبلوماسي، بعدما خلصت إلى أن سياسة الاغتيالات لم تحقق هدفها المتمثل في إحداث تغيير داخل النظام الإيراني. تتزامن هذه المعلومات مع تقارير تحدثت عن نجاة رئيس البرلمان الإيراني من محاولتي اغتيال خلال العامين الماضيين، إحداهما أثناء استهداف اجتماع سري لكبار المسؤولين الإيرانيين، ما يعكس حجم الصراع الاستخباراتي الذي رافق الحرب. وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب في إدارة الملف الإيراني. فبينما كانت الإدارة الأمريكية ترى أن الاغتيالات تهدد فرص التوصل إلى اتفاق، كانت إسرائيل تعتبر أن الضغط العسكري والأمني هو الخيار الأكثر فاعلية. في المحصلة، تكشف هذه التسريبات بأن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لم يكن خلافا على الوسائل فقط، بل على الهدف أيضا. فواشنطن كانت تسعى إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا، فيما كانت إسرائيل تدفع نحو مسار تصعيدي يقوم على الاغتيالات وإفشال أي تسوية محتملة مع طهران. لتلفزيون فلسطين، رزان الديك.
0: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشات تجاه عدد من البلدات الحدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صورة. بدأت إيران مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي على أن تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يدفن في مدينة مشهد. وأفاد آلاف المشيعين إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي. وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيودا واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشييع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم الاستقلال إن أمريكا منحت إيران مهلة أسبوع وأوقفت عملياتها من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، كما أكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأمريكي. في قطاع غزة، نظمت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم النصيرات لقاء وطنيا بعنوان معا للتصدي للمؤامرة على الأنروا.
2: دعما لقضية اللاجئين ورفضا لنسف

0: مثل شديان الحياة التي تمثل وكالة الغوث.
1: اللجنة عقدت نشاطها في مخيم النصيرات مساندة للأونروا ووقوفا معها للحفاظ على مكوناتها في إطار الاستعدادات المتواصلة لمنع أي تسلط من قبل أي طرف ضد القضية الفلسطينية.
2: نحن اليوم لمساندة الأونروا ونقول للعالم أجمع بأن الأونروا هي الشاهد وهي الحقيقة وهي الداعمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وبدونها يضيع حق اللاجئ والنازح في هذه المرحلة الصعبة من أبناء شعبنا التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.
3: الأونروا هو الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا الفلسطيني، فيجب أن نحافظ على مكونات الأونروا، ويجب أن نكون دائما متماسكين من أجل الحفاظ على هذا المكون الأساسي. فهذه الندوات تأتي في إطار الاستعداد الدائم لمنع أي تسلط من قبل أي طرف من الأطراف ضد قضايا الأونروا.
1: اللجنة الشعبية اعتبرت إنهاء عمل الوكالة الدولية بمثابة قرار يهدف لتصفية قضية اللاجئين والقضاء على حلم العودة.
4: شهد قطاع غزة احتفالات جماهيرية واسعة فور إعلان فوز المنتخب المصري في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي.
5: لم تكن فرحة التأهل للدور ثم النهائي مصرية فحسب، بل عاشت الجماهير الفلسطينية ليلة استثنائية في قطاع غزة بعدما احتشدوا أمام شاشات عرض نصبتها اللجنة المصرية في الشوارع والساحات لمؤازرة المنتخب المصري في مواجهته ضد المنتخب الأسترالي ضمن منافسات كأس العالم.
6: اليوم نثبت الشعب الفلسطيني الحق الكبير صراحة للقيادة المصرية وللشعب المصري وللجيش المصري. اليوم اللجنة المصرية ستقوم بعرض المباراة في 5 محافظات، في طبعا في غزة وفي الشمال وفي الوسط وفي خواصي سان يونس. طبعا مصر دائما اعتدنا على عطاء، وطبعا اليوم الشعب المصري أكون الشعب الفلسطيني يود أن يعبر عبر رسائل من هنا من قطاع غزة رسائل حب واحترام وامتنان للشعب المصري.
5: مع صافرة النهاية وحسم الفراغ مع بطاقة العبور بركلات الترجيح، تحولت شوارع غزة ومخيماتها إلى ساحات احتفالنا، وارتفعت الهتافات والأعلام المصرية في مشهد عكس عمق العلاقة التي تجمع الشعبين.
7: غزة ومن ألامها وذراعها نفرح ونعشق المنتخب المصري كما نفرح ونعشق شعب مصر وقيادة مصر وجيش مصر. مصر التي كانت وما زالت وستظل حاضنة للقضية الفلسطينية وحاضنة للغزة، وإننا نرى كل يوم أفعال مصر ممثلة باللجنة المصرية لما تقوم به من مجهودات طيبة تحث هذا الشعب على البقاء فوق أرضه وضد التهجير وضد التوصيل وضد طمس قضيتنا الفلسطينية.
5: لم تكتمل فرحة الجماهير في غزة بالتأهل وحده، إذ حملت كلمة المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن تحية خاصة إلى شعبنا الفلسطيني وجماهيره الكبيرة، مشيدا بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب المصري من أبناء شعبنا في كل مكان.
8: يعني أديل الشعب الفلسطيني اللي أنا يعني بقول بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم، قد ايه فرحانين عشاننا وعشان، فانا بشكرهم جدا في كل حته، في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم. وبقول لهم انا بهدي الفوز ده للشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم.
5: ليلة كروية بدأت بمباراة وانتهت برسالة وفاء فمن قلب غزة، حيث يبحث الناس عن فسحة أمل وسط قسوة الحرب. كانت مؤازرة المنتخب المصري احتفالا بالرياضة وتجديدا لعلاقة صنعتها سنوات طويلة من الأخوة والتاريخ المشترك. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
4: رغم غياب منتخب فلسطين عن منافسات كأس العالم، فإن اسمها لا يغيب عن المدرجات من مباراة إلى أخرى يرفرف العلم الفلسطيني بين آلاف الجماهير.

0: قد تغيب فلسطين عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكنها لا تغيب عن المشهد ولا عن ذاكرة الجماهير ولا عن مدرجات الملاعب التي تحولت إلى مساحة واسعة للتعبير عن التضامن الإنساني. في كل مباراة يعلو العلم الفلسطيني بين آلاف الأعلام تحمله جماهير متوشحة من مختلف الجنسيات في رسالة تؤكد أن فلسطين حاضرة في وجدان الشعوب وأن قضيتها تجاوزت الحدود لتصبح رمزا عالميا للحرية والعدالة.
1: حبك يا فلسطين شمال يمين، بحبك يا فلسطين شمال يمين، بحبك يا فلسطين.
0: وكم من لاعب ومدرب وفريق أهدى فوزه لفلسطين أو توشح بالعلم الفلسطيني أو ارتدى الكوفية الفلسطينية ليقول للعالم إن فلسطين هي قبلة كل حر يعرف معنى القيم الإنسانية وإن صوتها حاضر حتى في أكثر اللحظات الرياضية احتفالا. ورغم المحاولات المتواصلة التي تبذلها دولة الاحتلال لتغيير صورة الواقع وتسويق روايتها أمام العالم، فإن مدرجات كأس العالم تروي قصة أخرى، قصة شعوب اختارت أن ترفع علم فلسطين وأن تعلن تضامنها مع شعب ينشد الحرية والكرامة. بل إن المشهد بدا وكأنه مباراة حسمت قبل صافرة النهاية، فأصبحت الرواية الفلسطينية كهدف جاء من ضربة حرة مباشرة أصاب شباك الرأي العام العالمي بكل وضوح، فيما بدت الرواية الإسرائيلية كهدف عكسي سقط أمام التسلل أو عجز عن الصمود أمام عدسات الكاميرات ومواقف الجماهير. لقد أثبتت الجماهير العالمية أن الملاعب ليست فقط ساحات للمنافسة، بل هي أيضا منابر تصل منها رسائل الشعوب إلى العالم، ورسالتها كانت واضحة: لا يمكن أن يكتمل الاحتفال بقيم الرياضة ولا أن تنتصر العدالة ما دام الشعب الفلسطيني لا يزال يناضل من أجل حريته وحقوقه المشروعة. وهكذا وإن غابت فلسطين عن المستطيل الأخضر، فإنها حضرت في المدرجات وفي عدسات الكاميرات وفي ضمير الملايين لتؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل حدث عالمي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويعيش كبقية شعوب العالم في أمن وسلام.
2: سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال الموجة الحارة التي شهدها حزيران.

نهاية النشرة إلى العناوين. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في قطاع غزة وعمليات نصب واسعة جنوب القطاع. الأردن يؤكد أن إرهاب المستوطنين في القطاع وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. الاحتلال يوظف الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في القطاع. مشاهد تتجاوز حدود الرياضة، فلسطين حاضرة في كأس العالم على الرغم من غياب منتخبها.

تابعت هون في الحارة تفاجأت بالحكي هذا، وصلت واسلم المطر لحظة

Thank you.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفاية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الأمر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الأمور اللي احنا فيها.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين. هذا الصباح اليوم الرابع من شهر تموز، طبعا نتمنى لكم أكيد صباح مليء بالطمأنينة وأن ترافقكم الأخبار الجميلة طول اليوم، وأكيد اللحظات الدافئة يعني ساعتين من الوقت رح نكون معكم من الثامنة وحتى العاشرة في فقرات برنامجنا المنوعة، واللي أبرزها رح نحكي عن جمعية إنعاش الأسرة اللي خرجت الفوج السادس والخمسين، وأيضا في فقرة طفلك رح نحكي عن خطوات بسيطة تصنع طفلا واثقا بنفسه، وأكيد العديد من النوافذ المباشرة والفقرات المسجلة رح نكون معكم من خلالها. يسعد صباحك دلال.
1: يسعد صباحك هبة، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. ساعتين من الزمن رافقكم فيها عبر برنامج فلسطين هذا الصباح، والعديد من الفقرات المنوعة إضافة للفقرات التي ذكرتها هبة. سنستضيف فقرة نساء من نور ورماد للكاتبة ولاء الحمضيات، ستحكي فيها عن تجارب النساء الغزيات في مرحلة حرب الإبادة الجماعية.

0: على قطاع غزة. العديد من النوافذ والتقارير وأيضا الوقفات المباشرة مع شبكة مراسلنا. دعونا مشاهدينا الكرام نرحب أو نبارك لمنتخب الفراعنة الذي أكد مكانته كأعرق المنتخبات في تاريخ الساحرة المستديرة على المستويين العربي والإفريقي. أيضا دعونا نتمنى أطيب الأمنيات للطلاب الثانوية العامة في امتحان التربية الإسلامية التي ستكون اليوم أول تجربة لهم بالامتحانات الإلكترونية. هبة.
1: نعم دلال، أكيد بدنا نبارك لمصر هذا الفوز المستحق، يعني بارح نمنا بسعادة بعد ما تابعنا المباراة. إذا مشاهدينا بنفتتح صباحنا وإياكم بعرض لحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت اليوم السبت.

أسعد الله صباحكم بكل خير من جديد مشاهدينا الكرام. وقبل البدء بفقرات فلسطين هذا الصباح لابد من الجولة الاعتيادية الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. وهبة عساف.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذن إليكم هذه القراءة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، ونبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفى بيت لحم إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت فجر. وفي التفاصيل، أصيب شاب بالرصاص الحي مساء أمس الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجر جنوب بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجر وتمركزت في منطقة المثلث وسطها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة برصاص في الفخد. خبر آخر أيضا من وكالة وفا، إصابة عدد من المواطنين في هجوم للمستعمرين في بلدة إذنة غرب الخليل. وفي التفاصيل، أصيب عدد من المواطنين مساء أمس الجمعة في هجوم للمستعمرين على بلدة إذنة غرب الخليل. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل محمد طميزي إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وهاجمت المواطنين وأصحاب الأراضي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي طردت المواطنين من أرضهم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في الرقبة، فيما أصيب مسنان بردود خلال محاولتهما التصدي للمستعمرين الذين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.

خبر آخر أيضا مشاهدينا من وكالة وفا خبر رياضي، مصر تتأهل إلى الدور 16 من كأس العالم 2026. وفي التفاصيل، تأهل المنتخب المصري الليلة إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله. وافتتح المنتخب المصري التسجيل عبر إمام عاشور في الدقيقة 13، وسجل المنتخب الأسترالي التعادل بهدف من النيران الصديقة عبر لاعب المنتخب المصري محمد هاني في الدقيقة 55. وفي ركلات الترجيح، نجح المنتخب المصري في تسجيل ركلات الجزاء التي سددها لاعبوه جميعا ليحسم المباراة بأربع ركلات مقابل اثنتين للمنتخب الأسترالي. وينتظر المنتخب المصري في الدور المقبل الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب المصري التي يتأهل فيها إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم. كل التوفيق أكيد للمنتخب المصري ونبارك لهم. ننتقل إلى خبر آخر أيضا مشاهدينا، ونبقى في وكالة وفا. 4301 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. في تفاصيل هذا الخبر، وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4301 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار مارس الماضي. وقال المركز في بيان أمس الجمعة حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إن عدد الجرحى وصل إلى أكثر من 12199 جريحا. وكان أصيب لبنانيان جراء غارة من مسيرة للاحتلال استهدفت بلدة صديقين في صور جنوب لبنان. فيما أوردت الوكالة اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت ليلا آلية في البلدة أتبعتها بغارة ثانية ما أدى إلى سقوط جريحين. جولتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وننتقل إلى صحيفة الأيام. 5 شهداء و20 جريحا في غزة وسط تصاعد هجمات المسيرات. في التفاصيل، شهد يوم أمس سلسلة من الهجمات والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، خاصة مدينة خان يونس ووسط القطاع. وأسفرت الهجمات عن سقوط 5 شهداء ونحو 20 جريحا، أحدهم متأثرا بجروح سابقة. فقد استشهد الشقيقان أحمد ومحمود عبد الرازق محمد البريم 43 و45 عاما، ويوسف قاسم أبو خاطر 60 عاما، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة بينهم أطفال جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين تقع في مخيم غيث بمواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. واستشهد المواطن عبد الحميد عادل جروان، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر غارة من مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم صيرات وسط القطاع. وأعلن عن استشهاد الشاب ياسر فريد عبد صبح 18 عاما متأثرا بجروحه الخطرة التي كان أصيب بها إثر قصف سابق قرب موقع البحرية بمواصي خان يونس قبل 22 يوما. واستهدفت أبراج آلية إسرائيلية رافعات مناطق مأهولة من مسافات بعيدة عن الخط الأصفر، حيث تسبب الرصاص في وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين. وأصيب عدد من النازحين بجروح جراء إطلاق نار استهدف عدة مناطق محاذية للخط الأصفر شمال القطاع. وشهدت مناطق شرق مدينة خان يونس عمليات إطلاق نار كثيفة وعشوائية، لا سيما خلال ساعات صباح أمس تخللها قصف مدفعي بين الفينة والأخرى، خاصة أحياء بني سهيلة والشيخ ناصر. وشنت دبابات وبطاريات مدفعية عمليات قصف مدفعي عنيف تجاه أحياء شرق مدينة غزة ووسط القطاع وشماله، بينما أطلقت زوارق حربية النار وقذائف صاروخية بشكل مكثف خاصة قبالة شاطئ مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع. نبقى مشاهدينا في صحيفة الأيام وهذا الخبر، المصادقة على إقامة 13 مستوطنة في محافظتي رام الله والبيرة والقدس. وفي التفاصيل، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت أمس على خطة لإقامة 3

15 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية. وقالت مواقع عبرية أن المجلس وافق على إنشاء 13 مستوطنة جديدة في منطقة بنيامين، ومن المتوقع البدء في تطوير المرحلة الأولى خلال الأشهر القليلة القادمة. وأشار إلى أن الخطة التي يقودها مجلس بنيامين الإقليمي بالتعاون مع الحكومة تشمل تطوير بؤر استيطانية وتأسيس مواقع جديدة تماما باستثمارات كبيرة. وأشار إلى أن الخطة تشمل السيطرة على ممرين استراتيجيين، طريق الجبل في غرب بنيامين والذي يربط القدس بوسط إسرائيل، والمناطق الشرقية المطلة على غور الأردن. وأوضحوا أن تعزيز الوجود المدني في هذه المناطق يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتثبيت السيطرة على طرق النقل الرئيسية. من جهتها حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على الخطة، معتبرة أن القرار يأتي في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جغرافية جديدة في وسط الضفة الغربية المحتلة وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. وقالت المحافظة في بيان أصدرته أن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إطفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وأضافت تركز الخطة على محورين رئيسيين، الأول يمتد في المناطق الواقعة شمال غربي محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة الغربية، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة باتجاه الأغوار الفلسطينية، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستعمارية المقامة في وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية. خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة القدس، تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة، هجمات في أبو فلاح واستيلاء على منازل في جالود. وفي تفاصيل هذا الخبر، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين مسيرة سلمية ضمت عشرات الفلسطينيين ومتضامنين أجانب في بلدة أبو فلاح بالضفة الغربية المحتلة، واستخدم المهاجمون رذاذ الفلفل والضرب المبرح لمنع المشاركين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يفرض المستوطنون حظرا على دخولها منذ قرابة عام ونصف. تأتي هذه الفعالية في إطار محاولات الأهالي المتكررة لكسر الحصار الاستيطاني المفروض على المنطقة واستعادة ملكية أراضيهم المصادرة. وأسفر الاعتداء عن إصابة عدد من المشاركين، بينهم متضامنون دوليون، جروح متفاوتة وحالات اختناق شديدة جراء الغاز السام. وأكد ناظم صالح رئيس بلدية أبو فلاح أن الهدف من المسيرة كان مرافقة المزارعين إلى أراضيهم المنتجة التي تعرضت لعمليات حرق وقطع للأشجار خلال فترة المنع، وأوضح أن هذه السياسة تهدف بشكل مباشر إلى دفع أصحاب الأرض لتركها تمهيدا للاستيلاء الكامل عليها لصالح التوسع الاستيطاني. ومن جانبه شدد الناشط في مقاومة الاستيطان منذر عميرة على أن الإصرار على الوصول إلى الأرض يمثل خط الدفاع الأول لحمايتها من المصادرة، وأشار إلى أن استمرار حرمان الفلسطينيين من استغلال أراضيهم يهدد بتحويلها إلى مناطق نفوذ حيوية للمستوطنات المحيطة بالمنطقة. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا في الأخبار المحلية. وقفة قصيرة ونعود نستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، والحديث عن جمعية إنعاش الأسرة التي خرجت 56 فوجا من الخريجين والخريجات. نتحدث عن جمعية أكثر من 60 عاما من العمل المتواصل في خدمة التعليم والتمكين المجتمعي. هذا التخريج إنجاز جديد تحتفل به الجمعية مع تخريج الفوج 56 من طلبة كليتها ومركز التدريب المهني، في أيضا احتفال شهد الإعلان عن اسم جديد للكلية في الجمعية هبة.
1: نعم دلال، يعني لطالما كانت ولازالت جمعية إنعاش الأسرة منارة فلسطينية تجمع بين التمكين والتعليم وحفظ الهوية، وأكيد زي ما حكت دلال مؤخرا تم احتفلت الجمعية بتخريج الفوج 56 من طلبتها. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن الجمعية التي تواصل رسالتها التعليمية بهذا التخريج. نرحب بضيفتنا بالاستوديو راوية شعراوي مدير عام جمعية إنعاش الأسرة. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين.
0: يسعد صباحك أستاذ راوي. يعني بداية دعينا نتحدث عن تخريج الفوج 56 من جمعية إنعاش الأسرة، و ما الذي يميز هذا الفوج عن غيره من الأفواج السابقة؟
2: صحيح، يوم 4/1/7 احتفلت جمعية إنعاش الأسرة بتخريج الفوج 56 مثل ما ذكرتوا من طلبة كلية إنعاش الأسرة ومركز التدريب المهني. الاحتفال حضور وزيرة العمل دكتورة إناس عطاري، وزيرة التنمية الاجتماعية دكتورة سماح، مدير عام الهيئة الوطنية للتدريب المهني دكتور رابح مرار، كمان حضر نائب محافظة رام الله والبيرة دكتور وليد حمدان، ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم العالي الدكتور صادق خضور، وطبعا حشد من الشخصيات والمؤسسات الأهلية والرسمية. الحمد لله الحفل كان كتير رائع والترتيب كان ممتاز، شهدت عليه الحضور. ألقت كلمة دكتورة وألقى كلمة دكتور صادق الخضور، دكتورة إناس طبعا العطاري ألقت كلمة الحفل، دكتور رابح مرار والدكتور صادق الخضور، وخرجنا 130 طالب وطالبة من مختلف تخصصات كلية إنعاش الأسرة دبلوم متوسط ومركز التدريب المهني دبلوم مهني.
1: بنبارك لهم أكيد لكل الطلبة، بنبارك لكم الحفل. يعني سيد راوي، يمكن كان كمان الأبرز خلال الحفل تغيير أو إطلاق اسم كلية الجيل للتعليم المهني والتقني، نحكي لنا عن دلالات هذا الاسم وشو الفلسفة اللي كانت نابعة من اختيار.
2: صحيح، نبع التغيير وضرورة التغيير من مبدأ مواكبة التغيير، مواكبة التغيير ورفع مخرجات التعليم. طبعا الاستثمار بالتعليم هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في الطالب الفلسطيني والطالبة الفلسطينية هو الضمانة لاستمرارية صمود شعبنا على أرض فلسطين. فأجت فكرة التغيير من مبدأ مثل ما ذكرت أنه مواكبة التغيير ورفع مخرجات التعليم لتواكب كمان متطلبات سوق العمل، خصوصا بعد الثورة الكبيرة في تدخل الذكاء الاصطناعي لأساليب التدريب والتعليم المهني والتقني. ارتأت الجمعية أنه ندخل هذا التغيير ونجدد المناهج، نراجع المناهج، نغير ونطور على أساليب التدريب. وبالتالي جمعنا مراكز التعليم في جمعية إنعاش الأسرة اللي هم كلية إنعاش الأسرة ومركز التدريب المهني تحت مظلة تعليمية واحدة، وأطلقنا عليها كلية الجيل.
1: تخصصات جديدة راح تدخلوها
2: بالوقت الحالي للسنة الدراسية 26-27 راح نركز على التخصصات الموجودة عنا. إحنا عنا بالكلية 3 تخصصات وعنا بالتدريب المهني 9 تخصصات. حبينا نركز على التخصصات لهاي السنة الدراسية، نركز على هاي التخصصات اللي عنا، نراجع المناهج، نرفع جودة البيئة التعليمية والتدريبية، ومن ثم النظرة المستقبلية لخمس سنين إنه يكون طبعا في تخصصات جديدة تواكب التغيير وإيش مطلوب بسوق العمل.
0: نعم سيد راوي، عندما نتحدث عن جمعية إنعاش الأسرة نتحدث عن معلم من معالم رام الله، حتى يعني عندما نسأل عن الاتجاهات يعني وين أروح جنب جمعية إنعاش الأسرة، أنت بتحكي عن جمعية ممتدة لأكثر من 6 عقود. احكي لنا منذ نشأة هذه الجمعية حتى الآن تطور رسالتها. يعني أكيد جمعية عريقة 60 عام. صحيح. مواكبة التطور، وأيضا لما بتخرج الفوج الجديد هل هي بتتابع بعد التخريج لأنه تدمج هدول الشباب في سوق العمل، بتتابع كيف أدائهم في سوق العمل وإلى غير ذلك؟
2: صحيح، جمعية إنعاش الأسرة تأسست بال 1965 ببيت صغير في مدينة البيرة التابعة لمحافظة رام الله والبيرة. أول مراكز أو أول أهداف كانت لإنشاء الجمعية هو دعم صمود الشعب الفلسطيني وخصوصا المرأة الفلسطينية والطفل. نعرف بهذيك الفترة مرأة النكسة وكانت يوجد كثير شهداء وأسرى، فصفت الست السيدة الفلسطينية هي المعيلة للأسرة. فارتأت الجمعية على يد السيدة الراحلة سميحة خليل ومجموعة من السيدات المؤسسات الفلسطينيات الوطنيات إنه يكون في حاضنة لهدول الستات اللي محتاجين للمساعدة، المحتاجين للتمكين للصمود، لا يقدروا يصرفوا على أسرتهم الصغيرة. مركز التدريب المهني هو كان من أول المراكز اللي فتحت بجمعية إنعاش الأسرة لكي تستطيع السيدة إنها تمتهن مهارة أو يعني خبرة ومهارة بوقت كتير قصير وتقدر بعدها تتوجه لسوق العمل. على مدار 60 عام مثل ما ذكرتي احنا بال 1025 احتفلنا بمرور 60 عام على إطلاق وتأسيس جمعية إنعاش الأسرة. على مدار 60 عام صار في تغييرات كتيرة، كمان طبعا للتغييرات وإيش مطلوب في البلد والتغييرات والأحداث اللي بتصير بفلسطين. كان مركز التدريب المهني أنشأ بالبداية بالسكرتارية وتربية التخصصات، السكرتارية وتربية الطفل، بعدين أدخلنا عليها التجميل، الشيف، التصوير والمونتاج، تربية رعاية المسنين، وتخصصات الكلية هي عبارة عن التمريض والسجلات الطبية ودبلوم اللغة العبرية. على مدار هاي السنين كمان الجمعية حرصت على حفظ التراث الفلسطيني ومواكبة التغييرات من ناحية التغييرات على التراث نفسه. طبعا من أهم موارد أو يعني مكونات التراث الفلسطيني التطريز الفلسطيني، فموجود بالجمعية كمان مشغل التطريز الفلسطيني اللي رسالته رسالتين: حفظ الموروث الفلسطيني والتطريز من الاندثار، ودعم صمود المطرزات والحفاظ على إنهم يضلوا يشتغلوا وتتناقل كمان مهنة أو حرفة التطريز من جيل إلى جيل.
1: أكيد جميل جدا.
2: وعرض منتجاتهم عندنا في جمعية إنعاش الأسرة.
1: الهوية الفلسطينية بالتأكيد. يعني سيدة راوية، إحنا اليوم نحكي عن إدارة جمعية، أكيد مش موضوع سهل إدارة جمعية زي جمعية إنعاش الأسرة، وأكيد بتمر بكثير تحديات. حدثينا عن أبرز التحديات اللي بتمر فيها، وأيضا كيف بتذللوا هاي الصعوبات أمام الطلبة كمان، مش بس الصعوبات اللي بتواجهكم أنت في الإدارة.
2: يمكن أنا ما جاوبت على سؤالكم إنه إحنا بنتابع الخريجين بعد تخريجهم. صحيح إحنا فينا متابعة حثيثة للخريجين بالذات يشتغلوا بسوق العمل من طبيعة المنهاج إنهم هم بيروحوا بتدربوا في الأماكن الخاصة بتخصصاتهم، وبالتالي إحنا كمان بنوفر لهم في حال كان في شاغر في الجمعية. الأولوية طبعا لخريجين وخريجات جمعية إنعاش الأسرة، وكثير ناس يعني الحمد لله صار صيت إنعاش الأسرة وخريجينها يعني موجود يعني مسموع في كل محافظة رام الله والبيرة. الناس عم تتصل تقول إنه أنا مثلا عندي روضة أو عندي حضانة بدنا مجموعة من خريجيتكم نشغلهم، أو استوديو تصوير أو مخيطة خياطة لتصميم الأزياء والخياطة وتصميم الأزياء. فالحمد لله يعني خريجينا خلينا نقول إنه يعني نسبة كتير كبيرة منهم بيكونوا مشتغلين قبل ما ياخذوا شهاداتهم ويحتفلوا بحفل التخريج تبعهم. نرجع لسؤالك معلش.
1: تفضلي. ممكن نحكي عن الصعوبات اللي بتواجهك كإدارة لجمعية إنعاش الأسرة.
2: صحيح. طبعا الإدارة ما في شخص واحد بدير الجمعية، من يعني من أكبر خلينا نقول التحديات، مش صعوبات الحمد لله ما عم نتحدى، كبر الجمعية ومختلف تخصصاتها وأقسامها. الجمعية بتحكي عن كلية تدريب مهني، مطبخ زعفران، مشغل التطريز الفلاحي، غرف مؤجرة، عندنا قاعات وغرف وسكنات للتأجير، بالإضافة للأقسام المساندة اللي موجودة بالجمعية اللي بكل مؤسسة موجودة: الدائرة المالية، الشؤون الإدارية، العلاقات العامة، دائرة تجنيد الأموال. طبعا تشعب هاي التخصصات

0: الفلسطيني، كيف أثرت هذه الظروف على عمل الجمعية وعلى مواجهة هذا التحدي الأكبر؟
1: نعم، الحقيقة التأثير كان كتير كبير، خصوصا على إقبال الطلاب على تخصصات الكلية والتدريب المهني. بالسنوات السابقة أغلب طلابنا أو نسبة كبيرة كانت من طلابنا من محافظة الخليل، من محافظة أريحة، ولكن مع صعوبة الطرق والبوابات المتعددة الموجودة، كمان الوضع الاقتصادي اللي كتير صعب، المواصلات صارت كتير تكلفتها عالية، مع تواجد غرف داخلية عندنا أو غرف مؤجرة للطالبات، ولكن صار في خلينا شوي عزوف من هاي المناطق لتسجيل الطلاب عندنا بالكلية. هاي شوي من الصعوبات اللي واجهتنا، بالإضافة لأنه كمان الوضع الاقتصادي الصعب أثر على قدرة الطلاب الملتحقين بالكلية والتدريب المهني لتسديد أقساطهم. فأنا بحب كمان أشكر أنه إحنا خلال حفل التخريج كان من باب الوفاء والشكر والعرفان للأشخاص اللي دايما متبرعين ومانحين للجمعية بالتشكيل صناديق للطالب المحتاج، تم تكريمهم بحفل التخريج، شكرا وعرفانا لهم. لولاهم ولولا مساعدتهم ما بتقدر الجمعية توصل رسالتها على أكمل وجه، ولا الطلاب المحتاجين إنهم يقدروا.
0: عندكم بالجمعية صندوق لدعم الطالب المحتاج؟
1: نعم صحيح. برنامج من برامج الدائرة الاجتماعية هو المنح التعليمية. المنح التعليمية بيوفر تسديد أقساط أو منح تعليمية ضمن شروط معينة لطلاب داخل جمعية إنعاش الأسرة أو خارجها بجامعات فلسطين المختلفة.
2: يعني جميل هذا التكافل الاجتماعي.
1: نعم صحيح،
2: أكيد لازم نشكر دائما الداعمين. بحب كمان لو نتطرق شوي نحكي عن الأهالي، كيف شفتي فرحتهم خلال الحفل؟ يعني كنا حكينا عن الطلبة وعن الأساتذة،
1: يعني ابتسامتي بينت يمكن بس ذكرت الأهالي، لأنه أنا بعتبر هذا اليوم هو يوم للأهالي. صح، الخريج بيكون يومه الكبير وبستنى خلال هالسنتين الدراسية أنه يحتفل بهذا اليوم، ولكن الأهالي بحس أنه من يوم مولد الطفل عندهم أو من يوم مولد الطالب والطالبة هم بيستنوا حفل التخريج. سابقا لما أنا خضت حفلات، لما أنا تخرجت قديش شفت الفرحة بعيون والدي أنه هذا اليوم اللي عن جد إحنا بنستناه. فالفرحة الحمد لله كانت كتير كبيرة، الحضور كان كتير كبير، النظام كان الحمد لله كل شيء تمام، الأهالي يعني فرحتهم لا تتسع الدنيا.
0: يعني لو تحدثنا عن أبرز المشاريع والخطط اللي بتسعى الجمعية لتطويرها، كما ذكرنا يعني جمعية متطورة دائما من على مدار 60 سنة، خرجت أجيال منهم بنتي روز تخرجت من روضة جمعية إنعاش الأسرة، وكان يومها أبكي كأنه يعني شو متخرجة من الجامعة البنت. أيضا خرجت مرت أخوي تمريض، أروع تنتين شفتهم في حياتي. دائما أنتوا يعني سباقين ومشاريعكم والأفواج دائما مميزة عندكم. لو تحكينا على المشاريع المستقبلية وأيضا رسالتك لا اللي تخرجوا بهذا الفوج 56، شو بتقولي لهم؟
1: بداية مشاريعنا المستقبلية بالإضافة للتركيز على الكلية الجيل للتعليم المهني والتقني وتحديث المناهج ورفع جودة التعليم سواء المرافق التعليمية أو مخرجات التعليم، وهذا بياخد وقت كتير وجهد كبير. عم نركز أكثر على المراكز والأقسام الموجودة عندنا، بمعنى أنه مثلا للتطريز الفلاحي هلأ عم نعمل ونطلق هلأ في مرحلة إنشاء متجر إلكتروني للمطرزات ومنتجات التطريز، بالإضافة لكمان مطبخ زعفران عم نشترك على عم نحاول إنه نوصل بجودة عالية جدا والحفاظ على جودة منتجات المطبخ. التوزيع الإلكتروني كتير مهم من باب مواكبة التغيير، هلأ كل الناس عم تكون التوجه للأونلاين ماركتينج. فيعني هاي بشكل عام التوجهات الجديدة بالجمعية أو التركيز على الأقسام والدوائر الموجودة بالجمعية للاستمرارية في تقديم خدمة ذات جودة عالية. رسالتنا للخريجين يعني مثل ما حاكينا لهم بحفل التخريج انه هاي مش النهاية، هاي اول خطوة لكم بمستقبلكم. انتوا امتلكتوا مهارة وامتلكتوا تدريب وامتلكتوا علم ومعلومات، ولكن انتوا هلأ لازم تطبقوها. علمكم هذا ومهارتكم هاي اللي امتلكتوها او تعلمتوها بالجمعية وبالكلية وبالمركز التدريب المهني هي سلاحكم وهي شرفكم. الخبرة ما بتوقف والعمل ما والعلم ما بيخلص وما بيوقف. أنا يعني بحب أوجه لهم رسالة، اللي بيقدر يجسر كمان بالجامعات ويكمل شهادة البكالوريوس بيكون كتير ممتاز. الحمد لله خريجينا مثل ما حكيت يعني خريجي التمريض عندنا بكل

0: مراكز الطبية الموجودة بفلسطين وبمحافظة رام الله والبيرة موجودين، فالله يوفقهم وبالتوفيق لهم جميعا.
1: أكيد كل التوفيق لهم، ومنبارك لكم كمان مرة نجاح هذا الحفل، ومبارك أكيد لكل الطلبة، وكل الشكر لوجودك معنا السيدة راوية شعراوي مدير عام جمعية إنعاش الأسرة، شرفتينا.
2: شكرا.
3: نعم، كل الشكر لجمعية إنعاش الأسرة ولكل مؤسسة وطنية تواصل بناء الإنسان رغم محاولة الاحتلال في تدمير هذا الإنسان، لكن هاي المؤسسات تدعم صمودنا وبتواصل بناءنا. وكما ذكرتي إنه إحنا شعب يعني اللي بنمتلكه العلم، إحنا ما عندنا موارد، فإحنا بنسعى لبناء الإنسان. شكرا جزيلا على تواجدك معنا.
0: شكرا لكم.
3: مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، نذهب وإياكم إلى تونس، حيث على امتداد عقود ظلت القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان العديد من الأدباء والمثقفين العرب الذين جعلوا الكلمة الحرة منبرا للدفاع عن الحق الفلسطيني. من تونس يواصل الشاعر عبد الواحد عمري التعبير عن هذا الموقف من خلال قصائده ودواوينه الشعرية.
1: نعم دلال، إذن الشاعر التونسي عبد الواحد البعمري يكتب فلسطين قصيدة وموقفا، نتابع تفاصيل أكثر في التقرير التالي من تونس والزميلة حياة بن هلال.
4: عبد الواحد عمري شاعر من تونس، شاعر من المنطقة العربي لشعر المقاومة، والمنطقة العربي لشعر المقاومة وصل للدورة 64 وما زال يتواصل رغم محدودية الإمكانيات، رغم محدودية اللوجيستيك، إلا أنه قاعد نقل في عديد الولايات وقاعد يحيي في جذوة الانتصار للحق الفلسطيني. ولذلك نقول أن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يخبو أبدا، الحراك العالمي ابتدأ ولا يمكن إيقافه أبدا، حتى التظاهرة العالمية لكأس العالم بالرغم من أنها رياضة فقط، فنلاحظ أن جماهير العديد من البلدان وخاصة جماهير المنتخب اسكتلندي كانت تصرخ في شوارع نيويورك بملء صوتها فريدم فريدم تو فلسطين، بمعنى آخر أن العلم الفلسطيني رفرف في كل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس العالم. لذلك فإن الحراك العالمي للحق الفلسطيني متواصل، وما تخشاه ما يخشاه الكيان الصهيوني ويخشاه حقا هو أنه في عديد الدول التي تمارس حق الإنسان في الحياة والوجود أصبحت تطارد مصاصي الدماء وقائدي حروب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. فلذلك نقول أن هذا الحراك العالمي أنتج كتلة كبيرة من الشعوب تناصر الحق الفلسطيني بدون هوادة. لذلك كل من يرى أن كل ما وقع ليس له جدوى، فإن الجدوى هو انقلاب الرأي العام العالمي بنسبة 60% أو بدرجة مئوية تقابل 180، انقلاب كلي، لأن الهولوكوست حقيقة أصبح في غزة ولم يعد تاريخيا كما كان في ألمانيا. فما مورس على اليهود بين قوسين في العالم لم يمارس مثله أبدا ما يقع اليوم في كل أراضي فلسطين من انتهاكات لحقوق الإنسان، من تدنيس المقدسات، من محاولة هدم المسجد الأقصى، لأن تحت المسجد الأقصى من لا يعلم هناك حفريات أركولوجية تتم من طرف دعاة المعبد الإسرائيلي أو الركام الإسرائيلي لبناء المعبد الإسرائيلي. فلذلك فإن الأقصى اليوم في خطر أكثر مما مضى، لأنه من قبل وقع أحراقه وقع ارتكاب فيه المجازر، أما اليوم فإن النهاية الحتمية هي أن الكيان الصهيوني سيسعى إلى محو أو هدم المسجد الأقصى. فلذلك نقص الخطر يدق، وعلى كل العرب وكل أحرار العالم أن يتحدوا من أجل حماية المقدسات سواء المسيحية أو الإسلامية في القدس، لتكون القدس دائما عاصمة أبدية لدولة فلسطين. ومن يدعي أن دولة فلسطين لم تكن موجودة، ففي 1948 عندما سلمت بريطانيا الاستعمارية الحكم للكيان الصهيوني وأعطتهم وعد بلفور، فهي أعطت أرض لمن يملكها لمن لا يملك أرض. فلذلك تبقى القضية الفلسطينية أو الحق الفلسطيني هو دوما نبراس في كل الشعوب في المقاومة. فتاريخيا أطول مقاومة وأكبر مقاومة وأنبل مقاومة عبر التاريخ حسب كل المؤرخين الغربيين أو العرب هي المقاومة الفلسطينية التي تورثها أجيال عن أجيال في كل الميادين، فكر، فن، رياضة، قصة، رواية، بكل الأشكال الشعب الفلسطيني مازال يقاوم. لكي نثبت أن القصيدة أو الرواية أو إلى غير ذلك من الفنون التي ابتدعها الإنسان هي مصدر المقاومة، فيكفي أن نذكر ناجي العلي لنرى تلك الصورة التي أرقت الكيان الصهيوني، وكذلك غسان كنفاني، فالذين وقع اغتيالهم من مبدعي فلسطين كثير وكثير جدا، ووقع اغتيالهم في وضح النهار وفي دول أوروبية. فغسان كنفاني وقع اغتياله، ناجي العلي وقع اغتياله، العديد من الكتاب. وإذا تحدثنا عن القصف في غزة، فالقصف في غزة كان مركز على أصحاب الرأي وأصحاب الأقلام الحادة في انتقاد الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يسعى لاغتيال الفكر، لأن الفكر له أجنحة تطير تغمر كل العالم، فلا يمكن له أن يستهدف المقاتل بالسلاح بدون أن يستهدف المقاتل بالقلم أو بالريشة أو بالصورة أو بالسينما. فلذلك كل الفنون هي أداة للمقاومة. القصيدة أو الحرف هو رصاصة في قلب الكيان الصهيوني يثقبها عدة ثقوب لأخيرا تنفجر. فالمقاومة بالفكر والحجة بالحجة تثبت أن فلسطين هي أرض فلسطينية عربية على مر التاريخ. سنبقى نقاوم بالفكر، بالقصيدة، بالشعر، باللوحة، بالمسرح، بالسينما، بكل أدوات الفن التعبير لدى الإنسان لنرسي الحق الفلسطيني. نشيج ترنيمة شفافة الغموض تنبع من عراء أحلام من تتغطى بغبار الأزمنة التي ستكون. لست أبكي، لست أغني، لست حزينا أو مبتسما، أنا الغائب وجثتي صوتي. تشتتت الأمنيات، أجسام تتصدى بين الوميض والارتطام، توابيت تنبت حذ رغبات التراب، مقبرة تلاحق أطراف المطر، هائم يلمع منذ تخثر الصدى مفاتيح الغياب، جندي غادر تناغم الأقدام، استلذ برودة الاختباء، عازف ينفر ثياب السراب، أنا السلسل في الذهول أم نفتت أوتار المنحدرات، طفلة خبأت شكوك الانبثاق بين غروب ورفرفتين، حين استيقظت التحفت خيبة الأرض، بعد أن تضيء السواحل مطيق الحفر على وجهي، أتكئ على غيم يسير بلا وعي، بياض مستبغ باخضرار الأكفان، قادمون على جثتي وعلى جثتي راحلون، أمتلئوا بي ثم أهيموا لئلا أكون وعدا تعرى من بغتة الاستفهام، أو أسهر شمع الأنامل لتتقد ثقوب الفيض، ساقتطف من بساتين الكنعانيين أريجا يليق بتواريخ الانعتاق، هل سيغتسل الموت بضجيج الغرق أم يجهر بالنوايا الرياح، ستنسج المودعات لغة للمغيب وأخرى التذكري، ما تعودت معاتبتي غدي طائعا توسدت واو النداء، لأرى أراني قرب المواقد روادا نحيلا ليحسب الخرائب والأشلاء، هل أخيت زهيرات الياسمين راية لجميع الجنازات.

عسس يوزعون الأدعية والخبز تخجل الرياحين حين يتعثر الصباح بجثتي لم يكن لبريق الفوانيس أجراس تستعطف رهافة الفراشات جذوة أو شعلة الحق الفلسطيني منتقدة ليس في العالم العربي بل في جميع أنحاء العالم لأن السردية الصهيونية انتهت الهولوكوست انتهى والهولوكوست كما شكك فيه وبين بالحجة روجي جارودي في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية أن هذه السردية المظلومية بالنسبة للشعب اليهودي انتهت فالصهيونية اليوم في فلسطين المحتلة تمارس ما لم يمارس تاريخيا من قتل وإبادة وتجويع ورعب وقهر للشعب الفلسطيني والآن العالم يبني سردية جديدة هي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بكل فئاته بكل أطيافه بكل مقاوميه بكل أفكار والأحزاب التي توجد داخل فلسطين المحتلة ويوما ما إن لم نحضر نحن على تحرير فلسطين سيحضر لها أحفاد وأحفادنا ولو بعد 1000 عام.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المحطة الأسبوعية الاعتيادية طفلك، وهي المحطة من أحب المحطات على قلبي، بكون أنتظرها بفارغ الصبر لأنها بتساعدني في التعامل مع أبنائي في البيت. موضوعنا اليوم عن الثقة في النفس. الثقة في النفس لا تعني أن يكون الطفل الأفضل في كل شيء، بل أن يؤمن بقدراته ويشعر بالأمان وهو يخطئ ويتعلم ويحاول من جديد. الكلمات التي يسمعها في البيت قد تخلق طفلا واثقا من نفسه أو شديد الثقة من نفسه، أو طفل مهزوز الثقة بنفسه دون أن يشعر الأهل في ذلك هبة.
1: نعم دلال، يعني موضوع بهم كثير من الأهالي، بفكر في كثير من الأهالي، وهو بناء شخصية الطفل وزرع الثقة أكيد في شخصية هذا الطفل، وهي مش مجرد أمنية، هي بتكون استثمار أكيد بخطوات يمكن تكون بسيطة، بعض الخطوات اللي بنقدر نمشي عليها داخل الأسرة على مدى الوقت ممكن أكيد تبني شخصية الطفل وبتعزز ثقته بنفسه. إذا رح نحكي بالتفاصيل أكثر كيف نعزز ثقة أطفالنا بأنفسهم وننشئ جيل واثق من نفسه وقوي الشخصية بخطوات بسيطة، منرحب بضيفتنا بالاستوديو الدكتورة مجد ملحم، باحثة دكتوراه بالعلاج السلوكي والتعليم الدامج. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم وشكرا كثير على الاستضافة. صراحة يعني في شيء أنا كنت حابة أحكي لكم إياه، إنه أنا كثير سعيدة إنه عم تهتموا بهاي الفئة من الأطفال، لأنه بالنسبة لنا وجود مكان إعلامي زي تلفزيون فلسطين عم بدعمنا كأهل وكمعالجين وكمعلمات، هذا بالنسبة لنا صراحة عم بيزيدنا الوعي للأهالي وللمجتمع وبيخلينا مجتمع أكثر احتواء. أنا عن جد شكرا وفخورة انه في عنا تلفزيون زي هيك.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة وانه جيتك على تلفزيون فلسطين تصحي بكير وتيجي وتقدمي خبرتك للأهل يتعاملوا فيها مع أطفالهم. يعني دكتورة بداية دعين نحكي شو يعني

0: الطفل واثق من نفسه. كيف ممكن الأهل يميزوا بين الثقة بالنفس بين الغرور وبين الاتكالية أيضا؟
1: مبسوطة أنك بلشت في هذا الموضوع، لأنه إحنا بالمجتمعات الفلسطينية أو الشرقية بالنسبة لنا عم بيكون في عنا اختلاف بمفهوم الثقة بالنفس. يعني إحنا بالنسبة لنا الطفل اللي بفوت على الغرفة حتى مع وجود كبار وصغار ممكن بيعلي صوته، بيفرد رأيه، الكل برد عليه،
0: بيشارك في نقاش،
1: بيشارك بنقاش، بيقرر شو بدهم يأكلوا. إحنا بنعتبره إنه هذا ثقة بالنفس، بس حقيقة في thin line ما بين ابني عم بتجاوز الحدود وما بين طفل واثق من نفسه.
2: صحيح.
1: هون بصير في عنا الاختلاف كيف حكت هلا زميلي دلال فكرة الغرور. هون بصفي وفي كمان بجوز عدم فهم لهذه الجزئية. لما ابني بفوت وبيحكي مع الكبار وهو اللي بيقرر، وممكن العيلة تضطر ترد عشان ما يعمل مشاكل، وبتعرف يعني
0: اختصروا يعني
1: بالضبط. فإحنا بنصفي الله يعيننا عليه، هذا كتير ثقته بنفسه عالية الحقيقة.
0: هاي مش ثقة بالنفس،
1: هاي مش ثقة بالنفس. هاي يعني هون في عنا مشكلة بالحدود. عشان هيك كتير بيهمنا اليوم نعبر أكتر إيش هو الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي في إلها خمس سمات رئيسية. بالعادة بقدر مباشرة أميز ابني عنده ثقة بالنفس أو لا. أول إشي في عند ابني مسؤولية بتخطي العمر. يعني هل ابني بيقوم بالمهام المفروض يعملها بعمره؟ أكيد مش عم نحكي أعلى، مش عم نحكي أوطى، بس على الأقل بقدر يقوم في المهارات اللي لازم يقومها بهذا العمر. كمان عنده قدرة إنه يخطأ ويعيد. معظم الأطفال ممكن بيغلطوا ومع ذلك بروح بتخبوا ورا أمهم. ما بدي أكمل. الطفل اللي بيغلط وبرجع بتعلم من غلطه وبيكمل، هي من أهم علامات الثقة بالنفس والقدرة على التعبير المناسب. يعني ابني بيعبر عن مشاعره وعن رأيه، ما بتخبى ورا البكا والعياط أو الانزواء. بيجي بيعبر أنا زعلان، أنا مبسوط، ليش هيك أنت عملتي، أنا ما بحب تعملي هيك. كمان من الأشياء اللي بتساعدنا اللي هو الطفل اللي بيقدر كمان يكون في عنده ضوابط عالية. يعني الطفل في عنده حدود كتير واضحة. بعض الناس بفكروا انه هذا تشدد، ولكن هذا هي اشي كتير حقيقة عند ولادنا. كمان من الاشياء اللي بنشوفها في ولادنا بتحسي طفل بحب يشارك، مش كل شيء لإلي، بالعكس بكون واثق عادي، بشارك بتعلم بخطأ بعبر عن رأيي، مش كل شيء بالبكاء والصراخ. في عندي تحمل مسؤولية عالية، يعني قوي، فهمت علي؟ مش بس بالصراخ والصوت العالي،
2: عارف شو بده بتحكي بمشاعره. طيب دكتورة، يعني أحيانا الأهالي بتصرفات عفوية يمكن من غير قصدهم، ما بيكون عندهم المعرفة الكافية، بتصرفوا تصرفات مع الأطفال تهدم ثقتهم بأنفسهم. حكينا عن بعض هاي الأخطاء الشائعة.
1: صحيح. في عنا أخطاء كتير عالية ولادنا إحنا كأهل مرات بنعملها نتيجة للحياة السريعة. قلنا من أهم نقاط الثقة عند ولادنا اللي هي المسؤولية، أو ابني بقدر يكون بمهارات مناسبة لعمره. هلأ بهذا الجيل السريع اللي إحنا كمان، يعني أنت هلأ بالدوام الساعة 8:30، فعليا إذا ابني هلأ مضطر أعمل له سندويشة أنا رح أعمل له إياها،
2: عشان
1: إذا بده يلبس بوت أنا ألبس فيها بسرعة، إذا بده يتحمم تعال أحممك لأنه ما معي وقت. فبالمقابل أنا خسرت جزء كتير مهم هو الاعتماد على النفس. أنا منعت ابني يعتمد مع أنه شايف هالأشياء الصغيرة، بس هاي الأشياء الصغيرة إذا رح بكرة على المدرسة وما قدر يفرجي الطلاب أنه هو بيقدر يضحكوا عليه، أو أنت ما بتعرف تعمل سندويشة، أنت ما بتعرف تمشي شعرك، بس هو حقيقة هو بيعرف، هو ما صحت له الفرصة. فدايما بحكي للأهل استغلوا كل فرصة بتصح لكم تستثمروا فيها بابنكم، استثمروها. يعني هذا الاعتماد الصغير على النفس بيولد الطفل واثق من نفسه، فما تضيعوا هاي الفرص. كمان من الأشياء اللي بتكسر المقارنة،
0: هذا اللي كنت أسألك،
1: شوف ابن عمتك، شوف هذاك الولد ليه ما جبت هالقد. بكرة بصير عنا أولاد، أسفة على المصطلح، أطفال مضطربين. بصفي بكرة لو جاب 50 من 50 رح يضله مش كافي، لأنه رح يضله حاسس إنه في حدا جاب أعلى منه بنشاط، في حدا كان المسألة له برافو. رح يصير يقارن حاله دايما بغيره، فعلى طول حيحس إنه he's not enough، دايما أنا مش كافي. كمان من الأشياء اللي ممكن الأهل يعملوها وكتير بتأذي الانتقاد المستمر. ليش هيك شعرك؟ ليش هيك لابس؟ ليش هيك أوعيك؟ أنا بقدر أوصل لنفس المعلومة بالجهتين، يعني بقدر أخلي ابني يلبس حلو بالتشجيع، وبقدر بنفس الشيء بالانتقاد. التنين بوصله، مش هنكذب على بعض، بالتنتين بوصله. يعني الطفل بالنهاية رح يرد، وبالنهاية أكيد رح يكون 100% ضابط اللي عم بيعمله، بس يا عم بكون عم بستثمر يا عم بكون عم بكسب.
0: الدكتورة ماجد، انت بتحكي انه ما بيصير ننتقد، مثلا لنفرض انا ابني مثلا بغلبني بانه ينظف اسنانه، ضلني كل يوم فرش اسنانك، برجع بقول له انا لازم كل يوم اضلني اعيد هاي الكلمه فرش اسنانك،

0: أو مثلا أدخل أتحمم أو غير أو أعيد. طب شو أعمل مثلا في هيك حالة مع طفل أنا بضلني أطلب منه سلوك معين وهو بصر إنه يفقعني؟
1: هلا رحنا لموضوع تاني. هون شو قالت الماما؟ إنها جربت عدة مرات. هون صار في عندي تحدي. أنا ما بدي. إحنا أكتر شيء اللي كتير بفرق علينا الأطفال اللي إحنا بنحكي عن نقطة هاي المهمة، الأطفال اللي بجربوا. يعني الطفل اللي بجرب وبيغلط وما عنده مشكلة يعيد.
0: يعني النقد
1: هلأ متى بصير الانتقاد بالنسبة لنا كتير بخوف؟ لما ابني تو عم بيجرب قاعد، إذا أنا عم بكسره، إذا أنا رح ضل أتعلم أنه أنا مش قادر. بس أنت هنا بحالتك كان مختلف، هنا هو بده
0: هون عناد. لو مثلا نقد بطريقة يعني إنه ماما أنت سلوكك هيك كتير صح وأنا بحبك وكذا، بس لو تعمل هيك هل هذا بيدخل في مجال النقد؟
1: إذا رحنا لموضوع التشجيع إنه لو حتى بصير عم بلاقي لهذا هلأ الفيديو اللي عجبك، هنا بنروح باتجاه
0: هذا اللي نحكي عنه في سؤال مخصص
1: هون نحكي عنه بجزئية إنه اللي هلأ هون أنا بشجع مع التربية الحديثة بهاي الجزئية اللي هو عم نحكي عن موضوع انه اشجع السلوك نفسه. كنت مبسوطة كيف انك ما نقطتش ولا نقطة مي على الارض. مبسوطة قديش اليوم بلمعوا لمع اسنانك. فهمت علي؟ بختار قطعة صغيرة
0: يا رب ابني ما يكون يقدر عشان استعمل هاي السلوكيات.
1: على كل شيء بختار سلوك صغير من مجموعة من السلوكيات اللي انعملت وبصير اشجعها. ما بقول له برافو انت بتفرش اسنانك قاعد، برافو انت عم بترد علي، برافو انك انت عم بتفرش اسنانك صرت كل ليلة. هون فهمتي علي؟ روحي باتجاه السلوك. يعني شجعي السلوك.
2: انت حل الشيء الايجابي.
1: مش الطفل نفسه. عشان نكرره، اذا قلت عن الطفل شاطر برافو انت أدب، انت عززتي يعني صفة. بس لما تروحي لسلوك انت بتحكي له كرر.
0: نعم
2: بتشجع انه يكرر. كمان مهم دكتور نحكي عن موضوع العصبية، ويمكن هو من اكثر الاشياء اللي بتهدم ثقة الطفل بنفسه، الصراخ والعصبية بوجه الاطفال بغض النظر عن ضغوطات الحياة كمان اللي بيعيشوها الاهالي. يعني ما بدنا كمان نلوم الاهالي بكل شيء، ولكن نحاول اكيد نتجنب موضوع الصراخ والعصبية. بشو نستبدله؟ خلينا ننصحهم.
1: ممكن نروح باتجاه التكرار. احنا ما عندنا مشكلة بالتكرار، ما عندنا مشكلة أبدا إنه نعيد مع الطفل ونضلنا نكرر. بس فعلا لما أنت تصرخي بدي أساعد الأهل يفهموا علي كتير هاي النقطة. مثلا إذا أنا بلشت مع ابني عشان يرد علي بالصراخ، فعليا أنا خلصت الثريشولد. لأنه المفروض أنا أبلش بالحكي، تعال أنا وياك، تعال مع بعض، يلا نروح. في عندي 10 خطوات قبل الصراخ. إذا أنا بلشت على الصراخ، بتتوقع ابني من قديش وقت رح يبلش يرد؟ رح يبلش من الحكي الحلو ولا من الصراخ؟
2: من الصراخ أكيد،
1: لأنه أنت بلشت من الصراخ. فأنت أوريدي عملت الثريشولد تبعي، المرحلة الأولى هو الصراخ، وراح عليك 10 مراحل قبل كان ممكن أمر فيهم. فأنت علمت ابني ريزيستنس أوريدي، رحت دغري على أعلى درجة.
0: نعم دكتورة ماجد، لجانب عملك الأكاديمي أنت ناشطة على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، لدرجة لما بتطلعي لي يعني أنا بحضر وبحب كيف بتحكي، بحس مثل كأنها بتحكي قصة، بتجذبيني كتير. يعني عندك أسلوب شيق في الحديث على هذه الفيديوهات المبسطة، بتعطي نصائح للأهل من خلالها ليتعاملوا مع أولادهم. عجبتني فكرة حكيت عن إشي اسمه التنصت الإيجابي.
1: صحيح.
0: احكينا عن هذا التنصت الإيجابي، كيف ممكن الأهل يستفيدوا منه، وكيف ممكن كمان هذا يعزز ثقة الطفل بنفسه.
1: هاي من النقاط الرئيسية اللي هي التواصل. الطفل المسموع طفل واثق. يعني روح من النادي اليوم تقتلت مع أحمد عادي، ما انت في عندك الفلد صحاب غيره لازم أحمد. هنا أنا ما
0: هيك احنا هيك نحكي صراحة.
1: هيك احنا خلاص يعني ماما ان شاء الله بكرة بتتصالحوا صح؟
2: تنهي الموضوع لازم تدخل بالتفاصيل
1: بالضبط. يعني مش مش مش قصدي عن جد اكبر، بس فعلا ممكن اقعد انا مع تيا ربع ساعة نقعد نحكي، وممكن تصير عندي ريزيستنس، لا ما بدي خلص كل شيء تمام عادي عادي، تعال اذا ما تحكي مش تعيط. لانه في مشاعر. الطفل المسموع طفل واثق، الطفل الغير مسموع طفل بيضطر يروح باتجاه العصبية والتحدي ببعض الأوقات. بالنسبة لموضوع التنصت، في كتير هيك تكنيك، يعني مبسوطة إنه في دراسات عم تعمل هذا الموضوع، إنه فعلا الأولاد اللي بيسمعوا الحكي الإيجابي عنهم من حدا تاني مش لإله، يعني أنت عم تحكي لزوجك، أنت عم تحكي لصاحبتك، مش عم تحكي لوجهها،
0: بطريقة مباشرة
1: التأثر بيكون أعلى. خصوصا بعض الأشياء عم تحكي إنه ممكن نختار فقط سلوك لسلوكين بكفي.
0: اشرحي للمشاهدين شوي عن هذا التنصت الإيجابي لأنه يمكن ما يكونوا فاهمين
1: الفكرة. بالتنصت الإيجابي هو إن أنا أختار سلوك معين تمام، أو ممكن نحكي 2 لـ3 سلوكيات، ونختار وقت ابني مش شايفني أنا عم بحكي معه
2: بس سامع،
1: بس سامعني أكون متأكد اقدر لك هيك على بلاي ستيشن وعلى التليفون وبلش احكي لحدا اشياء حلوه بسلوكيات عنه، مش صفه عنه، ما بحكي عنه مؤدب شاطر بجنن راقي
3: يعني ما شاء الله. اليوم مثلا عمل عمل
1: اليوم نظف غرفته اليوم ساعد صاحبه لما وقع على الارض، اليوم فرش اسنانه لحاله، اليوم كنس غرفته. بروح لسلوكيات وبحكيها بس من غير مبالغه في المدح كمان
2: طبعا.
1: عشان يضل يشجعها
3: عشان يصدقني
1: بكره رح يصير يستنى هذا الوقت عشان يسمع شو انت عم تحكي عنه. هي من اهم العلامات، من اهم الاشياء اللي بتساعد على زياده الثقه بالنفس عند اولادنا. بعرف انها صعبه مع الحياه السريعه تبعتنا.
3: والله سهله لانه احنا كثير بنحكي مع اهالينا،
2: وانت تحكي مع التيتا مثلا
1: بيكون كثير حلو.
2: صحيح. كمان دكتورة في موضوع مهم نحكي عنه، بما أنه بنحكي عن قوة الشخصية والثقة بالنفس، التنمر. كتير أطفالنا بمروا بهذا الموضوع، كمان لازم نعلمهم كيف يواجهوا موضوع التنمر، كيف ما يهز ثقتهم بأنفسهم. وهذا الجيل عندهم زيادة موضوع التنمر
1: مع موضوع السوشيال ميديا أكيد.
2: صحيح.
1: صار لأنه وهذا قلنا عنه الثقة النفس اللي هي المغلوطة اللي هو الولد اللي بيعلي صوته اللي بيحكي أشياء مش حلوة، هو الطفل اللي عن جد يعتبر قوي، هو فعلا طفل بنخاف منه بالصف. هلا هون بصير في عنا المعلومات
2: غلط غالبا،
1: بس هو طفل بالعاده لانه حدوده خربت، بطل في عنده حدود واضحه. فبالمقابل انا مع التنمر صراحه ما بروح بالعاده باتجاه الفرد بس، بروح باتجاه العائله. يعني العائله اقرب حدا يساعدنا، لانه صح المرشدين عم بيكونوا بدور بجنن في المدارس والتربيه والتعليم عم تغطي دور كثير حلو، بس كمان هاد دور كبير من الاهل. الطفل ما بيعرف يتنمر
3: لو حكينا عن إعطاء الطفل مساحة لاتخاذ قرارات بسيطة، يعني لأي مدى إنه مثلا هاي القرارات اللي ممكن خليه يتخذها، قديش الحدود اللي لازم تكون؟ لأنه مثل ما حكيتي بين بناء الثقة بالنفس وبين نحكي
1: خط رفيع كثير،
3: خط رفيع يعني. فكيف أنا أخلي ابني إنه واثق في نفسه، أخليه يتخذ قرارات كمان بدون ما يتجاوز حدوده؟ يعني أوقات الأولاد، وأنت بتحكي عن التربية الحديثة، بنسى إنه الوحدة أمه، يعني بصير يتعامل معك كأنك ابن صفه.
1: بقدر أساعدك فيها بكلمة صغيرة، انه يحس حاله مسموع، مش شرط ارد، تعال احكي لي اسمعي بكل حب، مسموع. يعني ماما ما تلبس هاي اللبس، تلبسي انت خلص تاخرتي في مجال، اسمعي. او عن جد انت هيك بتحس؟
3: المشكله انه احنا كمان هلا، يعني عفوا للمقاطعه، بتلاقي الام قليل ما بتسمع اولادها مع ضغوطات الحياه والعمل وشغل البيت والتنظيف.
1: كثير الجواب سهل، بس مسموع، بس اسمعه. يعني
2: شوي.
1: اذا كان صعب اعطيه، لانه في عندي 10 اولاد،
2: 5 دقائق او اقل،
1: بس اسمع، يعني احسسه انه اوكي. تخيلي هذا لحاله بيخلص كثير اشياء. يعني كل شيء قالته هلا استاذ دلال كله بنحل بمسموع، وبالنهايه القرار رح يمشي، بس فكره انه كان مسموع او لا كثير بتغير بثقته بنفسه.
2: في مقولة دكتورة إنه فاقد الشيء لا يعطي، وجيل زمان، جيل الآباء والأمهات اللي هلا صاروا آباء وأمهات، جزء كبير منهم أيضا ما عندهم هاي الثقة بالنفس، ما عندهم قوة الشخصية، كيف بقدروا كمان ينموا الموضوع بأطفالهم؟ بالعكس يكون فاقد الشيء يعطيه وأفضل من يعطيه أصلا.
1: أكثر شيء بقدر أساعدكم فيه نعطيهم مسؤوليات، يقدروا يعملوا مسؤوليات لعمرهم، يخلوهم يجربوا يغلطوا، ما تحكموا عليهم من أول مرة، خليهم يغلطوا، لأنه الطفل اللي بيغلط طفل بتعلم. مسموح نعاقب بعد ما يكون ابني اوريدي غلط 5-6-7 مرات، مش من أولها. أعطيه مساحة إنه يجرب، أعطيه مساحة إنه يعبر عن رأيه وإنك تسمعي. هدول من أهم الأشياء اللي فعلا بتعطي مساحة لابني إنه يكون طفل واثق من نفسه.
3: طب لو سألتك عن العلامات اللي الأهل لازم إذا شافوها عند ابنهم ينتبهوا إنه عنده مشكلة كبيرة بثقته بالنفس، ولازم هون يتم تدخل يعني ناس مثل حضرتك مختصين في العلاج السلوكي.
1: الطفل اللي ما بيعبر عن نفسه بطريقة مناسبة، وتعبيره الرئيسي بيكون عن طريق الصراخ. الطفل اللي وانس غلط بتخبى وراء امه وبيخاف يجرب، وممكن يصير في عنده تروما، موضوع ما بدي، انا وقعت ما بدي اعيدها، انا كبيت ما بدي اعيدها، انا جبت علامه كذا ما بدي اروح الامتحان. اللي بصير في عندي ردود فعل كثير عاليه وانس غلط ما بده يكمل. كمان من العلامات كمان بتخلينا الطفل اللي ما عنده مسؤوليات، يعني الطفل اللي بتحسيه على طول تعي اعملي عني، تعالي كذا، تعي اعملي هيك عني، انا ما بدي اعمل، انت لابسيني. وكمان الاطفال اللي بنحسهم كمان مهم، الاطفال اللي بيطلبوا المساعده، اذا ابني ما بيطلب المساعده برضه ذيس از تريجر. يعني وانس ابني ما، يعني ما عندوش مشكله يغلط، او مثلا يجاوب على سؤال غلط في امتحان ولا يسال المس، ولا يطلب المساعدة. هاي برضو من العلامات ممكن تكون تريجر إنه مش أخصائي، بس على الأقل معناها نعمل النقاط الرئيسية اللي حكينا عنها قبل شوي. ما زبطوا منروح لأخصائي.
2: بحب نحكي أخيرا لضيق الوقت دكتورة إنه

0: ضروري انه الثقه بالنفس فعلا تصنع طفل دائما عنده كاريزما وشخصيه قويه وبارزه، او ممكن يكون مثلا طفل واثق من نفسه بس بفضل الهدوء وهيك انه يقعد لحاله ما بفضل انه يختلط كثير بالناس، ولا صعب تجتمع على هاي الصفات مع بعض؟
1: افهميني اكثر.
0: يعني الطفل الواثق بنفسه ممكن يكون هادي
1: اكيد
0: مش اجتماعي كثير، ممكن يكون واثق بنفسه كمان بنفسه
1: اكيد اكيد 100%. هاي
0: الاهل دائما هاي ما بتعكس الطفل الهادي اللي ما بيختلط كثير بالاطفال،
1: هاي الهاله ما بتعكس اللي بيعكسوا النقاط اللي قلناهم. هلا ممكن يساعدونا بالحمايه الزايده، اكيد بيقدروا يساعدونا بانه نخفف الحمايه الزايده، لانه الحمايه الزايده هي من النقاط اللي عن جد بتاثر من موضوع الثقه بالنفس. يعني متوقع كل اهل خصوصا باول بيبي الحمايه الزايده تكون كثير عاليه، فبضلوا خايفين ابني لحال ابني ما عنده صحبات. انا كان عندي هذا بس
2: معطيه
1: هيك ما شاء الله دكتوره على بنتي بضلني هيبانه، فهذا جزء انا كمان بدي اشتغل على حالي اساعد بنتي تكون اتحمل اني اعطيها مساحه من غير ما اكون دائما
0: حمايه
1: كوشش عليها.
3: كلمة أخيرة بتحب توجهها للأهل فيما يخص الثقة بالنفس؟
1: في نقطة مهمة كتير بتمنى كل الأهل يعملوا فيها أو يخدوا بعين الاعتبار أو يفكروا فيها كتير منيح. كل فرصة بتعطوها لأولادكم يعتمدوا فيها على حالهم هو استثمار بثقتهم بنفسهم. وفي نقطة كتير مهمة، الثقة ما بتنولد، الثقة بتنبنى. الأهل بيختاروا يا إما هذا الموقف يكون زيادة للثقة أو هذا الموقف نفسه يكسر الثقة. وعندي طلب صغير، اختاروا سلوك واحد بس اليوم. اختاروا سلوك واحد تشجعوا ابنكم عليه، مش صفة، سلوك عملوا اليوم تبلشوا تشجعوا واحد بكفي.
0: جميل جدا، يعني هاي النصيحة الذهبية إذا لكل حوارنا، وأكيد بالنهاية الأطفال هم مرآة لتصرفاتنا وإحنا الأهل اللي لازم نشتغل دائما على هاي المواضيع. كل الشكر لوجودك معنا وعلى كل هاي النصائح القيمة الدكتورة مجد ملحم باحثة الدكتوراه بالعلاج السلوكي والتعليم الدمج.
3: شكرا لك. وأنا بكرر الأهل أيضا هبة بحكم خبرتك أم إنه الثقة لا تبنى بكلمات كبيرة ولا بهدايا قيمة، الثقة تبنى بالتشجيع الاحتواء والإصغاء والإيمان قدرات الطفل. كونوا مستمعين جيدين لأطفالكم. إذن مشاهدينا بعد فقرة طفلك نذهب وإياكم إلى القاهرة حيث الأجواء التي امتزج فيها الفن بالهوية الوطنية، واحتضنت دار الأوبرا المصرية احتفالية ذكرى 30 من يونيو بحضور رسمي وثقافي وفني واسع، وتنوعت الفعاليات والعروض هناك هبة.
0: نعم من دلال، إذن نتابع التقرير التالي من دار الأوبرا المصرية من القاهرة والزميلة سماح أبو سمرة.
4: مشاهدينا يسعد صباحكم بهالفقرة، بنطل عليكم من جمهورية مصر العربية. ومع مرور 13 عاما على ثورة 30 يونيو في أكثر من فعالية موجودة بتحتفل فيها أكيد جمهورية مصر العربية، واليوم إحنا معكم من دار الأوبرا المصرية، وهون موجود أكثر من فعالية وأكثر من احتفال بهاي المناسبة المهمة والمميزة. وكالعادة فلسطين حاضرة وبقلب المشهد وبقلب الأشخاص اللي موجودين اليوم واللي بيعبروا عن حبهم أكيد لفلسطين من خلال وجودهم ومن خلال التضامن المستمر ومن خلال اللوحات المختلفة. تعالوا معنا نتعرف أكثر على تفاصيل هاي الفعالية.
5: هذه الاحتفالية هي بتلقي الضوء على معنى مهم جدا يمس الحالة الوطنية والحالة المزاجية في الشارع المصري لكل المحبين كلا زي ما بيقولوا بمسماه. فإحنا بنعبر عن فئة الفنانين في احتفالهم، يعني إحنا بنحتفل كفنانين بثلاثين ستة.
6: إرادة شعب مصر كله عندما اجتمع ليقول كلمة واحدة برفض أي قوة تحاول أن تسيطر عليه، وبينحاز لإرادة الشعب والجيش والدولة. وبالتالي احنا كلنا بنحتفل بهذا اليوم. محدش يقدر يسرق مصر، محدش يقدر يسيطر على مصر. فلسطين دائما في قلب كل مصري، وفلسطين إذا دخلت بيت كل مصري وقلب كل مصري هتلاقي فيه فلسطين وشعب فلسطين.
7: اللوحة بتاعتي هي رمز لمصر، طبعا المقصود بها جنوب مصر. أنا منزلنا أسيوط، فزرنا هناك الأديرة والمساجد والأماكن الأثرية في أسيوط، وتفاجئنا أن أغلب الأماكن الأثرية والمساجد والكنائس والأديرة فوق الجبال، فده عجبني جدا المشهد ده. فأنا قصدت أن أنا أرسم مصر في الخلفية بتاعتها الجبال.

0: والأديرة والمساجد، ومصر بتحتضن المسجد والكنيسة وهي عائمة على النيل، وخدت رمز للصياد المصري اللي بيصطاد اللي هو زي الصعيدي بالجلباب فوق النيل.
1: ثورة 30 يونيو دي حاجة كبيرة قوي، حاجة معرض يعني تاريخ قومي بالنسبة لمصر كلها، وهي عبور من أيام ظلمة لأيام نور. وعلشان كده أنا فكرت إن إحنا إن أنا بحكي كل العصور بتاعتها من أول الميلاد لغاية آخر حاجة اللي هي عصرنا لغاية النهاردة، إزاي التقدم من أول دخول السيد المسيح أرض مصر لغاية لما بنينا المتحف المصري الكبير. دي آخر حاجة تعتبر إحنا وصلنا لها الأيام دي.
2: جيش والشعب إيد واحدة، كان دايما المنظر ده كنت بشوفه في ميدان التحرير، إن كانوا الأسر بتنزل بأولادها وبيخلوا الولد الصغير يشيلوا ضابط الجيش، فكانوا دايما بيعملون كده، لان دايما الطفل بيقولوا له نفسك تبقى ايه، يقول لهم نفسي اكون ضابط جيش. فكان المنظر ده انا شفته كتير جدا، ان ضباط الجيش بيشيلوا الاطفال وبيرفعوا معاهم علم مصر. فما فكرت ان انا ارسم حاجه عن ثوره 30 يونيو، رسمت شعار الجيش والشعب ايد واحده.
3: بحب اوصل رساله ان كقوه ناعمه في مجال الفن التشكيلي ليه تاثير كبير جدا جدا جدا، وان مجال الفن لازم من الأطفال من صغرهم يتذوقوا حاجة زي كده وتكون فينا، لأن أي طفل بيعيش في بلد فيها حضارة آلاف سنين بالطريقة دي لازم غصب عنه هيكون جواه لا إرادي ميول فن.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في الحروب غالبا ما تتصدر الأرقام المشهد، بينما تبقى الحكايات الإنسانية خلفها بعيدة عن الضوء، لكن هناك من اختارت أن توثق ما لا ترويه الإحصاءات وأن تنقل أصوات نساء عشنا الحرب بكل تفاصيلها القاسية، من الفقد إلى النزوح وإلى الصمود وإعادة بناء الحياة. كتاب نساء من نور ورماد، أصوات من غزة، الذي تقدمه الباحثة في الدكتورة والمترجمة القانونية ولاء الحمضيات.
1: نعم دلال، يعني بين الركام والدمار تولد حكايات لم تروى بعد في التقارير الإخبارية. يعني نساء من نور ورماد أصوات من غزة، وهو مشروع أدبي توثيقي إنساني يجمع بين دفتيه 32 قصة حقيقية لنساء غزيات، منهم الممرضة، منهم المحامية والخياطة وربة البيت أيضا والأم. يعني نساء عشنا الموت وكتبنا الحياة. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن نساء من نور ورماد. نرحب بولاء الحمضيات، مترجمة قانونية وباحثة دكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عبر الزوم. يسعد صباحك.
2: أهلا، صباح الخير عليكم.
0: صباح الخير دكتورة. يعني بداية احكي لنا عن فكرة كتاب نساء من نور ورماد أصوات من غزة، من أين ولدت هذه الفكرة ولماذا النور والرماد؟ هل هذا إشارة إلى الطائر العنقاء الذي بعث من الرماد وهكذا هن نساء الغزيات؟
2: يعطيكم العافية وشكرا على استضافتكم لإلي في البرنامج. فكرة الكتاب إجت من دافع شخصي، لأني أنا عشت الحرب وعشت النزوح بأربع أطفال. كنت نزفت من شمال غزة إلى رفح بالبداية بعد أول أسبوع من الحرب، وعشت 7 شهور في الحرب انتكاسة لا يمكن وصفها، من دمار، من فقدان منزلي، من فقدان أختي، من فقدان زوج أختي، من فقدان الأحباء، من الطبخ على النار، من الخوف، من العذاب، من انهيار الحياة حولي. هل أنا في حلم؟ هل هذا صرت أحكي يعني هل هذا يوم القيامة؟ يعني هل أنا في حلم؟ هل يعني إحنا في كابوس عشناه مش قادرين نطلع منه؟ الأكل، قصة الحصول على الأكل حرب، قصة الحصول على المية حرب، قصة إنك تدخل الحمام حرب، قصة الفوط الصحية حرب، قصة إنك تحافظ على أولادك أو تحميهم حرب. كل حاجة حوالينا كانت بتنهار. فاستلهمت من قصتي إني أعمل أشارك النساء اللي وثقوا فيا إني أكتب قصصهم، لأنه إحنا قصصنا بتروى على للعالم كإحصائيات، كأرقام. إحنا مش أرقام، إحنا نساء، كانت لنا حياة، كانت لنا أحلام، كانت لنا أمنيات، كنا عايشين حياة طبيعية كباقي البشر. صحينا في يوم وليلة لقينا حالنا حياتنا انقلبت رأسا على عقب. كيف؟ شو اللي صار؟ مش عارفين. حاولنا نتحدى الحرب هاي، حاولنا انه نتكيف ونتعايش، لكن ما قدرنا. قصة الطائر العنقاء بيرمز لانه انا برغم كل الدمار والخراب اللي حواليا، انا قادرة اني اوصل صوتي، قادرة اني ابدأ حياتي من جديد، قادرة اني احمي اطفالي، قادرة اني اواصل طريقي، قادرة اني اوصل صوتي لكل العالم واقول انا هنا، انا هنا، انا اريد الحياة، اريد ان اعيش، اريد ان اعيش بسلام وامان. وكثير الاف من النساء نفسي.
1: نعم دكتورة، يعني هاي المعاناة المركبة كانت الدافع والملهم لك لهذا التوثيق. يعني اخترتي توثيق 32 قصة حقيقية مستقلة لنساء غزيات، وأكيد تندرج تحت الأدب غير الروائي. يعني نحب نعرف شو المعايير اللي اعتمدت عليها لاختيار هؤلاء النساء بالذات لكتابة وسرد قصصهن؟
2: والله كتير نساء، لا زال آلاف النساء في غزة لن نعطيهم الفرصة إنهم يحكوا عن تجاربهم. آلاف النساء بتحاول إنها توصل صوتها عبر التقارير، عبر كتابة المقالات، عبر الكتابة على الفيسبوك. حاولت إن كل النساء قصصهم حقيقية كانت، مش محتاجة مني أي معيار أو إحنا دراما، إحنا دراما حقيقية، إحنا القصة، إحنا الرواية. يعني إحنا قصة الحزن هذه مش محتاجة ولا معيار ولا أي حاجة. أنت مجرد أم قاعدة بتشوف ابنها بموت قدامها، أو قاعدة حاملة كيس لطحين من آخر الدنيا عشان تخبز على النار، عشان تعجن من لا شيء، علشان تلاقي أدوات من لا شيء. هذا هو المعيار. أنا ما كان في معيار. أنا كنت أتواصل مع النساء من المعارف، من الأصدقاء، يعني أتصل على الأهل، على الأصدقاء، على الأحبة، على النساء اللي تعاملت معهم. أنا بصفتي مترجمة قانونية لقيت إنه هذه مسؤولية أخلاقية إني أنا أشوف هدول النساء وأكتب عنهم.
0: يعني كل قصة سيدة في غزة تستحق أن يكتب عنها وأن يؤلف فيها ليس كتاب ولا قصة ولا صفحة ولا صفحتين، صمود النساء الغزيات. يعني صمود لم يشهد ولم يسبق له مثيل مع أي امرأة في العالم عاصرت أي حرب في تاريخ الكرة الأرضية. يعني عملتي على ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وجاري العمل على ترجمته إلى اللغة الفنلندية. لماذا الوصول إلى القارئ العالمي من وجهة نظرك جزء أساسي من المشروع الذي تقومين به؟
2: لما طلعت من غزة على جمهورية مصر العربية، ومن ثم إلى ماليزيا، ومن ثم إلى فنلندا، رحلة معاناة. قابلت كتير الناس وقابلت جنسيات عديدة، كل الجنسيات ماخدين فكرة إنه المرأة الغزية هي امرأة أسطورة خارقة، ما يعني مش حاسين بالمشاعر ناحيتها، إنه إلا إنه هي أسطورة. لا، أنا إنسانة، أنا من لحم ودم، أنا مش رقم، أنا مش إحصاء يسجل أو يدون في تقرير. لا، أنا إنسانة من لحم ودم، كان لحياة طبيعية كباقي البشر، كباقي نساء العالم. كنت بحلم إني أكبر أولادي، وكنا بنشتغل ونطلع ونكمل دراستنا ونعيش الحياة ونسافر. طبيعيين، يعني نساء طبيعيات زي نساء العالم. بتألم على ابني لما يستشهد، بتألم على بنتي لما تموت. يعني فهذا الإشي مش واصل للعالم، إنه واصل للعالم انتوا خارقين للعادة. لا، احنا مش خارقين للعادة، احنا نساء انفرض علينا حاجة واحنا مضطرين انه احنا نتكيف مع هذه الحاجة ونقاوم بالعلم، بالكلمة، بالأمل. خلف كل قصة كتبتها قديش كان فيها معاناة وتحدي وصمود، قديش كان فيها بصيص أمل. يعني ما في قصة ما كانت في نهايتها إلا إنه هي بتأمل هاي السيدة تعيش في سلام، هاي السيدة بدها صوتها يوصل للعالم. يا جماعة حسوا فينا يا عالم، إحنا نساء من دم ومن دم ولحم. بالإضافة لإنه إحنا، أنا بعتبر إنه إحنا سفراء بلدنا في أي مكان ممكن نكون فيه. فأنا بقول عن السفير مش من يحمل منصب دبلوماسي أو صفة دبلوماسية، السفير هو من يحمل مسؤولية أخلاقية عن بلده، إنه يحكي عن المعاناة اللي بيعيشوها الأطفال، النساء، الرجال. فلغة الحوار والثقافة بتتخطى وبتتجاوز كل الحدود، بتوصل للعالم بطريقة أدبية، بتخلي العالم يحس فيك إنه أنت فعلاً مش رقم، أنت إنسان طبيعي بحب الحياة، بحب السلام، نفسه في يوم يصحى يلاقي أمان، نفسه يمشي في الشارع بدون خوف، بدون ألم، نفسه يلاقي لابنه مدرسة يروح عليها، حضانة ينحط فيها.
1: نعم دكتورة، يعني دائما بيكون الخوف على هاي القصص، قصص النساء المعاناة اللي عاشوها من الاندثار، الضياع أو النسيان، إنها ما تتوثق. يعني برأيك لأي مدى ممكن إنه هذا الكتاب فعلا يحفظ كرامة ودقة هذه السردية الفلسطينية، وكمان ممكن إنه يكون مرجع مثلا للجامعات الفلسطينية، لمراكز الأبحاث، لأي من يبحث عن التاريخ الفلسطيني وعن معاناة الفلسطينيين وبالتحديد النساء الفلسطينيات؟
2: الكتاب بيروي مش قصة معاناة بس، وألم وتحدي وصمود وأمل. لأ، الكتاب هو بوثق ذاكرة إنسانية للمرأة الغزاوية، المرأة الفلسطينية اللي شافت كل أنواع العذاب، اللي ما يعني بدي أقول لك يعني أنا لولا إني عشت في الحرب لا ما ممكن أقدر أوصل الصورة للقارئ الأوروبي أو للقارئ للعالم إنه هذه هي كانت حياتنا، ما يعني اللي عشنا ولا بالخيال ولا بالأحلام كان بيجي. فأنت كباحث في جامعة أو كأكاديمي من خلال ورش انعقاد ورش العمل من خلال توثيق الأبحاث الأكاديمية هذه، كيف مراحل التعافي للمرأة، كيف إنه كيف تتكيف مع الصدمة، كيف يكون مرونة ما عندها، كيف الحرب تأثر على الحياة الأسرية والاجتماعية، كيف تأثر على الطفل، كيف المرأة بتقدر تحمي أطفالها وسط الخوف، وهذا يعني مش سهل يعني على أي إنسان. كمرجع حقوقي في حقوق الإنسان أنا كيف يعني كيف المرأة عاشت، وين حقها في الحياة، وين حقها بالاستقرار، وين حقها الطبيعي في إنها إنسانة من لحم ودم، فهذا كله بيشارك في الحياة الأكاديمية من الناحية النفسية في علم النفس. في علم النوع الاجتماعي كيف المرأة بتصمد أكثر من الرجل، إحنا بنحسها بتصمد أكثر من الرجل لكن هي لا ما بتصمد أكثر من الرجل، هي نفس الرجل ولكن بالفطرة تبعتها كأم بتخليها إنه الخوف بيخليه يتحول للشجاعة.
0: نعم، أيضاً هي المرأة الفلسطينية لها خصوصية بالمجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة اللي بتواجهها في الحياة. يعني دكتورة ولا، إحنا لما بنحكي عن 32 قصة هذا غايض من فايض، كما ذكرت سابقاً إنه بعدد نساء غزة كل امرأة لها قصة مختلفة ووجع مختلف. يعني بعد هذا المشروع هل ممكن إنك تعملي على مشاريع أخرى، مثلاً توثقي تجارب الطفولة مثلاً أيضاً أطفال غزة ونساء غزة هم بنك أهداف الاحتلال، فهل ممكن أنك تتطرقي للأطفال ولا تركيزك فقط على يعني النساء في توثيقك للتجارب الإنسانية؟
2: أنا الفكرة قائمة معايا وماشية في المشروع الثاني اللي هو الأطفال الأيتام اللي فقدوا والديهم أو فقد والده أو فقد أحد الأحبة والدته أو والده. هدول الأطفال برضو من واجبي ومسؤوليتي الأخلاقية إني أوصل صوتهم. كل طفل في غزة مش رقم، كل طفل بيحمل رسالة أمل وحياة وتحدي وصمود، لأنه إحنا باقون على هذه الأرض، باقون، وإحنا بدنا نتعلم وبدنا نسير شباب هذا الوطن، وإحنا مهما حاولوا يهجرونا ومهما حاولوا يعني يدمرونا وما يخلوش سبل لأي أو طريق لأي حياة، إحنا بقون على هذه الأرض وراجعين لهاي الأرض، وإحنا حنكون شباب المستقبل وعماد المستقبل. كذلك الأمهات، الأمهات برضو أنا لحتى الآن بوثق بقصصهم، يعني في نسخ حيكون من الكتاب، لأنه الآلاف من الأمهات بيبعتوا لي سواء رسائل على الواتس أب سواء على الإيميل إنه أنا فيك تنقليها للعالم، فيك تحكي عني، فيك تكتبي اسمي من ضمن القصص. نفس الإشي الأطفال، الأطفال الأيتام نفس الحاجة، هدول يعني لا يقلوا شأنا عن النساء بل هم المستقبل لفلسطين.
1: نعم دكتورة ولاء، يعني دائما ناجيات من الحروب كونك ذكرت الأمهات، واجهنا خطر الصمت خلينا نحكي، وهذا أكيد بالبحث السلوكي والاجتماعي دائما، يعني كيف تمكنتي من أنه تخليهم يحكوا 32 امرأة، كيف وصلت إلى قصصهم، كيف كانت مشاعرهم لما كانوا يحكوا قصصهم هاي المؤلمة، وشو أكثر قصة أثرت فيكي؟
2: كل النساء اللي كنت أقابلهم كان عندها أمل إنه هي يعني تحكي تفضفض، لأنه هي مكتومة مش قادرة توصل صوتها، عم تعاني كل يوم، عم تواجه المعاناة بشكل مش طبيعي. يعني امرأة بتوقف 4-5 ساعات بس عشان يجيها دورها إنها تخبز على اللي هو على النار. أنت متخيلة حجم المعاناة والأسى. امرأة تشوهت نفسيا، تشوهت داخليا، تأثر على نفسيتها، فقدت الإحساس أو الشعور بالأمان. يعني يعني هاي الامرأة بدها تفضفض بدها تحكي. فكان يعني أول حاجة بدأ من الصديقات من المعارف، صاروا صرت أنا بحكم عملي كمترجمة أي حدا يقابله أحكي له، ممكن أحكي تحكي لي قصتك في الحرب، أنا يعني حابة إن أوثق قصتك، أخش لها يعني أخش لها من الجانب إنه أنت لازم توصلي صوتك، ليش تضلك ساكتة، ليش تضلك صامتة عن وجعك، احكي. فكانت تسرد، لما تسرد القصة يعني بتحكيها بوجع مش طبيعي. أكثر قصة أثرت فيها هي قصة والدتي. والدتي فقدت أختي في الحرب، ووالدي طلع على مصر يتعالج من سرطان منتشر في جسده، فطبعا حالة الظروف إنها ما تطلعش معاه. فوالدتي تحملت كتير، يعني كانت في عز الحرب عشان ما تخليش أخويا يروح يدور على الطحين، كانت هي تروح بنفسها وتواجه الموت. ومع ذلك يعني كانت يعني إحنا وإحنا عندها في الحرب تقسم رغيف الخبز، يعني ما تأكل منه تقسمه علينا. فأكثر حدا أثر فيها هي والدتي، بعد كل المعاناة هذه، بعد معاناة 62 سنة من التضحيات وتقديم عليها، تلاقي حالها وسط حرب وتبدأ من أول وجديد بحياة لا تسمى حياة، بخيمة بأقل الإمكانيات.
0: نعم.
2: ومع ذلك كانت تقول بكرة راح يضوي، بكرة راح يكون أحلى، ما تفقدوا الأمل، حافظوا أولادكم، كملوا تعليمكم. فأكثر حدا أثر فيها هي قصة والدتي.
0: نعم. يعني أخيرا، ما الرسالة التي تودينا إيصالها إلى القارئ الأوروبي أو الغربي عندما يقرأ هذا الكتاب؟ يعني ما إنه ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وسترجم إلى الفنلندية، إحنا بنستهدف

0: كمية الصمود، شو كمية العذاب والألم اللي تحملته المرأة الغزية. لا يمكن هدول يكونوا يعني نساء صامدات بهذه الدرجة. فكان مش محتاجين رسالة، هم من حد ما قرأوا الكتاب اتفاجأوا بحجم المعاناة للمرأة، وهذا دليل على إنه إحنا قصصنا لا تروى عبر تقارير ولا يعني حتى عبر إنك أنت تكتب مقال ما كانت توصل للقارئ الأوروبي غير عن طريق الأدب. فلما لقوا إنه هدول النساء قاعدين قادرات بوثقوا بتحدوا بصمدوا وبيحافظوا على عائلاتهم وعلى أسرهم من الانهيار، رغم إنه كل حياة كل اللي حواليهم منهار، رغم إنها عايشة على الرمل في خيمة وسط البعوض فكيف هدول النساء عايشين. لكن يعني هم ما توقعوش إنه بالحجم هذا. فاللي بدي أوصله إنه إحنا مش رقم ولا إحنا نسرد عبر الإحصائيات أو عبر التقارير أو عبر نشرات الأخبار. إحنا قصص إنسانية حياة كاملة، حياة إلنا أحلام نفسنا نعيش بأمان وسلام. هذا اللي كل امرأة غزية تحلم أن تعيش بأمان وسلام فقط.
1: نعم دكتورة، يعني بالنهاية أكيد يبقى الحبر والكلمة الفلسطينية أقوى من آلات الدمار، وأكيد تبقى حكايات نسائنا نور يبدد رماد الحرب مهما طال الزمان. كل الشكر لوجودك معنا الدكتورة ولاء الحمضيات المترجمة القانونية وباحثة الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كل الشكر لمشاركتنا أيضا تجربتك.
2: شكرا لك. تبقى القصص الإنسانية الشاهد الأصدق على ما تعجز الأرقام عن قول. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد هذا الفاصل.

اليوم احنا موجودين مع مسار امشي تعرف على بلدك. المسار انطلق من بلدة كفر راعي في الجنين باتجاه وادي مصين. اليوم احنا موجودين كمان في مزرعة الفراولة الواقعة بين كفر راعي ومنطقة علار. جئنا لدعم المزارعين الفلسطينيين ودعم مزارعهم ومنتجاتهم. رح ندعم كمان منتجات اخرى والفلاحين والمنتجات المحلية. ثم سنتوجه الى بلدة عرابة لنكون في زيارة لقصور آل عبد الهادي وعددها 13 قصر اللي تأسست منذ العصر العثماني.

الصيفان محل كبير جدا لقطاعات أراضي في ثلاث مناطق في حصار كبير على بلدة عرابي. فأي زيارة بتصير على بلدة عرابي أو لبلدة عرابي من أي حدا خارج البلدة مقدرة جدا، وإنتوا شرفتونا، هاي بلدكم الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن ننتقل وإياكم إلى هذه النافذة المباشرة من سلفيت. نتحدث عن تواصل البلدية جهودها للحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي للمدينة من خلال إعداد المسار السياحي التراثي الذي يهدف إلى إبراز معالمها التاريخية.
1: نعم، لمعرفة تفاصيل أكثر أبرز ملامح هذا المشروع، ما الذي يتضمن هذا المسار السياحي التراثي وأيضا أهميته لأهالي المدينة وزوارها، تنضم إلينا الزميلة لينا ذوابة من سلفيت. صباح الخير.
2: صباح الخير لكما ولكافة السادة المشاهدين. بالطبع يعني كما نعلم مدينة سلفيت بكل ما فيها يعني هنالك محاولات من قبل سلطات الاحتلال بتهويد وسرقة الأماكن التاريخية والتراثية ومنع المواطنين من هذا الترابط ما بينهم وما بين هذه الأرض. فبالتالي هنالك جهود بدأت أو قامت بوضعها بلدية سلفيت حتى يتم تعزيز صمود المواطنين على هذه الأرض وتعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن يبقى التاريخ الفلسطيني شاهد على أحقية الفلسطيني على هذه الأرض. طبعا من ضمن هذه الخطط أو الفعاليات التي تم وضعها هو المسار التراثي الذي تقوم بلدية سلفيت على العمل عليه. هذا المسار يتضمن طبعا عدد من الأماكن التاريخية والتراثية الهامة في مدينة سلفيت، والتي تسعى بلدية سلفيت جاهدا على أن يكون هنالك تواجد مستمر للمواطنين في هذه الأماكن التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية وأيضا أن يكون هنالك دعم للإنتاج المحلي هنا في محافظة سلفيت، خاصة مع وجود الإغلاقات والتضييقات المستمرة في المحافظة. وبالتالي هنالك يعني جهود لتعزيز الاقتصاد من خلال أيضا هذا المسار. حتى نتحدث بتفاصيل أكثر حول طبيعة هذا المسار التراثي وما هي الجهود التي تقوم بوضعها بلدية سلفيت لتعزيز الهوية الفلسطينية، ضيفي لليوم هو رئيس بلدية سلفيت الأستاذ ضياء بني نمرة. يعطيك العافية أستاذ ضياء. يعني بالبداية نتحدث عن المسار التراثي الثقافي التاريخي الذي قمتم بالعمل عليه أو تقوموا لغاية الآن بالعمل عليه لتعزيز الهوية الفلسطينية في مدينة سلفيت، حدثنا أكثر عن هذا المسار.
3: أول شيء يسعد صباحك ويسعد صباح جميع مشاهدي تلفزيون فلسطين، صباح الشعب الفلسطيني المكلوم الذي نسأل الله العلي القدير أن يزيل هذه الغمة عنه. إذا أردنا الحديث عن المسار التراثي والسياحي في مدينة سلفيت، قامت بلدية سلفيت بوضع حجر الأساس لبداية هذا المسار. فكرة المسار السياحي لم تكن فكرة عبثية، بل كانت عبارة عن فكرة سياحية، وهي ليست مشروع سياحي فقط، بل ستكون مشروع تنموي متكامل سينعكس إيجابا على المدينة وعلى المجتمع المحلي وعلى بلدية سلفيت. وإذا أردنا التحدث بعمق أكثر، بلدية سلفيت وبالشراكة مع الجهات المختصة ستقوم بوضع المناطق والمسارات بشكل علمي وتاريخي. بدأنا بأهداف لهذا المسار، والهدف الأول وهو تعزيز الهوية التاريخية لمدينة سلفيت من خلال إبراز أهم المواقع التاريخية لمدينة سلفيت. وكذلك الأمر ذهبنا إلى مشروع تنموي جذب الاستثمار، من خلال تشجيع الاستثمار سنجذب المستثمرين لمدينة سلفيت، وأيضا سنذهب إلى هدف آخر وهو هدف نقدر نحكي إنه هدف تنموي بشكل موسع. قمنا بتسمية هذه المسارات بدروب الزيتون، لأن مدينة سلفيت هي مدينة الزيتون، وبدأنا بدرب وهو درب الأساس في مدينة سلفيت.
2: يعني أستاذ ضياء، للحديث عن المسارات بالبداية، ما هي أبرز المواقع أو الأماكن التي سوف تقوموا بزيارتها من خلال هذه المسارات؟
3: يعني أبرز المواقع أو بداية الموقع ستكون من بلدية سلفيت، وهي تسمى درب الأساس، انتهاء بالدرب الترفيه والاستراحة سيكون منتزه بلدية سلفيت.
2: وكيف تم اختيار هذه الأماكن؟ هل هنالك معيار معين تم الاعتماد عليه لوضع الأماكن التي من خلالها سوف يتوجه هذا المسار؟
3: بخصوص معيار الاختيار هنا، هذا الاختيار هو اختيار تجريبي، حكيت لك منذ البداية أنه سيكون هناك تنسيق مع الجهات المختصة لاعتمادها بشكل رسمي. قمنا بالاعتماد على مواقع والمسارات بموقعها التراثي والتاريخي، فكل مسار ودرب سيروي حكاية خاصة به.
2: وبرأيك كيف سينعكس هذا المشروع على الاقتصاد والسياحة في مدينة سلفيت؟
3: سينعكس على المجتمع المحلي، سيزيد من النشاط الاقتصادي، هناك ركود النشاط الاقتصادي، سيدعم المنتجات الوطنية، سنقوم بعمل بين المسار والآخر أو الدرب والآخر بازارات أسبوعية أو شهرية، وهذا سينعكس إيجابا على المجتمع المحلي والاقتصاد المحلي، وسينعكس بشكل غير مباشر على بلدية سلفيت.
2: يعني بالحديث عن المجتمع المحلي، ما الدور الذي سوف يلعبه المجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب في نجاح مثل هذه المسارات أو الترويج لها؟
3: المجتمع المحلي له دور كبير من خلال هذه المسارات وانعكاسها الإيجابي، سيكون هناك سيتم توفير فرص عمل للشباب، سيكون دليل سياحي، دليل مساند، وهذا سيوفر إيش؟ فرص عمل للشباب، شباب مدينة سلفيت.
2: يعني في بداية الحديث ذكرنا بأن هنالك شراكات ما بينكم وما بين باقي الجهات هنا في محافظة سلفيت، سواء جهات رسمية أو

0: أهلية أو محلية أو غيرها. ما طبيعة العلاقة اليوم بينكم وما بين هذه الجهات في ظل بناء مثل هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التنمية في محافظة سلفيت؟
1: يعني الشراكات بين جميع المؤسسات سواء المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية هي شراكات تكاملية، لا نستطيع العمل بدونها. وزارة الثقافة، وزارة السياحة، نحن في خندق واحد في هذا الموضوع، خصوصا عندنا المناطق السياحية لدى وزارة السياحة رؤية مهمة، وإحنا سنعتمد عليها ونتكامل مع بعضنا البعض.
0: يعني نحن تحدثنا عن أن هذا المسار سوف يشمل بعض المواقع التاريخية أو التراثية الفلسطينية الهامة والتي تعنى بها مدينة سلفيت أو محافظة سلفيت، فبالتالي هل هنالك خطط لترميم أو تطوير بعض الأماكن التاريخية أو التراثية في المدينة؟
1: نعم صحيح، سيكون هناك خطة ونعمل جاهدين عليها، وقمنا بالبدء بالخطوة الأولى قبل ما يقارب أسبوع. المواقع التي تم اختيارها ودروب وهي المسارات سنقوم بترميمها بشكل يليق بتاريخها إن شاء الله.
0: يعني أيضا بالتأكيد هنالك رسالة أو أمل لأهالي محافظة سلفيت لكي يتم الحفاظ على هذه الأماكن التاريخية والتراثية، خاصة مع وجود مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز صلة المواطن بتاريخه وبتراثه الفلسطيني.
1: يعني رسالتنا لأحبتنا في مدينة سلفيت، فلنحافظ على الأماكن الأثرية ولنحافظ على المشهد الحضري لهذه الأماكن، فهذه الأماكن لديها من السنين والعمر الطويل، فلنحافظ عليها لأنها تعكس جمالية مدينة سلفيت وتعزز من هويتها التاريخية الأصيلة.
0: يعني أيضا بالحديث عن الجهود التي تبذلها محافظة أو بلدية سلفيت عفوا في الآونة الأخيرة ومع بداية ولاية جديدة يعني في استلام البلدية، هنالك بالتأكيد صعوبات أو معوقات تعانوا منها نتيجة يعني الاحتلال ونتيجة التضييقات من قبل قطعان المستوطنين ونتيجة الوضع الاقتصادي وغيرها الكثير. يعني كيف تقوموا يعني مجابهة هذه التحديات وتخطيها والعمل في ظل هذه الظروف الصعبة؟
1: يعني بخصوص هذا الموضوع، هو موضوع بديش أحكي موضوع شائك، ولكنه موضوع على جميع الضفة الغربية. الوضع صعب وينعكس بشكل سلبي على الشعب الفلسطيني وينعكس بشكل رئيسي على مدينة سلفيت، حيث أن مدينة سلفيت من الناحية السياسية هي المستهدفة بشكل رئيسي وأساسي. موضوع الإغلاقات، البوابات الحديدية، هذه انعكست سلبا على مدينة سلفيت، حيث مدينة سلفيت تعتمد على الزوار وتعتمد على النشاط التجاري، فتم قطع الوصل بين مدينة سلفيت وقراها من هذه الناحية، هذا انعكس سلبيا وأدى إلى الركود الاقتصادي، ولذلك ذهبنا إلى المشاريع الذاتية التنموية لنعزز صمود المواطنين في مدينة سلفيت ولنخلق مشاريع هي موجودة في المدينة ولننير للشباب فرص الاستثمار في الأمور التي من الممكن أن تكون بسيطة ولكن انعكاسها كبير جدا.
0: يعني أيضا بالحديث عن الأماكن التاريخية والتراثية وخاصة في محافظة سلفيت، يعني هنالك هجمة شرسة وكبيرة من قبل الاحتلال لتهويد مثل هذه الأماكن ولسرقتها ولمحو الطابع الفلسطيني منها، فبالتأكيد هذا تحدي كبير يقع على عاتق بلدية سلفيت للحفاظ على مثل هذه الأماكن. حدثنا بشكل أدق وأكثر تفصيلا حول هذا الموضوع.
1: يعني إذا ردنا الحديث بهذا الشق، فبلدية سلفيت كان من أهم أهدافها خصوصا في هذا المسار هو توثيق الرواية الفلسطينية والحفاظ على الموروث الثقافي في مدينة سلفيت، وهذا يعزز صمود المواطنين في مدينة سلفيت ويحافظ على الإرث والتاريخ الثقافي لهذه المدينة.
0: يعني بالتأكيد أيضا مثل هذه المسارات وهذه المشاريع التنموية كما ذكرنا هي سوف تساهم في مشاركة الشباب وأن يكون لهم دور في بناء المجتمع غيرها من الفئات المختلفة في المجتمع، فنحن نعلم بأن في محافظة سلفيت يعني تحديدا هنالك مشاركة نسوية، مشاركة من الشباب، مشاركة كبار السن وإلى آخره. كيف سوف يقوم هذا المشروع أيضا بجعل جميع هذه الفئات تساهم في الحفاظ على مثل هذه الأماكن هنا في مدينة سلفيت؟
1: جميع هذه الفئات يعني دروب الزيتون أو المسارات في مدينة سلفيت ستنعكس على جميع القطاعات الترفيهية والرياضية وإلى آخره، فستنعكس على الشباب في توفير فرص عمل، ستنعكس على النساء في أيضا توفير فرص عمل في موضوع المنتجات المحلية اللي هي دعم المنتج الوطني من خلال الحرف اللي هي الحرف اليدوية. عندنا ستات بعملوا صابونة بسوقوا، عندنا ستات بطرزوا، احنا ممكن خلال من مسار ودرب الى اخر ان يكون هناك بازار، وهذا البازار سيكون اسبوعي او شهري، فسينعكس ايجابا وسنقوم بتحقيق كافة الاهداف لهذا المسار او الدروب.
0: يعني نحن ذكرنا الفئات التي سوف يكون لها دور في نجاح مثل هذا المشروع، ما هي ايضا الفئات او الجهات التي سوف تقوم باستهدافها حتى يتم يعني اخذهم في مثل هذه المسارات وتعريفهم على الاماكن التاريخيه والتراثيه؟ هل من محافظه سلفيت فقط ام سوف يكون هنالك زوار من خارج المحافظه؟
1: يعني لاحقا قام بزيارتنا العديد من الوفود من الداخل المحتل، وتم التنسيق معهم بأن يكون هناك زيارات متواصلة خلال الأشهر القادمة. سيكون هناك 5 باصات أو من 3 إلى 5 باصات سيأتوا لمدينة سلفيت خلال الشهر الواحد.
0: يعني أيضا هنالك بعض الوثائق والصور التي تريد أن ترينا إياها فيما يتعلق بمشروع دروب الزيتون الخاص بالأماكن التاريخية والتراثية، يعني عرفنا أكثر حول هذا المشروع والمسار.
1: جينا إن دائما انعكاس أي شيء بده يكون إيش إله، بده يكون إله أساس، فجينا من التسمية أخذنا دروب الزيتون، ودروب الزيتون تعكس مدينة سلفيت لأنها تشتهر في إيش، في زراعة أشجار الزيتون و زيت الزيتون بكميات كبيرة. فبدأنا من درب الأساس، وهو درب الأساس هو بلدية سلفيت، وسيروي حكاية طبعا، ويكون كل موقع له لافتة تروي حكاية هذا الدرب. وبعد ذلك رحنا إلى درب الأجداد وهو الديوان، وسيروي حكايات كثيرة. درب عبق الياسمين هو يتحدث عن الحديقة القديمة، وهي حديقة نسميها حديقة نجية، احنا كانت المسمى درب عبق الحرية، انه قبل ما انت تفوتي بتصير تشمي الياسمين. ورواية هذه الحديقة التي تعتبر متنفس لأهالي المدينة كانت عبارة عن خربة، هاي الخربة كان فيها الكثير من الأفاعي والأمور التي تنعكس بشكل سلبي على المواطنين، فتم ترميمها وجعلها من المتنفسات لأبناء المدينة. بعد ذلك سنذهب إلى درب عين المغرفي وهو العين القبلية، وأيضا من التسمية لها رواية ستكون حاضرة في أي موقع، وهناك لافتات راح تكون تروي تاريخ هاي العين. بعد ذلك سنذهب إلى درب ميدان التوتي، درب ميدان التوتي اللي هي التوتي الموجودة في وسط البلد، وهي تعتبر عنوان ومركزية لمدينة سلفيت. أي شخص سواء في الداخل أو الخارج لما تحكي له موجود أنا تحت التوتي في سلفيت مباشرة بيجي كمركز أساسي. وعنا بعدها منيجي على درب الحواكير بيجي عنا اللي هي دخلة هاشم، اللي هو المسار الغير منتظم ولكن تم تجميله عن طريق بلدية سلفيت وجعله من المتنفسات أيضا. وسيكون هناك أيضا في اللي هو البازارات الصغيرة التي تليق بأصالة هذه البلد. بعدها بدنا نروح عندنا درب الأصالة اللي هي بيت عفاني، درب يعني بيت له آلاف السنين موجود، ومن يدخل بيت عفاني سيرى أن كل حجر موجود في بيت عفاني سيروي حكاية أكبر من الحكايات وأكبر مما نتحدث عنه. بعد ذلك نروح إلى درب التحدي عندنا صالة السلفيت، الصالة الرياضية يكون فيها التحديات على مستوى الوطن. وعندنا بعد ذلك هي درب النقاء سيصل من المجمع إلى حديقة المدارس. بعد ذلك سنذهب إلى درب اللقاء والترفيه وهو منتزه بلدية سلفيت، وأيضا نحن نقوم بالدراسة لزيادة عدد الدروب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0: يعني بالتأكيد نتمنى النجاح لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التنمية والمحافظة على الأماكن التاريخية والتراثية في محافظة سلفيت. شكرا لك أستاذ ضياء على كل هذه التفاصيل. وبالتأكيد يعني هذا المشروع هو ضمن مشاريع عدة تقوم بها بلدية سلفيت اليوم للمحافظة على الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في هذه المدينة. بالتأكيد هذا المشروع السياحي التراثي سوف يعني منذ هذه اللحظة هو يلاقي إقبال كبير من قبل جميع الفئات في المجتمع، وبالتأكيد نتمنى التوفيق والنجاح لبلدية سلفيت في جميع مشاريعها التي تهدف للحفاظ على الموروث التراثي.
2: نعم لينا كل الشكر لك ولضيفك الكريم، وبالتأكيد كل الشكر لهم على المحاولة دائما على الحفاظ على الموروثات الفلسطينية، وهذا جزء أكيد من صمودنا وبقائنا على هذه الأرض. كل الشكر لك لينا ذوابة من سلفيت.
3: نعم شكرا للزميلة لينا ذوابة. ومن سلفيت مشاهدينا الكرام وصلنا على ختام محطات برنامج فلسطين هذا الصباح. انتهى البرنامج لكن تغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إلى أن نلقاكم في صباح الغد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعطيك ألف عافية هبة.
2: يعطيك العافية دلال، وكل الشكر لكم أكيد مشاهدينا على طيب المتابعة. يعني نتمنى لكم نهار سعيد ونلقاكم أكيد في حلقات قادمة في أمان الله.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إليه المحكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

0: مساء الخير على كل الشعب العربي. في تاريخ الأوطان دايما بيبقى فيه تاريخ مختلف، دايما بيبقى فيه لحظات فارقة، ودايما التاريخ بيكتب ماذا حدث. واللي حدث الحقيقة بالنسبة للمصريين يوم 30 يونيو تاريخ عظيم، تاريخ كتبه الشعب المصري بنفسه، شعب كان عنده من الوعي، من القلق ومن الغضب لأشياء كثيرة جدا كانت تحدث قبل ثورة 30 يونيو. بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم بدأ الغضب من الشعب المصري وما يشاهده كل يوم من أخوانا للبلد، مفاصل الدولة، الدنيا تتغير، الهوية المصرية اللي تربى عليها الشعب المصري بدأ يشاهد هذا التغير، ومن هنا بدأ القلق وبدأ الغضب في نفس الوقت. بدأت المظاهرات من هنا وهناك في محافظات مصر إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، هذا الاتفاق العظيم الذي خرج الشعب المصري في هذا اليوم بالملايين في كافة محافظات مصر، وكانت الكلمة لن نعود إلا إذا عادت مصر كما هي. ثورة 30 يونيو ثورة شعب حقيقية، ثورة بعنوان الهوية، هوية المصريين. خرجوا المصريين وبقى التاريخ يكتب حتى اللحظة. تعالوا نستكمل مع حضراتكم، ولكن اسمحوا لي في البداية أرحب وأذهب إلى زميلتي العزيزة لانا في الأردن. إليك لانا.
1: نعم مشاهدينا، من هنا من استديوهات التلفزيون الأردني ننقل دائما المحبة قبل أي شيء لإخواننا وأشقائنا المصريين. نحن اليوم في برنامج بيت للكل فرحونا بما أنجزته الدولة المصرية من تقدم وازدهار ما بعد ذكرى الثورة، ثورة 30 يونيو. طبعا هذه الثورة مشاهدينا كانت بإرادة الشعب المصري أن يختار مصيره، واختار الشعب المصري أن يقرر ما هي شكل الحياة السياسية لديه، وبالتالي كانت هنالك إرادة بأن تبقى مصر كما عاهدناها دائما، مصر أم الدنيا، مصر القوية. وبالتالي ما نشاهده الآن من يزور مصر ويذهب إليها ما يشاهد كمية أيضا الفرح في الشارع المصري والارتياح، الأجواء العامة المريحة، يشاهد النهضة والازدهار، يشاهد الاستقرار. من يذهب إلى مصر يلاحظ بأنه ما بعد 30 يونيو هنالك تطور هائل في كافة المجالات وشكل الحياة المصرية. فاسمحوا لنا من استديوهات التلفزيون الأردني أن ننقل تهاني الفرح للشعب المصري، وأن نحتفل بذكرى 30 من يونيو. هذا إن كان للدولة المصرية إنجاز فهو للدولة الأردنية، ودائما الفرح في بيت للكل فرح مشترك بأن الدول العربية على تنسيق واحد وعلى قلب واحد، على تحديات دائما بتجمعنا، لكن يبقى هنالك هدف واحد أن نتطلع كدول عربية إلى المستقبل. في برنامج بيت للكل هذا اليوم رح نناقش العلاقات الثنائية ما بين مصر والأردن، هذه العلاقات المتجذرة عبر التاريخ لكنها نمت وازدهرت بشكل واضح في كافة المجالات ما بعد 30 من يونيو.
0: ولأننا في مصر دايما بنقدر قيمة الوطن وهوية الوطن، فأكيد قلبنا دايما مع القضية الفلسطينية ومع أهلنا في فلسطين، ودايما بنحلم إن إحنا نكون معاهم إيد في إيد وإحنا داخلين فلسطين، وإن شاء الله أكيد ده هيحصل. تعالوا نستكمل هذه الحلقة المهمة الليلة، حلقة 30 يونيو، ونحن نحتفل بهذه الثورة، ونذهب إلى الزميل العزيز خميس ماخو في فلسطين.
2: أهلا بكم مشاهدينا في بيت الكل، وهذه هي الحلقة الخاصة والاستثنائية، ونحن نتحدث عن ثورة 30 من يونيو حزيران والانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة في مصر الشقيقة والإنجازات التي تحققت منذ ذلك اليوم وصولا إلى العام 2026. طبعا نهنئ من هنا من فلسطين الإخوة في مصر، الشعب المصري، القيادة المصرية، الحكومة المصرية لمناسبة 30 من يونيو حزيران، وهذه هي الثورة التي صححت المسار وهذا التطور الحاصل منذ 13 عاما. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة روز عثمان، أستاذة العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية في الجامعة العربية الأمريكية، نتحدث أكثر عن معاني هذه المناسبة وأهميتها على الصعيد العربي الفلسطيني وكذلك الداخلي المصري. أهلا ومرحبا دكتورة.
3: أهلا،
2: شكرا لتلبية الدعوة عندما نتحدث عن هذه الثورة التي صححت بالفعل المسار في جمهورية مصر العربية، الجمهورية الشقيقة التي دائما ما وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني وناصرت القضية الفلسطينية. عن ماذا نتحدث بعد 13 عاما برأيك هنا؟
3: الحديث يطول عن مصر الشقيقة، نتحدث عن تنمية، عن أمن، عن استقرار، عن مساندة، عن دعم، عن

0: أمن قومي، أمن إقليمي، نتحدث عن الكثير من القضايا صراحة بعد هذه الثورة المجيدة، ونهنئ الإخوة الأشقاء بهذه الثورة وبكل ما حدث من إنجازات عظيمة في مصر. أنا زرت مصر السنة الماضية في أواخر السنة الماضية صراحة، يعني
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير للمبتسمين، صباح الخير لمن يضيفون للحياة حياة، صباح الأمل، صباح الطمأنينة وراحة البال. صباحكم أعزائنا كما تحبون وتتمنون، معكم يحلو اللقاء وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد الخامس من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات معطرة
1: من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم والنجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام وأما التدابر فهو أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

0: هذه الزيتون وشجرة الزيتون استلمناها خضرة ورح تبقى خضرة، وإحنا على هذه الأرض إلى الأزل إن شاء الله لن نرحل عن هذه الأرض.
1: أنا من أرض بلدك بسعيدك عندي، قال ممنوع، كل لا مش ممنوع أجع أرضي، أنا مش ممنوع بدي أجع أرضي وكل يوم
2: من جامعين ما بدهم يسووا، ما بيطلع من بلادنا ولا بيطلع من أراضينا ولا من دورنا، اللي بدهم إياه يسووا هذا أراضينا وبلادنا. هذا أرض

الشعب متجذر في أرضه ولا بد أن يبقى فيها، ولكن هم القادمون، هم المحتملون، لا بد أن يخرجوا في يوم من الأيام إن شاء الله.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة.

0: نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم صباحا سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. نهار جديد لهذا اليوم الأحد الخامس من تموز لعام 2026 عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تحذر من أن حياة الدكتور حسام أبو صفية في خطر شديد. ونتابع في هذه البانوراما الإخبارية اتساع رقعة التضامن مع شعبنا في أوروبا. هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم. سيداتي سادتي، تلقينا اليوم نبأ رحيل ماهر يونس، نبأ لا يفتح باب الحزن على رجل غاب فحسب، بل يعيد إلى الذاكرة عمرا كاملا قضاه أسيرا للزمن قبل أن يكون أسيرا للسجن. رحل بعد أن استنزفت من حياته 4 عقود خلف القضبان، حيث كان الزمن يقاس بعدد الوداعات المؤجلة والوجوه التي غابت والأحلام التي كبرت بعيدا عنه. خرج إلى الحرية مثقلا بسنوات لا تسترد، يحمل ذاكرة أنهكها الفقد وقلبا أرهقه الانتظار أكثر مما أرهقته القيود. وكان أكثر ما يؤلمه أن والده غادر الدنيا وهو لا يزال خلف القضبان، فلم ينل عناق الوداع ليعود اليوم إلى مسقط رأسه، لا زائرا لقبر أبيه بل مستقرا إلى جواره في مثواه الأخير. برحيل ماهر يونس لا تطوى سيرة إنسان واحد، بل تستيقظ حكاية جيل كامل دفع من عمره أثمن ما يملك. ففي بعض الحكايات لا يكون الأسر سنوات تعد بل حياة كاملة أرجئت حتى استنفدت العمر. وحين يأتي الموت بعد رحلة كهذا لا يبدو نهاية لرجل بل شهادة أخيرة على أن الزمن قد يثقل الجسد لكنه يعجز عن محو الأثر الذي يتركه الصابرون في ذاكرة شعبهم، وعن محو المعنى الذي صنعته عقود من الصبر والثبات. رحم الله الأسير المحرر ماهر يونس. فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم: هاشم أبو رعية في الأعداد والتنسيق، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، شهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدكم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع شاد الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة الليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. هذا وأعلنت مصادر طبية وصول 16 شهيدا إلى المشافي خلال 48 ساعة. أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال فيما سرق مستوطنون 4 رؤوس من الأغنام في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها، فيما اقتحمت جبل العاصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. استولت قوات الاحتلال الليلة الماضية على منزل في بلدة زبوبة في جنين وحولته لثكنة عسكرية، فيما استولت على منزل آخر في قرية عربونة بعد أن أجبرت أصحابه على إخلائه. في بيت لحم أصيب مواطنان جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خلايل اللوز. إلى ذلك اعتدى مستوطنون على المواطنين في قرية الرشيدة وأطلقوا الرصاص صوبهم دون أن يبلغ عن إصابات. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين تصعيدا إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطلب بوردينا الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. توفي فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس بعد إصابته بذبحة صدرية، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مسقط رأسه عارة. وكان يونس تنفس الحرية مطلع عام 2023 بعد قضائه 40 عاما في سجون الاحتلال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا، ووصف المحطة بأنها بنية تحتية حيوية تدر عائدات للحرب الروسية. كما أعلنت أوكرانيا استهداف قاعدة بحرية روسية رئيسية في المنطقة. تأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة بثلاثة أهداف دون رد. كما خرج المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور إلى ربع نهائي بفوزه على البرغواي. أخيرا في حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة وصال أبو علي وآخر المستجدات.
1: شكرا لك شادا وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، ومعنا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين. يعني أحداث كانت متلاحقة خلال هذه الليلة في مناطق متعددة من قطاع غزة، لكن طبعا هذا يأتي في إطار ما يقوم بهذا الاحتلال خلال الساعات الأولى من كل يوم. آليات الاحتلال كانت أطلقت عدد من قنابل الإنارة بشكل يعني مكثف في أجواء مفترق المطاحن ما بين محافظتي خان يونس ومحافظة الوسطى، وبالتحديد بين مدينة خان يونس ومدينة دير البلح، دون الإبلاغ عن إصابات أو شهداء أو ما الذي كان يقوم بهذا الاحتلال بالتحديد. ويبدو أنه كان يحاول تقديم المربع الأصفر في هذه المنطقة. إطلاق نار أيضا من آليات الاحتلال كان شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث وصلت عدد من الرصاصات العشوائية التي أطلق الاحتلال إلى خيام النازحين في المناطق الشرقية من مدينة غزة. انفجارات هائلة أيضا كانت قد دوت خلال الساعات الماضية في المناطق الشرقية لمحافظة شمال القطاع، حيث يعني كانت هناك حالة هلع بين صفوف المواطنين في هذه المناطق مع دوية الانفجارات الكبيرة الناتجة عن قيام الاحتلال لعمليات تفجير لمنازل أو ما تبقى من منازل المواطنين. قبل قليل أيضا الاحتلال كان قد أطلق عدد من القذائف في بحر محافظتي خان يونس ورفح دون معرفة الأسباب، وربما إطلاق هذه القذائف جاء على مراكب الصيادين في هذه المنطقة. ويعني محاولات توسيع الخط الأصفر وصار ما زالت مستمرة في عدد من هذه المناطق. أيضا تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع حتى هذه اللحظة، وهو يعني لا يفارق الأجواء حتى لحظة واحدة. يبدو أن الأوضاع الميدانية آخذة في التصعيد خلال الأيام الماضية وأيضا في الأيام القادمة. هناك الحديث يعني في الشارع الغزي، هل سوف يكون هناك يعني آلية لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب؟ هذا ما يتمناه المواطن. على الصعيد الآخر، يومان من عدم إدخال أي نوع

0: من أنواع المساعدات أو السلع والمواد الاستهلاكية إلى قطاع غزة. هناك تذبذب في الأسعار، بدأ يظهر في الأسواق ارتفاع ملحوظ لبعض السلع في أسواق قطاع غزة، مع يعني انعدام أو يعني ربما شح المساعدات إن صح التعبير خلال الفترة الماضية وخلال هذه الفترة. نلاحظ هناك تراجع كبير من قبل تقديم المساعدات من المؤسسات التي تعنى بتقديم المساعدات في قطاع غزة، وإبقاء حرمان وكالة غوث تشغيل اللاجئين حتى هذه اللحظة من إدخال أي نوع من أنواع المساعدات إلى قطاع غزة وتحييد دورها بشكل كبير جدا. وهذا الأمر يعني كان قد تكرر خلال فترة العدوان، وحتى هذه اللحظة هناك حرب ضروس ضد وكالة غوث تشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة. وكما تحدث دائما ربما مصطلح الأوضاع الإنسانية تبدأ يعني متذبذبة، وهناك الكثير من المخاطر التي تحدث في حياة المواطنين. وأيضا على الجانب الميداني كما تحدثنا هناك اقتراب كبير جدا من قبل الاحتلال إلى المناطق المكتظة بالسكان.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز على كل هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة مواليد الخيام يواجهون الجوع وقلة الدواء. نتحدث في هذا الموضوع مع الدكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. في ظل ازدياد حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال، ما هي المؤشرات الطبية التي ترصدونها اليوم والتي تنذر بأثار صحية دائمة على جيل كامل؟
2: يعني قطاع غزة يبدو أنه فرضت عليه سياسة أمر واقع على حالة يجب أن يعيشها طويلا. لا جديد يذكر، يعني هناك قيود على الكثير من المواد التي يفترض أنها لو دخلت حسب الاتفاق أن تحسن حياة المواطن أو تحسن الحالة الصحية الموجودة. هناك تعقيدات كثيرة في اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات الصحية، مثلا إذا بدنا نستعيد خدمة إعادة إعمار، لأنه دائما تواجهنا مشاكل إما قلة القدرات التشخيصية إما مشكلة في الكوادر الصحية ونقص يعني شديد في الكوادر الصحية وإشكالية الموارد الدائمة خصوصا الموارد التشغيلية عندما يعني تواجهنا الطاقة. والقطاع مليء بالتحديات التي لا حلول لها التي تسبب المرض للسكان، كانت انتشار القوارض، انتشار مياه الصرف الصحي، تكدس النفايات، صعوبة وسائل استخدام وسائل النظافة الشخصية لسكان الخيام، الازدحام السكاني داخل الخيام، كلها تزيد من خطر المرض وانتشاره. وهذه حالة يبدو أنه بدأنا نتعود عليها وبدأنا نتعود على المواسم، يعني الصيف وحدوث مشاكل كبيرة في الأمراض الجلدية، الأمراض المعوية، طفل مثل طفيليات ديدان، حتى اليوم يعني في أكثر في حالات تسجل جدري ماء يعني في هذا الشهر أكثر من الأشهر السابقة المعتادة. وهكذا. والشتاء طبعا عندما يدخل يبدأ الخوف من البرد والجوع الذي يحدث، خصوصا يعني أنه ظروف الخيام بصراحة لا تعيش طويلا. الخيمة بعد أن فترة الصيف يعني بعد تعرضها لهذه الحرارة وفترة الصيف هي بالكامل تحتاج إلى تغيير، وهذا طبعا مشكلة كل عام عندما يبدأ الشتاء.
1: نعم. دكتور زقوط، كيف أثر نقص الغذاء والأدوية والمكملات العلاجية على الأطفال المولودين خلال الحرب مقارنة بالأطفال الذين ولدوا قبلها، وما أبرز الأمراض أو المضاعفات التي باتت تتكرر؟
2: هلا منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة بكل أمانة أي حالة أي امرأة حامل تتعرض إلى مضاعفات، جزء كبير منهم يتعرضون إلى إجهاضات مبكرة يعني عدم اكتمال الحمل. ولكن إذا يعني إذا وصلنا إلى حالة الولادة، دائما الأولاد عندما تكون فترة الحمل غير آمنة المولود يكون في حالة من الخطورة المحددة. أكيد معظم الأمهات الحوامل تعاني من فقر الدم، يعني النسبة أكثر من 60 ووصلت في فترة من الفترات إلى 75%، بمعنى أنه معظم النساء تعاني من فقر الدم، وهذا مؤشر أنه تعاني أيضا من سوء تغذية. وصلت في فترة من فترات سوء التغذية الحاد حتى عند النساء وعند المواليد تصل إلى 40% في الذروة. لكن الآن الأمور يعني أحسن قليلا، لكن لا يزال هناك أي عملية حمل وتصل إلى مرحلة الولادة دائما هناك مخاطر في الولادة نتيجة تعرض الإمرأة الحاملة أثناء فترة الحمل لعدة مرات لأمراض مختلفة، أو تعرضها لوجود طفيليات معوية أو سوء تغذية أو أمراض جلدية ويعني وكل الالتهابات التي تتعرض لها بأشكال مختلفة، كلها مخاطر على الولادة. فهناك على الأكيد في نسب حالات الولادة كما ذكرت تقارير وزارة الصحة أنه الولادات لا تزال الغير آمنة تشكل معضلة في النظام الصحي الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة في هذه الفترة، وهي غير مضمونة طالما أنه لا يوجد تحسن في كثير من الموارد التي لها علاقة بالظروف المعيشية للنساء الحوامل والظروف الخدماتية لمقدمي الخدمات.
1: نعم، إذا ما استمرت القيود على دخول المساعدات الطبية والغذائية، فما السيناريو الصحي الذي تتوقعونه للأطفال دون سن الخامسة خلال الأشهر المقبلة؟
2: أنا أتوقع أنه يبقى الحال على ما هو عليه حاليا في هذه الفترة، يعني لن تزداد سوءا ولن تتحسن، يبدو أن حالة جمود ستستمر لفترة أمر ضمن سياسة أمر واقع اعتاد عليها قطاع غزة. الأطفال تعاني من فقر الدم، جزء من سوء تغذية حاد، لكن نقص الفيتامينات المختلف، وفي ظل عدم وجود قدرات تشخيصية لهذا النقص أن يتم تشخيصه لدى الأطفال والمواليد، يبقى الكثير من الأطفال تتعرض إلى تأخر في مسألة النمو الجسدي والعقلي.
1: نعم.
2: وأنا أعتقد أنه 25% من الأطفال في الوقت الحالي عندهم يعني مشكلة نمو محددة، إما الوزن أقل من الطبيعي إما الطول لا ينمو بالشكل المطلوب، وبالتالي هذا له بعد ذلك مراحل على النمو العقلي. لا على الأكيد من الناحية الصحية بعض يعني التأخر الذهني نوعا ما، قلة استيعاب، قلة التحصيل الدراسي، لكن هذا يعني في ظل المآسي التي نعيش في قطاع غزة لا أحد ينظر بشكل أعمق إلى المستقبل، لا يهم شدة ذكاء الأطفال أو قدرة الأطفال على النشاط والحركة طالما أنه بصحة، يعني بالظاهر تبدو أنه نشط نوعا ما لكن فعليا الجسم يوجد به مشاكل.
1: نعم، شكرا لك الدكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا. وما زلنا سيداتي سادتي نتحدث في سياق الوضع الصحي والأمراض المنتشرة في صفوف المواطنين في قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في مجمع الشفاء الطبي. صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ، صباح مستمعيكم الكرام،
1: أهلا بك معنا دكتور عياش لنتحدث عن أبرز الأمراض التي تتكرر وتواجهونها بشكل يومي في مجمع الشفاء الطبي.
3: أولا بالنسبة للأمراض التي نواجهها في مجمع الشفاء الطبي والتي تؤدي بدورها إلى عرض على استشاري أمراض الدم، هو وجود العدوى الفيروسية خاصة في النزلات المعوية اللي هي الأكيوت جاستروإنترايتس والالتهاب الكبد الوبائي اللي هو الأكيوت هيباتيتس إيه. للأسف هذه العدوى الفيروسية عندما تصيب الناس تؤدي إلى خمول في الجسم وعدم الأكل لفترة تتراوح من 4 أيام إلى 5 أيام، وأساسا يعني الناس هنا في غزة تعبانين وعندهم سوء تغذية، هذا يؤدي إلى تفاقم وتدهور الحالة الصحية وتفاقم الأنيميا لديهم. بالنسبة للأمراض الأخرى اللي هي زي العدوى الطفيلية التي تأتي من الجرب والتقمل، هذه كلها سنة نشوفها من خلال موجة الصيف الحارة التي تؤدي إلى انتشار رهيب للقوارض بين خيام النازحين والتكدس والاكتظاظ للناس في خيام النازحين.
1: نعم، فيما يتعلق بكل هذه المؤشرات التي تحدثت عنها، كيف يؤثر فقر الدم وخاصة الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات على قابلية الإصابة بالأمراض الجلدية المعدية وعلى بطء الاستجابة للعلاج أيضا؟
3: طبعا حضرتك، هو المشكلة مش في نقص الحديد، القضية أنه معظم الناس هنا صار عندهم هبوط في المناعة. الجسم الإنسان لما تكون عنده المناعة واطية وبصير بوابة لاستقبال أي عدوى فيروسية أو بكتيرية، كان زمان بيقدر يحاربها للنظر لوجود الفيتامينات الموجودة في الخضرة في اللحوم. الحين فيش عنده مناعة، فبالتالي اللي كان بيقدر يحاربه زمان هلأ ما بيقدر يحاربه، فبصير بوابة لاستقبال هذه الأمراض. هذه أولا. ثانيا الشح للأسف نتيجة الانهيار البنية التحتية للنظام الصحي في قطاع غزة، والشح المستلزمات الطبية والمستلزمات التشخيصية للمرض أدى إلى للأسف إلى كثرة هذه الأمراض وانتشار هذه الأمراض. هذا للأسف بيعطينا انعكاس سلبي على التشخيص وانعكاس سلبي في متابعة الحالة المرضية للناس.
1: نعم، ما الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الأمراض الجلدية المعدية من منظور أمراض الدم كمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطانات الدم، وما طبيعة المخاطر التي تهددهم؟
3: طبعا احنا سيده الفاضله في عنا يعني قبل ما احكي عن الاعمار الطبيه لازم انوه الى شيء مهم كثير اللي هو العوامل اللوجستيه اللي بتاثر في الناس ليش هاي الامراض الحين انتشرت. فبالنسبه للعوامل اللوجستيه بدي اذكر بعض النقاط، اهمها اولا النزوح المتكرر للناس والاطفال الى اماكن غير لائقه صحيا زي الشوارع والمدارس والخيام. معظم امكنه هذه النزوح يوجد بها اكتظاظ سكاني رهيب جدا. ثلاثة، استمرار صراحة تحرك العدو في تقديم الخط الأصفر اللي بيخلي يجبر الناس إلى النزوح غربا، وهيك هيك الناس أساسا مكتظة، فمن ذلك من يجوا عليها ناس الجادة، فهذا برضو عامل بيساعد في اكتظاظ الناس وبيساعد على توفر الأمراض. الاكتظاظ الشديد بين الناس إيش بيؤدي؟ بيؤدي إلى وجود وتراكم النفايات الكبيرة، لأنه في عندنا أماكن نرمي فيها النفايات، فهذا بيؤدي إلى وجود بيئة خصبة لانتشار العدوى. لوحظ أخيرا وأكيد كل الناس حاسوا فيها أنه في آخر أسبوع كان في ارتفاع رهيب لدرجة الحرارة الشديدة لأثر قطاع غزة، وعدم استدامة المياه الصحية للشرب والغسيل هذا برضو ساعد على وجود الأمراض المنتشرة. بالنسبة للفئات اللي حضرتك سألتيني فيها أكثر خطورة لتعرض للعدوى، أولا هنتكلم عن الناس اللي هي الكبيرة في السن. اللي أساسا هيك ديك يعني منعتها ضعيفة سواء المرض أو منضرب نظرة العمر الكبير بيكون عندهم منعت ضعيفة. يبقى العمر الكبير للناس. الحاجة الثانية الأطفال ما دون 12 سنة. ثالث حاجة مرضى السرطان ومرضى الدم بأشكالهم المختلفة. رابع حاجة مرضى الغسيل الكلوي.
1: نعم، شكرا لك الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في مجمع الشفاء الطبي. شكرا. إلى ذلك سيداتي سادتي، جيش الاحتلال واصل نصف المباني في شمال القطاع. نتحدث في هذا الموضوع مع أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة سيد محمود الزق. صباح الخير.
4: صباح النور،
1: أهلا بك معنا سيد الزق. كيف تتابعون هذا التصعيد في سياسة نصف الأحياء السكنية أو ما تبقى منها، وهل ذلك سيؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي طويل الأمد في قطاع غزة في المناطق المستهدفة؟
4: بالتأكيد هدف أساسي لإسرائيل تغيير واقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة.
1: نعم.
4: هي تسعى جاهدة لتمزيق قطاع غزة احتلالات جديدة مباشرة تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية على طول الحدود. يتسعى جاهدا لتكريس هذا الواقع والاستمرار بسياسة تمزيق قطاع غزة ودفع المواطنين في نهاية الأمر إلى التفكير الجدي بالمخطط الأسود، مخطط التهجير.
1: نعم، هل تعتقدون أن استمرار نصف المباني يهدف أيضا إلى تقويض أي مقومات لإعادة الحياة في القطاع، وكيف تنظرون إلى هذه السياسة من منظور القانون الدولي أيضا؟
4: أولا يعني لا شك أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب واضحة جدا، وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية تدرك هذا الأمر بأن هناك جريمة حرب ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزة، سواء المذابح الجماعية أو سواء تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة. إسرائيل كما تحدث تريد أن تحدد واقعا جديدا على الأرض. احتلالها بات مباشرا مساحات واسعة من قطاع غزة، والهدف الأساسي هو تمزيق قطاع غزة والسيطرة عليها أمنيا. هي لا تريد احتلال مباشر، وإنما تريد تفتيت واقع قطاع غزة إلى يعني مكونات يمكن السيطرة عليها، وفي نفس الوقت يمكن أيضا التوسع على صعيد الأرض بتوسيع المنطقة الصفراء، المنطقة الأمنية، وهذا يحدث في قطاع غزة المعروف دوليا لأنه المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان.
1: إذا ما استمر كل ذلك سيد أزق، ما الرسالة التي توجهونها للمجتمع الدولي لمنع تحول الدمار إلى واقع دائم؟
4: الرسالة واضحة، نحن نحتاج من العالم بأسره سواء على صعيد الدول أو على صعيد المؤسسات الدولية أن تقف إلى جانبنا، إلى جانب شعب الفلسطيني، تقف إلى جانب الإنسان والموقع الإنساني. المطلوب من الجميع أن يدرك بأننا نتعرض في هذه اللحظة إلى مذابح جماعية بشكل يومي، وفي نفس الوقت انتهاك صارخ وواضح لكافة المواثيق الدولية التي تحرم ضم الأراضي وتحرم ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين العسر.
1: نعم، شكرا لك السيد محمود أزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية سيدتي سادتي وإلى مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات خاصة المدينة صباح هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من هناك نزار سمودي، صباح الخير.
5: صباح الخير لك وصال ولكافة السادة المستمعين،
1: أهلا بك معنا. ما جديد التطورات في جنين بعد اقتحام القوات الخاصة؟
5: نعم وصال، كما أسلفت فقد اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المباني بمدينة جنين، وتحديدا عند شارع نابلس كوربا. مديرية الدفاع المدني تبعت هذه القوات الخاصة، قوات كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت هذه البناية ولا تزال داخل بناية هذه البناية التي أقدم الاحتلال على اقتحامها ومداهمتها وخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى الأطفال والنساء والشيوخ داخل البناية وفي محيطها.
1: نعم.
5: أيضا بالتأكيد سنوافيكم بالتطورات والتفاصيل حال ورودها إلينا حول هذا العدوان. قوات الاحتلال الإسرائيلي وللعام الثاني على التوالي تواصل جرائمها واعتداءاتها بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين ومخيمها والكرة المجاورة على وجه الخصوص. الليلة الماضية والفجر اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي كرة وبلدات فكوعة وجلكموس وإم التوت وزبوبة وعربوني وميسلون وسيريس. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت بالأمس منزلا لأحد المواطنين في بلدة زبوبة وحولته إلى سكنة عسكرية. هذه البلدة الوصال التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه البلدة أيضا سرق جدار الفصل العنصري مساحات زراعية واسعة من أراضيها لحساب هذا الجدار. أيضا قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مخيم جنين للعام الثاني على التوالي وسط أعمال التدمير والتخريب وهدم المزيد من منازل المواطنين والحصار من خلال البوابات الحديدية والسواتر الترابية. بقي أن نشير وصال إلى أن هذا العدوان العسكري المتواصل على محافظة جنين خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 70 شهيدا وإصابة مئات المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال مئات المواطنين الآخرين، ناهيك عن التدمير والتخريب المتعمد والممنهج للبنية التحتية في كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى التدمير والتخريب لممتلكات المواطنين. نعم وصال.
1: نعم شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي. إلى الأغوار سيدتي سادتي واستمرار انتهاكات الاحتلال، نتحدث في هذا الموضوع مع منسق وحدات البحث الميداني في الأغوار السيد رائد موقدي، صباح الخير.
6: صباح الخير جميل،
1: أهلا بك معنا. كيف تكشف البيانات الميدانية عن العلاقة بين تصاعد انتهاكات الاحتلال في الأغوار وتسارع تنفيذ المشاريع الاستيطانية خلال الفترة الأخيرة؟
6: نعم، هو ما يجري حاليا في أرض الأغوار هو فعليا ترجمة حقيقية لمخطط الضم وتوسعة الاستيطان في الضفة الغربية. يعني عندما نلاحظ أن كافة المستوطنات الجاثمة في أراضي الأغوار تشهد اليوم نشاط كبير لإنشاء بنية تحتية جديدة تستهدف استقطاب المزيد من الوحدات السكنية ومن ثم استقطاب المستعمرين إلى تلك المنطقة بشكل بآخر وبهدف السيطرة عليها بشكل كلي. هذا بالتزامن أيضا مع قيام المستوطنين بتسييج مساحات شاسعة في الأغوار وإغلاقها وجه المزارعين الفلسطينيين، بل وتحويلها إلى مناطق مغلقة بالكامل يمنع أي مزارع فلسطيني الاستفادة منها بشكل أو بآخر، خاصة عندما نعلم أن منطقة الأغوار بشكل أو بآخر هي تعتبر المناطق الزراعية الحساسة بالنسبة للمزارع الفلسطيني، وكافة السكان الأغوار هم أصلا مزارعون يعتمدون على الزراعة في مصدر دخلهم. بالتالي ما يكون به المستوطنين من تسييج الأراضي والسيطرة على مساحات شاسعة منها ومن ثم السيطرة على الموارد المائية لدرجة أن كافة الموارد المائية في الأغوار هي بشكل أو بآخر هي باتت تحت سيطرة المستوطنين بشكل كلي، خاصة الينابيع المائية التي تنتشر على طول الأغوار هي فعليا خاضعة لسيطرة المستوطنين بشكل أو بآخر. هذا أيضا كما يقوم بالاحتلال كما ذكرنا قبل قليل بشق طرق استيطانية وأيضا إنشاء بنية متقدمة تهدف إلى ربط المستوطنات في الأغوار بعضها بعض وأيضا توسعة نطاق المستوطنات بشكل بآخر. وحاليا نلاحظ أن هناك بعض القوانين التي والامتيازات التي باتت تعطى للمستوطنات في الأغوار من ضمنها الصلاحيات أشبه إلى حد كبير بصلاحيات البلديات، بمعنى آخر يكون المستوطنين بمخالفة السكان على جانبي الطريق في حال استخدموا جانب الطريق بشكل غير منظم وتنظيم الأمور العلاقة في البنية التحتية على الطرق الرئيسية الرابطة بين المستوطنات، وهذا يدل بوجه القطعي أن هناك مخطط جديد يهدف الاحتلال من خلاله إلى ترسيخ واقع الاستيطان وأيضا إنشاء تجمعات استيطانية ذات طابع بلدي في الأغوار الفلسطينية، وهذا يعني ضمنيا السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وأيضا الحد من التواجد الفلسطيني في الأغوار بشكل آخر، ترجمة لمخطط الاستيطاني ومخطط تهويل الأغوار بشكل كلي. وبالتالي هي منظومة متكاملة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية. فعليا حال الأغوار اليوم هو حال يرسل هو بسبب تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، حيث أن كافة المواطنين هم في الأغوار يعني خلينا نقول بمعنى آخر البنى التحتية باتت متهالكة، هناك قيود كبيرة على تنقل المواطنين، خاصة عندما نلاحظ أن الحواجز العسكرية الموجودة التي تربط الضفة الغربية في الأغوار هناك تقنين لساعات العمل بشكل كلي، خاصة حاجز عين الشبل وحاجز التيسير بإضافة إلى حاجز الموجود على مدخل مدينة أريحة. إضافة ذلك الخدمات الصحية والتعليمية في الأغوار باتت بشكل كبير تشهد استهداف كبير ومنظم قبل الاحتلال بهدف التقنين منها والنيل منها. إضافة ذلك كافة المشاريع الزراعية التي حاليا التي هي قيد التأسيس أو التي هي قيد التخطيط هي فعليا مستهدفة من قبل المستوطنين بشكل بآخر من خلال أعمال التخريب المنظمة. بالتالي هي وسيلة للنيل من إرادة المزارع الفلسطيني في التوازي مع النشاطات التوسعة الاستيطانية والسيطرة على الموارد البيئية والزراعية في الأغوار. نعم.
1: نعم. سيد مقدي، ماذا عن مساحة الأراضي التي صدرت إما لأغراض عسكرية أو حتى تلك التي تمت مصادرتها والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان في الأغوار؟
6: هي مساحات شاسعة يمكن حصرها حاليا لأنها هي يوميا هناك مصادرة بشكل كبير، يعني بس على معلومات أولية تشير هناك أكثر من 17 ألف دنم في منطقة الأغوار الشمالية لوحدها تم مصادرتها من خلال عمل التسييج، يعني هي أراضي واسعة. هذه الأراضي للأسف الشديد معظمها أراضي مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، أيضا تحتوي عدد الخرب السكنية القديمة التي تعكس التاريخ الحضاري والتاريخ الزراعي في منطقة الأغوار، خاصة عندما تحدث عن منطقة خربة أم الجمال وخربة السويداء وخربة المزوقح وخربة أيضا أم العبور وغيرها من التجمعات. هذه المناطق هي بالأصل كانت تعكس الواقع الزراعي وتعكس حقيقة أن هذه المنطقة كانت تعد بالحياة والمزارعين الفلسطينيين وتعكس الوجود الفلسطيني. تم السيطرة عليها بشكل كلي وتسكيجها بالكامل ومنع المزارعين حتى من مجرد الوصول إليها بشكل أو بآخر، في حين قام المستوطنين بضخ

0: منسق وحدة البحث الميداني في الأغوار السيد رائد مقدي. شكرا. إلى بيت لحم، إصابتان في اعتداء للمستوطنين بمنطقة خلايل اللوز في بيت لحم. نتحدث في هذا الموضوع مع دكتور حسن بريجية المختص في شؤون الاستيطان في بيت لحم. صباح الخير.
1: صباح الخير لكل السادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا. ما الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لمنطقة خلايل اللوز في المخططات الاستيطانية، ولماذا تشهد تصاعدا في الاعتداءات خلال هذه الفترة؟
1: نعم، خلايل اللوز هي من المناطق المستهدفة حاليا بتقديري من منظور استراتيجي لما تخدمه لمخططات استيطانية مستقبلية يهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي إلى إيصال مستوطنة إفراط مستوطنة تقوع، وبالتالي فصل محافظة بيت لحم عن جنوبها، عن الريف الجنوبي لها، وأيضا عن جنوب الضفة الغربية بمشروع إيتوب. فلو لاحظنا أو نظرنا إلى منطقة خلايل اللوز أو الخيمة الموجودة في منطقة جناتا، لا رأينا أنه هذه منطقة خاصة وملكية، يعني الملكية فيها ملكية خاصة، ولا يوجد أي إجراء إسرائيلي على هذه المنطقة. ولا رأينا أيضا المنطقة المجاورة لها، منطقة إسكان الجامعة، هي منطقة يعني ما منطقة مصنفة عليها يعني باء. فبالتالي هذه المناطق كلها تخدم من منظور استراتيجي مخططات إسرائيلية إيصال مستوطنة القوة بمستوطنة إفراط وفصل الريف الجنوبي عن مدينة بيت لحم، وهو مشروع اللي كنا نحكي عنه، مشروع E1.
0: نعم.
1: E2 آخر، مشروع E2، لأنه في فصل وفي عزل أيضا. هذا بالإضافة إلى يعني أحداث أخرى. جميعا رأينا قبل 3 أشهر مخطط الطريق الذي تم يعني نشره من خلال أمر عسكري، وهنا بالمناسبة يعني الأوامر العسكرية باتت الآن تخدم الاستيطان ولا تخدم الأمور العسكرية والأغراض العسكرية للجيش. فبالتالي هذا الشارع الذي يبدأ من منطقة مسجح مرورا ب يعني بلدية جناتا ذهابا إلى المستشفى العسكري، وبالتالي يظل ماشي باتجاه إفراط وجدعات إلبان. كل هذه أهداف استيطانية تهدف فيها إسرائيل إلى صلب المزيد من الأراضي والمزيد من التنغيص على المواطن الفلسطيني، والمشكلة أنه جميعها أراضي خاصة.
0: كيف يرتبط تصاعد اعتداءات المستوطنين بإقامة أو توسيع البؤر الاستيطانية والرعوية، وما الدور الذي تلعبه هذه البؤر في تغيير الواقع الديمغرافي في بيت لحم؟
1: بشكل عام البؤر الاستيطانية الآن أصبحت هي نقاط انطلاق، هي نقاط تتمركز فيها يتمركز فيها المستوطنون للانطلاق لما حولها من تجمعات سكانية فلسطينية وأراضي فلسطينية لمصادرتها والعبث فيها وتقطيع الأشجار والاعتداء، لأنه اللي هم بيمارسوا يعني الاستيطان هو عبارة عن سرطان ينتشر. يعني ما حدا يحكي أنه يجوا على أرض جار وعجوز على أرض الحمد لله، لا، يجوا على أرض جارك بالغاسة يعني الدور جيد. هنا بالمقابل هذا يحتاج إلى وقفة جماعية للاستيطان وللمستوطنين، لأنه لا نملك إلا أن نقف على أراضينا ولا نملك إلا أن ندافع عن وجودنا عن هذه الأراضي.
0: نعم. ما حجم الأراضي المهددة بالمصادرة أو العزل في بيت لحم؟
1: يعني لا يحضرني رقم معين، لأنه أصلا لا يوجد
0: تقديرات،
1: يعني الجماعة داخلين وماخدينها يعني لمدى بعيد، وكلما اقترب موعد الانتخابات الداخلية لديهم كلما زادت وتيرة استهداف الأراضي.
0: نعم. شكرا لك الدكتور حسن بريجية المختص في شؤون الاستيطان في بيت لحم.

0: السيد رائد عامر، صباح الخير.
1: صباح الخير لك الكابتن كل المستمعين.
0: أهلا بك معنا سيد عامر. كنت سأبدأ الحديث بالوضع الصحي للدكتور حسام أبو صفية في سجون الاحتلال، ولكن صباح هذا اليوم تلقينا نبأ وفاة الأسير المحرر ماهر يونس الذي يترجل اليوم ويغادرنا جميعا بعد إصابته بذبحة صدرية، وكان قد قضى 40 عاما خلف القضبان في سجون الاحتلال، وهو من مواليد قرية عارة في الداخل. لنتحدث عن المحرر ماهر يونس والذي قضى 4 عقود من حياته في الاعتقال وخلف القضبان ولم يهنأ بالحرية بعد.
1: نعم، يعني بداية نترحم على روح الشهيد ماهر يونس الذي غادرنا هذا اليوم وتوفي نتيجة الوعكة الصحية التي أصيب بها بعد 40 عاما من الاعتقال. تحرر قبل 3 سنوات وعاش 3 سنوات مع عائلته في بلدة عارة في الداخل الفلسطيني، ونتيجة الأوضاع الصحية التي كان يمرها بها الأسرى وهو بشكل خاص كان يعاني من مضاعفات وعدة أمراض. ويعني هذا صباح هذا اليوم توفي رحمه الله، إن دل على شيء يدل على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى وتراكمات والأوضاع التي يمرون بها طيلة وجودهم في داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة عدم توفر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لكل أسير فلسطيني. نترحم على روحه وعلى روح كل شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم، بالعودة للدكتور حسام أبو صفية، حيث كشفت معطيات جمعية أطباء لحقوق الإنسان عن الوضع الصحي للأسير أبو صفية، هناك أثار تعذيب، فقدان متكرر للوعي، وخشية واضحة من أن يتم إعدامه بدم بارد داخل سجون الاحتلال. هل ما يجري محاولة قتل بطيء للدكتور أبو صفية؟
1: نعم، يعني هو محاولة لقتل ليس بطيء بشكل سريع، ما يقوم به من ممارسات وتعذيب وتنكيل بحق الأسرى بشكل عام.
0: نعم،
1: والدكتور حسام أبو صفية هو أحد الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والانتقام من قبل إدارة السجون، رغم يعني وجوده في العمل الصحي والطبي لم يشفع له نهائيا منذ اعتقاله ولغاية الآن يتعرض يعني لظروف صحية قاهرة، للتعذيب، للتنكيل، للعزل الانفرادي، عدم لقاء عائلته أو أي مؤسسات حقوقية وإنسانية. والجمعية حقوق الإنسان التي يعني قامت بزيارته أكدت في تقريرها على يعني ظروف الصحية الصعبة وعلى خطورة الوضع الصحي الذي يمر به نتيجة يعني الممارسات والاعتداءات التي مورست بحقه.
0: نعم، إذن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل وهو يؤدي واجبه الإنساني كطبيب، واليوم تتصاعد التحذيرات من أن حياته في خطر. ما الذي يكشفه ذلك عن سياسة الاحتلال تجاه الكوادر الطبية والأسرى على حد سواء؟ وهل بات استهدافهم جزءا من سياسة ممنهجة لإسكات من بقي شاهدا على ما جرى في غزة؟
1: كل من هو في غزة أو في الأراضي الفلسطينية هو هدف الاحتلال كما تعلمين. لا يوجد يعني فرق ما بين طبيب ومعلم وطالب وفلاح ومزارع، الكل معرض للاعتقال، الكل معرض للتنكيل، للانتقام من خلال السياسة التي يتبعها الاحتلال بحق شعبنا. وما جرى في قطاع غزة هو جزء يعني من الممارسات التي كانت تمارس لغاية الآن بحق الأسرى والأسيرات، والصور التي خرجت وتخرج يوميا والتنكيل والتعذيب والإجرام وبشاعة ما يحصل في داخل السجون يؤكد على هذه السياسة الإجرامية بحق أسرانا.
0: نعم سيد عامر، الاحتلال يعترف خلال الساعات الماضية بارتكابه تعذيبا وحشيا بحق أسير فلسطيني من غزة، ما القيمة القانونية لإقرار جهة رسمية بذلك، وكيف يمكن استثماره في مسارات المساءلة الدولية؟
1: يعني للأسف إذا أردنا أن نقيم لشيء أمام ما يحصل في داخل السجون. هم يتفاخرون ويتباهون بهذه الجرائم. عندما يقوم ابن غفير بتصوير فيديوهات وإخراج فيديوهات عما يحصل مع الأسرى، عما يقوم به من تعذيب وتنكيل مع الأسرى، هو لا يعني لا ينظر إلى قانون دولي، إلى حقوق إنسان، إلى أي مؤسسات دولية في العالم. بالتالي هو مستمر في تنفيذ كل سياساته وحقده ضد الحركة الأسيرة وضد شعبنا الفلسطيني.
0: نعم، شكرا لك السيد رائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير. شكرا. ونتابع في ملف الأسرى، ومعنا عبر الخط الهاتفي مدير مركز حريات للدفاع عن حقوق الأسرى السيد حلمي الأعرج. صباح الخير.
2: صباحكم.
0: أهلا بك معنا سيد الأعرج. كنا نتحدث قبل قليل عن اعتراف الاحتلال بارتكابه التعذيب الوحشي بحق أسير من قطاع غزة. دلالة هذا الإقرار ولو بحق أسير واحد، وهل يشكل ذلك تحول يمكن البناء عليه قانونيا لإثبات مسؤولية مؤسسية وليس مجرد اعتداءات فردية من قبل جنود الاحتلال؟
2: يعني هذا الاعتراف يؤكد بأن هناك جريمة تعذيب ترتكب داخل سجون الاحتلال.
0: نعم.
2: والتعذيب هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وبغض النظر عن عدد الحالات التي ترتكب بحقها هذه الجريمة. المهم بهذا الاعتراف هو للمجتمع الدولي الذي أحيانا يشكك أو يتساءل أو لم يكن لديه يقين بأن هذا الاحتلال يمارس التعذيب الممنهج على مدار الوقت والساعة بحق كل من يتم اعتقاله من مواطنين أسرى وأسيرات بما فيهم الأطفال والشيوخ، ويرتكب هذه الجريمة بحقهم التي أودت إلى استشهاد 92 أسيرا فقط منذ 7 أكتوبر إلى الآن، وهؤلاء الذين عرفت أسماؤهم، وهناك عشرات الشهداء الذين لم تعرف أسماؤهم. ربما هذا الاعتراف يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية الدولية والمقرر الخاص بجريمة التعذيب، يعني التابع للأمم المتحدة.
0: نعم.
2: والجنائية الدولية التي يجب أن تفتح تحقيقا بذلك وتتخذ قرارات بهذا الشأن لتوفير الحماية للضحايا وللمواطنين الفلسطينيين وللأسرى والأسيرات الذين، وهذا الأهم،
0: نعم،
2: ما زالوا يتعرضون للتعذيب كل يوم. يعني هذه الجريمة لم تنتهي، ليست في الماضي، إنما هي بالحاضر والماضي والمستقبل.
0: نعم سيد الأعرج،
2: نعم،
0: في ظل تعدد التقارير الحقوقية بشأن الانتهاكات، ما الذي يمنع انتقال هذه الملفات من مرحلة التوثيق إلى مرحلة المحاسبة الفعلية أمام القضاء الدولي؟
2: يعني هو الأصل أن يتم الملاحقة من قبل القضاء الدولي.
0: نعم.
2: بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يعني بطء هذه المحكمة في العمل، الضغوطات الأمريكية لمنع هذه المحكمة بالقيام بواجباتها، التحريض على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معاقبة القضاء الذين قرروا اعتقال نتنياهو، وموازين القوى، كل ذلك يؤخر في مسألة الملاحقة من قبل الجنائية الدولية. ولكن هناك أدوات قانونية أخرى كالقضاء الدولي في الدول التي تجيب قوانينها الوطنية.
0: نعم.
2: ملاحقة مجرمي الحرب على جرائم الحرب، وهذا يجب أن يفعل من قبل كل الدول التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، و يعني تتجاوز مسألة ازدواجية المعايير التي تكرست على عقود من الزمن بما في ذلك منذ 7 أكتوبر إلى الآن، ربما هذه تكون بمثابة صحو الضمير لهذه الدول للمجتمع الدولي بأن يخطو خطوة جدية في حماية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ويضغط باتجاه أن يستأنف الصليب الأحمر زياراته للسجون لأنه يسهم في كشف هذه الجرائم وربما يضع حدا لها عندما تفتح أبواب السجون أمام العائلات وأمام المحامين وأمام منظمة دولية كالصليب الأحمر.
0: نعم، ما الأولويات التي تعملون عليها في مركز حريات حاليا في ملف الأسرى، وهل تركزون على توثيق المناصرة الدولية أم بناء ملفات قانونية للمساءلة؟
2: يعني كل جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة هي موضوع اهتمام حريات وكل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وما تتعرض له الحركة الأسيرة في السجون على امتداد أكثر من 30 شهرا من التجويع والتعذيب والتنكيل والعزل والجرائم الطبية، هذا يستدعي جهد وطني كبير وجهد دولي أيضا لحماية الحركة الأسيرة وتوفير الحماية القانونية لها والتحرك على كل المستويات القانونية والدبلوماسية، لأنه المطلوب منذ وقت أن تلتئم الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإجبار دولة الاحتلال لفتح أبواب السجون أمام الصليب الأحمر، ومراقبة دولة الاحتلال في الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها على الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
0: نعم، شكرا لك مدير مركز حريات للدفاع عن حقوق الأسرى السيد حلمي الأعرج، شكرا. إلى العاصمة المحتلة القدس، حيث يتكبد التجار المقدسيين خسائر فادحة بسبب إجراءات سلطات الاحتلال. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس السيد لؤي الحسيني. صباح الخير.
3: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
0: أهلا بك معنا. ما حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها القطاع التجاري في القدس منذ تشديد الإجراءات الأخيرة من قبل الاحتلال، وما القطاعات الأكثر تضررا بالأرقام والتقديرات؟
3: تشهد القدس وضع اقتصادي متأزم في كافة القطاعات، وهذا الوضع تفاقم يعني من أزمة الكورونا بعدين أزمة الحرب. كافة القطاعات بدون استثناء متضررة، لكن أكثرها تضررا هي قطاع السياحة، لأن السياحة تعتمد على الوافدين بشكل أساسي، والقيود حدت منها والوضع السياسي حد منها، فكافة القطاعات الموجودة حتى في داخل السياحة متأثرة، بمعنى الفنادق مثلا العديد من الفنادق اضطرت تغلق أبوابها، والجزء اللي بيبقى اضطر يصرح عدد من الموظفين، وللأسف كل المرتبط فيها اتضرر، يعني قطاع النقل اتضرر لأنه معتمد على السياحة. محلات بيع السياحة الشرقية اتضررت، كل في سلسلة الإنتاج اللي بالسياحة اتضرر، فبالتالي أزمة وراء أزمة. الالتزامات موجودة على التجار، لكن الدخل يعني إذا ما كانش متدني فهو معدوم، وللأسف العديد بيضطر يغلق محلاته. يعني بدناش نبالغ إذا قلنا ثلث القطاع التجاري، ثلث المحلات مثلا في البلد القديمة مغلقة بشكل دائم، والثلث الثاني بشكل جزئي يعمل. فللأسف الوضع ما بتحسن بعد حتى إغلاق اللي استمر حوالي 40 يوم على البلد القديمة، اللي ما قدروا غير سكان البلد القديمة يدخلوا، كان الوضع مأساوي، لأنه كان بالذات في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الخير والبركة. عادة بيجي بقية أهلنا في الضفة الغربية، حركة من أهلنا في 48، تنتعش الأسواق في البلد القديمة، لكن للأسف هذا العام في رمضان لم يستطع غير أهل البلد القديمة دخول، وبالتالي تكبد التجار خسائر فادحة، بضائع تألفات انتهت صلاحيتها، ديون تراكمت على التجار، فللأسف الوضع من سيء إلى أسوأ.
0: نعم، إلى أي مدى أصبحت القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى البلدة القديمة والمراكز التجارية تشكل أداة لإضعاف الاقتصاد المقدسي وليس مجرد إجراءات أمنية وفقا للدعاءات.

0: الاحتلال؟
1: هلا طبيعه الاقتصاد في القدس معتمد على الخدمات، فبالتالي هو عرضه كثير للحركه وحريه الحركه. يوم عن يوم بيزداد هذا القيود، وفي جزء كبير منها غير مبرر، يعني حواجز على المدينه بشكل عام، حواجز على البلد القديمه، حواجز داخل البلد، فبالتالي هذا كله بيضعف الحركه، حتى الدخول الى الاقصى مقيد، وفي الأسف هذا بيأثر على الحركه التجاريه ككل.
0: نعم، هل ترصد الغرفة التجارية ارتباط بين تراجع النشاط التجاري في القدس وبين سياسات الاحتلال التي تستهدف تغيير الطابع الاقتصادي والديموغرافي في المدينة؟
1: طبيعي التأثر هذا مباشر. نعم. احنا اليوم منشوف انه لانه الطلب في القدس بيأتي من عدة جهات، زي ما قلنا السياحة، اهلنا في الضفة وفي القدس نفسها. هلأ 60% حوالي من أهل القدس بيعيشوا تحت خط الفقر، فالطلب الفعلي بيجي من الخارج. فاليوم لأنه ما في طلب وفي التزامات، في ضرائب على الفلسطينيين في المقدس في القدس، فبالتالي بيضطروا يغلقوا محلاتهم ويلجأوا لأماكن أخرى للبحث عن لقمة العيش، فبالتالي هذا بيغير من طابع المدينة وبيخلي الناس يعيشوا في ظروف معيشية اجتماعية اقتصادية أصعب. فللأسف بتغير يوم عن يوم طابع المدينة. اليوم عندنا محلات كتير وعقارات معروضة للبيع في القدس، في باب الخليل وخان الزيت وباب السلسلة وبعبة الشيخ ريحان، في كل مكان في دكاكين معروضة بالبيع لأنه أصحابها غير قادرين على العمل. نعم. جزء بحاول يبقيها مفتوحة بيشتغل عمل تاني وبيجي بيفتحها بشكل جزئي، لكن في تغيير يومي ووتيرته متسارعة.
0: نعم. باعتقادك ما هي الخطوات الاقتصادية العاجلة القادرة على تعزيز صمود التاجر المقدسي وحماية القطاع التجاري من المزيد من التراجع في ظل استمرار هذه التحديات؟
1: القطاع الاقتصادي بيحتاج تدخلات عاليه عاجله على كافه المستويات، لكن الاشي اللي ممكن برضه انه نحن بنقول لاهلنا بنشجعهم اللي بيقدر يوصل القدس زياره القدس والتسوق منها، اللي ما بيقدر يشتري خدمات ومنتجات عن بعد، اللي بيقدر يستثمر في القدس يستثمر في القطاعات المختلفه. ففي تدخلات عاجله بنحتاجها، لكن في نفس الوقت الحاجه بتزداد. إذا ما كانت تدخلات حجمها كبير وسريعة رح يستمر التدهور بوتيرة أعلى.
0: نعم، ومتراكم بالطبع.
1: طبيعي، يعني الأزمة هاي موجودة من أول ما انحطت الحواجز حول القدس، لكن تفاقمت مع الكورونا وتفاقمت أكثر مع الحرب وتفاقمت أكثر مع إغلاق البلد القديمة في شهر رمضان.
0: نعم، شكرا لكم السيد لؤي الحسيني مدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس المحتلة. شكرا. لحظات قليلة تفصلنا سيداتي سادتي عن موجز بآخر وأهم الأخبار، ومن ثم نتابع ما تبقى على أجندة نهار جديد لهذا اليوم. موجز الأخبار مرة أخرى مع شادن الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير مجددا لك وصال ولسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بينهم مصابين بحالات خطيرة الليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما سرق مستوطنون 4 رؤوس من الأغنام في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك عصابات المستوطنين اقتحمت أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها. قوات الاحتلال تستولي على منزل في بلدة زبوبة في جنين وحولته إلى سكنة عسكرية الليلة الماضية، فيما استولت على منزل آخر في قرية عربونة بعد أن أجبرت أصحابه على إخلائه. في بيت لحم إصابة مواطنين جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خلايل اللوز. إلى ذلك مستوطنون يعتدون على المواطنين في قرية الرشايدة وأطلقوا الرصاص صوبهم دون أن يبلغ عن إصاباته. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردين يؤكد أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. وفاة فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس بعد إصابته بذبحة صدرية، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مسقط رأسه عارة. الرئيس الأمريكي يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. الرئيس الأوكراني يعلن أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب كندا، أحد مستضيفي البطولة، بثلاثة أهداف دون رد. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة وصال أبو عليا وآخر المستجدات وملفات نهار جديد. إليك وصال.
0: شكرا لك شادا، وأهلا بكم مرة أخرى سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى ملف استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة، ونتحدث به مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد تيسير نصر الله. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا. خلال الساعات الماضية تم الإعلان عن إقامة 13 مستوطنة جديدة في قلب الضفة مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، يعني ذلك إعادة هندسة الخريطة السياسية والجغرافية للضفة بشكل متسارع؟
3: نعم، يعني اسمحي لي أولا أن أتقدم لشعبنا الفلسطيني العظيم بأحر التعازي بوفاة أحد عمالقة الصبر الأسير المحرر ماهر يونس، الذي توفاه الله بعد أن أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك بعد رحلة نضالية طويلة. اليوم نفتقد هذه القامة، رفيق درب عضو اللجنة المركزية السابق كريم يونس.
0: نعم.
3: نترحم على روحه ونرجو يعني له جنات النعيم. فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين فهي يعني مستمرة أولا، وكذلك أيضا الحكومة الإسرائيلية يعني هي التي تضع كل هذه الخطط وبناء الوحدات الاستيطانية وكذلك الكرفانات من أجل أن تصبح أيضا هي مستوطنات، من أجل تغيير كل معالم الضفة الغربية، وهذا يحدث يوميا على الأرض. تجد هناك زراعة مستوطنات وكرفانات في كثير من مناطق الضفة الغربية وفي قمم الجبال، في مناطق لم يكن هناك بها أي استيطان أو أنها كانت مستحدثة. الآن تتوجه يعني كل إجراءات الحكومة الإسرائيلية من أجل تعزيز هذا الاستيطان لتغيير كل معالم الضفة، وأيضا لضرب أي توجه سياسي من شأنه أن يفضي إلى حل يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران. هذا النهج يعني سيدمر كل آفاق يعني السلام، وأعتقد أنه سينذر بكارثة حقيقية إن لم يتم تداعي المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التي يعني ما زالت مستمرة. وصباح هذا اليوم يعني تابعنا كيف كان المستوطنون يحرقون أحد المقاهي أو المطاعم في منطقة اللبن الشرقية بالقرب من جامعة الزيتونة، وسرقة الأغنام. هذا مسلسل يومي. نعم. نراه من قبل هؤلاء القطاع.
0: نعم. إلى أي مدى تشكل اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية الذراع الميدانية للمشاريع الاستيطانية الجديدة، بحيث يتم تهجير السكان أولا ومن ثم تحويل الأراضي إلى امتداد استيطانية؟
3: يعني أولا إلى أي مدى، يعني أنا قلت أن الإجراءات يعني مستمرة.
0: نعم.
3: هدفها فعلا يعني تهجير الفلسطينيين. هناك بعض المواقع للأسف تم خروج أهلها منها، كمثلا منطقة يانون في عقربة للأسف الشديد.
0: نعم.
3: ولكن يعني هناك أيضا يعني صمود لدى أبناء شعب

0: عدنا رغم يعني قلة الإمكانيات، رغم صعوبة الأوضاع، ورغم عنجهية وهمجية المستوطنين وجيش الاحتلال الذين يعني هم في سلة واحدة في الإرهاب والجريمة وحرب الإبادة. حكومة نتنياهو ما زالت تعتقد بعد أكثر من 1000 يوم من حرب الإبادة بأنها قادرة على تهجير الفلسطينيين من وطنهم. هذا الأمر لم يتم لا في غزة ولا في الضفة، لذلك يعني سيفشل هذا المشروع بإذن الله، وستكون يعني إن استمرت إسرائيل بهذه السياسة ستكون كوارث حقيقية، يعني لن يقضى أو يرضح الشعب الفلسطيني لهذه الإجراءات مهما كلفه ذلك من ثمن أكثر من 1000 يوم. ونحن صامدون في أرضنا نواجه هذا الاحتلال، ونواجه أيضا الاستيطان الذي هو يفتك يعني بأرضنا، وهو كارثة حقيقية حلت بنا. ولكن أنا أعتقد بأن المستقبل بإذن الله لشعبنا، وأننا قادرون على مواجهة هذا الاحتلال بكل الإمكانيات التي بين أيدينا.
1: نعم، في ظل الحديث عن التداعيات السياسية والقانونية لهذا الاستيطان الزاحف الذي يلتهم يوميا مئات وآلاف الدنومات من أراضي المواطنين، ما خطورة ما يقوم به الاحتلال من استبدال الحل السياسي بفرض وقائع دائمة على الأرض؟
0: نعم، يعني هنا الخطورة، يعني الاحتلال عندما يقوم بكل ما يقوم به هو ذاهب إلى يعني محاولة يعني إنهاء أي حل سياسي.
1: نعم،
0: وهذا واضح، يعني ما كان من اتفاقيات للسلام وقعها بعض يعني رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقة أعتقد بأنها بالنسبة إلى هذه الحكومة لن تعد قائمة، لذلك هم يحاولون أن يبحثوا عن يعني شيء جديد في تقويض الحلم الفلسطيني وكذلك تقويض أي حل سياسي. هذا أصبح يعني واضحا للعيان. الآن نحن يعني في خضم هذه الحكومة وهذه الإجراءات الصعبة ضد شعبنا، ليس لدينا أي يعني إمكانيات إلا استمرار مواجهتنا للاحتلال وعدم التسليم بالأمر الواقع الذي تحاول حكومة نتنياهو أن تفرضه. العزلة التي تعيشها حكومة نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي في العالم غير مسبوقة. هذا سيكون له ارتدادات يعني مهمة بالنسبة إلى قضيتنا، وأيضا داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه أيضا هناك يعني خلخلة في هذا المجتمع منذ يعني البعض يتساءل ماذا حققت يعني حرب الإبادة بعد أكثر من 1000 يوم على بدئها. هناك تشكيك بما قدم نتنياهو من يعني حلول المجتمع الإسرائيلي لتوفير الأمن والاستقرار. لا، لم يتوفر لا أمن ولا استقرار بعد يعني 1000 يوم من استمرار حرب الإبادة. هذا سيكون له ارتدادات أيضا على صعيد المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة القريبة القادمة أثناء إجراء انتخابات للكنيست والتي قد تجري قبل موعدها.
1: نعم، شكرا لك عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد تيسير نصر الله. نتابع أيضا مع الدكتور محمد شلال ده في ذات الملف وزير العدل السابق. صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا.
1: أهلا بك معنا دكتور شلال ده. إلى أي مدى يمكن اعتبار اعتداءات المستوطنين عندما تتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي جزءا من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي دائم في الأرض الفلسطينية والتوصيف القانوني لذلك؟
2: يعني بغض النظر عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل المستوطنين، وذلك عبر خلق سياسة الأمر الواقع أو الضم أو الاستيطان، يعني هنا وضح قضية في غاية الأهمية. الضم والاستيطان وسياسة وفرض سياسة الأمر الواقع لا تمنح الاحتلال حقا سياديا على الإقليم المحتل ولا تمنح له السيادة، وبالتالي الاحتلال لا ينقل السيادة إلى الدولة المحتلة. وثانيا هناك أسانيد قانونية.

0: قانونية وأساس قانوني للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهي بالدرجة الأولى القرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 23-34 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد على عدم مشروعية الاستيطان وعدم مشروعية الضم. وبالتالي كل هذه القرارات الدولية، يعني هذا القرار الأممي الذي صدر عام 2016 يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا.
1: نعم.
0: وبالتالي الأمين العام للأمم المتحدة كل 3 أشهر يرفع تقريره لمجلس الأمن حول تنفيذ وحيثيات هذا القرار، وبالتالي لابد من توظيف واستثمار الظروف الدولية والقانونية من أجل تحويل هذا القرار إلى حالة تنفيذية لإجبار إسرائيل وإلزامها باحترام وتطبيق هذه القرارات الشرعية الدولية التي تقوم على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي. وبالتالي أنا أرى يعني أن هناك أسانيد قانونية يؤسس عليها لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها مبدأ حق تقرير المصير، وثانيا الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي الرأي الاستشاري عام 2004 والرأي الاستشاري عام 2024 و26 بخصوص الاحتلال طويل الأمد، والذي أكدت كذلك على أن الاحتلال غير قانوني وغير والضم غير قانوني. إذا السؤال المطروح هو المشكلة تكمن في الآليات، في ضعف الآليات القانونية في تطبيق وإجبار وإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للقانون الدولي. هنا المشكلة تكمن في في في في ضعف آليات القانون الدولي، وبشكل خاص لأن هناك سيطرة وهيمنة من قبل بعض الدول المتنفذة في مجلس الأمن تستخدم حق النقد الفيتو لتعطيل أي قرار لصالح القضية، لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
1: نعم دكتور شلال، ده حتى القرارات التي يتم اتخاذها أيضا وبعد أمد طويل لا تحظى بصفة الإلزامية.
0: يعني هنا بشكل عام أتحدث وفقا للقانون الدولي، كل قرارات الأمم المتحدة سواء قرارات صادرة عن الجمعية العامة والتي تأخذ طابع التوصيات، أو الأراء الاستشارية عن محكمة العدل، أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن سواء الفصل السادس أو الفصل السابع، هي تعتبر ملزمة للدول. وبالتالي إذا ما القيمة القانونية إذا كانت هذه القرارات غير ملزمة؟ إسرائيل نموذج في القانون الدولي كدولة متمردة وتسمو على ميثاق الأمم المتحدة، ومتمردة على عدم تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية. وثانيا إسرائيل حتى الآن لا تحترم ولا تطبق اتفاقية جنيف الرابعة عام 49، وإسرائيل لا تحترم ولا تطبق كافة قرارات الشرعية الدولية. إذن المشكلة تكمن في أن الذي ينظم العلاقة ما بين أشخاص القانون الدولي هو قانون القوة وليست قوة القانون. ومن هنا هذه رسالة لنا كشعب فلسطيني وكدولة فلسطين، ورسالة للعالم أجمع وللدول المحبة لتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بأن تلزم وتفكر وتعيد النظر في آليات احترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من قبل دولة كإسرائيل التي تعتبر متمردة على ميثاق الأمم المتحدة. وحان الوقت لأن تكون هذه الدولة دولة عنصرية، ويمكن وصم هذه الدولة بدولة الفصل العنصري الأبارتايد من خلال اتخاذ قرار في الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان أو المؤسسات الإقليمية كجامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي. وبالتالي حان الوقت، لأن في القانون الدولي هناك جزاء، والقانون الدولي بدون جزاء وعقوبة لا يبقى حبرا على ورق ولا قيمة قانونية له. وبالتالي لابد من استخدام الصلاحيات حتى نضع حد لهذه الدول المارقة المتمردة على مبادئ وقواعد القانون الدولي. بقي الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حق تقرير المصير، ولم يحصل على حقه بسبب وجود إسرائيل، بسبب تمردها وعدم رغبتها في تطبيق قواعد القانون الدولي.
1: نعم، ما المسار القانوني الأكثر فعالية اليوم؟ تفعيل اختصاص المحاكم الدولية، اللجوء إلى الولاية القضائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات على المستوطنين والجهات الداعمة للاستيطان؟
0: يعني أرى في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مدينة القدس، سواء من قبل المستوطنين أو جنود الاحتلال الإسرائيلي، لابد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية من أجل تحميل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال المسؤولية الدولية القانونية.

0: المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية في إطار قانون الأمم المتحدة، في إطار القانون الدولي الجنائي، في إطار قانون حقوق الإنسان. وبالتالي إذن دولة فلسطين، يسجل لدولة فلسطين أنها انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وليس فقط انضمت وإنما نشرت هذه الاتفاقيات الدولية.
1: نعم.
0: وبالتالي بالمقابل إسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقيات. إذن السؤال المطروح هنا، لابد من تفعيل رفع دعاوي فردية وجماعية ضد إسرائيل، وخاصة ضد المستوطنين، مجموعات تدفيع الثمن وشباب التلال، أمام القضاء الوطني، أمام القضاء الإقليمي، أمام القضاء الدولي. وثانيا تفعيل الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة ملف الاستيطان. لابد من تفعيل هذا الملف لأنه ملف منتج لأثاره القانونية، لأن الاستيطان يعتبر من الجرائم المستمرة في القانون الدولي. وبالتالي لابد من تفعيل، بغض النظر عن الضغوطات الأمريكية والعالمية ضد المدعي العام السيد كريم خان وغيره، والضغوطات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه المحكمة تعتبر محكمة مستقلة، وهي أنشئت بموجب معاهدة دولية. وثانيا لابد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية أمام محكمة العدل الدولية. وهذه القضية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا تتمتع بأعلى قيمة قانونية هامة جدا في القانون الدولي. هي تتهم إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وحان الوقت لقضاة المحكمة العدل الدولية بأن يسرعوا في استصدار قرارات ملزمة لإسرائيل بإدانتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. والنقطة الأخرى، يعني على دول العالم ودول المحبة للسلام والتي تحترم القانون الدولي أن تقوم بعدم الإفلات من العقاب للمتمردين أو الذين يرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني. والنقطة الأخرى ذات أهمية قانونية، هي لابد للشعب الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان من التوفيق القانوني والعلمي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا من جرائم احتلال وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، من أجل تفعيلها ورفعها أمام القضاء الوطني وأمام القضاء الإقليمي. مثلا الإقليمي، عندما أقول الإقليمي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
1: نعم،
0: والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هناك مجال واسع أمام الضحايا الفلسطينيين بأن يرفعوا قضايا فردية وجماعية من أجل المطالبة بحقوقهم. ورابعا يعني تفعيل الآليات القانونية لكافة قرارات الأمم المتحدة، وهنا أقول السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية هو مبدأ حق تقرير المصير. وثانيا قرار التقسيم رقم 181 على 2 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والقرار 194، هذه القرارات هي الأسانيد القانونية لقيام الدولة الفلسطينية، ويجب ونبقى متمسكين بهذه القرارات بغض النظر عن إسرائيل تطبق أم لا تطبق هذه القرارات. السند القانوني لنا كشعب فلسطيني مهم جدا، الأساس القانوني مهم جدا فيها في دفاعنا عن حقوقنا المشروعة، وعلى رأسها حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: نعم، وزير العدل السابق دكتور محمد شلالدة، شكرا لك. في ملفنا التالي، اتساع رقعة التضامن مع شعبنا في أوروبا. نتحدث في هذا الموضوع مع الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، الدكتور رمزي عودة. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك معنا دكتور عودة. انتقال التضامن من الساحات العامة إلى شرفات المنازل والنوافذ في العواصم الأوروبية بالطبع يحمل دلالة رمزية لافتة، ولكن ألا يعكس ذلك انتقال القضية الفلسطينية إلى مستوى الوعي الجمعي الأوروبي بعيدا عن النشاط الحزبي أو النخبوي؟
2: هذا ما وجدناه بالضبط في تقرير الحملة الأكاديمية الذي صدر البارحة، والذي درس أو قام بتحليل العديد من فعاليات التضامن العالمي المناصر للشعب الفلسطيني في العديد من الدول. ووجد التقرير أن حالة مناصرة الشعب الفلسطيني أصبحت حالة جمعية، يعني ليست حالة نخبوية، ولم تعد المظاهرات التي كانت وما زالت تناصر الشعب الفلسطيني هي مظاهرات لفنانين وأحزاب فقط، لا، أصبح الجمهور العادي هو الذي يقوم بها ويعتبر العمود الأساسي في تفعيلها. أيضا لم تعد هذه التظاهرات محصورة أو الفعالية محصورة في عدد من الدول الغربية أو دول العالم الثالث أو كذا، لا، أصبحت متسعة، نقاطها اتسعت لتشمل في العام 2025 135 دولة. تصوري هذا الرقم، جرت فيها فعاليات دولية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وبالتالي يمكن القول أنه كما تفضلت أنه حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني أصبحت حالة مرتبطة بالوعي الجمعي للعديد من المناصرين والشعوب التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وثانيا أنه اتسعت رقعات هذه الفعاليات لتشمل غالبية دول العالم. وثالثا أنه هذه الفعاليات أصبحت مرتبطة حتى بنبذ الإسرائيلي، يعني عندما يرى مطعم أو ناس عاديين يشاهدوا سواح إسرائيليين في العادة يطردوهم من أماكنهم وينعتوهم بقاتلي الأطفال،
1: نعم.
2: هذا جرى في معظم دول العالم حتى دول الغربية، وبالتالي أصبح الإسرائيلي منبوذ، وهذه فكرة يعني مهمة جدا في فعاليات التضامن.
1: نعم، هل أصبح الحراك الشعبي الأوروبي يشكل ضغطا فعليا على الحكومات الغربية في سياساتها تجاه الحرب على غزة، أم أن الفجوة ما زالت واسعة بين مواقف الشعوب والقرارات الرسمية؟
2: في فجوة كما تفضلت، لكنها ليست واسعة، بدأت تتقلب.
1: نعم،
2: يعني إحنا السنة الماضية وحتى في عام 2026 وجدنا أنه العديد من الدول الأوروبية بدأت تغير سياساتها لصالح القضية الفلسطينية، لم تعد فقط تبرز حالة التعاطف. فمثلا وجدنا أنه دول مهمة جدا مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في أوروبا اعترفت بالدولة الفلسطينية، هذا لم يكن متوقعا كما قبل 5 سنوات أو 6 سنوات. فالنقطة الثانية أنه العديد من الدول تحولت، وهذه نقطة مهمة وجدها التقرير، أن تحولت من مبدأ التضامن إلى مبدأ المساءلة القانونية لإسرائيل. فوجدنا ذلك في إسبانيا، في هولندا. إسبانيا قطعت مثلا التمويل والمساعدات العسكرية على إسرائيل، حتى الناقلات موانئها لم تعد تستقبل يعني سفن محملة بالوقود أو بالأسلحة لإسرائيل. بالتالي في إجراءات عقابية فرضت على إسرائيل، ونجد هذا الموضوع في هولندا وفي بعض الدول الأوروبية. لكن هذه الحالة لم تتوسع، يعني حالة التوسع حالة التضامن.
1: نعم.
2: أما حالة المساءلة فيبدو أنها في بداية مراحلها، ولكن هذه البداية مهمة. لهذا التقرير نعت 2026 بأنه عام المساءلة لإسرائيل، يعني ليس فقط التضامن، عام أيضا بداية المساءلة القانونية لإسرائيل.
1: نعم. كيف تقيمون أثر الجامعات والنقابات والحركات الطلابية والمبادرات المدنية في تحويل التضامن مع فلسطين من رد فعل مؤقت إلى حركة تضامن مستدامة؟
2: يعني هذا سؤال مهم ومرتبط أيضا بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الترويج لوجوده في المنطقة ولجرائمه، الدفاع عن جرائمه من خلال الجامعات. خلينا نقول أنه في العام الحالي 2026 تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية مع الجامعات الغربية والجامعات الأمريكية بالذات من قبل منظمات موالية لإسرائيل، والهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات هي يعني الترويج لإسرائيل المتحضرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإعادة الصورة، يعني الصورة المشوهة بين قوسين للحالة الإسرائيلية في الجامعات الغربية. لأنه شهدنا في عام 23 كما تعلمين في الجامعات الأمريكية أكثر من 180 اعتصام طلابي في 180 جامعة كان موجود، من ضمنها جامعات أصلا معروفة تاريخيا بأنها مؤيدة لإسرائيل مثل هارفارد وكامبريدج وغيرها من الجامعات. النقطة المهمة كولومبيا كانت أيضا من الجامعات المؤثرة. الاثنين أنه إسرائيل وجدت أنه فعلا صورتها أمام العالم تشوهت بشكل كبير جدا، فبدأت يعني تعمل عقود مع مؤثرين في وسائل السوشيال ميديا وبتعطيهم أموال ضخمة لدرجة إنه منشور واحد لهم ممكن إنه يعني يأخذ أو يدفعوا له 7,000 دولار. يعني هذه آلاف الدولارات تصرف، ملايين الدولارات صرفت على هؤلاء المؤثرين، على ما أعتقد عددهم حوالي 200 مؤثر عالمي، يعني في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أفريقيا وغيرهم. والهدف الأساسي إعادة خلينا نقول الصورة البهية بين قوسين لإسرائيل في العالم بعد ما نالتها وسمات جرائم الإبادة الجماعية التي قامت بها الشعب الفلسطيني.
1: نعم، بالعودة إلى الزخم الشعبي المساند للقضية الفلسطينية، كيف يمكن استثماره في بناء حملات أكاديمية وحقوقية أكثر تأثيرا، خاصة فيما يتعلق بملفات المساءلة ومناهضة الاحتلال ومقاطعة المؤسسات المرتبطة بالاستيطان؟
2: لا يعني موضوع مهم، وأعتقد أنه يجب العمل به من خلال مؤسسات السلطة والحملات أيضا. يعني لا تقع المسؤولية فقط على المؤسسات العاملة في السلطة، وإنما المنظمات المجتمع المدني وغيره، لأنه هو يحتاج إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى أموال وتجديد الدعم، ويحتاج أيضا لإعداد خبرات مهمة جدا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الحملات في عدة جزئيات. أول جزئية إنه إنتاج المعرفة، وهذا ما تختص فيه الحملة. إنه فضح جرائم الاحتلال من خلال إصدار التقارير والأوراق العلمية إلى آخره من القضايا التي يمكن ترجمتها وإرسالها للجامعات الغربية حتى يستفيد الباحثون فيها، وبالتالي تخلق وعي وتعيد إنتاج الوعي لصالح القضية الفلسطينية، وهذه النقطة المركزية في الجامعات. النقطة 2 أنه يجب أنه عمل برامج لترجمة كل المنتجات المعرفية الموجودة في فلسطين والتي لها علاقة بالاحتلال لعدة لغات حتى تستفيد منها، يستفيد منها الباحثين في مختلف الجامعات. هذا يحتاج طبعا لجهد كبير وجهد دولي وجهد عربي أيضا حتى يكون عندنا مؤسسة للترجمة، مثلا كما في مصر مؤسسة كبيرة للترجمة وتترجم جميع الكتب، ونحن بحاجة لهذا الموضوع، خاصة الكتب العلمية والكتب المعرفية. النقطة 3 تفعيل دور ما يسمى بدبلوماسية المواطن. دبلوماسية المواطن خاصة وفودنا التي تذهب في الخارج يجب تعزيز قدراتها التدريبية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفاهم وإيصال المعرفة لعدة ثقافات، وهذا يمكن من خلاله إنه خلينا نقول فضح جرائم الاحتلال وتحقيق العدالة أو تعزيز الوعي الجمعي للشعوب دول العالم لصالح القضية الفلسطينية. دبلوماسية المواطن أصبحت أحد المفاهيم المهمة جدا في القرن 21، لا سيما بعد تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه يجب أن نبذل مجهود كبيرة جدا على الصعيد الوطني الفلسطيني حتى نستطيع أن نصل إلى المواطن الفلسطيني ونرتقي بقدراته في استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل ونفضح جرائم الاحتلال، بحيث يصبح المواطنين أدوات رقمية تكشف جرائم الاحتلال وتطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لك دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد. شكرا. في ملفنا التالي إلى الملف الإسرائيلي، ونناقشه مع الدكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير.
3: أهلا، صباح الخير للجميع.
1: أهلا بك معنا. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، باعتقادك ما الموضوع الأكثر أهمية الذي سيتصدر أجندة هذا اللقاء؟
3: هذا اللقاء في بداية الأمر هو محاولة لتحسين العلاقات بين نتنياهو وترامب وتخفيف حدة التوتر بين الشخصيتين. طبعا هذا اللقاء يعني بادر إليه نتنياهو باتصال بمناسبة 250 سنة عيد استقلال الولايات المتحدة، ولكن طبعا ستكون هناك أمور على الطاولة. أولا، ما هو الاتفاق النهائي مع إيران؟ إسرائيل قلقة جدا بكل ما يتعلق بالبنود التي لم تدخل بشكل واضح في هذا الاتفاق، يعني حتى قضية 460 كيلوغرام المخصب غير واضح ماذا سيحدث معها. هذا ناهيك عن أن الولايات المتحدة تخلت عن ملفات أخرى مثل مثلا الصواريخ الباليستية وأمور أخرى. الأمر الإضافي طبعا الذي سيكون بشكل واضح على الطاولة هو لبنان. ماذا سيكون بالنسبة للبنان؟ لأن إيران تطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، بينما الحكومة اللبنانية وقعت على اتفاق يشرعن الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة الآن يجب أن تقرر هل ستذعن للمطالب الإيرانية حسب البند الأول من الاتفاق مع إيران، أم أنها في نهاية المطاف ستستمر بالاتفاق الذي أبرم بضغط من قبل ترامب نفسه بين إسرائيل ولبنان.
1: نعم، في سياق ذلك، ما المتداول في أروقة المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة؟
3: بالنسبة لقطاع غزة، باعتقادي يعني هناك طبعا قضية مجلس السلام وكل ما يسمى مجلس السلام.
1: نعم.
3: باعتقادي إسرائيل عمليا لا تحترم هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، نحن نرى هذا تقريبا على أساس يومي، ولكن أنا لا أشعر بأن هذا موجود على الأجندة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة مشغولة حاليا بالأخص بقضية إيران والملف اللبناني، ثم أنه لا توجد هناك ضغوطات حقيقية على الولايات المتحدة لكي تتحرك في هذا الملف، وإسرائيل تستغل هذا الوضع لصالحها وعمليا تستمر في خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هي لا تحرر مناطق كما كان يجب.
1: نعم.
3: وما زالت مسيطرة على أكثر من 60% من أراضي غزة كما نعلم.
1: نعم. فيما يتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي، استطلاعات الرأي تفيد بتقييم سلبي لنتنياهو وجميع وزرائه في الحكومة فيما يواصل تقاربه مع أيزنكوت. كيف سينعكس ذلك في الانتخابات القادمة؟
3: الانتخابات ما زالت بعيدة، يعني حتى الآن واضح بأن مجموعة نتنياهو تحصل على 50-51 عضو كنيسة، طبعا حاليا هم 68 عضو كنيسة.
1: نعم.
3: هذا يعني خسارة الحكم من ناحية نتنياهو، وليس هذا فقط وإنما أيضا قسم من أعضاء الليكود سيختارون مقاعدهم طبعا ويخرجون من الكنيسة. ولكن نتنياهو يتحرك في مناطق أخرى، مثلا هو يرى تبلور أحزاب جديدة التي في نهاية المطاف ستصب في مصلحة نتنياهو، مثل أردان وإدلشتين وحزب غانتس وسمحي. يعني هذه الأحزاب قد تغير، هي قد تتحول لجيم تشينجر، لأنها تستطيع أن تقلب الموازين لصالح نتنياهو وفي نهاية المطاف تنضم إليه بعد الانتخابات. لذلك نحن نرى بأنه لا يتحرك بشكل فعلي حاليا، ولكنه صرح بأنه يريد حكومة واسعة، أي أنه يريد أن يقول لغانتس وأيضا لآخرين مثل إدلشتين نحن سنلتقي في الحكومة القادمة. وعلى هذا الأساس يمتص نتنياهو الغضب ضده، بأن حتى الغاضبين عليه حاليا سيصوتوا لأحزاب تتناغم معه بعد الانتخابات.
1: نعم، شكرا لك دكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا. بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل، هاشم أبو رعية في الإعداد والتنسيق، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ، جهاد سليمان في الإخراج، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين ويحرقون مطعما جنوب نابلس. الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس الذي قضى 40 عاما في سجون الاحتلال. وأوكرانيا تستهدف محطة نفطية رئيسية في سان بطرسبرغ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة الليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. هذا وأعلنت مصادر طبية وصول 16 شهيدا إلى المشافي خلال 48 ساعة. إلى ذلك، أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود أزق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع، وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى تفتيت غزة إلى مناطق منفصلة يسهل التحكم بها بالتزامن مع توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس قرب جامعة الزيتونة. وقال صاحب المطعم يعقوب عويس إن المستوطنين اقتحموا المطعم وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرمون النيران فيه، ما أدى لاحتراقه بالكامل، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بمليون شيكل. أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال فيما سرق مستوطنون 4 رؤوس من الأغنام في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك، اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها، فيما اقتحمت جبل العاصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. استولت قوات الاحتلال الليلة على منزل في بلدة زبوبة في جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما استولت على منزل آخر في قرية عربونة بعد أن أجبرت أصحابه على إخلائه. في بيت لحم أصيب مواطنان جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خلايل اللوز. إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على المواطنين في قرية الرشايدة وأطلقوا الرصاص صوبهم دون أن يبلغ عن إصاباته. أكد ناطق رسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطلب بوردينا الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. توفي فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس بعد إصابته بذبحة صدرية، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مسقط رأسه عارة. وكان يونس تنفس الحرية مطلع عام 2023 بعد قضائه 40 عاما في سجون الاحتلال. قتل شخصان وأصيب 3 بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. تقام في طهران اليوم الصلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة. وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص و20 مليونا في طهران وحدها. أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، ووصف المحطة بأنها بنية تحتية حيوية تدر عائدات للحرب الروسية. كما أعلنت أوكرانيا استهداف قاعدة بحرية روسية رئيسية في المنطقة. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة بثلاثة أهداف دون رد. كما خرج المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور إلى ربع نهائي بفوزه على البرغواي. في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم جميعا، كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير بالتوفيق بالأمن والأمان لكم جميعا. هذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية المباشرة تأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة للإذاعة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس ريحة والأغوار على 99.4. تسع دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو اليوم الأحد 5/7/2026. أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم بفقراتنا ولقاءاتنا كالمعتاد حتى الساعة 11 بفقرة الصحة النفسية، رح نقول إنه كل أزمة نفسية إلها عنوان في جسدنا، مشان هيك بقولوا إنه كل عضو بجسمنا في شعور معين مرتبط فيه، مشان هيك الغضب للكبد، وبقولوا كمان إنه الخوف بيأثر على الكلى، وكمان الحزن بيأثر على صحة الرئة. بدنا نحكي عن هذا الموضوع، كيف ممكن نفهمه، كيف ممكن أيضا نستخدمه بحياتنا اليومية لتحرير بعض المشاعر العالقة في هاي الأعضاء. أكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر بفقرة الصحة النفسية. أيضا اليوم في الفترة الصباحية المباشرة رح نحكي عن اليوم العالمي للعمل التعاوني. في هذا الصدد وفي هذا السياق، وزارة شؤون المرأة أصدرت ورقة بعنوان التعاونيات النسوية ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي ولتعزيز صمود المرأة. أكيد هذا الموضوع كمان رح نتناوله بكل تفاصيله بفقرات ومحطات الفترة الصباحية المباشرة. اليوم رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا فغاني، في الهندسة الصوتية هيثم شنابلة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمانة. فاصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا أيانا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. 12 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس اليوم الأحد 5/7/2026. أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في طول كرم وقلقيلية 98.8، أما في بيت لحم وطباس على 89.9. من أي مكان بالعالم دائما أدعوكم لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك حتى تكونوا باطلاع على آخر الأخبار والمستجدات، وكمان تشوفوا مجموعة واسعة من برامجنا بالصوت والصورة. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الرياح اليوم جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي صافي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس 30 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طباس وطول كرم وقلقيلية بين 34 إلى 35، في جنين درجة الحرارة اليوم 33، في نابلس وسلفيت بين 30 إلى 32، في أريحة اليوم درجة الحرارة 39 درجة مئوية، في بيت لحم والخليل بين 29 إلى 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 34 إلى 33 درجة مئوية. من توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الدولار يصرف ب 2 شيكل و99 أجورة، الدينار الأردني ب 4 شواقل و22 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب 3 شواقل و42 أجورة. الأسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب 134 دولار عالميا، أما أونصة الذهب فارتفعت لتسجل 4174 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد الاثنين، وهو اليوم الذي تباشر فيه أسواق المال العالمية تداولاتها. أحييكم وأرحب بكم من جديد، وكل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة. وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، دير شرف أزمة خانقة للخارج، مدخل عقربة تفتيش. أما فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، وعين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابات ترمس عية تفتيش للخارج، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلندي أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة خانقة للخارج، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، وبوابة الطيبة تفتيش للخارج. في محافظات جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، الفحص تفتيش للخارج، راس الجورة مغلق، السعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري مغلق. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. فاصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا أيانا.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. وهذه الفترة الصباحية المباشرة من إذاعة صوت فلسطين نأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00 على الهواء مباشرة. ومباشرة إلى الخبر المنوع اللي اخترت اليوم أني أشارك معكم بالفترة الصباحية. سؤال كتير بتكرر، يعني قد يكون لازمة من لازمات كل عائلة وكل أسرة، حتى الفرد لما يكون لحاله يعني عايش كمان نفس السؤال، ولكن هذا السؤال بحمل كتير طبقات من الإرهاق والتعب الذهني، وأحيانا بكون يعني هو سبب باستنزاف نفسي. سؤال ممكن يكون بضحك ولكن هو مهم، اللي هو إيش بدنا ناكل اليوم؟ يعني هذا السؤال اللي قد يبدو بأنه عابر وبتكرر بكل بيت، هو في الواقع من واحد من أكثر القرارات اليومية استنزافا للطاقة الذهنية، لأنه اختيار وجبة الغداء أو العشاء ما بتعلق فقط بالرغبة في تناول صنف معين، بل برتبط بسلسلة طويلة من الاعتبارات. شو هي هاي الاعتبارات؟ أول إشي شو المكونات المتوفرة من هذا الطبق ولا مش متوفرة في البيت؟ اثنين، شو اللي لازم نستهلكه قبل إنه يخرب؟ ثالث إشي، هل هاي الوجبة بكلها كل أفراد العائلة ولا في أفراد ما بتناولوا هاي الوجبة؟ وآخر إشي، هل هاي الوجبة صحية ولا مش صحية؟ وأكيد سؤال الميزانية المتاحة كمان بلعب دور يقرر إذا هاي الوجبة بنقدر نأكلها اليوم ولا لا. أكيد مختصون في علم النفس بيقولوا بأنه هذا التردد يرتبط بما يعرف بإجهاد اتخاذ القرارات، وهي حالة تنخفض فيها قدرة الدماغ على الحسم بعد يوم مليء بالخيارات وبالمسؤوليات. مشان هيك قد يبدو قرار بسيط مثل الاختيار بين الأرز والمعكرونة، ولكنه قد يكون هذا الخيار كتير صعب في نهاية يوم عمل طويل مجهد مرهق كان مليان بالقرارات وبالتوتر، لأنه الدماغ بكون قد استهلك جزء كبير من طاقته الذهنية. أكيد كلياتنا اختبرنا هذا الشعور أو سمعنا من إمياتنا إنه بس احكوا لي شو بدكم تاكلوا اليوم، يعني بس لأنه هذا القرار قديش مرهق وقديش متعب. مشان هيك الأمر لا يتوقف عن قرار الوجبة، بل يمتد إلى ما يسمى بالحمل الذهني لإدارة المنزل، وهو العمل غير المرئي الذي يشمل التخطيط، متابعة احتياجات المطبخ، مراقبة المخزون، التوفيق بين احتياجات أفراد الأسرة المختلفة. ومشان هيك كمان الدراسات بتقول بأنه هذا العبء يقع في كثير من الأحيان على شخص واحد داخل العائلة، الأمر اللي بيزيد من مستويات الإرهاق والتوتر. في المقابل خبراء التغذية بيقولوا بعطوا

حل أنه التخطيط المسبق للوجبات هو من أكثر الحلول فعالية، لأنه أعداد قائمة أسبوعية بسيطة، تدوير الوجبات المفضلة، تخصيص يوم لبقايا الطعام أو للطعام الزايد، وتخصيص يوم تاني كمان لوجبات سريعة التحضير، أكيد هذا الموضوع بقلل من إرهاق الاختيار وكمان بحسن من جودة النظام الغذائي، وكما أنه حصر الخيارات بين بديلين بدلا من طرح سؤال مفتوح أكيد هو بخفف من العبء الذهني على الجميع. في النهاية ممكن يكون الطبيخ يعني أو الطبخ هو الجزء الأصعب، مش هو الجزء الأصعب من إعداد الطعام، الجزء الأصعب هو القرار اللي بسبق الإعداد الطعام، وفهم الأسباب النفسية وراء هذا الإرهاق بيساعد كتير الأسرة على تنظيم حياتها اليومية بطريقة أكثر بساطة وراحة، وبخلي سؤال كتير عابر وبسيط مثل شو بدنا ناكل اليوم أقل ثقلا وأكثر سهولة، وبخلينا ما نستهين لما الحد المسؤول عن إعداد الطعام سواء الأم الأب الزوج الزوجة، يعني بغض النظر تغيرت شوية الأدوار اليوم داخل العائلة، لما يقولنا قولولي شو بدكم تاكلوا اليوم نتفاعل بشكل إيجابي وفعال مع هذا السؤال بدون ما نقوله لا أنت خلاص قرر، ونعرف أنه هذا السؤال ممكن يكون عن جد هو عبء نفسي وإرهاق نفسي على الشخص المسؤول عن إعداد الطعام. من هلأ كل يعني بتمنى لكم كل الصحة والعافية، وكمان يعني ألف صحة وعافية على قلوبكم، ودائما متواصلين احنا وانتم بالفترة الصباحية. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعين لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، أعضائنا الكبد القلب الرئتين الكلى ما بتتأثر فقط في الأمراض، في مشاعر بتتأثر فيها، خلينا نعرف هذا الموضوع بتفاصيله بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد وصلتم صباحا بكل الخير، لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. 25 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن اليوم الأحد 5/7/2026، وأكيد تسمعون عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. طيب اليوم بدنا نروح لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن الحالة النفسية أو المشاعر وتعبيرها عن أو تعبيرها جسديا، يعني لما أعضاءنا بتحكي مشاعر بشكل أو بآخر. في كتير من الأوقات يعني الجسد ما بيحكي فقط عن المرض المادي أو الفيزيائي في العضو نفسه، بل ممكن أنه يكون مرآة لحالتنا النفسية أيضا. وكتير دراسات يعني في مجال العلاج النفسي الجسدي، وبتقول في هناك علاقة وثيقة ما بين المشاعر معينة وما بين أعضاء في جسدنا. مشان هيك مثلا بقولوا أنه الكبد بتأثر كتير بالغضب، وبقولوا أنه الرئتين بتتأثر كتير بالحزن، وكمان الكلى بتتأثر كتير بالخوف. والموضوع كتير طويل في هذا المجال، أكيد للتعقيب عليه أكتر. وبمعنى آخر أنه كيف نفهم هاي الأعراض الجسدية، ولما أعضاءنا تتحدث مشاعر وتأثير ذلك على صحتنا النفسية وكمان على صحتنا الجسدية. مباشرة بتحول لضيفة عبر الخط الهاتفي أستاذة مي أبو عصب، مدربة الوعي والمعالجة في العلاج النفسي الجسدي. ومي يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا فيكي.
1: والله يسعد
0: هالصباح
1: يطلق هالجناح نسرين
0: فيك. يسعد صباحك وكل أوقاتك، وجميعا إن شاء الله يطلق جناحنا خاصة بهالفترة الثقيلة والمليانة بالأزمات. مي بتقولي إنه لكل أزمة نفسية عنوان في جسدنا، وهون بدي أسألك بداية قبل ما نبلش بالتفاصيل، إنه نعرف المفهوم من منظور العلاج النفسي الجسدي، شو معنى هذا الحكي؟ شو معنى إنه كل أزمة نفسية في إلها عنوان في جسدنا؟
1: نعم نسرين، هذا علم قديم حديث، يعني هو قديم موجود بالثقافات الصينية، موجودة بالثقافات الهندية، وموجودة كمان عند الفراعنة، وحتى موثق لليوم، وعمالهم بيكتشفوه كل يوم علماء الأثار، مكتوب على الحيطان في المعابد وفي الأهرامات وفي كثير أماكن في مصر مثلا. ولكن بحكي عن العصر الحديث ما بعد العلم والطب، قديش تطور وقديش صار في التطور في علم الأدوية، ولكن وصلنا لمرحلة اللي هو العلم الغربي، ولكن وصلنا لمرحلة أنه 90% من الأمراض الجسدية والأعراض الجسدية ما في إلها أي تفسير طبي. يعني منروح على العيادات ما بيعطونا تفسير طبي، بحكي لك زاد التوتر، الضغط، مش عارف إيش، خد هاي الدواء طيب، يعني ما فيش أي تفسير طبية. ففي عالم ألماني، طبيب ألماني، وهو أصيب بكانسر ما بعد وفاة ابنه، استغرب أنه صار يبحث أكثر، صار يعرف، بده يعرف أكثر أنه ليش هو أصيب بهذا النوع من الكانسر، وليش أصيب بهذا النوع من المرض أصلا. وحط خارطة للجسم أنه كل فعل نفسي وكل شعور نفسي وكل فكرة احنا بنفكر فيها إلها عنوان في الجسم، يعني مش اعتباطا، مش صدفة الموضوع.
0: يعني هذا الموضوع بخليني مباشرة يعني نروح للأمثلة، إنه يعني تعطينا بعض الأمثلة لهاي المشاعر أو التجارب الشعورية اللي إحنا بنمرق فيها، وكيف بتأثر على أعضاء حيوية موجودة في جسمنا، والأعضاء هاي بتحكي عن طريق في كثير من الأوقات عن طريق الأمراض.
1: نعم، على أجل الطب الغربي فصل تماما ما بين الجسد وما بين النفس، وهالقد يعني بس صار يعالج المادة، يعني صار بطنك بوجعك بتاخدي كذا، صدرك بوجعك بتاخدي كذا، يعني أنواع أمراض كثير بتعرفيها. ولكن إذا بترجعي لشوي صغير لجداتنا مش كثير زمان، يعني كان عندهم أساليب كثير لعلاج كثير من الأعراض والأمراض اللي إحنا بتصيبنا، حتى كانوا يعالجوا الخوف
0: بتصدير رجفة
1: مثلاً، او حتى انه تنأذك، يعني مثلا انا متذكره مره خفت من حيه وأنا قاعدة ومرعوبة ووجهها أصفر وحالة حالة وإمي خايفة علي وهيك. فستي راحت نقذتني إمي نقذتك معي يعني. فصارت تحكي لها ستي خلص راحت الخوف. يعني في طرق أنا بشوفها حتى بلاحظها مع الأدوات الآليات اللي عمالنا بنستخدمها الآن حتى في علاج بعض الأعراض وبعض الأمراض. إذا بدي أروح على فلما بطلنا نآمن كثير أو بطل نستجيب جسمنا كثير لهذا النوع من الأدوية صرنا نلجأ لهذا المحل، مع أنه كثير فلاسفة كانوا يحكوا أنه فصل الجسد عن النفس هو يعني نوع من ضرب من ضروب الجنون.
0: صحيح.
1: ما بزبطش نفسها.
0: صحيح.
1: فإذا بدنا نيجي نحكي كيف نقدر نربط هاي العناوين مع بعضها وكيف العلم ربطها مع بعضها، أنا بحب أبلش مثلا من الرئتين. الرئتين والقلب وكل منطقة الصدر هذه بسموها بيت العيلة، بيت الناس الأعزاء. فيعني إذا كان في عنا إصابة في القلب شو ما كان نوعها هي بتعبر عن الفقدان، بتعبر عن الجنازات اللي حضرها جسمنا ونفسنا وروحنا، هالقد بتأثر. فيعني في مكان بيعبر عن فقدان الأب، مكان بيعبر عن فقدان الأم، مكان بيعبر عن فقدان الأخ والأخت أيضا حسب مكان الإصابة.
0: يعني بنحكي مشاعر فقد لم يتم تجاوزها وهي أثرت على منطقة مكان العيلة مثل ما حضرتك قلتي اللي هو الصدر يشمل القلب والرئتين.
1: نعم. هلا لا القلب الفقد، الرئتين هو التنفس، يعني التنفس هو رمز الحياة. فأنا إذا بخاف من الموت الرئتين بضعف عندي
0: الخوف من الموت.
1: نعم. إذا أنا بخاف أنا أموت أو بخاف حدا من الناس اللي عارضين علي إنهم يموتوا، طبعا الرئتين يعني بتأثروا. حتى مش بس الموت، هو الفقد. يعني مثلا أنا بتذكر بنتي زمان لما كنت أسافر أول ما أطلع من البلد بتمرض على طول، بتصيبها أزمة. كنت أعرف إنه هي بخاف إني أروح ما أرجعش مثلا. بس ما كنتش أعرف إذا إنه هذا علم، بس كنت أعرف إنها بتمرض لما أنا أسافر. فلما صرت أعرف صرت أربط الموضوع، صرت أطمنها منها أحكي لها من إيش أنت خايفة كذا وكذا، بطلت تمرض. إذا بدنا ننزل كمان لسه على الرئتين بنحكي إنه الحزن على مش بس ما فقدنا أو خوف من الفقد، كمان هو مكان الحماية. أنا في يوم من الأيام كنت بحاجة لحماية وما لقيتها من الناس اللي لازم يحموني اللي هو أمي وأبوي.
0: واو. وشعور الحزن هذا بأثر على الرئتين إذا كان كبير وفعليا يعني متعاظم بشكل أو بآخر.
1: طبعا أنت تخيلي نسير، ما هو لما أنت تخافي عطول بصير في انقباض بالأوعية الدموية وبالقصبات الهوائية،
0: تحسي إشي قاعد على صدرك
1: خلص، ما هو بسكر المكان، بطل قادر على استقبال الأكسجين، بطل قادر تتنفس بشكل طبيعي وبشكل عادي، فبصير في ثقل.
0: صح.
1: فبتفقد كثير من طبيعتها أو من وظيفتها اللي هي موجودة عشانها، فبالتالي بصير أنت شعري أنه في بلاطة على صدرك مثلا.
0: ما هي حكيتي كمان عن الكبد؟ الكبد كتير مهم وضروري أنا بشوف، لأنه يعني كتير بتأثر بمشاعر الغضب، الغضب المكبوت من الوالدين أو اتجاه الوالدين.
1: نعم. طبعا إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع بدنا نكون واعيين كتير كتير. إحنا بنحكي في محبة
0: طبعا،
1: ما بنحكي لا بانتقاد ولا بعدم رضا ولا
0: جلادين لحدا.
1: لا لا بالعكس، كل واحد له تجربته. كل واحد أعطانا محبة بالطريقة اللي هو بيعرفها بهذاك الوقت. احنا نحكي عن الام والاب. فالكبد هو مخزن المحبة للوالدين تحديدا الاب. فكل ما كان في استقبال محبة من الاب او الام في مرحلة الطفولة، كل ما كان هذا الخزان متعبي من المحبة. شو ما صار لقدام، غضب او عدم قبول او يعني كثير مواقف بتصير الغضب من الوالدين، بكون صعب انك تزحزح. حتى بتكسب هي الثقة بالنفس للأولاد، بتكسب الثقة للأطفال بشكل عام. لعند 21 إحنا معانا فرصة إنه نعبي محبة في مخزن المحبة في الكبد.
0: واو.
1: بعديها بيقفل العظم عند الطفل خلاص، هو ببطل طفل بتزن وبتسست وبالتالي بنبطل نقدر نعطيه هاي المحبة اللي كانت لازمته حتى يكون متوازن في المجتمع. فيعني مثلا كثير بحب أركز على فكرة الكبد لأنه كثير زي ما أنت كمان حكيت إنه مهم. لما يكون في عندنا خزان المحبة فاضي خلينا نعرف إيه إشارات بتدلنا إنه هذا الولد بده محبة أو هذا بنخصه محبة من الأم والأب. أول شيء بتلاقيه كثير بتحرك. ثاني شيء فيش عنده ثقة بالنفس. ثالث شيء I'm not enough دائما، إنه دائما بده يعتمد على الناس، دائما بده معونة، دائما بيقدرش يعمل إشي لحاله، دائما بيطلب المساعدة. الغضب سريع عنده، يعني أي إشي ممكن يولعه، أي إشي ممكن يحيله. فهذه إشارات بتدل إنه هذا الطفل بحاجة لمحبة أكثر. وخلينا نستغل الفرصة إنه قبل ما يصير 21 إنه الأم والأب بيقدروا يعطوا فرصة، ولا مرة بيكون متأخر.
0: صح، يعني جميل جدا هذا الحكي، وهذا بخليني أسألك يعني مي إنه كيف ممكن هاي المعلومات اللي إحنا عرفنا هيك عنها كتير رؤوس أقلام، كيف ممكن تساعد وتغير منظورنا لصحتنا الجسدية بشكل أو بآخر، ونتعامل مع الأزمات الجسدية والأمراض اللي إحنا بنمرق فيها بشكل أو بآخر؟
1: بس في كتير حالات تشافي في العالم وفي العالم العربي حتى في

0: العافي. مثلا احنا نحكي عن سرطانات الثدي كثير بكل انواعها كثير منتشره وكثير الناس عمالها بتعاني منها. اذا عرفنا شو جذر المشاعر للاصابه بسرطان الثدي في كثير ناس بتشافوا وبتعافوا، طبعا بمرافقه المعالجه الطبيه اللي عمالها بياخذوها، ولكن كمان مرفق لها انهم يعرفوا شو جذرها وكيف ممكن يتعافوا منها، لانه الاساس الاساس الاساس بكل مرض هو فكره براسنا.
1: صح، يعني لا شك أن هذا الموضوع شيق والحديث فيه يطول، ولكن بدي أشكرك جزيل الشكر دائما يعني على هذه الإضاءات الجميلة والسريعة والعميقة، سواء في المقابلات أو حتى في محتوى حضرتك يعني على منصات التواصل الاجتماعي. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا أستاذة مي أبو عصب، وحضرتك مدربة وعي ومعالجة في العلاج النفسي الجسدي. شكرا جزيلا أستاذة مي.
0: وسلام للجميع.
1: آمين. شكرا جزيلا، يسعد صباحك وكل أوقاتك. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعين نكمل محطاتنا وفقراتنا اليوم بفقرة الصحة الجسدية.

0: صباح الخير مجددا، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ساعتنا الآن تشير إلى 40 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. اليوم الأحد 4/7/2026، وأكيد بتابعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4 ومباشرة إلى محطتنا التالية. اليوم بدنا نحكي عن تريليونات من الكائنات الحية اللي هي بتعيش معنا بشكل دائم، لكن للأسف أهملناها أو نسيناها ونسينا قديش هي دورها جدا جدا جدا مهم في صحتنا وفي صحة أطفالنا. بدنا نحكي عن البكتيريا الحميدة اللي موجودة بالأمعاء، لأنه الحديث عن البكتيريا لم يعد يقتصر فقط على مسببات الأمراض. داخل جهازنا الهضمي تريليونات من البكتيريا النافعة اللي بتأدي أدوار جدا أساسية، مش بس بالهضم، كمان تدعم جهاز المناعة، بتنتج بعض الفيتامينات، بتأثر في صحتنا العامة، وكتير كتير من الأدوار حتى فيما يتعلق بصحتنا النفسية وصحتنا الذهنية بشكل جدا كبير. الباحثين بيقولوا إنه الحفاظ على توازن هاي البكتيريا النافعة ما بينها وما بين البكتيريا الضارة ببلش من كتير خطوات بناخدها بحياتنا اليومية، بدءا منها نوعية الطعام اللي بناكله، خاصة في مرحلة الطفولة. للتعقيب أكثر على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي دكتورة نجوى عبد الحق، أخصائية الغدد وسكر الأطفال. ودكتورة نجوى يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا، يسعد صباحك، شكرا لكم على الاستضافة وطرح هذا الموضوع المهم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نجوى. وبداية قبل ما نحكي عن موضوع البكتيريا وكيف ممكن نحافظ عليها ونعزز من صحتها في جهازنا الهضمي، خلينا نعرف شو هي البكتيريا بداية الحميدة أو مايكروبيوم الأمعاء والدور اللي بيأديه في تعزيز صحتنا منذ الطفولة.
1: هلأ إحنا بنعرف هاي البكتيريا إنها بكتيريا مكتسبة من البيئة المحيطة ومن الغذاء، بتبلش تنمو في جسم الإنسان بعد الولادة، لأن الطفل في رحم الأم يكون في منطقة نسميها سائل أو معقمة ما تعرض لأي نوع من الجراثيم، وأول ما ينزل عن طريق الولادة بيبدأ يتعرض لهاي البكتيريا من جسم أمه.
0: دكتورة نجوى عفوا على المقاطعة، مش قادرين نسمعك بشكل كويس، فإذا بتحكيني

0: مباشرة من التليفون من فضلك، أو إذا يعني مكبر الصوت شغال طفيه لنا إياه، أو تغيري مكانك. متأسفة بس مش قادرين نسمعك بشكل جيد.
1: هلا أحسن؟
0: بتأمل، تفضلي.
1: فهي البكتيريا يعني بنكتسبها بالتدريج بعد الولادة، وبشكل أساسي بتتمركز في جهازنا الهضمي، بس موجودة كمان معنا على الجلد، وهي عينات دقيقة جدا جدا إحنا ما ندركها، بس مع الزمن اكتشفنا إنه هي زي كأنها عضو إضافي في جسم خاصة في الجهاز الهضمي، بتعيش معنا، بتاكل معنا، وبتنتج مواد بتأثر على جسمنا من ناحية الصحة العامة والمناعة. وعم نكتشف بآخر 10 سنين كتير عم بيركزوا عليها بالدراسات قديش هاي البكتيريا مهمة وإلها دور، ومن باب إنه كمان نقدر نلاقي حلول لأمراض معينة بمساعدة هاي البكتيريا.
0: جميل. يعني لفتني لما حضرتك قلتي بكأنها يعني هذه البكتيريا اللي بتعيش داخل أمعائنا كأنها عضو إضافي نظرا لأهميتها بشكل أو بآخر. خليني أسألك فعليا، شو الدور اللي بتلعبه بصحة الأطفال تحديدا، وكيف العادات الغذائية أو الأطعمة إما بتعزز من هذا التوازن وهذا الدور أو بتأثر عليه بشكل سلبي دكتورة؟
1: هلا بالنسبه للاطفال الرضع، هم بالاول بس طبعا باخذوا حليب الام بشكل اساسي، يعني هاي الفتره البشريه، فبيكون اكتشفوا انه حليب الام فيه مكونات اسمها HMO human milk oligosaccharides، اللي هي مواد بتغذي هاي البكتيريا. يعني ما كان واضح دور هاي الماده في حليب الام بشكل واضح، ولكن مع الوقت اكتشفوا انه هي بتغذي هاي البكتيريا، وهاي البكتيريا بامعاء الطفل بتتاثر وبتساعده على الهضم، وممكن تفرز مواد تأثر على جهازه المناعي إيجابيا بأنها تساعد على انتظام وتوازن جسمه. لاحقا لما الطفل يبدأ يتعرض للغذاء اللي موجود، يعني لما تبدأ نطعم الأولاد برضو الطفل بتأثر بنوع الأكل، فمنركز على أنواع أكل اللي فيها ألياف، وكثير بننصح الأهل يبعدوا عن الأكل المصنع اللي بيكون فيه كتير مواد نشوية وسكريات، الأشياء الطبيعية اللي فيها ألياف طبيعية اللي هي هاي البكتيريا هي بتحبها، مفيدة ومهمة أكثر لجهازنا الهضمي. وحاليا في أنواع قطرات فيها بكتيريا ممكن تنعطى للأطفال لعلاج للمغص، يعني هاي سألها موجودة في الأسواق تقريبا 10 سنين أو أكثر، ودورها عم بيكون أوضح وأوضح إنها مساعدة لهدول الأطفال في تخفيف أعراض المغص وعسر الهضم. مش الجميع طبعا تنطبق عليه 100% بالفائدة، ولكن المعظم بيستفيد، والأطفال اللي ما بيستفيد نبحث عن مشاكل أخرى بدها تدخل على أساس نساعدهم في مشاكل الجهاز الهضمي في مرحلة قبل السنة.
0: يعني للأسف ما يتم اليوم سواء في صحة الأطفال تحديدا بعد ما يبلشوا يتناولوا الطعام دكتورة نجوى، والبالغين طبعا، هو خيانة لميكروبيوم الأمعاء، لأنه معظم الأكل اللي احنا بناكله هو شبه خالي من الألياف. عم نبعد عن الخضار والفواكه اللي هي غنية بالألياف، عم نبعد عن الحبوب الكاملة اللي هي غنية بالألياف، عم نبعد عن البقوليات بحجة انه الجهاز الهضمي ما بقدر يتعامل معها بشكل او بآخر. قديش هذا الموضوع وهذا النمط الغذائي السائد عماله يعني بيأثر على المناعة، بيأثر على امراض الحساسية، حتى على امراض السمنة، وحتى على القدرات الذهنية للأطفال بعد البلوغ؟
1: 100% اللي ذكرتيه صحيح، يعني في عنا موضوع اختيار نوع الغذاء وتنويعه، ولازم نتطرق لموضوع المضادات الحيوية، بس هذا ممكن شوي بالآخر لأنه برضو بيأثر على هاي البكتيريا. فعنا موضوع تغذية زي ما تفضلتي، كل ما كان طبيعي أكثر بسيط أكثر فيه هاي الألياف المفيدة الموجودة كيف تفضلتي في الخضار والفواكه الحبوب الكامل والبقوليات، هذا بيساعد جسمنا الهضم يكون مرتاح أكثر، نتخلص من الفضلات بشكل أسرع. إحنا بنعرف إنه في بكتيريا في الأمعاء ما بدي أسميها شريرة، ولكن في أنواع أغذية بتعززها وبتعمل أعراض.
0: صحيح.
1: يصير إذا في سكريات كتير بتعمل نفخة، بتعمل القولون، ممكن من أسباب القولون العصبي، أسباب عسر الهضم أو الإمساك، وتواليك من الاضطرابات الهضمية. بالإضافة لهيك يعني بالنسبة للجهاز الهضمي والمناعة، موضوع المضادات الحيوية لازم يعني نأكد عليه. كثرة استخدام المضاد الحيوي في مرحلة الطفولة اللي هو بقتل البكتيريا اللي منيحة واللي مش منيحة، إن كان على شكل شراب المضاد الحيوي اللي بنلجأ له في بعض الأحيان، لازم يصير في تقييم صحيح من الطبيب قبل ما نحتاج أو نتوجه إنه نأخذ مضاد حيوي، لأنه أخذ المضاد الحيوي هذا مظبوط بيساعد الطفل على مقاومة المرض إذا كان بكتيري، بس برضو إله ثمن لهاي البكتيريا إنه هي كمان بتموت وبأخذها كتير وقت إنها تتعافى وترجع تبني حالها من أول وجديد. وحتى في الإنتاج الغذائي خاصة الحيواني بيلجأوا للمضاد الحيوي في تربية الحيوانات لحمايتها من الأمراض، وأحيانا بشكل مبالغ، وأجزاء هاي المضادات الحيوية تم ضبطها في أجسام الأمهات، في الحليب تبع الأمهات، وفي أجسامنا إحنا من الأشياء اللي إحنا نفتح.
0: للأسف، وهذا سبب من الأسباب المرجحة لعدم استجابتنا للمضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا إلها في أجسامنا. سؤال الأخير بنصف دقيقة من فضلك، نصيحة يعني لكل الأهل اليوم للحفاظ على صحة أمعاء أطفالهم، هذا الموضوع ما يستهينوا فيه فعليا، لأنه عن جد يعني له ارتباطات وانعكاسات جدا وخيمة على صحة الطفل عند البلوغ.
1: نصيحتي لهم الابتعاد عن الأكل المصنع، تقليل استهلاك النشويات والسكريات في طعام الأطفال، تشجيع الحصول على أكل بسيط وطبيعي فيه أليات عالية. وبالنسبة للمضادات الحيوية ما نبالغ فيها، دائما نستشير طبيبنا إذا طفلنا بحاجة لإلها أكيد ما رح نقصر معاه، بس أخذها بشكل عشوائي له مضار أكبر مما إحنا بنتخيل،
0: والاعتماد عليها كمصادر للغذاء. أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، أخصائية الغدد وسكر الأطفال دكتورة نجوى عبد الحق. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا على وقتك وعلى انضمامك لنا. إذا كان الحديث عن البكتيريا الحميدة التي تعيش في الأمعاء وكيف ممكن نحافظ على هذه البكتيريا نظرا للدور الكبير جدا جدا جدا في صحة الجسم الذي تؤديه فعليا وتؤثر فيه على صحتنا وعلى صحة أطفالنا بشكل أو بآخر. دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية، متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية المباشرة.

0: حياكم الله من جديد وأسعد صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين 50 دقيقة بعد 9 صباحا وإلى محطتنا التالية. في هاي المحطة ما رح أخذكم لحقل الألغام، لا رح أخذكم لحقل الأحلام، بين ذاكرة والتحولات بين الحلم والواقع. الفنان البصري بشار خلف يوم أمس افتتح معرضه الفني البصري الذي حمل عنوان حقل الأحلام في مؤسسة عبد المحسن القطان. حاول من خلال هذا المعرض أن يقدم تجربة بصرية تستلهم المدينة الفلسطينية بوصفها فضاء يحمل طبقات من الذاكرة ومن التناقضات. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف الفنان البصري والقائم على معرض حقل الأحلام بشار خلف. وبشار الله يسعد هالصباح، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك متعيد صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. أول شيء مبارك افتتاح معرض حقل الأحلام يوم أمس في مؤسسة عبد المحسن القطان. وخليني أسألك بداية عن العنوان، يعني هذا العنوان المستوحى من العلاقة الملتبسة بين حقل الأحلام وحقل الألغام، كيف تم ترجمة هاي الفكرة بصريا داخل الأعمال الفنية وسياق العام للعمل على المعرض؟ تفضل.
1: نعم صحيح، يعني هو اختيار عنوان المعرض زي ما تفضلتي هو أجا من مفهوم حقل الألغام اللي بيحمل دلالات واسعة بما يخص المكان الخطر، خلينا نقول أو المكان الموجود فيه خطر بشكل عام. والخطر بطبيعة حياتنا هو مرتبط بمشروع استعماري، يعني بمس الأمكنة والإنسان في فلسطين، يعني كلها بشكل عام. فاستعارة مفهوم حقل الألغام وتحويله لحقل الأحلام هو مرتبط بتجربة ذاتية ترجمتها أنا، يعني بعلاقتي الذاتية لقراءتي للمكان اللي هو مدينة رام الله اللي أنا بعيش فيه. وأجرب من خلاله أستعرض مفهوم المدينة تحت المشروع الاستعماري وممارساته المستمرة يعني منذ سنوات ولا زالت طبعا. وهي الحقيقة هي عبارة عن مدخل آخر، يعني الأقدر أقرأ كمان أحوال المدن والأمكن الأخرى بالتوازي مع مدينة رام الله، وكأنه مدينة رام الله هي المدخل الأساسي اللي بقدر أقرأ منه الأمكن الأخرى.
0: واو، يعني جميل وعميق مثل دايما. خلينا نحكي عن الخامات والأدوات اللي استخدمتها في الأعمال الفنية اللي عرضت واللي معروضة حاليا في حقل الأحلام. بشار، من فنون تركيبية، يعني بنحكي مثلا عن الدرع الواقي، نحن رام الله، عيش الحلم. بنحكي أكثر عن هاي الأدوات الفنية وكيف تم توظيف هاي الخامات المختلفة. وأنا بعرف أنه أنت فنان متعدد الخامات، بتحب كتير اللوحة ولكن أيضا متعدد الخامات والعناصر في أعمالك الفنية، في تحويل تفاصيل هاي المدينة أو الفضاء العام اللي حضرتك أشرت له، بنحكي عن مدينة رام الله وباقي المدن الفلسطينية، لعمل فني يحمل أكثر من قراءة.
1: يعني شوف، هو بشكل عام أنا دائما بقدم نفسي كرسام أو ملون اللي نقول. فتجربة المعرض الإنتاجية بما يخص موضوع الخامات هي ارتكزت بالنسبتها الأكبر على موضوع اللوحة أو يعني الرسم على القماش. ولكن في هاي التجربة لغايات متعددة، يعني أحيانا الإيصال يعني أو توصيل فكرة معينة بيطلب مني أن أستخدم خامة معينة لتكون قادرة أكثر عشان توصل المعنى اللي أنا بدور عليه. لهيك من خلال المعرض تم التوجه أيضا ل جزء من إنتاج المعرض كان بيحمل اللي هو استخدام تقنية الأعمال التركيبية والإنشائية، خلينا نقول تم استخدام فيها مواد أخرى مثل الإسمنت والجلود في محل ما.
0: بشار، خلينا نحكي أكثر عن الأعمال الفنية، يعني ولفت انتباهي يعني أسماء هذه الأعمال ما بين اللوحة وما بين الأعمال التركيبية اللي حضرتك أشرت لها بخاماتها المختلفة. لما نحكي عن حريق الحسبة أو اختطاف المنارة، الذاكرة والحيز العام يبدو بأنه محور أساسي للتجربة، وهذا اللي أنت أشرت له في البداية. هي التجارب كيف تتحول للغة بصرية وليش حرصت أنك أنت تحولها للغة بصرية؟
1: شوفي، يعني بالبداية والنهاية كونه أنا انشغالي جاي من محل بصري يعني كفنان منتج، يعني أصلا طريقة التعبير دايما لإلي هي التعبير البصري. يعني زي ما الأديب أو الشاعر هو لغته أكاديمية لغوية أو لفظية، خلينا نقول فالفنان هو لغة الطرح تبعته هي لغة بصرية. ولكن في محل ما كمان انا بشعر انه الطرف البصري واستعاره موضوع رام الله لتطرح بصريا، علما انه تقديم رام الله من خلال هذا المعرض هي كان مش عباره عن عمليه توثيقيه للمكان بقدر ما انه هي استعراض مدينه رام الله في سياق وكانها حاله معينه. هو مش طيب يعني لما نحكي مثلا عن اختطاف المناره او نحن رام الله، هي مش تصوير للمكان الموجود فيه مثلا دوار المناره بقدر ما هو إعادة تقديمه وتفكيكه والتأمل فيه وإعادة تقديمه من خلال سياق نقدي موضوعي يعني خلينا نقول.
0: جميل. جميل. طيب بشار نحكي أكثر عن المعرض، لإمتى رح يكون مستمر وهل بتخطط لنقله لمحطات أخرى وكيف كان الافتتاح امبارح؟
1: يعني بصراحة الافتتاح جميل، كان حضور الجمهور دائما مبشر يعني لأنه بتعرف الفن هو ما بيكبر إلا بجمهوره بالأخير. فكان افتتاح مميز، أنا سعدت بحضور الناس، طبعا سعدت جدا باهتمام مؤسسة عبد المحسن القطان بهذه التجربة وعرضها في الجاليري. المعرض تم افتتاحه امبارح ب4/7 وراح يستمر تقريبا لمدة شهرين. راح يتم اختتام التجربة أو الجولة الأولى للمعرض بتاريخ 5/9/2026. لاحقا يعني واحدة من الخطط الأخرى هو أنه يكون في شق آخر، يعني نقل مجموعة من أعمال المعرض مش كلها، بالإضافة لمجموعة جديدة من الإنتاج اللي بخص معرض حقل الأحلام راح يتم عرضه بجاليري زاوية بالفرع تبعهم اللي بدبي.
0: جميل. يعني دائما بنتمنى لك كل التوفيق، وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، وأكيد المعرض متاح للجمهور حتى 5 أيلول المقبل في مؤسسة عبد المحسن القطان طوال أيام الأسبوع ما عدا أظن الأحد.
1: الأحد والجمعة.
0: الأحد والجمعة صحيح، أيام دوام المؤسسة. شكرا جزيلا بشار خلف الفنان البصري والقائم على معرض حقل الأحلام. شكرا جزيلا بشار.
1: شكرا. شكرا.
0: إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة، خلينا نروح لفاصل قصير بعد هيك راجعين.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا حتى هذه اللحظة، لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. نتحول الآن إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقرات الفترة الصباحية، وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بينهم مصابين بحالات خطيرة الليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. أمين السر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة يؤكد أن عمليات نصف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس. ومستوطنون يحرقون مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس قرب جامعة الزيتون. إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما سرق مستوطنون 4 رؤوس من الأغنام في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك عصابات المستوطنين تقتحم أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها. قوات الاحتلال تستولي على منزل في بلدة زبوبة في جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية. وفي بيت لحم إصابة مواطنين جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خلايا اللوز. إلى ذلك مستوطنون يعتدون على المواطنين في قرية الرشيدة وأطلقوا الرصاص صوبهم دون أن يبلغ عن إصابات. أبرداني يؤكد أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. وفاة فجر اليوم الأسير المحرر ماهر يونس بعد إصابته بذبحة صدرية، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مسقط رأسه عارة. مقتل 2 وإصابة 3 بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة. وترامب يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل. تقام في طهران اليوم صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة. الرئيس الأوكراني يعلن أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا.

0: المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

0: 3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو. أرحب بكم من جديد وكل الأمنيات ببداية أسبوع ونهار طيبة مليئة بالخير بالتوفيق بالأمن والأمان لكم جميعا. متواصلة وإياكم حتى 11 بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم الأحد 5/7/2026. تقدروا تتابعونا وتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية، في العاصمة القدس المحتلة 30 مئوية، رام الله والبيرة 29، في طباس طول كرم قلقيلية بين 35 إلى 34 درجة، في جنين 33، في نابلس 30، في سلفيت 32، في أريحة اليوم 39 درجة الحرارة، أما في بيت لحم 30، في الخليل 29، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 إلى 34 درجة مئوية. من حالة الطقس إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف محافظات الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات الشمال. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلق، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، النبي صالح تفتيش، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قنادية أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة خانقة للخارج، العزارية أزمة بالاتجاهين وتواجد لشرطة الاحتلال، وبوابة الطيبة تفتيش للخارج. بمحافظة جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، الفحص تفتيش للخارج، راس الجورة مغلق، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري مغلق. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. إذن نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية. في اليوم العالمي للعمل التعاوني، تبرز في فلسطين تجربة التعاونيات النسوية، بوصفها أكثر من مجرد مشاريع اقتصادية صغيرة، لأنها هي بشكل أو بآخر هي أداة للتمكين وأداة لتعزيز الصمود، تحديدا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة اللي بتعيشها النساء في مجتمعنا. في هذا الشأن وفي هذا السياق، وزارة شؤون المرأة أصدرت بيانا وقالت بأنه هذا القطاع بشكل ركيزة أساسية لدعم استقلال النساء اقتصاديا، وكمان لتعزيز مشاركتهم في التنمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية اللي منعيشها بفلسطين. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور حنة نخلة، مستشار وزيرة المرأة للعلاقات الخارجية. ودكتور حنة صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا بك. إذن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل التعاوني، وزارة شؤون المرأة أصدرت ورقة وبيان في هذا الشأن وفي هذا السياق. خليني بداية أسألك، كيف تقييمكم حتى هذه اللحظة لواقع التعاونيات النسوية في فلسطين، وشو اللي بيخليها نموذج مختلف عن غيرها من أشكال العمل الاقتصادي التقليدي؟
1: يسعد صباحك مرة أخرى. إذا ما تفضلت، هلأ هي بالعادة التعاونيات هي دائما خط الصمام الأول والدفاع الأول والتمكين الاقتصادي على مستوى المناطق، وزي ما أنت تفضلت حتى قبل الحلقة، وبنلاحظ للأسف الإغلاق المتكرر للحواجز وتضييق الخناق على الحركة، فهذا بتدعي أنه يكونوا التعاونيات أو الجمعيات النسوية الإنتاجية في المناطق هي نموذج الصمود والتحدي وتلبية الاحتياجات المناطق بناء على الظروف الصعبة اللي تم فرضها. وكما أشرت كذلك الأمر للارتفاع الهائل للأسف بمعدلات البطالة والفقر ضمن المجتمع الفلسطيني نتيجة تداعيات العدوان، وخصوصا النساء كذلك الأمر. فهي التعاونيات منذ الثمانينات وما قبل هي كانت دائما الرافد الأساسي واللي بتشكل نقطة انطلاق وانخراط النساء في العمل الانتاجي. ونحن كوزارة شؤون المرأة بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة، خاصة للتعاونيات مع وزارة العمل وكذلك الأمر في بعض التعاونيات مع وزارة الزراعة، فكل هذا الجهد الحكومي المشترك بنصب لتقوية وتمكين هذه الجمعيات للاستجابة للواقع كمان اللي نحن عايشينه والفرض علينا الاحتلال.
0: دكتور حنا، هذا بخلينا أسألك شو الفرق بين التعاونيات وليش التعاونيات تحديدا فعليا عم بتقوم بهذا الدور مقارنة بأي مشروع اقتصادي تقليدي تاني؟ يعني شو اللي بيميز التعاونيات عن غيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء؟
1: هي التعاونيات فلسفتها يعني بتندرج تحت عدة محاور. المحور الأول اللي هو تشجيع العمل التعاوني، واللي هو مزروع بالروح وثقافة الشعب الفلسطيني منذ الأزل. كذلك الأمر التعاونية لما تكون بتدير مشروع بكون عندها يعني من ناحية اقتصادية بتوفر مدخلات الإنتاج بصورة كميات أكبر، لأنه بحكم مثلا إذا في تعاونية زراعية أو تعاونية إنتاجية فهي بتحصل على جميع المحصول من المنطقة، فممكن يكون عندها بصير عندها زي ما بيحكوها ميزة تفضيلية بشراء المواد الخام، وكذلك الأمر في التصنيع، وكذلك الأمر في التسويق تحت اسم الجمعية. فالتعاونيات بالعادة عندها هي الميزة اللي ما بتمتاز فيها الجمعيات.
0: البيانات تشير دكتور حنا إلى أن التعاونات النسوية تسهم في مجالات الزراعة، صناعة الغذائية، الحرف، ولكن يعني المشهد مش كتير وردي لأنها كمان بتواجه تحديات رغم التفضيلات اللي حضرتك أشرت لها في التمويل، تحديات في الوصول إلى الأسواق. وهون سؤالي لإلك، يعني كيف ممكن نحول هاي التعاونيات بما إنها يعني هي أكثر من مجرد مشاريع اقتصادية صغيرة للنساء من مشاريع محدودة بتواجه تحديات لقطاع اقتصادي مستدام وقادر على المنافسة وبالفعل بحسن من واقع النساء بشكل ملموس ومستدام؟
1: يعني زي ما ذكرت انت شخصت الواقع، وهذا كمان ما تم ذكره في البيان اللي أصدرته الوزارة. ولكن نفس الوقت يعني زي ما أنا أشرت في البداية، الجهد الحكومي منصب كذلك الأمر لتعزيز صمود المناطق، وفي فريق تدخلات لتعزيز استجابة التدخلات في المناطق بقيادة مكتب رئيس الوزراء كذلك الأمر. فالتعاونيات خلينا زي ما تفضلت إذا بدنا نحكي عنهم كتحدي، تحدي فهو معروف أنه أكبر تحدي يواجهوه اللي هو تسويق هذه المنتجات. ولكن إذا تم تطوير الإنتاج والتعبئة والتغليف ضمن مواصفات ومقاييس، فهن أنت بتحل جزء من مشكلة عرض الخدمات أو عرض السلع اللي هم بنتجوها. وكذلك الأمر في مثلا وزارة الاقتصاد أطلقت منصة كمان للترويج الإلكتروني لهذه المنتجات، وكذلك الأمر تشجيع الصادرات لهذه المنتجات لبعض الدول العربية بناء على تعرف خصائص المنتج الفلسطيني. زي ما انت ذكرتي يعني معظم التعاونيات منصدر في القطاع الزراعي والتراثي، فهذا هو ما تمتاز في فلسطين وخاصة مناطق شمال الضفة الغربية. دائما بنحكي السلة الغذائية للضفة الغربية، فهاي التعاونيات إذا تم تعزيز دورها، لأنه كل الجهد الحكومي منصب حاليا لتعزيز صمود المناطق، وهم منتشرين في جميع المناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة كذلك الأمر. فهم الرافد حاليا اللي أكثر إشي رح يستجيب للإحتياجات الطارئة بالميدان.
0: دكتور حنا، في ذات السياق يعني فعليا فيما يتعلق بمشاركة النساء في الاقتصاد، تم عقد ورشة عمل تفاعلية نظمتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع برنامج تصدير ومركز ويسيرتش. الهدف منه كان إدماج منظور النوع الاجتماعي في صياغة السياسات الاقتصادية وتطوير استجابة أكثر شمولا لاحتياجات النساء

0: تحكي لنا أكثر عن هذه الورش، ولما نحكي إدماج منظور النوع الاجتماعي في تحليل السياسات الاقتصادية، كيف ممكن يغير ذلك من طريقة صياغة القرارات الاقتصادية على مستوى الوطن، وبالتالي يعني دعم النساء سواء في التعاونيات أو حتى في المشاريع الاقتصادية الأخرى؟
1: نعم، هو هاي الورشة كمان استكمالا للجهد اللي بتقود الوزارة تحت إطار استراتيجية الاقتصاد الجامع، وحتى التعاونيات اللي تم ذكرها والإشارة إليها سابقا هي برضه جزء من هذه المنظومة. وهذه الورشة استكمال كذلك العمل للجهد. نحن بنتشارك مع 9 وزارات ذات الصلة، وهذا المشروع له علاقة أكثر إشي في التراث والصناعات الابتكارية اللي هو للحفاظ على التراث الفلسطيني والثقافة ضد الهجمة الشرسة اللي بيكون فيها الاحتلال، تعرفي لفرق التراثنا وموروثنا الثقافي للأسف. فهاي 9 وزارات اللي هم تقاطع مباشر مع التراث والصناعات الابتكارية، من وزارة الاقتصاد، المالية والتخطيط، للسياحة، للثقافة، للقدس، للحكم المحلي، ولو وزارة شؤون المرأة. فكل هاي الوزارات بتشتغل تحت مظلة التراث والصناعات الابتكارية. هلأ بالنسبة لأي فكرة ناشئة خاصة في العمل الثقافي، خلينا نقول صناعة الأفلام، تعزيز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية، كذلك العمل في استهداف للصحفيات والصحفيين، فكل هذه المنظومة لما حدا يكون عنده فكرة كيف ممكن يسجل هذه الفكرة، كيف ممكن أنه يمأسسها على أرض الواقع. فكانت هدف الورشة اللي هي استعراض كل القوانين والتشريعات السارية واللي قيد النظر حاليا اللي بتصب في هذه الخدمة اللي هي أعلى وأشمل، منها مثلا قانون التجارة الإلكترونية، قانون تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الحجم، وهذا قانون يعني قيد الدراسة حاليا، وكذلك الأمر كل القوانين اللي لها علاقة بقانون العمل وتسجيل العلامة التجارية والاقتصاد وفتح مركزات ضريبية. فهدف الورشة كان إنه كل هذا الجهد الحكومي نحدد شو هي السياسات اللي بتساعد وبتسرع من مشاركة المرأة والنساء في حياة الاقتصاد.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل دكتور حنا نخلة، وحضرتك مستشار وزير شؤون المرأة للعلاقات الخارجية. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك راجعين.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. 16 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. أدعوكم لمتابعة الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في محافظتي طول الكرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس 89.9، ومباشرة إلى محطتنا التالية وإلى العاصمة القدس المحتلة. تحت عنوان من سلوان إلى كفر عقب، كيف يعيد الاحتلال تشكيل خريطة القدس السكانية؟ هذا ما كتبه بلال غيث الكسواني، لأنه فعليا في القدس الشرقية لا ترسم الخريطة السكانية بالصدفة، بل عبر سلسلة متراكمة من السياسات والإجراءات التي تمتد من الإخلاء إلى الهدم إلى الضرائب وإلى تسجيل الأراضي. من سلوان لكفر عقب تتكشف ملامح تحول ديموغرافي بطيء، هذا التحول بعيد تشكيل المدينة، بعيد تشكيل سكانها وحقهم في البقاء. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف تتداخل أدوات مثل القانون، التخطيط، الاقتصاد في أعادة هندسة الواقع السكاني في القدس؟ أكيد هذه بعض النقاط اللي رح نتطرق لها مع ضيف عبر الخط الهاتفي، أستاذ بلال غيث الكسواني، عضو الأمانة العامة ومسؤول لجنة القدس في نقابة الصحفيين. وبلال، يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: خليني أبلش بهذا المقال الطويل اللي حضرتك كتبته، اللي بتحدث عن فعليا يعني من سلوان إلى كفر عقب كيف بتم إعادة تشكيل خريطة القدس السكانية. نبلش من خلال ما جرى في سلوان وبطن الهوى، وكيف ممكن إحنا نفهم سياسات الإخلاء والهدم، وهل هي إجراءات عقارية قانونية منفصلة مثل ما بحاول الاحتلال يروجها، ولا هي جزء من مسار واسع الهدف منه هو إعادة تشكيل وجود الفلسطيني في القدس؟
1: يعني أولا بداية يجب أن نشير إلى أن هذا هو تقرير صحفي معمق أو تقرير صحفي تم إعداده بالتعاون مع مشغل الثقافة برئاسة الأخت شروق الأسعد، وهو ضمن مجموعة من التحقيقات الهادفة إلى تسليط الضوء على ما يجري في مختلف المحافظات الفلسطينية. وأنا توليت عمل تقرير صحفي خاص عن الهندسة السكانية في مدينة القدس. توصلت في نهاية هذا التقرير لأن الاحتلال لا يقوم بأي خطوة عشوائية داخل مدينة القدس، بل أن ما يجري هي منظومة متكاملة هدف إلى دفع السكان الخروج من مدينة القدس إلى أطرافها، تمهيدا لتقليل عدد الوجود السكاني المقدسي في القدس وزيادة أعداد الوجود الإسرائيلي في القدس. عم نتحدث الآن عن نسبة 40-60%، 60 مليون يهود و 40% من الفلسطينيين داخل جدار الفصل العنصري، ولكن الاحتلال يسعى لتقليص هذه النسبة لتصل إلى 12% بالنسبة للفلسطينيين، وتصبح 88% للإسرائيليين عبر دفع السكان إلى أحياء قريبة أو مجاورة من القدس، وتسهيل إقامتهم هناك وتسهيل عملهم وإجبارهم على التنقل عبر حواجز، ولكن في المقابل هم بإمكانهم أن يبقوا يحصلوا على الأوراق الثبوتية اللازمة بالشكل المطلوب، ولا تعرضوا لأي إزعاجات أو أي عمليات قد تهدد هوياتهم بالسحب أو بالمصادرة من قبل الاحتلال.
0: طيب، يعني ما أشرت إليه بلال من خلال هذا التحقيق اللي حضرتك أشرت له بشكل أو بآخر بأنه ما في أي سياسة بقوم فيها الاحتلال إلا هدفها هو تغيير الواقع الديموغرافي للعاصمة القدس وإعادة هندسة الواقع السكاني للقدس. أشرت إلى بعض النماذج، ولكن أريد منك أن تعطينا نماذج أكثر، بمعنى يعني إجراءات قد يعني نعتبرها عابرة أو عادية أو يومية أو اعتدنا عليها بشكل أو بآخر، ولكن وراها سياسات جدا خطيرة. مثلا نحكي عن موضوع سياسات التخطيط وتسجيل الأراضي والضرائب. تفضل.
1: يعني هذا أحد الملفات التي تناولها التحقيق الصحفي. هي الاحتلال كما تعلمين قام باحتلال مدينة القدس العام 1967، ومعظم الأراضي لم تكن في ذلك الحين مسجلة من قبل الحكم الأردني الذي كان يدير القدس في حينه، وبعض أصحاب هذه الأراضي قاموا بالهجرة وترك أراضيهم لخارج البلاد، واستغل الاحتلال هذا الموضوع بشكل كبير من أجل السيطرة على تلك الأراضي بحجة أنها أملاك غائبين، إضافة إلى أنه في بعض الحالات سجل قيام الاحتلال بالاستيلاء على جزء من قطعة أرض داخل مدينة القدس بحجة أن أحد الإخوة المالكي هذه القطعة التي ورثوها من أبيهم هو موجود خارج البلاد سواء في الأردن أو في أمريكا وليس في البلاد بهدف السيطرة. أيضا إعادة تسجيل الأراضي يجري حاليا، تسجيل أراضي دون الرجوع لأصحابها وتحويل أي أرض يوجد عليها إشكالية إلى أراضي تتبع لملكية الدولة. يعني يديرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت وبشكل شخصي من قبل المؤسسات تلك، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الأراضي داخل مدينة القدس أصلا الصغيرة هي أصلا وهي 6 كيلومترات مربعة كما نسميها القدس الأردنية الواقعة داخل الجدار فصل عنصري إلى حدائق عامة أو كما يسمونه في بعض المناطق حدائق توراتية في محيط سلوان ومحيط المناطق القريبة من البلد القريبة بالقدس المحتلة.
0: أبرز النتائج التي خلص إليها هذا التحقيق بلال من فضلك، يعني وأمام هذه المؤشرات عن مستقبل القدس الديمقراطي، يعني هل نحن أمام تغيير تدريجي في هوية المدينة وتركيبتها السكانية؟
1: نحن أمام تغيير متسارع وممنهج في هوية المدينة المقدسة عبر دفع السكان إلى مناطق تحديدا شمال مدينة القدس في كفر عقب وشرقها في مخيم شعفاط.

0: وفي المحصلة سيقوم الاحتلال بإنشاء بلديات خاصة بتلك الأحياء مثل بلدية كفر عقبة ومقيم شعفاط وفصلها عن مدينة القدس ليصبح عدد السكان المقدسيين هم السكان الموجودون داخل جدار القصر العنصري فقط في 5 أحياء وهي بيت حنينة وشعفاط وجبل المكبر وسلوان والطور والأحياء أم طوبة وبيت فضاضة فقط هذه الأحياء التي سيعترف بها الاحتلال كأحياء مقدسية للأسف وهذه أبرز يعني أبرز النتائج التي وصلت إلى التحقيق إضافة إلى أن نصف سكان مدينة القدس هم من يعني أصبحوا خارج جدار الفصل العنصري.
1: للأسف للأسف. كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. وطبعاً يعني هذا التحقيق قيم وكبير ويستحق القراءة والاطلاع على التفاصيل فيه لأنه يصعب الإحاطة فيه خلال مقابلة إذاعية قصيرة. أشكرك جزيل الشكر بلال غيث الكسواني وحضرتك عضو الأمانة العامة وأيضاً مسؤول لجنة القدس في نقابة الصحفيين. شكراً بلال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة المتواصلة وإياكم حتى الساعة 11. 25 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو. دائما بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، بمحافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك، ومباشرة إلى محطتنا التالية. أكيد في ظل ظروف استثنائية عاشها المشهد الثقافي الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، تحديدا خلال سنوات الإبادة، يعود مهرجان رام الله للفنون المعاصرة في دورة جديدة. هذه الدورة تأتي تحت شعار مكملين، الهدف منها هو التأكيد بأنه الفعل الفني في فلسطين مش مجرد نشاط ثقافي، هو مساحة للصمود، مساحة لإعادة إنتاج الحياة. وأكيد يعني المهرجان يأتي هذا العام واليوم الافتتاح مساء في قصر رام الله الثقافي بعد انقطاع قصري، والهدف طبعا هذه العودة تأتي مع فتح فضاءات أمام عروض من الرقص المعاصر، المسرح، السيرك والفنون البصرية وغيرها من الأمور. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي أستاذ خالد عليان، المدير التنفيذي لسرية رام الله الأولى وأيضا مدير مهرجان رام الله للفنون المعاصرة. وأستاذ خالد يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك، صباح كل المستمعين.
0: يعني عودة ميمونة ومبارك مقدما، الافتتاح اليوم مساء في مدينة رام الله، وهون بدي أسألك يعني بعد عامين من الانقطاع مهرجان رام الله للفنون المعاصرة تحت شعار مكملين اليوم يعود، ما الذي يعني هذا الشعار في سياق ما مررنا ونمر فيه أستاذ خالد، وكيف سيتم ترجمته داخل برنامج المهرجان؟
1: صباح الخير وشكرا لكم وشكرا لدعمكم وتعاونكم. يعني شعار مكملين هو شعار عام ينطبق علينا كشعب فلسطين، مكملين في حياتنا بالرغم من ممارسات الاحتلال اليومية، مكملين كقطاع ثقافي في عملنا في دورنا الثقافي الوطني، مكملين كمهرجان برغم الانقطاع لمدة سنتين بسبب حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة، مكملين كناس كمجتمع. دائما الشعب الفلسطيني هو شعب متفائل وشعب عنده إرادة برغم من كل الظروف، دائما نكمل في حياته ونستمر في نضاله ضد الاحتلال نحو يعني إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0: نعم أستاذ خالد، المهرجان يعني مثل ما حضرتك قلت يعني بعد هذا الانقطاع القصري نتيجة الإبادة بشكل أو بآخر، كيف كان سياق التحضير له؟ شو هي التحديات خاصة بأنه يعني الظروف الصعبة لازالت موجودة وما زالت تتعاظم اتجاه العمل الثقافي واتجاه كافة القطاعات يعني في المجتمع الفلسطيني؟ كيف كان العمل على عودة هذا المهرجان سواء من تحديات واجهتكم حتى هذه اللحظة؟
1: يعني الشعب الفلسطيني دائما بواجه تحديات، احنا في المهرجان دائما نواجه تحديات، واهم تحدي هو الاحتلال، ولكن مع هذا المهرجان كان التحدي اكبر. احنا بشرنا العمل في المهرجان في شهر 10 2025، وصلنا مع الفرق وصلنا 135 طلب، بعدها بشرنا العمل، ولكن في شهر شباط 26 توقف العمل بشكل نهائي نتيجة الحرب على إيران. عمليا احنا بشرنا بتنظيم المهرجان في بداية شهر 5 2026، خلال شهرين استطعنا يعني تنظيم هذا المهرجان ببرنامج غني من جزء من أهم البرامج والفعاليات على مدار 20 سنة للمهرجان. استطعنا استقطاب 23 فرقة وفنان في مجالات مختلفة من الرقص والمسرح والفيديو آرت والأعمال التركيبية، 22 ضيف من 15 دولة راح يشاركوا في منطقة فلسطين للفنون، اللي راح يصير أول شيء راح يكون في طاولة مستديرة نناقش فيها المبادرات الفنية اللي حدثت خلال فترة الإبادة، وراح يكون في عندنا مشاركين من هون ومن الخارج ويعني من فلسطين من كل فلسطين بالإضافة لفنانين من قطاع غزة، وراح يكون في كمان الضيوف يعرضوا من مؤسساتهم والفنانين الفرق الفلسطينية اللي راح يعبوا مشاريعهم أمام الضيوف بأمل يعني إنه الضيوف اللي هم مدراء مهرجانات ومسارح ومبرمجين ثقافيين يستضيفوا هاي الأعمال الفنية في دولهم. فيعني البرنامج غني بيشمل العروض وبيشمل ورش عمل في تصويت العروض الفنية في إنتاج الأعمال الرقص عبر الفيديو بيشمل ملتقى فلسطين للفنون بعتزد بفتخر يعني من 29 عمل فني في 23 عمل فلسطيني
0: طبعا.
1: وهي الأعمال الفلسطينية يعني من الجولان من حيفا من الناصرة من يافا من القدس من رام الله من الخليل من قطاع غزة فتشمل العروض الفلسطينية يعني مناطق مختلفة في فلسطين وهذا يعني بعتقد فيه إنه خاصة حتى يعني بعد حرب الإبادة وبعد هذا الانقطاع العمل الثقافي كانت الفرق والفنانين الفلسطينيين ينتجوا أعمالهم معظم الأعمال الفلسطينية هي يعني بتخاطب واقعنا وبتناقش قضايا بتهمنا خاصة في الظرف الحالي. عرض الافتتاح راح يكون اليوم مع مسرح خشبة من حيفا اسمه السيرة الهلالية هذا العرض ملحمة تاريخية يعني بعد انتهاء جولتهم في أوروبا اللي كانت جولة ناجحة اليوم هو افتتاحهم الرسمي في فلسطين بالإضافة لمشاركات من فرنسا من بلجيكا من دول أخرى.
0: يعني حضرتك أشرت لحفل لافتتاح اليوم لعمل افتتاح اليوم عرض ملحمة السيرة الهلالية وغيرها من البرامج الواسع البرنامج الواسع يعني ومن الرقص المسرح السيرك الفيديو آرت الفن التركيبي وغيرها من القضايا. ولكن خليني أسألك ليش تم اختيار ملحمة السيرة الهلالية للافتتاح؟
1: يعني هي ملحمة السيرة الهلالية هي قصة من تاريخنا العربي قصة مهمة يعني هاي القصة من تراثنا العربي هاي السيرة يعني في للأسف يعني تندثر جيل الجزء الأكبر من مكان يعني معاصرها أو سمحها اليوم الجيل الجديد ما تعرف هاي القصة فهي يعني مرحلة مهمة يتعرف عليها بالإضافة فنيا وهذا الشيء المهم العرض هو يعني يقدم بطريقة فنية يعني راح تكون يعني جميلة جدا وراح تلفت الجمهور بشكل كبير وراح يكون فيها إبداع من موسيقى لمسرح لرقص لخيال الظل وصندوق العجب فهو كعرض فني عرض كثير مهم يكون في الافتتاح.
0: يعني أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق حتى 15 من الشهر الجاري. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا أستاذ خالد عليان المدير التنفيذي لسرية رام الله الأولى وأيضا مدير مهرجان رام الله للفنون المعاصرة. شكرا جزيلا أستاذ خالد.
1: إلى اللقاء.
0: إذن اليوم العمل الافتتاح السيرة الهلالية أو ملحمة السيرة الهلالية في قصر رام الله الثقافي وبالتأكيد بإمكانكم متابعة برنامج المهرجان من خلال صفحة سرية رام الله الأولى وأيضا أماكن بيع التذاكر. لازلنا متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية المباشرة خلينا نروح لفاصل قصير بعد هيك راجعين.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. 34 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة اليوم الأحد 5/7/2026. إلى محطتنا التالية وهذه الفقرة الاقتصادية. وقرار مرتقب من حكومة الاحتلال يهدد بتدفق المدفوعات والتجارة في الاقتصاد الفلسطيني. طبعا جميعنا نعلم مدى تشابك الاقتصاد الفلسطيني مع النظام المالي والاقتصادي لدولة الاحتلال، وفي هذا المجال تبرز العلاقة ما بين البنوك الفلسطينية وبنوك دولة الاحتلال كأحد الأعمدة الأساسية لاستمرار حركة التجارة والمدفوعات. في تقارير بتحكي عن توجه بعض البنوك الكبيرة لدولة الاحتلال لإنهاء خدمات المراسلة لعدد من البنوك الفلسطينية اعتبارا من أيلول المقبل، وهذا الموضوع إذا ما تم في هناك تصاعد من انعكاسات هذا الموضوع على الاستيراد، على التحويلات، حتى على الخدمات الأساسية في السوق الفلسطينية. تعقيب وفهم أكثر حول ما يجري في هذا السياق حاضر مع ضيفي عبر الخط الهاتفي الباحث الاقتصادي والمختص في الشؤون المالية أستاذ مؤيد عفانه. وأستاذ مؤيد يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور إليك مصريين ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك. قبل ما نحكي بتفاصيل اللي بده يصير في حال هذا القرار المرتقب إذا ما تم، خلينا نحكي أو نفهم طبيعة دور البنوك المراسلة لدولة الاحتلال مثل بنك أبو عليم، ديسكونت، في النظام المالي الفلسطيني. وإذا ما تم انسحاب أي من هذه البنوك، شو الخطر اللي بشكله على حركة التجارة والمدفوعات الفلسطينية؟
1: نعم، تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة المالية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فهناك مراسلات بنكية تتم من أجل التبادل النقدي وتغذية الحسابات والتجارة وإلى آخره. وفي إسرائيل هناك بنكين هني بنسميهم إحنا بنوك مراسلات، بقوم بالتعامل مع البنوك الفلسطينية أو العاملة في فلسطين. عندنا في فلسطين إحنا 13 بنك عامل، منها ما هو فلسطيني ومنها ما هو وافد، يعني زي بنك القاهرة عمان إلى آخره، بنك العربي، وأيضا البنوك المراسلة الإسرائيلية بنكين، هن بنك ديسكاونت وبنك أبو عليم. عمليا العلاقة كانت سلسة سلسين، يعني يتم تحويل الأموال زي أي بنوك مراسلة في العالم. وللعلم سلطة النقد الفلسطينية يعني على علاقة مع 400 بنك مراسل على مستوى العالم، لأنه هيك ضرورة التجارة وحركتها خاصة في عصر الرقمني وعصر العولمي. ولكن ما تم بعد 2008 أنه بدأت البنوك الإسرائيلية تطلب شهادات من الحكومي. الشهادة الأولى أو رسالة ضمان أنه إذا يعني حدث أي شيء معها من أجل تعاملها مع البنوك الفلسطيني تضمنها وزارة العدل الإسرائيلية، وكمان رسالة أخرى اللي هي رسالة تعويض إذا ما تعرضت لأي مسائل تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتعويضها. طبعا هذا الكلام كان إجراء، وكان يتم التمديد للعلاقة البنكية من خلال رسائل التوفيض احنا بنسميها.

0: وانا بدش بضاعه من الصعيد، طب كيف بدي انا غذي حساباتي؟ طب الست كيف بدي ادفع عن اثمان الكهرباء، اثمان المياه، اثمان البترول؟ احنا بنتحدث عن سلع استراتيجيه احنا بنستوردها من الصعيد، بتتحدث عن قضايا يعني بمليارات الشواقر سنويا. من هون كان في عندنا سيف مسلط على البنوك الفلسطينيه انها اضحت، هي في حاله عدم يقين اضحت تنتظر سموتريش بمدد. وحقيقه النمط اللي بيتبعه سموتريش هو نمط يعني يخالف اي حاله يقينيه في الاقتصاد من خلال انه يتركك تحت التهديد. يعني تخيلي اخر شيء اسبوعين بنتهي 12/7، شو بصير 13/7؟ بخلينا في الدقيقه الصفر وبرد يمدد اخرى اسبوعين او اخرى اسبوع. وهي حاله مربكه. الان في 1/6 كان هناك تطور دراماتيكي، بنك ديسكاونت يعني قرر من خلال مجلس ادارته ان لا انا ما بدي استمر في العلاقه البنكيه مع البنوك الفلسطينيه، في عندي حاله من اللايقين، في حاله من المخاطره، فلاسباب فنيه ارسل رساله للبنوك الفلسطينيه بلغها انه خلال 90 يوم هو راح يقطع العلاقه المصرفيه. طبعا هاي 90 يوم تنتهي في 1/9 القادم، وبالتالي يبقى فقط كبنوك مراسله تتعامل مع البنوك الفلسطينيه بنك ابو عريم في اسرائيل. وهذا كمان بتصور استاذتنا الكريم والمستمعين الكرام انه هو جزء من ادوات الخنق الاقتصادي اللي بتمارسه اسرائيل للاقتصاد الفلسطيني، ولكن هذه المره للقطاع المصرفي ولقطاع التجار. الامر بيحمل حاله من اللايقين، واحنا بنعرف يعني هذا من ابجديات الاقتصاد ان الاقتصاد يعني يتناسب عكسيا مع حاله اللايقين. اي مستثمر بده يكون عارف، يعني تخيلي الان تاجر بتسمعنا او انا او انت مثلا بدنا نستورد بضاعه، طيب بدي اعرف كيف بدي احول الفلوس، ما هو المشكله وين؟ اذا قطعت العلاقه البنكيه رح نلاقي طرق بديله ولكن رح تكون مكلفه. وهون الاشكال انه كل شوي احنا عم ندفع تكاليف يعني بغير حاجه انها بلا طائل من اجل ان نضلنا صامدين ونعزز اقتصادنا الفلسطيني. والاشكال كمان استاذتنا ان هاي التكاليف في الاخر رح تدحرج على المواطن وعلى المستخدم النهائي. يعني لو في عندنا تاجر اضطر انه يدفع له مني الكلام الان 50,000 دولار عشان العلاقه البنكيه قطعت او مشوشه او غير مستمره، تلقائيا رح يرحل هذه المبالغ للسلعه النهائيه اللي رح يبيعها للمواطن، وبالتالي بتزيد عنا الضغوط اللي بتعرض لها المواطن واللي تعتبر العلاقة البنكية جزء منها، إضافة لأزمة المقاصة، إضافة لأزمة العمال، إضافة لأزمة تكدس الشكل، إضافة لأزمة الجسر، إضافة لأزمة البوابات. كل هذه القضايا حقيقة هي بتخلق من اقتصاد فلسطيني بحالة صعبة جدا وتحت ضغوط هائلة. وتقديري لو الضغوط اللي بتعرضها الاقتصاد الفلسطيني في أي دولة في العالم يعني لكانت الآثار يعني بانت في انهيارات كبيرة. ولكن عندنا بنحاول دوما، وهون في جهد يذكر للحكومة للقطاع الخاص للمواطن، الصمود والتكيف ما أمكن، لأنه حقيقة ما عندنا بدائل. يعني بالآخر شو البدائل الموجودة عندك؟ البديل الصمود. وهون بنيجي بنحكي أستاذنا أنه لابد من تحرك على مستوى السياسي عالي. يعني العلاقة البنكية،
1: طب يعني شو الخيارات المطروحة فعليا في هذا المجال؟ وهل الحلول سياسية ولا ممكن تكون اقتصادية بشكل أو بآخر؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني إذا كان هذا قرار اقتصادي مش مجرد أداة ضغط سياسية، لا شك بأنه رح يكون لها يعني مثل ما حضرتك أشرت أستاذ مؤيد يعني أبعاد كتير أوسع على الاقتصاد الفلسطيني، بالتالي شو الخيارات المتاحة أمامنا؟
0: نعم، تقديري هناك خيارين يجب العمل عليهم. أول خيار هو الخيار على المستوى السياسي. يعني بالآخر لا يعقل أن سلطة النفط الفلسطينية يعني تلتزم بمعايير يعني عليا في موضوع الالتزام بالمعايير الدولية للقطاعات المصرفية، وإحنا شايفين بنوكنا قديش تشدد في إجراءاتها، ما عندنا أي خلل، ما عندنا شيء بخلي انه كل مره سموتريش بحطنا تحت الضغط وتحت الفحص. وبالتالي يجب ان يكون هناك تدخل من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي للضغط على اسرائيل من اجل البنوك المراسله تكون مستمره، هاي عملتهم بالاخر وهي تجاره معهم. هذا الجانب يجب العمل عليه. وتقديري هون احنا راح تكون معركتنا رابحه انجاز التعبير، لانه حقيقه سلطه النقد يعني تلتزم بمعايير متقدمه في الامتثال وفي المعايير الدوليه. اما الجانب الاخر برضو احنا ما بنضلنا نستنى في سموتريش، بالنهاية يجب ان يكون هناك اجراءات من اجل يعني الانفكاك ما امكن عند الاقتصاد الاسرائيلي. يجب العمل على بنوك مراسلة اخرى ذات علاقة مع بنوك الاحتلال وبنوك اسرائيل من اجل فتح قنوات تكون سهلة لتجارنا، في حال لو فرضنا جدلا انه بعد شهر بعد شهرين قرر سموتريش انه يوقف العلاقة. علما انا تقديري كباحث انه اسرائيل مستفيدة من العلاقة زي ما احنا مستفيدين، يعني لن يكون القرار سهل على إسرائيل ورح يرفضوا القطاع الخاص بتقديري، لأنه احنا نتحدث عن تجارة من 50 ل 53

0: 60 مليار شيكل، احنا السوق يعني مثالي لاسرائيل، لانه كثير من السلع الموجوده عندنا هي تاتي من خلال اسرائيل. لذا تقديري ما يتم هو نوع من انواع الضغط، ونوع السياسي. من انواع الضغط السياسي والضغط الاقتصادي. اسرائيل يعني الحكومه الاسرائيليه نسرين ما تخفي تطلعاتها، هم معنيين باضعافنا اقتصاديا من اجل خلق بيئه طارده للحياه. الان الضغط على عصب الحياه على الاقتصاد. يعني لو في عندنا احنا رجل اقتصاد بحكي لك طب انا ما دوم على هالمخاطره، لا بروح استثمر في الاردن، بروح استثمر في تركيا، في قبرص، هذا هو الهدف. وبالتالي احنا الاصل ان ما نمشي هذا الهدف، والاصل يكون حراكنا على المستوى السياسي وكمان على المستوى الفني من خلال سلطه النقد.
1: يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة وهذا التحليل أستاذ مؤيد عفاني، وحضرتك الباحث الاقتصادي والمختص في الشؤون المالية. شكرا جزيلا أستاذ مؤيد، يسعد صباحك وكل أوقاتك. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. إلى آخر محطاتنا ومن قطاع غزة، وكما هو معلوم يعني خلال الحرب الأخيرة والعدوان الأخير وحرب الإبادة على قطاع غزة، العديد من التقارير التي تحدثت عن استهداف واسع من قبل الاحتلال طال مواقع أثرية تاريخية دينية، وهذا المشهد يعني أثار الخوف من انعكاسات تتجاوز البعد العسكري لمساس مباشر بالهوية الثقافية والتاريخية الفلسطينية، لأنه إبادة هذه المواقع يجعل هذه المنطقة الجغرافية بلا هوية، بلا تاريخ، بلا تراث. لتقريب صورة المشهد مباشرة تحول إلى مراسلنا من غزة شادي الباز. وشادي أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك زميلتي نسرين وبالسادة المستمعين. بالتأكيد يعني كما تحدثت تبقى كل مدننا الفلسطينية هي مدن تاريخية ومدن يشهد لها التاريخ بأنها منذ القدم ومنذ أقدم الحضارات التي يعني عرفت على مدار التاريخ هنا في كل المنطقة. وبالتالي حتى تدمير يعني مدينة غزة وقطاع غزة هو تدمير لواحدة وأيضا مدن من أقدم المدن في التاريخ. وبالتالي هذا الاحتلال أيضا لم يعني يترك الشبر في قطاع غزة إلا ودمروه. هنا ننتقل إلى التدمير الكبير يعني لهذا الإرث الحضاري الذي كان يعني يفتخر به الشعب الفلسطيني وتفتخر به الأمة أيضا العربية والإسلامية. الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة دمر أكثر من 300 موقع أثري وتراثي في القطاع بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب. ما زال حتى هذه اللحظة أيضا يدمر عدد من تلك المناطق الأثرية ويقوم بهذا التدمير الذي يدل على هذه العقلية الاحتلالية الاستعمارية طبعا التي يعني تريد أن تكون عقلية إحلالية إن صح التعبير، والتي تحاول بكل ما لها من قوة أن تمحي هذا التاريخ الفلسطيني. وكما تحدثت زميلة نسرين ليس فقط الموقع الأثري هو الدليل على هذه الحضارة الممتدة، ولكن أيضا الاسم الذي حمله هذا الموقع الأثري وهذه المدينة الأثرية في قطاع غزة.
1: شادي لو تحكينا عن أبرز المواقع الأثرية التاريخية الدينية اللي تضررت وتم استهدافها ومحوها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يسمى بمحو الحضارة بشكل أو بآخر من خلال هذا الاستهداف لكل ما يعبر عن تاريخ وحضارة هذه المنطقة الجغرافية وهذه الأرض.
2: نعم بالتأكيد يعني كما تحدثت نسرين هو الإحلال ومحاولة يعني طمس يعني الحقيقة التاريخية بالتواجد الفلسطيني التاريخي وأرض كنعان التاريخية. ونحن نتحدث هنا عن عدد من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية المدمرة في قطاع غزة، بداية من المسجد العمري الكبير، أقدم وأكبر مسجد في قطاع غزة، ويقع في البلدة القديمة وسط مدينة غزة، تحول عبر العصور إلى يعني معبد، ومن ثم كان كنيسة، وبالتالي أصبح بعد ذلك مسجد، وهو طبعا يعني واحد من أهم يعني المواقع الأثرية الفلسطينية التي تدل على هذه الحضارة الممتدة عبر التاريخ. الموقع الآخر هو كنيسة القديس بروفيورس والتي يعني دمرها الاحتلال، وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم وتعد رمزا للوجود المسيحي التاريخي في غزة، وتعرضت لقصف مباشر من قبل الاحتلال الذي ألحق بها دمارا واسعا. أما الموقع الثالث فهو قصف قصر الباشا، والذي يعتبر يعني من أبرز المعالم التاريخية في مدينة غزة، ويقع في حي الدرج ويعود للعهد المملوكي، ويضم متحفا يحتوي على مئات القطع الأثرية النادرة التي كانت تتواجد في هذا الموقع الأثري وفي هذا القصر الذي دمره الاحتلال. أيضا موقع ما يعرف بموقع البلاخية في ميناء إنشدون الأثري، والذي يعني يعتبر الميناء البحري القديم لمدينة غزة، ويعود للعصر اليوناني الروماني. ويعني طبعا الموقع الآخر المهم مسجد السيد هاشم، ويضم ضريح جد الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا الذي دمره الاحتلال، ويعد من أهم المساجد التاريخية في غزة. وأيضا الموقع الأخير الذي يعني أريد أن أتحدث عنه هو التلال الأثرية، مثل تل السكن وتل العجول، اللذان يرجعان إلى العصر البرونزي المبكر والكنعاني، وهما من أبرز أيضا الشواهد يعني التاريخية على يعني أن هذه البلاد من سكنها بداية هم الكنعانيون مع بداية يعني العصور القديمة.
1: للأسف شادي، وهذا شكل آخر يعني من الخسارة من نوع آخر. الذاكرة المكانية والتراث الحضاري يعني هو جزء لا يتجزأ من هوية شعوب، استمراريتها مش بس فقط يعني خسارة المدينة وخسارة الأرواح والناس وغيرها من الأمور. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على تقريب صورة المشهد أكثر في قطاع غزة، مراسلنا من هناك شادي الباز. شكرا جزيلا شادي. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية هيثم شنبلة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكون على الموعد. إلى حينه، بأمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة الليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. هذا وأعلنت مصادر طبية وصول 16 شهيدا إلى المشافي خلال 48 ساعة. إلى ذلك أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن عمليات نصف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف التغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. في غضون ذلك هاجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس قرب جامعة الزيتونة. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وفته ألمانية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحيته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. قتل شخصان وأصيب 3 بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. تقام في طهران اليوم صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة. أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا، ووصف المحطة بأنها بنية تحتية حيوية تدر عائدات للحرب الروسية. كما أعلنت أوكرانيا استهداف قاعدة بحرية روسية رئيسية في المنطقة. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة 3 أهداف دون رد. كما خرج المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه على البرغوي. في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، إلى اللقاء.
3: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا، لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرب. واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
2: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101. وبإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. وبالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال مجموعتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحتينا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم دوما في برنامجنا نسلط الضوء على آخر التطورات الميدانية المتعلقة باعتداءات المستوطنين وكذلك رسائل المواطنين التي تحمل الصمود والثبات في الأرض، وكذلك المتابعة مع الجهات المسؤولة. قبل البدء بهذه الحلقة نرحب معنا من الهندسة الإذاعية هيثم شنابلي، من التنفيذ مايا حميدة، من الإخراج جهاد سليمان، وسأكون معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري.

اعتداءات متواصلة وبوتيرة أعلى بالضفة وعلى القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تشهد في الآونة الأخيرة اعتداءات غير مسبوقة من حرق للممتلكات، سرقة للمواشي، وكذلك الاعتداء المباشر على المواطنين. قرية أم صفا في محافظة رام الله كغيرها من القرى التي تشهد اعتداءات يومية أو شبه يومية جراء البؤر الاستيطانية التي تلتهم أراضي البلدة. سنتحدث عما جرى في بلدة أم صفا يوم أمس. نرحب بالسيد مروان صباح رئيس مجلس قروي أم صفا. أهلا ومرحبا بك سيد مروان.

0: وسهلا بك. أهلا وسهلا بك.
1: عم يعني قرية أم صفا تشهد اعتداءات مستمرة من قبل قطعان المستوطنين واعتداءات وحشية للأسف تتمثل في الاعتداء على المواطنين، وهذا ما حصل اليوم أمس حيث أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداءات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال. لو تذكر لنا ما الذي جرى يوم أمس وكيف تتابعون ما يجري في البلدة؟
0: نعم، بالأمس يعني في وسط النهار في تمام الساعة 12 ظهرا في وضح النهار مجموعة من قطعان المستوطنين اقتحموا البؤرة أتوا اقتحموا القرية أتوا من البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا في جبل الرأس، واتجهوا باتجاه منازل المواطنين في المنطقة الشمالية متجهزين بالسلاح بحماية من قوات الاحتلال بهدف اعتداء على منازل المواطنين وحركة المواشي لأهالي قرية أم صفا. حقيقة كان الوضع صعب للغاية، على الفور تصدى كل أهالي قرية أم صفا خرجت عن بقرة أبيها بالتصدي لهؤلاء القطعان المستوطنين ومنعوهم من الدخول إلى البيوت، إلا أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة جدا وقامت ووفرت الحماية لقطعان المستوطنين وقاموا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي باتجاه أهالي القرية الذين اشتبكوا بالأيادي من مسافة السكر نحو هؤلاء قطعان المستوطنين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص برصاص مطاطي و3 أشخاص رضوض نتيجة اعتداءات قطعان المستوطنين عليهم بشكل مباشر. حقيقة قرية أم صفا تعاني وضع صعب، مغلقة مداخلها منذ 7 أكتوبر ولم تفتح ولا دقيقة، بؤر استيطانية تحيطها بالكامل من كافة الجهات تلتهم كافة أراضيها. نحن قرية أم صفا تبلغ مساحتها 4800 دلم، لم يتبقى سوى 200 دلم، كلها أصبح تحت سيطرة قطعان المستوطنين حماية من قبل قوات الاحتلال.
1: نعم، يعني هذه هي الأرض التي تم التهامها فعليا لصالح البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي واعتداءات المستوطنين أيضا التي لا تنتهي على البلدة، كيف أثرت على المواطن في القرية؟
0: نعم، الوضع صعب للغاية، المستوطنين يلحق حتى مدرسة، يعني هؤلاء العائلات كانت تعتفش من وراء المعاش، كانت مصدر قوتها هي تربية الأغنام وصنع الحليب واللبن، هم لا يريدون أي حياة ولا مظاهر للحياة. إغلاق القرية أثر بشكل كامل على ملاح الحياة، لا أحد يستطيع الدخول والخروج إلى القرية، أثر على نقص المواد الأساسية، هناك نحن كمجلس كروي أصبحنا عاجزين عن تقديم الخدمات من حيث تمديد خطوط المياه، الكهرباء، جمع النفايات، النفايات تراكمت في القرية، الطلبة لا يستطيعون الذهاب إلى جامعاتهم أو إلى تقديم الامتحانات. نحن بالأمس قوات الاحتلال على الفور قطعت الطريق البديل ما بينه وبين دير السودان ومنعت سيارات الإسعاف على طول 2 ساعة من الحدث من دخول قرية أم صفا. تم التعاطي مع الإصابات من قبل فريق الدفاع المدني الذي شكله المجلس مؤخرا بأدوات بسيطة جدا من أجل تقديم الإسعاف الأولي. الوضع في قرية أم صفا صعب، نحن نعاني مشروع تهجير حقيقي بكل ما تحمل من كلمة. أختي العزيزة أنصار، المستوطنون أطلقوا تهديدات مباشرة صدور من قوات الاحتلال بالأمس أنهم يريدون أن يصفوا الحساب مع أهالي قرية أم صفا ويمحقون القرية. هم يطلقون تهديدات الوعيد وتصفية الحساب معنا ومع أهالي قرية أم صفا. نحن في قرية أم صفا رسالتنا صامدين في أرضنا متجذرين رغم الصعوب، رغم التضحيات، رغم حرق سياراتنا، رغم حرق بيوتنا، رغم تقطيع أشجارنا، رغم سرقة مواشينا، رغم التعب، نحن باقون ولن نرحل.
1: نعم.
0: شاء من شاء وأبى من أبى.
1: سيد مروان، كيف تتابعون مع الجهات الرسمية والجهات المسؤولة ما يجري في بلدة أم صفا، وتحديدا وأنت ذكرت هناك تراكم للنفايات كذلك مضايقات على المواطنين، إغلاق تام للبوابات، نحن نعلم أنه منذ 7 أكتوبر من عام 2023 والقرية محاصرة بالكامل بالبوابات الحديدية ويمنع دخول وخروج المواطنين، وتسلكون طرق يعني التفافية أخرى من أجل الخروج أو الدخول إلى البلدة، ونحن نعلم أن هناك يعني حالات صحية، هناك طلاب جامعات، كيف تتابعون هذا الجانب؟ ولا نغفل أهمية المتابعة القانونية في هذا الجانب من قبلكم.
0: احنا توجهنا أول شيء بخصوص المتابعة القانونية، نحن توجهنا لإخوة الصليب الأحمر، توجهنا لهيئة مقامة الجدار، رفعنا قضايا المحاكم الإسرائيلية، لكن الحاكم والجلاد واحد. بالعكس، تم كسر خط المياه الرئيسي المغذي للقرية، وكل مرة نرفع قضية للأسف يتم الاعتداء علينا مرة أخرى. عبر الجهات الرسمية نحن على تواصل دائم مع الأخوة في الحكومة وزارة الحكم المحلي في هيئة مقام في الجزيرة والاستيطان الذين هم على تواصل معنا. غدا إن شاء الله سوف يكون هناك وفد وزاري يزور القرية للإطلاع على معاناة أهالي قرية سنقطة وتقديم أي مساعدة ممكنة إن شاء الله من أجل تعزيز صمود أهالي قرية سنقطة. أهالي قرية سنقطة لن يبقوا وحدهم. هناك حقيقة جهات بدأت تتابع وهي على تواصل مستمر من أجل تعزيز صمود أهالي قرية سنقطة ورسالة قرية سنقطة أنهم باقون في قريتهم أرضيهم في الزيتونات يحافظ على ممتلكاتهم عن بيوتهم عن أهليهم عن أطفالهم صامدون.
1: نعم يعني هذه الرسالة التي دائما يؤكد عليها السيد مروان صباح وغيره من المواطنين ورؤساء البلديات الذين فعليا يدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن أراضيهم. وكما ذكرت فإن هناك يوم غدا سيكون وفد وزاري يزور البلدة من أجل الاطلاع على الأوضاع التي تعانيها جراء اعتداءات المستوطنين وكذلك المضايقات من قبل المستوطنين. سنكون في متابعة معك دائما أستاذ مروان صباح.
0: شكرا على تواصلكم.
1: نعم هذا واجب
0: على تواصلكم معنا وعلى وشان يعني أنتم دائما على تواصل في جنوب فلسطين معنا وعبر آخر صوت المسجل الوضع وشكرا لك.
1: نعم يعني دائما كإذاعة صوت فلسطين نبقى على تواصل معكم من خلال هذا البرنامج وهذا واجب علينا وحق لكم بأن يسمع صوتكم. سيد مروان أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإضاحات. للسيد مروان صباح رئيس مجلس قرى أم صفا الذي ذكر ما تعانيه القرية جراء اعتداء المستوطنين والإغلاقات المستمرة والمحاصرة التي تفرض على القرية منذ 3 أعوام تقريبا وبالإضافة إلى المعاناة اليومية في التنقل وصعوبة التنقل.

0: متواصلون وإياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين، وتستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. أيضا يمكنكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. تشهد بلدة عبوان في الآونة الأخيرة اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، وكذلك تحديدا في منطقة غرابة، هذه الأراضي المشتركة ما بين بلدة سنجل وبلدة عبوان. وفي الآونة الأخيرة بدأت تنظم الزيارات والحملات والتواجد في الأرض من أجل فعليا الوقوف في وجه قطعان المستوطنين الذين يحاولون السيطرة على الأرض من خلال الاستيطان الرعوي ومن خلال إقامة البؤر الاستيطانية والاعتداء على المواطنين المتواجدين فيها. سنتحدث إلى الشاب محمد المصري، وهو شاب من بلدة عبوان. كان هناك مسارا نظم يوم الجمعة من أجل التواجد في الأرض، أهمية هذه المسارات، أهمية التواجد الشبابي وتعزيز الصمود والثبات في الأرض. أهلا ومرحبا بك محمد.
1: يا حيا الله، يا مرحبا بكم.
0: أهلا بك.
1: خير لكم جميعا إن شاء الله.
0: أهلا بك محمد. يعني نحن نعلم الاعتداءات الأخيرة التي باتت على قرية عبوان وعلى منطقة غرابة بالتحديد، هذه المنطقة المهددة بالمصادرة للأسف من قبل قطعان المستوطنين. إذا ما تحدثنا حول أهمية إقامة والتواجد في هذه المنطقة وكذلك التواجد الشبابي من خلال المسارات الشبابية وهذه الفكرة التي انطلقتم منها من بلدة عبوان.
1: وهي فكرة مشان تكون في الصورة فكرة عفوية وتجارية كانت.
0: نعم.
1: الموضوع بلش إنه عبوين زيها زي عرورة جنبنا، زي عجون، زي المزارع، زي قرى كثيرة. كنا لفترة طويلة مفكرين إنه إحنا بعيدين، لأنه فعلياً فيش مستوطنات في الشوارع الرئيسية، فيش يعني جو استيطاني قريب. لفترة طويلة إحنا وعدين فكرنا إنه إحنا يعني المنطقة اللي إيش راح تكون الدولة الفلسطينية البحثي، بعيد عن المستوطنات، بعيد عن المستوطنين، بعيد عن الاعتداءات اللي بنشوفها في المناطق القريبة حوالينا واللي بعيدة منا برضو. لأنه فعليا ما فيش يعني مؤهلات إنه يكون المستوطن قريب بيننا. لفترة قبل شهرين ثلاثة اللي هو يعني خلينا نقول كانت البداية الحقيقية، أو على ذاكرتي أنا على أقل كشاب عمري 24 سنة، اللي هو في تاريخ 8/5 كان أول مسار بنفذوه المستوطنين في بلدة عبوين. أتذكر كان الساعة تقريبا 6 الصبح، بحكم دوامي بكون أنا في المحل طبعا شفت مسائي اغلب الليل، كل الليل طبعا يعني بداوا من المغرب حتى هذه اللحظه انا ما داخل شفت يعني في الشغل، فاهم علي كيف؟
0: نعم.
1: برن علي احد اصحابي بقول لي حنون الجيش في البلد، رجع كل لي لا مش جيش، مستوطنين. بقول له مستوطنين؟ قال لي مستوطنين في البلد، في نص البلد القديمه. فهان يعني الموضوع كان غريب اكثر من انه ايش يعني ما نسوي شيء، بس لا مستغربين.
0: بيكون احد يتوقع ان يوم في الايام من الايام ان يصل المستوطن الى نصف
1: يعني
0: بلدة عبوان.
1: فعليا كانوا في الضفه يعني مستشرين ويعني ومنتشرين، بس عبوان والمنطقه اللي حوالينا كان يعني الموضوع بعيد جدا عن التصور، فهم عليك؟ ففعليا ما كذبنا الخبر تحت انا وياه، جاء اخذني جبنا شخص صاحبنا وضلنا طايحين تحت. صورنا فيديو بالضبط على 6:30، فعليا براجع في الفيديو احنا طافلين، احنا مستغربين من المنظر. حتى يومها بتذكر نشرت الفيديو على المجموعه وانتشر الفيديو هم ينفخ في البوق في عبوين وفي البلد القديمه. فكان الموضوع لاول ربع ساعه ثلث ساعه انه اوف شو معقول مستوطنين في عبوين؟ لسه الكبير والصغير والفتيه التلال اللي بجدايلهم واللي اصلا ما عمري شفتهم انا بشكل مباشر وبالقرب هو تمام. ربع ساعة يعني ما عرفناش نتصرف، فعليا سلاحهم بقى معهم على طول وجهوه تلانا اللي هو دائما بداية المسار ونهاية المسار. طبعا مو كان أول مرة مسار يعني بمعنى مسار جايين زي باعتبار سياحة، بس سياحة في منطقة أنت يعني مش مسموح لك تدخلها، مش سياحة طبعا، هذا كان نشاط
0: وبأسلحة
1: إنه استكشافي بكشف ليش تاني ذاكين. المهم مش هنختصر الحديث، بعد ما لحقناهم يعني دركنا الموضوع وجميع وشيعنا على جروب البلد والناس طاحت والناس اجرت كل شباب البلد صغارها وصغارها طاحت، ووصلناهم في منطقه اللي هي تقريبا عند جلجيه عين تلعه وقطعنا عليهم الطريق. ما حاولنا نوصل لالتماس مباشر لانهم بيصوروا والواحد بيش يودر حاله في الزيون وفي مشاكل في عنها، بس على الاقل كنا انه احنا نفهمهم ان الارض هذه فيها ناس دخلتك عليها مش زي طلعتك منها او العكس كذلك الامر تمام. فصارت مشادات وين وجههم الحقيقي اللي هم هذول اللي هم بيسمون فتية التلال، بلشوا يغلطوا بلشوا يصيحوا بلشوا يحاولوا يطلعوا سلاحهم بس مع ذلك كان نوعا ما أول اقتحام لهم نوعا ما مش عنيف. بعد هذا بالضبط اللي هو يوم الأربعاء إذا بتتذكر معي يوم استشهد شفة جزئية ويوم بخلوا كمية
0: صحيح وسرقوا الأغنام.
1: ثلاث أيام من الجمعة للأربعاء بقوا داخلين علينا في فنادق كميات. وقت صارت مواجهة لأنه حاولنا نقطع عليهم وكانت ردة فعلهم عنيفة. ويوم تعرفنا لرش برازة الفلفل ولا شباب كثير يعني طاقوا عليهم حاجة بس مش بشكل مباشر بس حاولوا يقلوا حاولوا
0: إنه كان هناك إصابات
1: يعني
0: بالمطاط
1: بالضبط إنه ما تحاولوش تقربوا منهم. فبين جمعة وبين أربعة ومرتين في أسبوع واحد يجوا على البلد الموضوع صار بده إيش
0: صحوة
1: الناس إنه أوف شو اللي بيصير جد مش متذكرين الوضع وخاصة ما في قرية لا أذكر يعني على ذكرتي أنا إنه بقوا يجوا المستوطنين أوكي بيجوا جيش بشكل يومي بشكل أسبوعي وأحيانا بشكل يومي يومين وراء بعض وقتوا اقتحامات واعتقالات وبيقربوا بس مستوطنين يتجرعوا شو اللي بيصير يعني. فبعدها لا إراديا بدون أي تنظيم بدون أي ترتيب للموضوع الناس صلت نواس تصلي الجمعة أو عفوا الفجر جماعة في المسجد القديم. ليش المسجد القديم؟ لأنه هو المنفذ اللي بيجي عليه المستوطنين أو اللي هم
0: يوصلوا كانت مستهدف البلد القديم
1: اللي هي في اللبن وفي منطقة الغراب اللي هي معالي لهون اللي هي في تنجم مقامي. وبعدها فعليا من 8-5 حتى 3 اليوم أتوقع فيه مرات 8 جماعة في جميع الجمعة اللي مرتين كان حضور شبابي بداية وبرضه يعني في التنسيق مع البلدية مع أعضاء البلدية حضور في المسجد مبدئيا روح معي مبدئيا كنا بس في المسجد نطيح من قبلين لحيتها بعد خطوة وقدمنا خطوة لقدام ونزلنا نوعا ما مش يعني عغرابي بس عمل ذكرى ما بين ذلك يعني وذلك يعني عندي قريب على البلد بس مش قريب عغرابي. ليش؟ لأنه فعليا مثل المستوطن اللي حاليا مستقر في غرابي ومسوي مزرعة اسمه إذا تبعت الموضوع نسميها مزرعة رام
0: نعم
1: أو رام مش عارف شو اللفظ الصحيح ومسوي مزرعة اسمه وضل قاعد فيها مش عنده مقومات حياة مش باني بس قاعد في خيمة تمام هذا اللي اكتشفناه لحتى لما طلعنا عنده فوق. المهم قعد على فترة أسبوع وأسبوعين يوميا يوصل يخلص الطريق الترابي يوصل بداية الزفتة يشحر المزارعين اللي حواليه راعين الأغنام يسوي لهم ترهيب لأنه قبل فترة تاع مصروف غنم فالواحد مش مقاي يتبكى حلاله فبيخاف وبشرد يوصل البلد ويعطينا علامة إنه أنا المسيطر والطريق الترابي لي وكل ما داخل الجبال لي وين جبكم الزفتة واطلع تمام.
0: نعم
1: لحقها بأسبوع الجمعة اللي بعدها هو نفس المستوطن يعني لاقى مواجهة من الشباب تمام يعني فهموا انه انت لا اتاحة مش لك وفعليا بعدها بطل يوصل المنطقة الزفت ولا بطل يكرر المنطقة السكنية تمام.
0: نعم
1: انه الموضوع يعني يقدم معهم فصارت ما بعد الجمعة الثاني والثالث والرابعة انه فعليا لا نكمل المصور احنا ونوصلهم والأرض أرضنا في النهاية مش لهم
0: صحيح.
1: وعليها آخر جمعة فعليا واللي قبلها كان يعني المسار مرتب منظم وهي فكرة أنا بتمنى من الجميع اللي يسمعونا وجميع القرى وأي حدا بتعرض لأنه المستوطن يوصل أرضه على الأقل وهو وضع في الإيمان يرتب مسار مع شباب بلده مع كبار بلده مع اختيارية البلد تبعته لكبار البلد يوصل المنطقة هذه.
0: نعم.
1: مش بقول أنا مش يعني بقول نتصرف بدون عقلانية ونعرض نفسنا للتهلكة ونروح نهجم عليهم أوكي يعني هو في النهاية حق ولازم ننتزع بالقوة بالسلم لازم ننتزع بس على الأقل ما نخليش الأرض فاضية. شو اللي صار لما إحنا وصلنا غراب وطلعنا في مسارنا إحنا فعليا بلشنا مسارنا مشي معنا السيارات بس إيش طفيناها وكنا نجرب الجو المشي ومشان برضه الموضوع ما يكونش إيش يعني يعطيهم ذريعة أنهم يتصرفوا ولا يطلقوا نار ولا إلى آخره. وفعليا كنا من الشباب فئة شباب وفئة شباب صغيرة برضو من 15 سنة 16 سنة لا فئة من 66 سنة تمام. وآخر جمعة كان في حارة البلدية كان فيها أعضاء من البلد وفيها وجوه من البلد كبير وفيها الشباب وفيها كله في لها وشبانها يعني تمام.
0: نعم
1: وصلنا فعليا المنطقة المعرضة للاستيلاء اللي هي فعليا يعني ما فيها أي مبرر لوجودهم فيها ما في يعني أحيانا تطلع روايات إنه لا في تسريب بصير الواحد يجري على تخاذل شوي لا في تسريب لا ما هو بوجود على الأرض إنه في شيء مبيوع لا هو فعليا ولا شيء ولا مثل
0: هذه حجج واهية اخترعها المستوطنين من أجل السيطرة فعليا على الأرض
1: بالضبط يستمتلك. فهو موضوع جد يعني من عندهم إنه إحنا يعني سموتش في ظهرنا بن كثير في ظهرنا الحكومة الحالية في ظهرنا منا نسوي اللي بتسواش وموضوع يعني مسوي معهم وشغالين فيه مش سالين الرفيد عن حكومي. فعليا احنا لما وصلناهم بلشوا مكالمات على السريع ما وفروا على طول يعني نتكلم اللي في اليوم راح يوصل المنطقة نشوف مرة المكالمات 10 دقائق فك حرس الحدود في المستوطن القريب يواصل او خلينا نقول حرس المستوطنين بلش يصوب ورشات عددنا كبير كنا 50 60 شاب. بعدها تواصل مع الجيش، احنا كنا وقتها انهينا مسارنا وصلنا رسالتنا وصلنا المنطقه اللي بدنا اياها وقعدناها ودخلنا اراضينا وقعدنا فيها وانسحبنا لمنطقه اللي هي مش بعيده بس اللي هي منطقه فيها سعد حلو بسموها بيره ملال فيها مي ومش مي على اساس انه نستنى الفطور اللي كنا موصلين عليه مشان ناكله. لم نعتبر الا هو جبت الجيش نازل علينا وكلنا فتح الشغل اتكفيها لمه بس الحرب لازم تطلع بقى بالسليم وما بيقدروش تجيب واحد لما 60 شاب و60 شخص كان موجود وعدت الامور عاتبونا شوي حاولوا انهم يضيفوا على الموضوع بس انها يعني الحق سلطان ما بقدر كل شيء لما تبدا تشوف الظهر تحرك معنا شو بيكون شو بيفرق احنا في ارضنا فعليا احنا في ارضنا 100% ما بقدر يقول اي كلمه بس مع ذلك هدد قال ما تجوش في تنادر هام ما تكربوش على المستوطنين ما تكربوش ثلاث كلب اساسا لغرات الجبل تمام واللي هو ملكي لشخص من عبوين واوراقه معه فيها يعني اللي حد هسه بالطابو هي له وشغالين على الموضوع القانوني برضه يعني البلديه شغال على الموضوع قانونيا بس القانون للاسف لا يكفي مع مع مع الاحتلال اللي هو احنا عارفينه كلنا ومحاكمه
0: صحيح الذي يغطي على اعتداءات المستوطنين ويقف الى جانبهم. يعني رساله اخيره محمد تود ايصالها واريد ان اذكر وانوه لك بانه الان يعني يستمع لنا السيد عبد الله ابو رحمه مدير عام دائره العمل الشعبي في هيئه مقاومه الجدار والاستيطان رسالة تودون إيصالها.
1: أنا كنت بلغت على حديثك حاب أن يكون بيننا وبينهم تواصل مشان يعززونا بسبل اللي هي اللي اختصاصهم أصلا يعني نورونا فيها فسبحان الله كنت بدي من ثلاث أيام أربع أيام أتواصل معهم مشان نعزز سبل التعاون ونفسه يوصل لمنهجية في الشغل اللي يشتغلوا يكون له نتيجة إن شاء الله جيدة جدا. الرسالة اللي طلبتيها مني رسالة أنه فعليا التأثير ما حدا يستهين فيه ما تقولش والله المصار شو يسوي ما تقولش أنا كبال دول ظالمي ما قدرت لهاش دول وهذا الطرح سمعناه كثير إنه أنت شو متسوي عمي دول هذه دول حاربتها لا العبرة بتكون وجودهم غير مبرر وجودهم غير قانوني ما لهم شيء في أرضنا وعلى الأقل على الأقل كدولة إسرائيلية شايفة فيها أنها ديمقراطية فعليا هم حتى يعني شرعيتهم الكاذبه تسمح لهم مثل المقاعد المستوطنين عندنا فعليا.
0: نعم هو يعني
1: في النهايه بيحاولوا يشوفوا على سمعتهم هم فبنحاول نوثق اي اعتداء من المستوطنين اي رد فعل من المستوطنين وان شاء الله الموضوع هيقدم يعني زي ما بقول لك انا من بدايه شهر 5 المستوطنين بيجوا عندنا وراعي التحفرون اللي كان كل يومين وثلاث يوصل البلد للسحاب كامل للبؤره اللي هو فيها وبيحاول ما يطلعش منها

0: ازعاج قالها مترامي وبالتالي العين السكان عنها بعيدة مش بنقر منها دائما احنا فبالتالي هم بيستغلوا الثغرة هذا انه غراب بعيدة فعليا غراب بعيد عنا كثير
1: محمد لضيق الوقت
0: مش رح نشوف بشر مش رح نحتاج في بشر رح نقعد بعثنا لما يكون عندهم رح يغيروا طريقة تفكيرهم رح يعرفوا انه الارض فيها اصحابها ومش رح تضلهم بهالسهولة
1: محمد يعني. ابقى معنا اذا اردت الاستماع الى السيد عبد الله ابو رحمه اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الله ابو رحمه مدير عام دائره العمل الشعبي في هيئه مقاومه الجدار والاستيطان عبر اثير اذاعه صوت فلسطين وبرنامج ارضنا حقنا.
2: اهلا وسهلا بكم صباح الخير.
1: اهلا بك. يعني قبل قليل كان يتحدث معنا سيد مروان صباح رئيس مجلس قروي ام صفا حول الاعتداءات المستمره على القريه والاعتداء الاخير الذي تم يوم امس وبالإضافة إلى المضايقات اليومية على المواطنين وقبل وفي هذه الأثناء كان يتحدث معنا وربما استمعت إلى جزء مما تفضل به السيد محمد شاب من قرية عبوين حيث يعمل الشباب في القرية على إقامة مسارات شبابية من أجل التواجد في الأرض المهددة بالمصادرة وهي منطقة غرابة الأراضي المشتركة ما بين بلدة سنجل وبلدة عبوين. يعني في هذه المرحلة التي تعتبر من أخطر المراحل أستاذ عبد الله يعني ما هو المطلوب فعليا من أجل البقاء في الأرض؟
2: يعني بالدرجة الأساسية الصمود. هناك بالفعل هناك مخطط من قبل الاحتلال بكافة مكوناته تقوم بتنفيذ الأداة التنفيذية وهي ميليشيا المستوطنين في السنوات الأخيرة من أجل الضغط على المواطنين من أجل ترك أراضيهم وبالتالي نلمس ذلك. بالفعل بلدة زي أم صفا تتعرض لحصار كامل وتنهش أراضيها من كافة الجهات سواء من خلال البؤرة التي أنشأت في منطقة الراس أو من خلال ما يتم إطلاق الأبقار والأغنام على محيط الأراضي أو الشارع الذي يمر بمحاذاة القرية والذي يقلق ولا يسمح للمواطنين من المرور والسير عليه. فبالتالي واحيانا هذه البؤر يتم اغلاق الطريق الواصل بينهم وبين دير السودان فتحاصر القريه بالكامل. هناك يعني متابعه حثيثه مع مجلس قروي ام صفا والاخ مروان اللي هو يعني باول يقوم اطلاعنا على ما يجري ونقوم في جزء يعني حيث نتمكن بزيارة الموقع حيث سيكون لنا يوم غدا بصحبة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء زيارة إلى بلدة المصطفى والتي سيتم الاطلاع على معاناتها وسنعمل على توظيف كل ما لدينا من إمكانيات ضمن توجيهات الرئيس بتعريفات من الرئيس وتوجيهات من رئيس الوزراء الذي سيكون أيضا في هذه الزيارة لي الاطلاع على الوضع وتوفير كل الإمكانيات من أجل دعم صمود المواطنين. هذا هو المطلوب الصمود وعدم الاستسلام للسياسات التي هي متبعة الآن من قبل هذه الميليشيا المدعومة من الحكومة الإسرائيلية. بلدة عبوين أيضا وسنجل قبل حوالي 10 أيام قمنا بزيارة وحتى أسبوع قمنا بزيارة إلى بلدة سنجل وأيضا التقينا برئيس مجلس عبوين وتم الاطلاع على المعاناة من هذه البؤرة التي تقوم بالتضييق على المواطنين. كان هناك بالفعل موجود ضمن الوفد الكادر القانوني والذي أيضا قام بسلسلة يعني عدة مداخلات توجيهية للمجالس سواء بلدية سنجل أو عبوين أيضا لمواجهة هذا التحدي. المطلوب هو أن يكون بالفعل هناك تحرك جماعي في هذه المرحلة. ما نتعرض إليه هو عمل منظم من قبل ميليشيا منظمة لا يعني يصعب أن يكون الرد عليها بصورة فردية وبالتالي سنكون في خسارة إذا ما كنا بجهود فردية. أولا أن يكون عمل مقابل مضاد لهذا العمل هو عمل منظم من المجتمع المحلي وأن يكون هناك شبكة منظمة من القرى المجاورة ونتحدث كل مجموعة كل المنطقة أن تكون هناك يعني فرق انذار مبكر يعني حينما نتحدث عن سنجل جلجلية عبوين عرورة أن تكون ومزارع النباني أن تكون هذه المنطقة ضمن فريق وعمل منظم. وأيضا حينما نتحدث عن ترمسعية وأبو فلاح والمغير وكفر مالك أن تكون أيضا هناك منطقة وأن تكون شبكة منظمة للتصدي لكل هذه الهجمات لأن كما نشهد

0: إنه ما يتواجد في هذه البورة يكون 5 إلى 10 مستوطنين، ولكن في دقائق يصبحوا بعشرات أو مئات، لأنهم يقومون بمنهجية منظمة. الهدف من وراءها وتفريغ الأرض من المواطنين والسيطرة على هذه الأرض. للأسف نجحوا في تهجير ما يقارب 80 تجمع بدوي، لأن استفردوا فيهم في فترة الحرب ما بعد 7 أكتوبر. الآن بدأ الزحف على الكرة. هناك طبعا هذا الجانب كما قلت لابد من الدعم الرسمي، واللي هناك توجيهات بهذا المجال، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لديها تدخل، ونعمل أيضا بكل جهد أن يكون هناك حراك دبلوماسي وحراك قانوني.
1: يعني هذا ما كنت سأسأل عنه يعني سيد عبد الله، إذا ما تحدثنا حول المسارات التي يعني كما ذكر الشاب محمد أن هذا المسار كان مسار عفوي، والفكرة يجب أن تعمم أهمية أن يكون فعليا تواجد شبابي من أهالي البلدة، من كبار صغار شباب في هذه الأراضي المهددة بالمصادرة، أو حتى الأراضي التي يمنع على المواطن أن يصل إليها في المواسم المختلفة. يعني أهمية التواجد الرسمي الدبلوماسي وكذلك القرى المجاورة بشكل يعني دوري، ليس فقط هبة يومية أو أسبوعية أو شهرية وتنتهي، إلا أن الاستمرارية في هذا الجانب. نحن نرى فتية التلال ومجموعات المجموعات الاستيطانية يجب أن تقابل بالتواجد الفلسطيني
0: 100%. يعني كل الاحترام لمثل هاي الأفكار. فكرة المسارات هي فكرة رائعة، ولكن أن تكون أيضا بشكل منظم وبشكل حذر وبشكل موجه وليس عفوية، بمعنى أن نصل إلى المنطقة ونتفاجأ باعتداءات لا، أن نكون على جاهزية أن تكون هذه المسارات الهدف منها هو تثبيت المواطن على الأرض، وأيضا العمل الموسمي أن يكون جماعي. فترة الحصاد أيضا شاركنا المزارعين قبل أسبوع في سنجل في عملية الحصاد وعملية جمع الحصاد في تلك المنطقة. المطلوب سواء فيما يتعلق بحصاد الزرع أو في موسم قطف الزيتون، وأن يكون فيما بينهما في فترة الربيع بشطحات وزيارات لمجموعات إلى الأرض، حتى وإن كانت هناك طبعا سواء بمسارات أو برحلات طبيعية إلى البيئة الفلسطينية، ولكن كما ذكرت أن معي وأن تكون موجهة بشكل الهدف منها أن نتواجد بعشرات أو مئات في تلك المنطقة وباستمرار، ولا أن يكون المزارع وحيدا يذهب إلى أرضه لحراستها ثم تنقض عليه هذه الميليشيا المتطرفة وتقوم بالاعتداء عليه. لا، علينا ألا نترك المزارع وحيدا، ونحن في هيئة مقاومة جدار الاستيطان على يعني مع مثل هاي المبادرات على جاهزية وعلى استعداد أن نكون موجودين
1: ومشاركة
0: جنب إلى جنب مع المواطنين.
1: نعم سيد عبد الله ابقى معي، محمد يريد أن يلقي مداخلة، تفضل.
2: العفوية بعد أن كنت انتظار وبعد أن أخوي عبد الله العفوية، لأنه بشوف إنه أمور زي هذه إذا تنظمت زيادة عن اللزوم بتعرضنا لمسارع، بتعرضنا لاعتقالات، بتعرضنا لكثير مواجهات مع سلطات الاحتلال احنا نتجن عنها. فنقطة عفوية لا، هي تكون موجهة ومعروف شو هدفها، بس بدون تنظيم زائد، بدون فلان يكون في مخار وفلان كلها تعال او يرن على فلان او
1: يعني هذا ما يقصده السيد عبد الله، ان يكون هناك مشاركة
2: بالضبط، راح يحطنا في مواجهة مع الجيش نفسه، مع جيش الاحتلال، واحنا في غنى عن السجون وفي غنى عن اي مشكلة ممكن يعني هو نشوف. يعني السجن مش مضرة في سبيل وطنك، بس في النهاية اذا كثر تتجنبه ليش تحط حالك محط سؤال. فقصد عفوية انها تكون لا موجهة ومنظمة زي ما كنت قلها هدفها واحنا عارفينه، بس بدون ما حدا يتصدر المشهد، بدون ما حدا يقدم جهد اكثر من الثاني، مشان هو في النهاية مش حيقدر ياخذ 70-80 شاب من البلد. فاذا كانت كل جهودنا متساوية مش راح يتم 80 واحد من البلد، بينما اذا انا تصدرت المشهد وحاولت ان اقود المسار او اوجه بطريقة معينة هيك عرضت حالي لايش؟ للاعتقال.
1: يعني محمد ما قصده السيد عبد الله ما قصده سيد عبد الله هو أن يكون هناك بالمسارات المنظمة من أجل أن يكون فعليا ترتيب ما بين الجهات المشاركة. إذا نتحدث عن مشاركة رسمية مثل هيئة مقاومة الجدار وعديد من المؤسسات، مشاركة دبلوماسية، هذا ما قصده السيد عبد الله
2: الرحمن فعليا. بحاول إن شاء الله معكم أن أوصل لرقم أخونا عبد الله اللي هو بتوصياته بطبيعة حكم شغله وخبرته في المجال، عنده توصيات إن كشباب من نهضة المطارات من جديد ومن حول الوادي هذا الاستقلال الجديد النوع الجديد اللي هو جاي على رعوي على كله جاي على همجي على نوع ما حضار اللي هم قبل فترة إذا وصلك الفيديو مسوين حفلة رسمية عنا ضبطين الأرض جايبين دي جي واحتفالات لسه الجمعة اللي فاتت صورناهم هم قاعدين بادوا في طقوسهم الدينية لسه توراة ولسه هالدروس ولسه فعاليات ما أنزل الله بها من سلطان. أكيد هو بحكم شغله بحكم تجربته الطويلة واللي أطول مني ومن غيري راح يقدر يعطينا توصيات ويفيدنا في معلومات ويعطينا معلومات أكيد راح تفرق معنا وتقدم معنا.
1: أشكرك محمد على هذه التفاصيل والإيضاحات، وبالتأكيد سنكون في متابعة مع هيئة مقاومة الجدار. سيد عبد الله، استمعت لما يعني مطلب الشاب محمد من بلدة عبوين، هو الاتصال مباشر معكم، ونحن نعلم بأنكم لا تتوانون عن الاتصال والمشاركة مع أي بلدة تتعرض فعليا للاستيطان. رسالة أخيرة منك سيد عبد الله.
0: يعني احنا يعني نتحدث اولا نموذج سنجل، نموذج يحتذى به، ما يكون به بمجهود رائع، ونتعلم منهم.
1: صحيح.
0: عبوين بلده مناضله مشهود لها بدورها النضالي على مدار التاريخ، وبالتالي نعم هناك بحاجه الى توجيه والى اداره، ولكن هم يضرب بهم المثل في المواجهه والتصدي والتحدي، وبالتالي يعتمد عليهم في هذا المجال. بإذن الله سنكون على تواصل معهم وضمن الإمكانيات المتوفرة سواء بالمشاركة أو ما هو متوفر لدينا، سنعزز مثل هذه التجارب. نحن أمام هجمة شرسة تطال كافة المناطق وتستهدف الأراضي في كافة المواقع. نعم بحاجة إلى أن يرتقي عملنا إلى مبادرات وإلى أفعال وليس فقط ردود أفعال. يعني لا يعني ألا ننتظر حتى يتم الاعتداء وتتم الكارثة ثم نستيقظ ونبدأ بالمواجهة والتصدي. علينا أن نحمي الأرض التي هي بالفعل ومن المتوقع أن يزحف إليها الاستيطان، وحيثما توجد هذه البؤر نعم علينا أن نتواجد وأن نعمل بكل الجهود وبكل الطرق لطرد هؤلاء هذه الميليشيا، مع أن في جزء كبير هناك قرارات من المحاكم الإسرائيلية بإزالة هذه البؤر، وكثير من المواقع التي يتم على سبيل المثال كما هو في منطقة عطارة يتم هدم البؤرة من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وبعد دقائق يقومون ببناء، وبالتالي
1: بحماية من جيش الاحتلال والشرطة أيضا.
0: يعني هناك قرارات بهدمها يتم هدمها، وهناك شك آخر نعم يشارك، ويعني لا نريد أن نجمل، ولكن أنا أريد أقول أن هذه البؤر حتى بالمنظور الإسرائيلي جزء كبير منها هو غير قانوني، وبالتالي وجودنا بالأرض يعزز إزالتها ويحمي الأرض، وبالتالي هذا يحتاج إلى تكثيف الجهود كما ذكرت، ومن ثم عمل ما يمكن عمله لإفشال كل هذه المخططات. وأيضا الأرض التي من المتوقع الأرض الفارغة التي غير مفلوحة وغير مزروعة علينا أن نتسرع وأن
1: نسبق بخطوة
0: بكل جهد لحمايتها وأن نتواجد فيها أيضا بصورة مستمرة.
1: نعم، يعني كما ذكر الشاب محمد يود أن يكون هناك اتصال مباشر ما بينكم وبينه، ونحن نعلم أنه لا مشكلة في ذلك، وسنكون يعني كحلقة وصل ما بينكم. نشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات السيد عبد الله أبو رحمة مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والشكر موصول أيضا للشاب محمد المصري الشاب من بلدة عبوين، والذي فعليا كان مشرفا على المسار الذي نظم يوم الجمعة في منطقة غرابي في بلدة عبوين، و هذه الأراضي المشتركة ما بين بلدة سنجل وبلدة عبوين مهددة للأسف بالاستيطان. نشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. الشكر للزميل هيثم شنابلي من الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ، وجهاد سليمان من الإخراج، كنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين ويحرقون مطعما جنوب نابلس. الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس الذي قضى 40 عاما في سجون الاحتلال. وأوكرانيا تستهدف محطة نفطية رئيسية في سان بطرسبرغ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة ليلة الماضية بقصف لطيران الاحتلال على شرق مدينة غزة وغرب مخيم جباليا. هذا وأعلنت مصادر طبية وصول 16 شهيدا إلى المشافي خلال 48 ساعة. إلى ذلك أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن عمليات نصف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع.
1: هدف أساسي لإسرائيل تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لقطاع غزة. تسعى جاهدة لتمزيق قطاع غزة باحتلالات جديدة مباشرة، تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية على طول الحدود. تسعى جاهدة لتكريس هذا الواقع والاستمرار بسياسة تمزيق قطاع غزة ودفع المواطنين في نهاية الأمر إلى التفكير الجدي بالمخطط الأسود، مخطط التهجير.
0: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. في غضون ذلك هاجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين برفقة مواشيهم هاجموا محيط منازل المواطنين شمال البلدة وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس قرب جامعة الزيتونة. وقال صاحب المطعم يعقوب عويس إن المستوطنين اقتحموا المطعم وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرمون النار فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بمليون شيكل. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل. وتناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة إلى جانب التحضيرات الجارية للمؤتمر. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وفته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحيته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
2: فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر. مؤسسات الأسرى قالت إن رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودع شعبنا واحدا من أبرز المناضلين الذين جسدوا معاني الثبات في مواجهة الأسر وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة من الصبر والكرامة والإرادة. وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهدا على جيل كامل من الذين حملوا الحلم الفلسطيني. وفي وداعه استحضرت مؤسسات الأسرى سيرة رجل لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة امتزج فيها الألم والإصرار حتى غدا رمزا من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة. حركة فتح قالت إن القائد الوطني يونس مثل نموذجا نضاليا تاريخيا سيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية وأكدت أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. وأشارت إلى أن القائد الراحل يونس انتسب إلى الحركة منذ باكورة حياته، واعتقل عام 1983 بعدما تم اعتقال ابن عمه القائد الوطني عضو اللجنة المركزية للحركة السابق كريم يونس بعدما أمضي فيها 40 عاما. ولد المناضل ماهر يونس في 6 يناير عام 1958 في قرية عار داخل أراضي عام 48، وترعرع في أسرة حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقا لخمس شقيقات وأخ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته ثم في المدرسة الصناعية في الإخضيرة، وتمكن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران. وخلال 4 عقود من الأسر بقي ماهر يونس عنوانا للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حرم من وداع والده الذي توفي عام 2008، رغم أن والده كان أسيرا سابقا أمضى سنوات في سجون الاحتلال. ماهر يونس سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية ليس كاسم مضى، بل كحكاية كاملة عن الإنسان الفلسطيني وعن التضحية في سبيل الحرية التي تكتب بالصبر الطويل والتضحية.
0: تستمعون إلى نشرة الأخبار المفصلة. قتل شخصان وأصيب 3 بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة، وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. تقام في طهران اليوم صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة. وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص و20 مليون في طهران وحدها. أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، ووصف المحطة بأنها بنية تحتية حيوية تدر عائدات للحرب الروسية. كما أعلنت أوكرانيا استهداف قاعدة بحرية روسية رئيسية في المنطقة. تأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة بـ3 أهداف دون رد. كما خرج المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور إلى الربع النهائي بفوزه على البرغوي. في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، في أمان الله.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلونا في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام السلام عليكم، إلى حضراتكم موجز الأخبار، معكم صقر درامي. الاحتلال ينسف مباني ويقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لاهية ومدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. عصابات المستوطنين تقتحم قرية دوما جنوب شرق نابلس وتتجول بين منازلها ويقطعون التيار الكهربائي عن مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يحرقون مطعما عند باب جامعة الزيتونة بين اللبن الشرقي وسلفيت وتسرق مبلغا ماليا منه وتهاجم محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من منطقة شعب البطم بمسافة يطا في الخليل بعد قيام مستوطنين بالاعتداء عليهم داخل منازلهم. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين قبيل انعقاد مؤتمر المناحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل. حركة فتح تنعى القائد الوطني المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة داخل أراضي 48. الجيش اللبناني يعلن مواصلة إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. دوليا ارتفع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل. ختاما، في حالة الطقس أجواء حارة اليوم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وغدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلم وأعلم. ختام الموجز، تحياتي صقر درغم، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
2: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا، مع جمال عمران.
3: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنها ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من الهندسة الإذاعية ثمالة أبو عرقوب. إلى العناوين: قتيلان ومصاب في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم ودير حنة. قانون منع الأذان، تصعيد عنصري يستهدف العرب وهويتهم. رحل بعد نحو 3 أعوام من الحرية، الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس. إلى التفاصيل: قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث الشمالي وبلدة دير حنة في الجليل، في استمرار لموجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية. في أم الفحم قتل محمد كساب في الثلاثينيات من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة فقط من جريمة إطلاق نار شهدتها بلدة دير حنة في الجليل، وأسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما بعدما تعرض لإطلاق نار أثناء تواجده داخل مركبته. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. وتظهر المعطيات أن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم في جرائم إطلاق نار في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء الشرطة بسبب إخفاقها في مكافحة منظمات الجريمة وعدم التوصل إلى منفذي العديد من جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة. إلى ذلك، شارك المئات من أهالي مدينة يافا والناشطين الجمعة في مسيرة احتجاجية ضد استفحال آفة الجريمة في المجتمع العربي ومقتل شابين وفتاة من المدينة مطلع الأسبوع الجاري بفارق ساعات معدودة. المسيرة سارت في شوارع المدينة وصولا إلى منطقة مسجد الجبلية، حيث شهدت في الختام كلمات لشخصيات اجتماعية وناشطين وأهالي بعض ضحايا جرائم القتل. نستمع لأبرز ما تحدث به أهالي الضحايا خلال المشاركة في هذه المسيرة.
4: هذا البوليس قتله، وحتى الآن مش عارفين يدينوا المجرم، حتى الآن مش عارفين يدينوا المجرم، بيطلعوا له أسباب وحجج ليش ما يدينوه. وهذا هو القانون، لما يكون اللي حاكمه هو نفسه المجرم، القانون اللي بيسنوا لنا اياه هو نفسه اللي بيديره هو المجرم. فعشان هيك يا جماعه الخير، احنا ما بنتامل منهم انصاف، ما بنتامل منهم انهم ينصفونا، ولكن اقل حقوقنا انهم يلموا السلاح اللي بقتلنا، اقل حقوقنا هاي. وهذا الاشي مش احنا بنيجي جاي يعني نطلب اشي زياده عن اللزوم، احنا بنطلب السلاح اللي من ينقتل فيه يلموه.
5: انا طلعت حكيت هذيك المره قلت ومش هخاف، وهلا البوليس صورني كمان دور. انا لما ابني انقتل يجوا عطوا اسامي لاولاده وقعدوا يقولوا لنا فلان قتل ابنكم علان قتل ابنكم اما مين محبوس بدل ابني واحد تاني بالمره مش موجود هذا واحد اثنين احنا بدناش اننا نقول بوليس بوليس بوليس مفهوم معروف سياستهم معروف بدهم شيء انا احنا عندنا موجودين بدهم ايانا نقتل ببعض نوقف لو سمحتوا وقفوا حرام اللي عم بتسووه الام لما بموت ابنها بتموت كل يوم ترجعش تعيش في الشم ما تبنى والعبو رجع يعيش بعدين تقتل كل الدار الام الابو الاخو الاخت في الشي حياة الموت بتكون بكل الدار كلها ميتة عم نجاهد حالنا كل يوم فيه كل يوم نوم اذا نشتغل اذا ناكل اذا نشرب اللي عم نعمله بعد حرام عشان ايش ماما عارف حاله القاتل اليوم قاتل ما بكره ما قتله ما عارف حاله يعني عارف ايش عبر عنه ليش بيعمل هيك ليش عم بتسوي هيك ببعض ليش عم ناكل ببعض ايش تستنوا
6: انا بدي احكي عن ابن اخوي محمد سقا الله يرحمه محمد سقا انقتل ظلم انقتل قدام عيني وانا ما كنتش اعرف انه هو ابن اخوي هذا اللي انقتل انا لليوم مش قادر انسى هذا المنظر انه انقتل انقتل ظلم انا بدي اقول كلمه واحده بس حرام بكفي شبابنا بتموت هيك حرام انا عمي مش ان كمان ولا اليوم مش قادر انسى هذا الوجع والله العظيم عدت سنين ما امرق من الشارع البص النظاري ما بلش امرق من هناك ولا اطلع برندتي انا لما انطخ ما كنتش والله العظيم اقسم بالله اعرف انه ابن اخوي بس كل جسمي كان يروج مع انه ابن اخوي مش ام كيف وجع الام والله العظيم بكوي وجع بكفي
7: إذن هذا أبرز ما تحدث به أهالي ضحايا جرائم القتل خلال المسيرة التي انطلقت في شوارع مدينة يافا الجمعة إلى ملف آخر الجبهة الدولية

0: الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، أدانتا مصادقة الكنيست الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون منع الأذان، وأكدتا أنه جزء من الهجمة العنصرية والفاشية المتواصلة التي تستهدف المواطنين العرب وحقهم الطبيعي والأساس في ممارسة شعائرهم الدينية وتمس بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية. عن ذلك تحدثت النائب في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عايدة توما.
1: مهم أن نتذكر أن الكنيسة في أيامها الأخيرة يعني عمليا حتى ممكن أن لا يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، وإذا لم تصوت عليه الكنيسة للقراءة الأولى يلغى في الدورة القادمة، عملية سنه من جديد. لذلك الآن مهم أن نقوم بإطالة الوقت إذا حاولوا سن القانون. معركتنا الأساسية بأن نطيل الوقت، وبالتالي واحد من القوانين اللي لن يتم العمل بها في بداية الدورة القادمة. نص القانون الشيء الأساسي يعني والمختلف فيه مهم أن نتذكر. أنا في الشهر الأخير تلقيت عدة توجهات من مؤذنين اللي وصلتهم يعني مخالفات على الصوت في الأذان من وزارة ما يسمى البيئة، التي بدأت تستغل قانون قائم يتحدث عن الضجة كأحد مسببات يعني تنظيف الحياة، ولكن هذا القانون لم يعد كافي لهم. هم أرادوا أن يسنوا قانون، وهذا هو النص الحالي، ممنوع أن يبدأ استعمال مكبرات الصوت في أي مسجد قبل أن تمر عملية يعني مصادقة من قبل وزارة البيئة اللي تقرر فيها مستوى الصوت اللي ممكن أن يكون ونوعية استعمال المكبرات، ويأتي شخص ويراقب عملية المكبرات التي ستوضع. الأكثر من ذلك أنه إذا ما كان هناك مسجد هم يعتقدون بأنه خالف هذه التعليمات، إما استعمل المكبرات بدون إذن خاص مسبق أو استعمل الصوت أعلى مما سمح له، يعطون الحق للشرطة أن تقتحم المسجد وأن تغلق المسجد.
0: نزلنا في نافذة على الداخل، حيث أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موقفها المعروف برفض مشروع ما يسمى بالخدمة المدنية جملة وتفصيلا، وذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتيريا لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية الخميس الماضي. ودعت جماهير أبناء شعبنا في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية، مؤكدة دعمها للجهود التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء، ومجددة الدعوة إلى تفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية. إذن نحن وإياكم في نافذة على الداخل، وما يتعلق باجتماع لجنة المتابعة التي أكدت رفض الخدمة المدنية ودعت إلى تصعيد النضال ضد الجريمة ومخططات السلب في النقب. نتحدث إلى رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة. أهلا بك معنا دكتور. بداية فيما يتعلق ربما بالجريمة والمستجدات في هذا الخصوص، جريمة في أم الفحم، مقتل شخصين، استمرار تغول الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، ماذا يعكس وكيف يمكن العمل على وقف هذا النزيف المتواصل؟
2: نحن نواجه حالة إرهاب جنائي، العصابات ومنظمات الإجرام تعيث فسادا في بلداتنا وقرانا ومدننا وأحيائنا في المدن الساحل الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية يعني تفسحان لها المجال في حالة تواطؤ يعني مكشوفة. وهذه المنظمات لا تعمل في الوسط اليهودي إلا قليلا يعني، وهي لا تعمل يعني لا تمارس القتل هناك، وفي هناك سبة اتفاق بينها وبين الشرطة إنه أنتوا أعملوا واشتغلوا في القرى العربية وإحنا يعني بمعنى نحن يعني المنظمات الإجرام تلتزم بهذا الاتفاق غير المكتوب، يعني مش اتفاق مكتوب، يعني تفاهم انه المنظمات الإجرام لا تعمل في الوسط اليهودي والشرطة لا تزعجها في المجتمع العربي. يعني الطرف الوحيد الذي يستطيع مكافحة منظمات مسلحة من هذا النوع، هي مدججة بالسلاح حقيقة، وفي كل منظمة هناك مئات وآلاف الأعضاء، يعني المجتمع لا يستطيع أن يواجهها، يعني أن كل من يواجهها يقتل، يعني ليس يطلق عليهم، يقتل فورا. والطرف الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو الشرطة. نحن كمجتمع لدينا مؤسسات لكن ليس لدينا لا شرطة ولا سجن ولا محاكم، فنحن نستطيع وعلينا أن نعمل لمنع الجريمة بتثقيف عبر حملات توعية، وحتى عبر لجان إصلاح تعمل لحقن الدماء، لكن ليس لدينا قدرة على معاقبة المجرمين وتفكيك عصابات الإجرام. الاستراتيجية التي نتبعها هي الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكن هذه الحكومة حقيقة يعني الحديث معها زي الحكي مع الحب، يعني لا تصغي لنا. وهناك من يقول أنه إذا تغيرت الحكومة ستتغير الأحوال، أعتقد أنها ستتغير لكن ليس بشكل كامل، يعني بمعنى أنه سنعود إلى سياسة التمييز التقليدية العادية، لأن هذه الحكومة وصلت بكل شيء إلى يعني الأقصى، الحد الأقصى، مثل إبادة جماعية في غزة والتوحش في الضفة الغربية، وعمليا جعل مد الحبل حقيقة لعصابات الإجرام لتفعل ما تقوم به. حتى الآن السنة الحالية ستكون، يعني يبدو هكذا معطيات نصف السنة، أنه هناك ارتفاع بنسبة 15% في عدد القتلى. السنة الماضية كان 252، ونحن يعني لا نرى أنه هذه الحكومة ستقوم بأي فعل. ربما حين تتغير يعني ينخفض عدد القتلى، هذا محتمل واحتمال كبير لأن الحكومة السابقة فعلت ذلك. فنحن أمام حالة اللي يعني حقيقة نحن نتظاهر، نحن نحتاج نقوم بمسيرات، لكن التأثير على الحكومة الحالية قليل جدا، نبحث عن طرق أخرى ربما من عبر القنوات الدولية أو من هذا القبيل.
0: نعم، يعني ما تحدثت به ربما خطير دكتور جمال عندما تقول بأن من يحاول مكافحة الجريمة يقتل أو يهدد بالقتل. إذا ما ذهبنا إلى المجتمع الفلسطيني في الداخل نفسه والذهاب إلى العادات والتقاليد لتوحيد هذا المجتمع في الوقوف إلى في وجه هذه الجريمة، كيف يمكن استخدام هذا الخيار؟
2: هذا الخيار موجود حقيقة حين يكون هناك خلاف بين عائلات أو بين أفراد، يعني هناك لجان صلح تعقد رايات الصلح و يعني تحقن الدماء، لكن عصابات الإجرام هذا أمر آخر تماما. هذه لا تعمل وفق العادات والتقاليد المتبعة عندنا في المجتمع الفلسطيني.
0: نعم دكتور، في ملف آخر، موضوع الخدمة المدنية رفضتموه، لطالما تم اعتبار الخدمة المدنية فخا يهدف إلى تشويه الهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل ومقدمة للأسرى. كيف حتى هذه اللحظة تقيمون فعالية حملات الرفض حتى هذا اليوم؟
2: يعني حتى هذا اليوم احنا استطعنا أن نمنع. أنا أذكر 2004 حين خرج شارون بأول مشروع لفرض الخدمة المدنية على الشباب العرب، ونحن قلنا له أننا سنرفض حتى لو دخل المئات أو الألاف إلى السجون. ويعني تتبين أنه لا يوجد تعاون في المجتمع العربي مع هكذا المخطط، فالحكومة اضطرت إلى سحبه، وكان المخطط هو فرض خدمة مدنية إجبارية، لكن حولوا إلى خدمة يعني خدمة تطوعية لنقل، أو طوعية بالأصح، يعني ليست إجبارية، عبر الإغراءات، يعني إعطاء معاش معين لمن يخدم وتقديم تسهيلات له. لكن هذا المشروع لم يؤثر سوى في هامش المجتمع العربي الفلسطيني، استطاعوا أن يجمدوا هنا وهناك، لكن الغالبية الساحقة من شبابنا لم تقع في مصيبة هذه الخدمة. الآن هناك عودة لهذه الفكرة، هناك مرشحين يعني بالأخص من المعارضة بالمناسبة يعني يطالبون بفرض الخدمة على الجميع، على اليهود الحريديم وعلى الفلسطينيين.
0: دكتور، ولكن يعني ربما إسرائيل تتحجج بربط الحقوق بالواجبات، كيف يمكن ربما الموازنة بين النضال من أجل انتزاع الحقوق المدنية الكاملة للمواطنين وبين الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الخدمة؟
2: يعني هل سياسة التمييز العنصري في إسرائيل ليست لأننا نخدم في الجيش أو في خدمة مدنية؟ انظر، اليهود الحريديين لا يخدمون ويحصلون على حقوق كاملة وربما حتى إضافية. فالقضية ليست يعني هذا كلام غير صحيح مرة بحكم الواقع وبحكم المبدأ أي تنظير سياسي حديث، يعني الحقوق مطلقة والواجبات ما يسمى الواجبات هي أمر نسبي. يعني هناك كثير من الحالات يجري إعطاء إعفاء من الواجبات لأسباب كثيرة، يعني تتعلق بالهوية، تتعلق بالقدرات، تتعلق بأمور كثيرة. لكن يعني محاولة الربط بين الحقوق والواجبات هي يعني سياسة خبيثة، لأنه لا ربط بينهما. أنت كمواطن لك حقوق مواطن 100% نقطة. أما الواجبات فيمكن إعفاء، ويمكن حتى من لا يقوم بواجبات معاقبته، لكن ليس عبر سحب حقوقه أو حقوق المواطن. فهذه مسألة. أيضا يعني بالمناسبة الحكومة لا تريد أن تفرض علينا، يعني لا تستطيع أن تقول نحن لا نريد أن يعني نحن نعفيكم من الخدمة ثم تقوم نعاقبكم لأنكم لا تخدمون. يعني هذا منطق إسرائيلي أعوج. نحن نرفض الخدمة المدنية والعسكرية لأسباب انتمائنا الوطني الفلسطيني. نقطة.
0: أيضا دكتور، إذا ما انتقلنا بالحديث حول توحيد الجهود في إطار الذهاب إلى الانتخابات واستثمار الشارع العربي وتوحيده باتجاه التصويت لصالح القوائم العربية، حتى اللحظة تعثر المفاوضات بشأن القائمة المشتركة والحديث يدور عن التحالف الثلاثي، القائمة المشتركة الثلاثية، إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا المسعى الآن؟
2: مسعى القائمة المشتركة سيبقى قائما إلى يوم تقديم القوائم، هكذا يعني أنا أفهم من حديثي مع جميع الأطراف. لكن الآن هناك يعني أزمة في هذا الموضوع، هناك بعض الخلافات بين الأحزاب. يعني نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق. نحن كلجنة متابعة يعني تمثل جميع الأحزاب والحركات والسلطات المحلية لا نتدخل مباشرة، لكن أنا شخصيا لدي اتصالات وأعرف ما يجري، و يعني هناك استعداد مبدئي، لكن هناك معيقات آمل أن يجري تجاوزها قريبا. في كل الأحوال يعني إذا لم تقم قائمة مشتركة رباعية فباعتقادي ستكون هناك قائمة.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة في الداخل. شكرا جزيلا لك دكتور.
2: شكرا.
0: أيضا في ذات الموضوع الذي تحدث به الدكتور جمال زحالقة فيما يتعلق تحديدا بالتهديد بالقتل لمن يحاول الإصلاح، أيضا رجل الإصلاح والناشط الاجتماعي رائد زعبي كشف تفاصيل خلال اعتقاله والتحقيق معه، قائلا إن الشرطة الإسرائيلية طالبته صراحة بالابتعاد عن جهود إصلاح ذات البين، معتبرا أن ما جرى حمل رسائل تستهدف دور المصلحين في المجتمع وفي سعي الشرطة لتفشي الجريمة.
3: أولا تم مداهمة البيت في الساعة 2 صباح وتفتيش البيت وقلبه رأسا على عقب تحت حجج واهية هي أوهم بيت العنكبوت، وهي جاءت لضر الرمال في العيون. ليس هناك أي أساس قانوني لاعتقالي، ولكن هناك حجج واهية تحججوا بها.

0: وتم اعتقالي في الساعة الرابعة صباحا. وحينما خرجت من البيت يعني وركبت في السيارة وقبل أن تتحرك السيارة من داخل بيتي قام أحد أفراد الشرطة ضباط الشرطة والاسم معروف لدي طبعا محفوظ لدي وقال لي بصريح العبارة لماذا تتدخل في الصلح؟ فقلت له ماذا تقول؟ قال لماذا تتدخل في الإصلاح بين الناس؟ فقلت له نحن نوفر الأمن والأمان للمواطنين وهذا يعني معروف ضمنا وفرض على الدولة وعلى الدولة في الدول الديمقراطية أن يحافظ على الأمن والأمان للمواطن ونحن نوفر عليكم الجهود والطاقات في نفس الوقت. فقال بصريح العبارة دعهم يقتلون بعضهم بعضا وأنت لا تتدخل، التي هي رسالة لمجتمعنا كافة ورسالة لي خاصة، رسالة لمجتمعنا عامة ورسالة لي خاصة، أنهم هذه الحكومة، هذه الحكومة المجنونة التي تحرق الأخضر واليابس في الدولة لا تناصب لنا العداء فحسب منذ قيام الدولة للمواطنين العرب، بل هي تمعن وتتفنن في قتلنا والمؤامرة على قتلنا وتشريدنا وتهويد هذه الأرض. ولكن الرسالة التي تفهمها من خلال حتى من خلال التحقيق أنك ابتعد عن الصلح ودعهم يقتلون بعضهم بعضا.
1: فقدت الحركة الأسيرة الفلسطينية فجر اليوم أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل المحرر ماهر يونس الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعد أن أمضى 4 عقود داخل الأسر. الأسير المحرر ماهر يونس كان قد تلقى قبل عدة أسابيع إخطارا رسميا بقرار يقضي بسحب الهوية الإسرائيلية منه، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وعلى إثر ذلك كلف المحامي خالد محاجنة بمتابعة الملف وتقديم طعن قانوني على القرار أمام الجهات المختصة. كان ماهر يونس قد نال حريته في 19 من كانون ثاني عام 2023 بعد أن أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في 25 من عمره. الشؤون المحلية فيما يتعلق بأوضاع المواطنين في الداخل، حيث أن هناك مخطط إسرائيلي يهدد بمصادرة 1/3 أراضي سهل الطيبة، ويمثل السهل للمواطنين في المدينة متنفس الحياة الأخير والشريان الاقتصادي الذي يعيل مئات العائلات فيها. عن ذلك يتحدث أحد المزارعين من الطيبة.
2: علاقتنا في الأرض هي علاقة حب، علاقة رباط جدا جدا جدا قوي في هذا التراب. أنا بتذكر هذه الأرض من أجداد أجدادنا، يعني من أيام سيدي كان زارع هانا أراضي مشمش وعنب، وبعدها طبعا في التوارث أخذها أبوي وزرعنا الفستق وزرعنا الحمص وزرعنا العنب وزرعنا التين، ما خلناش أي نوع إلا زرعناه. سهل الطيب الغربي يمتد حتى سابع موجي في البحر، سابع موجي في البحر. جاء دولة إسرائيل الاحتلال وصادر جميع هذه الأراضي، لا حكونا حتى في أراضينا اللي موجودة شرقي شارع 6 وصادروها. اليوم جايينا في مخططات جديدة حتى يصادروا هذه الأراضي اللي احنا موجودين عليها. ما تبقى للطيبة هو 6800 دنم بعد اقتصاص حوالي 2000 دنم للمشاريع. أي بما معناه موقع الطيبة الجغرافي محاصرة من 3 جهات، وهي الجهة الشرقية والجنوبية والشمالية. الجنوبية محاصرة بمستوطنات اللي هي تسور نتان سلعيت وتسور يتسحك، ومن الشرق اللي هو خط وقف إطلاق النار مع الضفة الغربية، والخط الشمالي اللي هي مستوطنة شاعر إفرايم. على فكرة كل هذه المستوطنات أقيمت بعد 48، حاصروا الطيبة، ظل المنفذ الوحيد لسهل الطيبة هو المنطقة الغربية، المنطقة الغربية اللي اتصادر منها للمشاريع ما يقارب 2000-2500 دنم. هذا السهل 6800 دنم، احنا بدينا في مشروع نضالي قبل 3 سنين بعد ما كانت هجمة جدا قوية على المخازن الزراعية على فكرة المخازن الزراعية هاي 80% إذا مش 90% منها مبنية برخص مستصدرة من لجنة التنظيم المحلية. نتفاجأ قبل شهر أو شهر ونص إنه في مخطط محطوط على الطاولة اللي هو الميناء البري. ميناء البري يعني اللي يحتوي الركام البناء وللحاويات أيضا، بدهم يحطوه على 2100 دونم.
1: أعلنت جمعية أطباء لحقوق الإنسان عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم الخط الأول، وهي خط ساخن ومنصة تتيح للعاملين في جهاز الرعاية الصحية وبشكل خاص للطواقم الطبية الفلسطينية الإبلاغ بسرية تامة عن حالات العنصرية والتمييز وانتهاكات أخلاقيات المهنة إلى جانب أي مساس بحقوق المرضى أو العاملين داخل المؤسسات الصحية. الجمعية أوضحت أن المبادرة جاءت استجابة لتزايد الشهادات التي تلقتها خلال السنوات الأخيرة والتي أظهرت إحجام أو حجم العديد من الأطباء أو عفوا إحجام العديد من الأطباء والممرضين والعاملين الفلسطينيين عن التبليغ عن ممارسات يرونها غير سليمة خشية التعرض لإجراءات قد تمس بمصدر رزقهم أو مستقبلهم المهني. بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل، نلقاكم بحوله تعالى الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيدتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعية. وفي أبرز ما لدينا، الاحتلال يواصل عمليات نصف واسعة في خان يونس ورفح. الاحتلال يصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية. الموت يغيب القائد الوطني والأسير المحرر ماهر يونس الذي قضى 4 عقود في سجون الاحتلال. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع صقر دراغمة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وصال، ومساء الخير لكم مستمعين الكرام. نسف الاحتلال مباني وقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لاهيا ومدينتي خان يونس ورفح الجنوبية قطاع غزة. أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع، وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى تفتيت غزة إلى مناطق منفصلة يسهل التحكم بها بالتزامن مع توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 96 شخصا بينهم 37 مريضا و59 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. في الضفة، أقامت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل. إلى ذلك، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في الخليل، صنفتها كمواقع أثرية إسرائيلية. في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من بلدة برقة. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، واقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي له. في غضون ذلك، هاجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين برفقة مواشيهم هاجموا محيط منازل المواطنين شمال البلدة وحاولوا اقتحامها قبل أن يتصدى لهم الأهالي. في سلفيت، أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعمان يقع قرب جامعة الزيتون بين بلدتي اللبن الشرقية وعموريا. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم يعرف باسم ريكيفيت، والذي تصنفه جهات حقوقية فلسطينية بأنه من الأقسام شديدة الحراسة داخل السجون وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وأضاف نادي الأسير في بيان له أن أبو صفية ما زال محتجزا دون توجيه تهمة رسمية في إطار ما يعرف قانون المعتقل غير الشرعي، وسط مخاوف من ظروف احتجازه واستمرار التوتر حول وضعه الصحي والنفسي داخل السجون. بعث السيد الرئيس محمود عباس إلى اليوم برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري الشقيق بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، والآن العودة إلى الزميلة وصال أبو علي والبدء بأولى ملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك صقر، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. أولى الملفات من قطاع غزة، ومعنا من هناك مراسلنا شادي الباز، أهلا بك معنا.
3: مساء الخير لك زميلتي وصال والأستاذ المستمعين. يعني أوضاع ميدانية هادئة نسبيا، قبل قليل كان هناك تحليق مكثف للطيران الحربي. في عموم أجواء القطاع لم يكن هناك أي استهدافات من قبل هذا الطيران الحربي، طيران استطلاع ربما تسمعه بشكل واضح يحلق على ارتفاعات منخفضة في عموم أجواء القطاع. قبل قليل أيضا علمنا بالإفراج من قبل الاحتلال عن 9 أسرى باتجاه مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، وتأتي ضمن يعني الإفراجات التي يقوم بهذا الاحتلال من الذين اعتقلهم خلال فترة حرب الإبادة على أبناء شعبنا. وكما تحدثت ربما هذه الأمور الهادئة هي خادعة في نفس الوقت، ما يعني يستغل هذا الاحتلال فترة الهدوء ليعيد ربما يعني صياغة الأهداف مرة أخرى ويقوم باستهدافات متعددة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وهذا شهدناه خلال الفترة الماضية. نحن نتحدث عن توسيع مستمر لمناطق الخط الأصفر، حيث الاحتلال كان اليوم ما بين محافظتي خان يونس وأيضا محافظة الوسطى بمدينتي خان يونس ودير البلح، قام بالدخول في تلك المنطقة مع إطلاق نار. ويعني يبدو أن الاحتلال الماضي في هذه السياسة سياسة التضييق والحصار على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، بعد توقف في أيضا عمل مع حاجز كرمه بالسالم لمدة يومين، وأيضا معبر رفح. اليوم أعداد من المسافرين خرجت، قرابة 90 مواطن مع مرافقين خرجوا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، وأيضا دخول عدد من الشاحنات التجارية والمساعدات إلى قطاع غزة عبر حاجز كرمه بالسالم. ولكن شهدنا خلال يعني هذه الأيام ارتفاع في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية وتراجع لموضوع المساعدات بشكل كبير.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي البأزة. نتابع في قطاع غزة أيضا، مواليد الخيام يواجهون الجوع والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. التفاصيل في الحوار التالي مع مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت.
4: يعني قطاع غزة يبدو أنه فرضت عليه سياسة أمر واقع على حالة يجب أن يعيشها طويلا. لا جديد يذكر، يعني هناك قيود على الكثير من المواد التي يفترض أنها لو دخلت حسب الاتفاق أن تحسن حياة المواطن أو تحسن الحالة الصحية الموجودة. هناك تعقيدات كثيرة في اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات الصحية، مثلا إذا بدنا نستعيد خدمة إعادة إعمار، لأنه دائما تواجهنا مشاكل إما قلة القدرات التشخيصية إما مشكلة في الكوادر الصحية، ونقص يعني شديد في الكوادر الصحية وإشكالية الموارد الدائمة خصوصا الموارد التشغيلية عندما يعني تواجهنا الطاقة. والقطاع مليء بالتحديات التي لا حلول لها التي تسبب المرض للسكان، فكانت انتشار القوارض، انتشار مياه الصرف الصحي، تكدس النفايات، صعوبة وسائل استخدام وسائل النظافة الشخصية لسكان الخيام، الازدحام السكاني داخل الخيام، كلها تزيد من خطر المرض وانتشاره. وهذه حالة يبدو أنه بدأنا نتعود عليها وبدأنا نتعود على المواسم، يعني الصيف وحدوث مشاكل كبيرة في الأمراض الجلدية، الأمراض المعوية، الطفيل مثل طفيليات ديدان، حتى اليوم يعني في أكثر في حالات تسجل جدري ماء يعني في هذا الشهر أكثر من الأشهر السابقة المعتادة. وهكذا. والشتاء طبعا عندما يدخل يبدأ الخوف من البرد والجوع الذي يحدث، خصوصا يعني أنه ظروف الخيام بصراحة لا تعيش طويلا. الخيمة

0: بعد أن فترة الصيف يعني بعد تعرضها لهذه الحرارة وفترة الصيف هي بالكامل تحتاج إلى تغيير، وهذا طبعا مشكلة كل عام عندما يبدأ الشتاء.
1: نعم دكتور زقوت، كيف أثر نقص الغذاء والأدوية والمكملات العلاجية على الأطفال المولودين خلال الحرب مقارنة بالأطفال الذين ولدوا قبلها، وما أبرز الأمراض أو المضاعفات التي باتت تتكرر؟
0: منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة بكل أمانة أي حالة أي امرأة حامل تتعرض إلى مضاعفات، جزء كبير منهم يتعرضون إلى إجهاضات مبكرة يعني عدم اكتمال الحمل، ولكن إذا يعني إذا وصلنا إلى حالة الولادة دائما الأولاد عندما تكون فترة الحمل غير آمنة المولود يكون في حالة من الخطورة المحددة. أكيد معظم الأمهات الحوامل تعاني من فقر الدم، يعني النسبة أكثر من 60 ووصلت في فترة من الفترات إلى 75%، بمعنى أنه معظم النساء تعاني من فقر الدم، وهذا مؤشر أنه تعاني أيضا من سوء تغذية. وصلت في فترة من فترات سوء التغذية الحاد حتى عند النساء وعند المواليد تصل إلى 40% في الذروة. لكن الآن الأمور يعني أحسن قليلا، لكن لا يزال هناك أي عملية حمل وتصل إلى مرحلة الولادة دائما هناك مخاطر في الولادة نتيجة تعرض الإمرأة الحاملة أثناء فترة الحمل لعدة مرات لأمراض مختلفة، أو تعرضها لوجود طفيليات معوية أو سوء تغذية أو أمراض جلدية.
1: نعم.
0: ويعني وكل الالتهابات التي تتعرض لها بأشكال مختلفة كلها مخاطر على الولادة. فهناك على الأكيد في نسب حالات الولادة كما ذكرت تقارير وزارة الصحة أنه الولادات لا تزال الغير آمنة تشكل معضلة في النظام الصحي الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة في هذه الفترة، وهي غير مضمونة طالما أنه لا يوجد تحسن في كثير من الموارد التي لها علاقة بالظروف المعيشية للنساء الحوامل والظروف الخدماتية لمقدمي الخدمات.
1: نعم، إذا ما استمرت القيود على دخول المساعدات الطبية والغذائية فما السيناريو الصحي الذي تتوقعونه للأطفال دون سن الخامسة خلال الأشهر المقبلة؟
0: أنا أتوقع أنه يبقى الحال على ما هو عليه حاليا في هذه الفترة، يعني لن تزداد سوءا ولن تتحسن، يبدو أن حالة جمود ستستمر لفترة أمر ضمن سياسة أمر واقع اعتاد عليها قطاع غزة. الأطفال تعاني من فقر الدم، جزء من سوء تغذية حاد، لكن نقص الفيتامينات المختلف وفي ظل عدم وجود قدرات تشخيصية لهذا النقص أن يتم تشخيصه لدى الأطفال والمواليد، يبقى الكثير من الأطفال تتعرض إلى تأخر في مسألة النمو الجسدي والعقلي.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد أنه 25% من الأطفال في الوقت الحالي عندهم يعني مشكلة نمو محددة، إما الوزن أقل من الطبيعي إما الطول لا ينمو بالشكل المطلوب، وبالتالي هذا له بعد ذلك مراحل على النمو العقلي. لا على الأكيد من الناحية الصحية بعض يعني التأخر الذهني نوعا ما، قلة استيعاب، قلة التحصيل الدراسي، لكن هذا يعني في ظل المآسي التي نعيش في قطاع غزة لا أحد ينظر بشكل أعمق إلى المستقبل، لا يهم شدة ذكاء الأطفال أو قدرة الأطفال على النشاط والحركة.
1: نعم.
0: طالما أنه بصحة يعني بالظاهر تبدو أنه نشط نوعا ما، لكن فعليا الجسم يوجد به مشاكل.
1: نعم، شكرا لك الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا. في ملفنا التالي، الحركة الأسيرة تودع المناضل الأسير المحرر ماهر يونس. التفاصيل في تقرير عماد الرماوي.
2: فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر، مؤسسات الأسرى قالت إن رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودع شعبنا واحدا من أبرز المناضلين الذين جسدوا معاني الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة من الصبر والكرامة والإرادة. وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهدا على جيل كامل من الذين حملوا الحلم الفلسطيني. وفي وداعه استحضرت مؤسسات الأسرى سيرة رجل لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة امتزج فيها الألم والإصرار، حتى غدا رمزا من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة. حركة فتح قالت إن القائد الوطني يونس مثل نموذجا نضاليا تاريخيا سيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية، وأكدت أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. وأشارت إلى أن القائد الراحل يونس انتسب إلى الحركة منذ باكورة حياته، واعتقل عام 1983 بعدما تم اعتقال ابن عمه القائد الوطني عضو اللجنة المركزية للحركة السابق كريم يونس بعدما أمضي فيها 40 عاما. ولد المناضل ماهر يونس في 6 يناير عام 1958 في قرية عارة داخل أراضي عام 48، وترعرع في أسرة حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقا لخمس شقيقات وأخ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته ثم في المدرسة الصناعية في الخضيرة، وتمكن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران. وخلال 4 عقود من الأسر بقي ماهر يونس عنوانا للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حرم من وداع والده الذي توفي عام 2008، رغم أن والده كان أسيرا سابقا أمضى سنوات في سجون الاحتلال. ماهر يونس سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية ليس كاسم مضى، بل كحكاية كاملة عن الإنسان الفلسطيني وعن التضحية في سبيل الحرية التي تكتب بالصبر الطويل والتضحية.

0: عودة سيدتي سادتي لأن الموت غيب هذا اليوم المناضل الكبير الأسير المحرر ماهر يونس. نتحدث في هذا الموضوع مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين السيد أمين شومان. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك معنا. اليوم تودع الحركة الأسيرة الأسير المحرر ماهر يونس. رمزية هذا الرحيل بالنسبة لتاريخ الحركة الأسيرة وما الذي يمثله في الوعي الوطني؟
1: يعني بداية وباسم مؤسسات الأسرى كافة وباسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وباسم شعبنا الفلسطيني في كل مكان ننعي الأسير المحرر البطل عميد الحركة الأسيرة الفلسطينية والذي تحرر قبل 3 سنوات ونصف بعد أن قضى 40 عاما فترة واحدة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والذي كان يمثل مع ابن عمه كريم يونس عمداء الحركة الأسيرة داخل السجون وهو رمز

0: للعطاء وللصلابة وللصمود. هذا العنفوان خلال 40 عاما لم ينثني له حامة ولم تنحني له قامة، وبقي شامخا مدافعا عن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية صلبا، شكل أنموذجا ورمزا نضاليا وطنيا فلسطينيا، وهو ينحدر من قرية عارة في الجليل الفلسطيني ومن مواليد عام 1958، وقد رحل وهو في 67 من عمره وسيوار الثرى في هذا اليوم في مسقط رأسه بعد مسيرة حافلة من النضال الوطني الفلسطيني، وهو قد شكل خلال فترة وجوده داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تاريخا حافلا من النضال الوطني الفلسطيني، والذي كان يبرز مدى صلابة الحركة الأسيرة الفلسطينية ومدى قدرتها على مقارعة الجلاد طوال هذه السنوات، حيث تم تغيير أبواب الزنزالة لأكثر من مرة، إلا أن الأسير الراحل الفقيد الكبير بقي شامخا في سجنه إلى أن قضى محكوميته كاملة. وكان ماهر يونس حتى بعد الإفراج عنه يعتبر نموذجا وطنيا فلسطينيا يحتذى به لكل الأجيال، فباسم كل الأحرار في هذا العالم اليوم يترجل هذا الفارس عن صهوة جواده الوطني، مؤكدا على أن مسيرة النضال الوطني الفلسطيني متواصلة مستمرة وأن هذا الاحتلال إلى زوال.
1: كيف يمكن أن يتحول إرث المناضل ماهر يونس بما يحمله من صمود وثبات إلى جزء من الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة؟
0: يعني كريم يونس هو عنوان للذاكرة الوطنية الفلسطينية، هو وإخوانه ورفاقه الذين الآن يقضون أكثر من 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية وهو في مقابر الأحياء يعانون شتى أصناف الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية. ماهر يونس سيبقى في ذاكرة الأجيال الفلسطينية رمزا وطنيا وملهما لكل الذين يتوقون إلى معركة الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس. ماهر يونس هو العنوان الأكبر، وهو اسم آخر من أسماء فلسطين بسبب هذه السنوات الطويلة الشاقة التي عاشها في سجون الاحتلال. 4 عقود من ظهرة شبابه قضاها من أجل حريتنا وكرامتنا واستقلالنا، وبذلك كان وما زال وسيبقى عنوانا نضاليا ووطنيا فلسطينيا تتغنى به الأجيال وتكتب عنه الحكايات. لأن الأسير عندما يقضي 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية نحن نتحدث عن حياة كاملة لإنسان بشري يعيش هذه الفترة 4 عقود داخل السجون الإسرائيلية، إنما يعبر فيها عن مدى تجذبه وانتمائه لقضيته الفلسطينية ولعدالة قضية الأسرى داخل السجون، وكذلك لرمزية نضاله الوطني الفلسطيني المتواصل الذي لم ينثني يوما في الدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية طوال سنوات سجنه داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: نعم، منذ أسابيع سيد شمان كان هناك قرار في حكومة الاحتلال بطلب من نتنياهو بسحب جنسية المناضل ماهر يونس. كيف تنظرون إلى استهداف الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم؟ وهل ترون أن الاحتلال يمعن في منعهم حتى من عيش معنى الحرية؟
0: يعني الاستهداف هو لكل الأسرى المحررين ولا يوجد حصان لأحد سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو القدس. الخاصية هي لأسرى عام 48 الذين تم استثناؤهم في كافة الصفقات. الآن يوجد أسرى من آل الخطيب بيادسة أكثر من 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية لم يتم الإفراج عنهم في كافة الصفقات الماضية، لأن هناك سياسات انتقامية من أسرى فلسطين عام 48 لأنهم يحملون الهوية الإسرائيلية، وبالتالي يعاقبون عقوبة مضاعفة مركبة لأنهم ناضلوا من أجل فلسطين وحريتها وكرامتها واستقلالها. سحب الجنسية من الأسير ماهر يونس هو دليل جديد على مدى العنصرية في التعامل مع مواطنين هذه الدولة، حيث كل الأسرى في فلسطين عام 48 مهددون بمصادرة ممتلكاتهم أموالهم، فقد تم مصادرة العديد من المركبات لأسرى تعود ملكيتها لأسرى تحرروا في فلسطين.

0: 48، وكذلك تم مصادرة أموالهم من البنوك وغير ذلك مما يجدونه من الممتلكات داخل منازلهم، منعوا من إقامة أي مظاهر لاستقبالهم في مدنهم وفي بلداتهم عندما تحرروا من الأسر، ويعيشون حالة من المضايقة سواء في مدينة القدس أو في فلسطين عام 48. ولعل ما عاناه ماهر يونس وما يعانيه كريم يونس وغيرهم من الأسر الذين تحرروا من فلسطين عام 48 لهو دليل على مدى عنصرية هذه الحكومة وهذا الاحتلال في التعامل بشكل عنصري مع أسرى فلسطين من عام 1948.
1: نعم، شكرا لكم السيد أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. إلى ملف الاستيطان، حيث اعتداءات متكررة على مسافر يطا من قبل المستوطنين. نتحدث في هذا الموضوع مع السيد أسامة مخامرة الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا. مساء الخير.
2: مساء النور لكل.
1: أهلا بك معنا. الاعتداءات الأخيرة في مسافر يطا ألا تعتبر جزءا من مخطط استيطاني متكامل لإعادة رسم الخارطة الديمغرافية في جنوب الضفة؟ سيد مخامرة، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال الهاتفي بالسيد أسامة مخامرة. سنعيد هذا الاتصال مرة أخرى.

0: إذن من جديد معنا السيد أسامة مخامرة الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا. مساء الخير.
1: مساء النور لكل الجميع.
0: نعم، الاعتداءات الأخيرة في مسافر يطا ألا تعتبر جزءا من مخطط استيطاني متكامل لإعادة رسم الخارطة الديموغرافية في جنوب الضفة؟
1: نعم، هنا ما يدور في مسافر يطا من اعتداءات متواصلة سواء من قبل قطعان المستوطنين أو جيش الاحتلال. الهدف منها طبعا هو تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنوات. الكهوف والسلاسل الحجرية والأثار الموجودة على هذه الأرض تثبت عروبة أراضي مسافر يطا، لكن هناك مطامع استيطانية واسعة سواء من المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال بشكل مباشر من قبل الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وهي من تعطي دائما قرارات وصلاحيات للمستوطنين للتوسع على حساب أراضي المواطنين. يوميا يتعرض المواطن الفلسطيني هنا لمضايقات لاعتداءات متواصلة الهدف منها هو تهجير المواطنين لتفريغ الأراضي. من ضمن هذه الاعتداءات ما حدث هذا اليوم في منطقة شعب البطم بالتحديد في الجهة الشرقية منها، حيث هاجم المستوطنون مسكن المواطن عبد الرحمن الجبرين، اعتدوا عليه وعلى عائلته وكسروا الممتلكات والمحويات. جيش الاحتلال الذي حضر للمكان قام باعتقال نجليه وتم تحويلهم إلى معسكر سوسيا، وهناك تم التنكيل بهم وضربهم، أطلق سراحهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز. وربما يعني كنت أتحدث معهم قبل قليل، ربما سيتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهذا ما يدور هنا في مسافر يطا حيث يقوم الجيش أو مستوطنون يلبسون الزي العسكري بالاعتداء على المواطنين بعد كل هجوم يشنها المستوطنين. وهذا ما حدث أيضا يوم الأمس في منطقة خلة الحمص جنوب يطا حيث هاجم المستوطنون المواطنين من عائلة عبيد المصري، اعتدوا عليهم بالضرب، أصيب إثر ذلك محمود المصري وسمير المصري. محمود تم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي، وسمير تم اعتقاله ونقله إلى مركز شرطة كريات 4، وهناك تم وضع قيود عليه بعدم الدخول إلى المنطقة التي حدث فيها اعتداء المستوطنين لمدة 30 يوم. في منطقة إقماويل أيضا هناك اعتداءات متواصلة مستمرة في كل مناطق مسافر يطا، اعتداءات المستوطنين تسبيات خصوصا يعني في خلال الفترة الأخيرة تركزت هذه الاعتداءات في أم الخير، خلة الحمص، وشعب البطم ومنطقة إقواويس. في أم الخير نتحدث عن هجمة مسعورة من قبل قطعان المستوطنين على المواطنين، هذا ما شاهدناه من اعتداءات متواصلة على المواطنين وممتلكاتهم، حيث أصيب 3 مواطنين تم علاجهم ميدانيا بالإضافة لتخريب الممتلكات، بالإضافة لقيام المستوطنين برفع الأعلام والرايات على رايات الاحتلال على مساكن المواطنين. أنت ذكرت في البداية أن هذا يعني تحديد صارخ للمواطنين ومحاولة السيطرة وتغيير معالم مسافر يطا وتحويلها للسلطات الإسرائيلية أو تسليم هذه المستوطنين، وهذا ما يحدث فعلا، هذا ما نتحدث عنه دائما، محاولة لتفريغ الأراضي، محاولة للسيطرة على المزيد من الأراضي. أكثر من 25 بورة استيطانية أقيمت على أراضي مسافر يطا، أغلبها أقيم بعد 7 أكتوبر. ربطت المستوطنات الستة المقامة على أراضي المواطنين بالتنميات والتصنيات في بعضها البعض. هذه البؤر قطعت أوصال بورة وخرب مسافر يطا، ضيقت الخناق على المواطنين بشكل كبير. بالرغم من كل ما يحدث إلا أن المواطن الفلسطيني هنا في مسافر يطا يعني مثل صمودا مضطريا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وما زال صامدا ومرابطا على أرضه بالرغم كل ما يتعرض له من اعتداءات.
0: نعم، في مواجهة كل ذلك، ما الذي يحتاجه أهالي مسافر يطا اليوم لمنع تحويل سياسة الضغط اليومي إلى تهجير دائم وواقع لا يمكن التراجع عنه؟
1: هي البداية يعني رسالتنا هنا من مسافر يطا للمؤسسات القانونية والحقوقية بضرورة الوقوف بوجه اعتداءات المستوطنين قانونيا وفي المحاكم الدولية لمقاضاة هؤلاء المجرمين الذين ينفذون الاعتداءات على المواطنين. للحكومة الفلسطينية وللمؤسسات الدولية المؤسسات الداعمة بضرورة دعم المواطنين لتعزيز صمودهم على هذه الأرض، لا سيما أن المواطن الفلسطيني هنا في مسافر يطا كل يوم يخسر ممتلكات، كل يوم هنا هنا إصابة، كل يوم هنا مواطن فلسطيني يدفع غرامة مالية أقل شيء 1000 شيكل بعد اعتقاله. بنتحدث عن عشرات الاعتقالات خلال كل شهر ينفذها مستوطنون بالبس المستوطنون يلبسون العسكري، وهم يسمون أنفسهم بحراس التلال أو حراس المزارع، يعني إجراءات صار ما يتعرض لها المواطن الفلسطيني، بحاجة طبعا للدعم قانونيا، بحاجة للدعم معنويا، بحاجة للدعم ماديا للوقوف في وجه هذا الإجرام الذي يتضمن الجيش الاحتلال. يعني نتحدث عن مضايقات مستمرة، بنتحدث عن إجراءات أراضي أكثر من 90% من أراضي مثلا رياضة وجنوب رياضة أصبحت يعني مسيطر عليهم من قبل السلطة المستوطنين، لذلك لابد من الوقوف بجانب أهل مثلا رياضة بكل السبل بكل الوسائل التعزيزية الصمودة. ويجب أيضا من هنا رسالة إلى الحكومة الفلسطينية، ونعرف ضروب الحكومة والسلطة الفلسطينية في ظل ممارسات الاحتلال بوضع استراتيجية واضحة لدعم وتعزيز الصمود أهلنا في مسافر يطا وفي الضفة الغربية بشكل عام.
0: نعم، شكرا لك السيد أسامة مخامرة، الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا، شكرا. في موضوع آخر، الاحتلال يصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية. نتحدث في هذا الموضوع مع وكيل وزارة السياحة والأثار السيد صالح طوافشة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وللسادة المستمعين جميعا،
0: أهلا بك معنا. كيف تتابعون مشروع إنشاء سلطة إسرائيلية جديدة لإدارة الأثار في الضفة؟ وهل يعتبر ذلك خطوة سياسية لفرض السيادة الإسرائيلية على التراث الثقافي الفلسطيني؟
2: بالتأكيد، يعني لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة ممنهجة لبسط السيطرة ومصادرة كافة مواقع التراث الثقافي الفلسطيني. هذه المواقع التي تعتبر جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، وهي شاهد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي بهذه الأرض. هذه الخطوة تعتبر خطوة خطيرة جدا، تقوم سلطات الاحتلال من خلالها السيطرة على كل مواقع التراث الثقافي وتحديدا الموجودة في مناطق ما يسمى جيم. هناك مخطط أو بعض الخرائط التي تم تداولها ونشرها عبر وسائل الإعلام لمجموعة كبيرة من مواقع التراث الثقافي الموجودة في مناطق ما يسمى جيم، الموجودة في كافة المحافظات الشمالية. طبعا هذه الخطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي، وهي تعد استهداف مباشر كتقديم للسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية.
0: نعم، وأيضا هذه هي البداية بتصنيف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل. هل من خطورة بانتقال ذلك إلى مواقع أخرى؟
2: الخرائط التي نشرت أختي العزيزة، يعني اللي تم تسريبها أو نشرها، هي خرائط لكل مناطق الموجودة، مناطق جيم تحديدا وبعضها في مناطق باء موجودة يعني

0: كل الضفة الغربية. مدينة أو محافظة الخليل الخرائط فيها أشارت إلى 142 موقع تم تصنيفها على أساس أنها سيتم السيطرة عليها. فهي مجموعة من المواقع الأثرية الفلسطينية والمعالم الموجودة في مناطق ما يسمى جيب، أكثر من 3750 موقع ومعلم أثري. كل هذه المواقع أصبحت مستهدفة للاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو أن هناك نية واضحة لدى حكومة الاحتلال السيطرة على هذه المواقع وطمسها ونهب مقدراتها. نشهد تصاعد خطير بالآونة الأخيرة حول هذه المواقع. هناك عمل الآن يجري على أرض الواقع من قبل سلطات الاحتلال في صباستيا، في برخ سليمان، في تل فريديس، وأيضا في بركة البركة الأثرية الموجودة في فصائل، والعشرات بل المئات من المواقع الأخرى التي يتم العمل على نهبها بشكل واضح، وأيضا على تدمير جزء منها ونهب مقدراتها الثقافية.
1: نعم، كيف يمكن أن يؤثر هذا المشروع على هوية المواقع الفلسطينية المدرجة أو المؤهلة للإدراج على قوائم منظمة اليونسكو؟ وهل يشكل ذلك تحديا مباشرا للقرارات الدولية المتعلقة بحماية التراث؟
0: بالتأكيد، يعني كل هذه الأعمال تخالف القانون الدولي، تخالف يعني تناقض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، اتفاقية لاهاي لعام 1954، وبروتوكوليها تابعين لهم بروتوكول 1954 وأيضا بروتوكول 1999، وأيضا اتفاقيات اليونسكو لعام 1970 و 1972. هناك خطورة في هذا القرار بأنه أولا إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه بكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تلزم كل القوى المحتلة بالحفاظ على التراث الوطني للشعب التي تحتله هذه القوة. هذا في جانب. الجانب الآخر، هذه الأعمال ستقوض جهود الوزارة والحكومة الفلسطينية من حيث تطوير هذه المواقع، والأخطر من ذلك أن هذه المواقع تتعرض للنهب بشكل كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدون وجود أي رقيب أو حسيب. عمليا يقوم بنهب مقدرات هذه المواقع، نهب محتوياتها، يقوم بتزييف الرواية الحقيقية الموجودة على الأرض باختلاق أو بارتعال رواية مزيفة. نعم. وهذا يجري في كثير من المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: نعم. ما هي الأدوات القانونية والدبلوماسية التي تمتلكها فلسطين لمواجهة مخططات الاحتلال هذا؟ وهل هناك تحرك مرتقب أمام اليونسكو أو غيرها من المؤسسات الدولية؟
0: يعني بالتأكيد الوزارة تقوم بتوثيق كل الاعتداءات الاحتلال تجاه التراث الثقافي في كل المواقع. قبل عدة أيام بدأ الاحتلال اللي هو 29 حزيران، قبل عدة أيام بدأوا بوضع سقف للحرم الإبراهيمي، وفي يعني خطوة لفرض أمر واقع في هذا الموقع اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. بطبيعة الحال قمنا باتخاذ خطوات احنا احتجاجية، وأيضا بلغنا كل البعثات الدولية حول الموضوع، وخطبنا المؤسسات الدولية المعنية بالتراث منها منظمة اليونسكو، تحدثنا مع مندوبيتنا باليونسكو لتفعيل هذا الملف. وأيضا هناك أعمال تجري لإبراز خطورة هذه الأعمال سواء كان في الخليل أو في القدس أو في صباستيا. هناك متابعة ميدانية شاملة تقوم بها طواقم وزارة السياحة والآثار، وأيضا متابعة دولية. بالاتجاه الآخر، هناك يعني خطة لدى الوزارة من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المواقع التي تتعرض والتي الموضوع على خطة حكومة الاحتلال من أجل نهبها وسيطرتها. وضعنا خطة من أجل تعزيز صمود المواطنين وتعزيز السياحة الداخلية إلى هذه المواقع كخطوة من أجل صد أو يعني الدفاع عن هذه المواقع بالتنسيق مع الهيئات المحلية وأيضا المجتمع المحلي.
1: نعم، شكرا لك السيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والأثار، شكرا. في ملفنا الأخير

0: تعد المظاهرات التي كانت وما زالت تناصر الشعب الفلسطيني هي مظاهرات لفنانين وأحزاب فقط، لا، أصبح الجمهور العادي هو الذي يقوم بها ويعتبر العمود الأساسي في تفعيلها. أيضا لم تعد هذه التظاهرات محصورة أو الفعالية محصورة في عدد من الدول الغربية أو دول العالم الثالث أو كذا، لا، أصبحت متسعة، وقاتها اتسعت لتشمل في العام 2025 135 دولة. تصوري هذا الرقم، جرت فيها فعاليات دولية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وبالتالي يمكن القول أنه كما تفضلت أنه حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني أصبحت حالة مرتبطة بالوعي الجمعي للعديد من المناصرين والشعوب التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وثانيا أنه اتسعت رقعات هذه الفعاليات لتشمل غالبية دول العالم. وثالثا أنه هذه الفعاليات أصبحت مرتبطة حتى بنبذ الإسرائيلي، يعني عندما يرى مطعم أو ناس عاديين يشاهدوا سواح إسرائيليين في العادة يطردوهم من أماكنهم وينعتوهم بقاتلي الأطفال،
1: نعم.
0: هذا جرى في معظم دول العالم حتى دول الغربية، وبالتالي أصبح الإسرائيلي منبوذ، وهذه فكرة يعني مهمة جدا في فعاليات التضامن.
1: نعم، هل أصبح الحراك الشعبي الأوروبي يشكل ضغطا فعليا على الحكومات الغربية في سياساتها تجاه الحرب على غزة، أم أن الفجوة ما زالت واسعة بين مواقف الشعوب والقرارات الرسمية؟
0: في فجوة كما تفضلت، لكنها ليست واسعة، بدأت تتقلب.
1: نعم،
0: يعني إحنا السنة الماضية وحتى في عام 2026 وجدنا أنه العديد من الدول الأوروبية بدأت تغير سياساتها لصالح القضية الفلسطينية، لم تعد فقط تبرز حالة التعاطف. فمثلا وجدنا أنه دول مهمة جدا مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في أوروبا اعترفت بالدولة الفلسطينية، هذا لم يكن متوقعا كما قبل 5 سنوات أو 6 سنوات.
1: نعم.
0: فالنقطة الثانية أنه العديد من الدول تحولت، وهذه نقطة مهمة وجدها التقرير، أن تحولت من مبدأ التضامن إلى مبدأ المساءلة القانونية لإسرائيل. فوجدنا ذلك في إسبانيا، في هولندا. إسبانيا قطعت مثلا التمويل والمساعدات العسكرية على إسرائيل، حتى الناقلات موانئها لم تعد تستقبل يعني سفن محملة بالوقود أو بالأسلحة لإسرائيل. بالتالي في إجراءات عقابية فرضت على إسرائيل، ونجد هذا الموضوع في هولندا وفي بعض الدول الأوروبية. لكن هذه الحالة لم تتوسع، يعني حالة توسع حالة التضامن.
1: نعم.
0: أما حالة المساءلة فيبدو أنها في بداية مراحلها، ولكن هذه البداية مهمة. لهذا التقرير نعت 2026 بأنه عام المساءلة لإسرائيل، يعني ليس فقط التضامن، عام أيضا بداية المساءلة القانونية لإسرائيل.
1: نعم. كيف تقيمون أثر الجامعات والنقابات والحركات الطلابية والمبادرات المدنية في تحويل التضامن مع فلسطين من رد فعل مؤقت إلى حركة تضامن مستدامة؟
0: يعني هذا سؤال مهم ومرتبط أيضا بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الترويج لوجوده في المنطقة ولجرائمه، الدفاع عن جرائمه من خلال الجامعات. خلينا نقول أنه في العام الحالي 2026 تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية مع الجامعات الغربية والجامعات الأمريكية بالذات من قبل منظمات موالية لإسرائيل، والهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات هي يعني الترويج لإسرائيل المتحضرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإعادة الصورة، يعني الصورة المشوهة بين قوسين للحالة الإسرائيلية في الجامعات الغربية. لأنه شهدنا في عام 23 كما تعلمين في الجامعات الأمريكية أكثر من 180 اعتصام طلابي في 180 جامعة كان موجود، من ضمنها جامعات أصلا معروفة تاريخيا بأنها مؤيدة لإسرائيل مثل هارفارد وكامبريدج وغيرها من الجامعات. النقطة المهمة كولومبيا كانت أيضا من الجامعات المؤثرة. الاثنين أنه إسرائيل وجدت أنه فعلا صورتها أمام العالم تشوهت بشكل كبير جدا، فبدأت يعني تعمل عقود مع مؤثرين في وسائل السوشيال ميديا.

0: وبتعطيهم أموال ضخمة لدرجة إنه منشور واحد لهم ممكن إنه يعني يأخذ أو يدفعوا له 7,000 دولار. يعني هذه آلاف الدولارات تصرف، ملايين الدولارات صرفت على هؤلاء المؤثرين، على ما أعتقد عددهم حوالي 200 مؤثر عالمي، يعني في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أفريقيا وغيرهم. والهدف الأساسي إعادة خلينا نقول الصورة البهية بين قوسين لإسرائيل في العالم بعد ما نالتها وسمات جرائم الإبادة الجماعية التي قامت بها الشعب الفلسطيني.
1: بالعودة إلى الزخم الشعبي المساند للقضية الفلسطينية، كيف يمكن استثماره في بناء حملات أكاديمية وحقوقية أكثر تأثيرا، خاصة فيما يتعلق بملفات المساءلة ومناهضة الاحتلال ومقاطعة المؤسسات المرتبطة بالاستيطان؟
0: يعني موضوع مهم، وأعتقد أنه يجب العمل به من خلال مؤسسات السلطة والحملات أيضا. يعني لا تقع المسؤولية فقط على المؤسسات العاملة في السلطة، وإنما المنظمات المجتمع المدني وغيره، لأنه هو يحتاج إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى أموال وتجديد الدعم، ويحتاج أيضا لإعداد خبرات مهمة جدا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الحملات في عدة جزئيات. أول جزئية إنه إنتاج المعرفة، وهذا ما تختص فيه الحملة. إنه فضح جرائم الاحتلال من خلال إصدار التقارير والأوراق العلمية إلى آخره من القضايا التي يمكن ترجمتها وإرسالها للجماعات الغربية حتى يستفيد الباحثون فيها، وبالتالي تخلق وعي وتعيد إنتاج الوعي لصالح القضية الفلسطينية، وهذه النقطة المركزية في الجماعة. نقطة 2، إنه يجب إنه عمل برامج لترجمة كل المنتجات المعرفية الموجودة في فلسطين والتي لها علاقة بالاحتلال لعدة لغات حتى تستفيد منها، يستفيد منها الباحثين في مختلف الجامعات. هذا يحتاج طبعا لجهد كبير وجهد دولي وجهد عربي أيضا حتى يكون عندنا مؤسسة للترجمة، مثلا كما في مصر مؤسسة كبيرة للترجمة وتترجم جميع الكتب، ونحن بحاجة لهذا الموضوع، خاصة الكتب العلمية والكتب المعرفية. النقطة 3، تفعيل دور ما يسمى بدبلوماسية المواطن. دبلوماسية المواطن خاصة وفودنا التي تذهب في الخارج، يجب تعزيز قدراتها التدريبية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفاهم وإيصال المعرفة لعدة ثقافات، وهذا يمكن من خلاله إنه خلينا نقول فضح جرائم الاحتلال وتحقيق العدالة أو تعزيز الوعي الجمعي للشعوب دول العالم لصالح القضية الفلسطينية. دبلوماسية المواطن أصبحت أحد المفاهيم المهمة جدا في القرن 21، لا سيما بعد تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه يجب أن نبذل جهود كبيرة جدا على الصعيد الوطني الفلسطيني حتى نستطيع أن نصل إلى المواطن الفلسطيني ونرتقي بقدراته في استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل، ونفضح جرائم الاحتلال بحيث يصبح المواطنين أدوات رقمية تكشف جرائم الاحتلال وتطالب بالتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لك دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد. شكرا. بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل: أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين إليكم آخر تحديث لأحوال الطرق، وطبعا الأحوال متغيرة في كل دقيقة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد أزمة وتفتيش بالاتجاهين، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير، قلندي أزمة، جبع أزمة للخارج، حزمة أزمة باتجاه الشمال، عناتة سالكة، زعيم سالك، العزرية أزمة بالاتجاهين، وبوابة الطيب سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالكة، ترقمية المصانع سالكة، بني نعيم سالكة، النشاش سالك، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، دورة سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، فرش الهوى سالكة، راس الجورة أزمة بالاتجاهين، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بئتمر مغلق، العروب العجوري مغلق. وننتقل بكم إلى محافظة الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، جسر أودلة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، ما تسمى بطريق يتسار سالك، زعترة سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، النبلياس سالك، برقة سالك، بالزارية سالك، سيرة الظهر سالك، مدخل قلقيلية سالك، عين شبلي سالك. طبعا وهذا آخر تحديث لأحوال الطرق، وأحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. نتمنى لكم من طريق السلامة، من صوت فلسطين، في أمان الله.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم موجز الأخبار، معكم صقر درامي. الاحتلال ينسف مباني ويقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لاهيا ومدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. جيش الاحتلال يقتحم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في إرطاس ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة. وزارة السياحة والأثار تكشف عن مضي حكومة الاحتلال في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. عصابات الاستيطان تقيم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل. نادي الأسير يقول إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم يعرف باسم ريكيفيت وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. حركة فتح تنعى القائد الوطني المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة داخل أراضي 48. قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفجير في بلدة كونين جنوبي لبنان، والجيش اللبناني يعلن مواصلة إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل. ختاما، في حالة الطقس أجواء حارة اليوم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وغدا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه تحية الختام، تحيتي صقر درغمي، إلى اللقاء.
1: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عايد، عايد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبانك.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير والمحبة، وحياكم الله عبر أثير إذاعتنا، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة، وعلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل الحرب وما خلفته من دمار وخسائر بشرية كبيرة أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء وإصابة أعداد كبيرة أيضا من الجرحى، إلى جانب المفقودين الذين لا يزال كثير منهم تحت الأنقاض. في آخر التقارير الإنسانية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن النظام الصحي في قطاع غزة ما زال يعاني من ضغط هائل، مطالبا السماح بدخول الإمدادات الأساسية بشكل عاجل لتجنب خطر تعطل المعدات وتراجع الخدمات الصحية. وقال المكتب إن منظمة الصحة العالمية سجلت في قطاع غزة 22 هجوما على مرافق الرعاية الصحية أسرت عن وقوع شهداء، وأيضا أثرت في عمليات النقل الطبي وعمل المستشفيات والمراكز الصحية والطبية. أيضا أوتشا أضاف قائلا أن الحصول على المياه لا يزال يمثل تحديا كبيرا، حيث تعتمد 3 عائلات من كل 4 على المياه المنقولة بالشاحنات، ويوزع الشركاء الإنسانيون نحو 24,000 متر مكعب من المياه يوميا عبر ما يقرب من 2,000 نقطة توزيع، إلا أن عمليات التوزيع تعتمد أيضا على مولدات وآلات معرضة للتعطل بسبب نقص مواد الصيانة والإصلاح. من جهة أخرى أيضا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه خلال الأشهر 4 من هذه السنة 2026 رفض أو علق أكثر من 1/3 المرضى لتلقي العلاج في القدس الشرقية وأيضا داخل الأراضي 48، مشيرة إلى أن معدل الموافقات أصبح أدنى بكثير مما كان عليه قبل تصاعد الأحداث في تشرين الأول أكتوبر 2023. للحديث بالتفصيل أيضا مستمعينا الكرام عن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، يسرنا في هذا البرنامج أن نستضيف معنا المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة والمتواجد هناك السيد منذر الحايك. فأهلا بك ومرحبا معنا عبر أثير إذاعتنا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: بداية نتحدث عن أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة في قطاع غزة، يعني الحرب لربما قد توقفت ظاهريا ولكنها في المضمون هي لم تتوقف، يوميا هناك شهداء، يوميا هناك جرحى، وأيضا ما زال لربما الآلاف تحت الأنقاض، يعني صورة قاتمة سوداوية من قطاع غزة. كيف يمكن توصيف الحال الإنساني والصحي في ذات الوقت ومعا في القطاع المنكوب بإنجازنا التعبير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو الوصف صحيح. غزة منكوبة والوضع كارثي والحياة مأساوية والناس تعيش في الخيام في فصل الصيف الحار. حقيقة نحن نتحدث من معاناة لا توصف ولا يصدقها العقل البشري. يعني 109 كيلومتر فقط هي مساحة قطاع غزة، الآن يعيش فيها 2,200,000 مواطن فلسطيني فيما احتل الاحتلال، يعني تقريبا أكثر من 200 إلى 220 كيلومتر، وهي المناطق الشرقية بالكامل وشمال القطاع بيت حانون محتل وكذلك منطقة رفح محتلة. وهنا أتحدث عن الواقع الجغرافي، وهذه المناطق لا يوجد فيها مواطنين، إذن التكدس في مناطق الغرب، وهذا بالتأكيد بيعطي رسالة سوداوية وقاتمة، لأن المساعدات الإنسانية بالكاد تدخل، المساعدات التجارية أو الشاحنات التجارية تدخل، لكن هناك في أسعار خيالية لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يقوم ب يعني تلبي احتياجات بيته أو أولاده. ونحن نتحدث عن رواتب 50%. إذن هناك يعني في تفكير جدي عند الاحتلال تجديد فكرة التهجير، لأن كل ما تحدث به من ضغط سياسي وضغط عسكري وضغط اقتصادي والحياة لا تطاق في غزة، لا تطاق يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه حقيقة نحن نعيش في الخيام والخيام وضعها بائس. لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه صالحة للشرب. حتى في حديثك عن المياه في كل يوم الناس تبحث عن قولون مياه، وأساس المياه غير صالحة للشرب. ولو فحصت في كل المختبرات العالم ستجد أن من خلف هذه المياه ستنتج أمراض خطيرة ومرضى، وهذا ما كان في تقريبا في بدايات الحرب.
0: لربما هي مياه غير صالحة للشرب أصلا،
1: هي غير صالحة للشرب، إذا تنتشر منها الأمراض الكبد الوبائي، شلل الأطفال. وهذا يعني أنا سمعته في تقرير أممي وليس منا كفلسطينيين أو كإعلاميين أو كناطقين. للأسف الوضع حقيقة خطير والصورة قاتمة إن لم يتدخل العالم لإلزام الاحتلال وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالانسحاب من الخط الأصفر وبدأ رحلة التعافي. أنا أقول لك نحن في وضع خطير جدا والنتائج ستكون كارثية.
0: نعم، في حديثك عن الخيام، يعني في الآونة الأخيرة انتشرت القوارض وما نتج عنها من أمراض، وكان هذا لافتا، وكان هناك دعوات أيضا لإدخال المبيدات الخاصة لقتلها، ويعني فيديوهات وكذلك صور عديدة ومؤلمة تتحدث عن المعاناة الأساسية لمن يسكنون الخيام من الأهالي، يعني عندما يشاهدون القوارض، يعني حال النساء وحال الأطفال، وهناك كثير من الأطفال ذهبوا وما زالوا إلى المشافي نتيجة تعرضهم نتيجة تعرض هذه القوارض أيضا لهم داخل الخيام.
1: هذه حقيقة. أولا موضوع القوارض انتشرت بشكل غريب وعجيب وكبير.

0: قطاع غزة، خاصة كل من يذهبون إلى صلاة الفجر يشاهدون مئات الشوارع من القوارب وهي تحوم حول الخيام وتدخل أحيانا للخيام، نعم، وتقوم بعض الأطفال، وهذا حدث في أغلب الخيام في غزة. وهذه القوارب بالتأكيد تنتج عنها أمراض، وأمراض كثيرة، القوارض والحشرات. أنت تتحدث عن البعوض، نحن يعني في فصل الصيف، وعادة البعوض يكون في فصل الشتاء، لكن البعوض ينتشر، الحشرات تنتشر، والأمراض الجلدية مرعبة. طب لماذا الأمراض الجلدية؟ ليس فقط لأنه والله في قوارض وكذلك في حشرات، لأنه لا يوجد مياه للاستحمام. وإن وجدت مياه البلدية للاستحمام هي عبارة عن مياه مالحة ولزجة، بمعنى أنها اختلطت مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه الجوفية، النتيجة كارثية، مياه غير صالحة حتى للاستخدام الآدمي. إذن كل من يقوم بالاستحمام أو النظافة الشخصية سيتلوث، والنتيجة ستكون أمراض جلدية، طفح جلدي، حبوب غيرها، حتى وصل الأمر إلى موضوع الجرب. إذن نحن نتحدث عن وضع حقيقة خطير. فموضوع القوارض مزعج بشكل كبير. يعني مئات عندما تجدي في المناطق المدمرة، خاصة المناطق المدمرة، أي مكان مدمر وأنت ذهب بعد منتصف الليل إلى المسجد أو إلى أي مكان، ستجد مئات القوارض وأشكالهم كبيرة وليس أشكال صغيرة، لأنه أنا لا أعلم كيف جاءت ومن أين جاءت هذه القوارض، لكن انتشرت خلال الأشهر الماضية القليلة بشكل مرعب وكبير في أغلب الشوارع الغزية، خاصة في المناطق السكنية.
1: نعم، لأن هو رعب نفسي لربما أكثر من كونه جسدي. أستاذ منذر،
0: طبعا هو رعب جسدي ونفسي، نفسي يعني لا أحد يعشق أو يحب القوارض، هذه هي قوارض مرعبة شكلها، وهي عندما تدخل إلى البيوت أو إلى الخيام وتقوم بالتعرض للأطفال، بالتأكيد الموضوع نفسي، يعني جميعنا متعرضين أساسا أو نتعرض لهذه الأمور أساسا نفسيا. نحن نعيش في قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية وصعبة، وهناك رعب، عمليات القصف والاستهدافات التي تحدث في الشوارع أو في الشقق السكنية الأساس هي البيوت مدمرة أو متصدعة، فكل هذا الأمر الذي تحدث عنه له نتائج سلبية ونفسية على كل مواطن فلسطيني. ولو بعد الحرب، أنا قلت سابقا، لو ذهبنا للمصحات أو للمشاكل الفحص الطبي والفحص النفسي، جميعنا مرضى نفسيين وحتى العالم، لأنه هناك انتشار كبير للأمراض السرطانية بالمناسبة والقلبية والجلطات، الجلطات منتشرة في المشافي بشكل كبير، هناك عدد من الموتى لا تذكر يعني أرقامهم في الإعلام، لأنه لا نستطيع أن نذكرهم، لأنه هناك عدد من الشهداء، لكن في موتى قد ماتوا مواطنين، ماتوا بالسرطان يوميا من 2 إلى 3 مواطنين وبالأمراض القلبية وبالجلطات.
1: طيب نتكلم عن المشافي، هي أيضا لم تكن بمعزل أبدا عن استهداف الاحتلال، ناهيك عن المعدات الطبية الآن التي يعني تكاد شبه متوفرة ومتوافرة في داخل المشافي، وخاصة وأن الاحتلال يمعن ما زال أستاذ منذر بعدم إدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة، لربما أيضا ما يسمح به الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني وهناك تحديات جدا أساسية وكبيرة وعظيمة أمام الكوادر الطبية. يعني من خلال ملاحظاتك، من خلال متابعاتك لربما اليومية مع جموع الأطباء، مع المرضى، مع المواطنين بشكل عام، لسان الحال ماذا يقول؟
0: يعني قبل لسان الحال، في بداية الحرب إسرائيل ماذا فعلت؟ أو قوات الاحتلال، هي قامت بتدمير المشافي والعيادات الخارجية والعيادات العامة الصغيرة وهي أقل من مشفى، دمرت مشفى الشفاء، مشفى المعمداني، كمال إدوان، دمرت في خان يونس الهلال الأحمر ومشفى القدس. إذن إسرائيل استهدفت المشافي استهداف كامل، وأنا أقول لك لو هناك معدات وأطباء لم يتم اعتقالهم أو قتلهم، أو جزء من الأطباء خرج يعني في بداية الحرب خارج القطاع، كان أعداد الشهداء أقل بكثير ممن تسمعونه الآن. يعني اليوم نتكلم عن 73,000 شهيد، كان المفروض يكون أقل بكثير. أنا أمامي كان يعني جرحى يلتقطون أنفاسهم، أمامي شهادة مئات المئات في بدايات الحرب وفي نصف الحرب، لأنه لا يوجد أطباء، المشافي مستهدفة، لا يوجد معدات طبية تدخل، غرف العمليات في كل مشفى من غرفة لغرفتين، ونتحدث عن مجازر فيها 500 جريح و1000 جريح، تصور أعداد الشهداء، يعني أنتم كنتم تسمعوا على الهواء تشاهدوا على الهواء مباشرة. المشافي وضعها بائس حقيقة. صحيح. وصعب للغاية.
1: وعملهم الآن عمل الطواقم الطبية يعني بات جهادا في سبيل الله،
0: كل
1: في ظل بالفعل يعني في ظل عدم توافر هذه المواد الطبية والمعدات الأساسية التي أعدت خصيصا لتقديم الخدمة للمرضى والمصابين.
0: بالتأكيد أساسا يعني كل الاحترام والتقدير

0: تصدم طفلة فلسطينية بسكين مطبخ بدون بنج، وهذا حدث في مشفى الشفاء بدون بنج، وشهدت أكثر من ذلك، والأغلبية يعني طبعا استشهدوا وكان صراخهم مرعب. لكن نقول هذا هو الاحتلال، وهذا ما فعله الاحتلال بنا كفلسطينيين. وللأسف شديد الاحتلال لا زال مستمر بقتلنا، وصولا إلى ما سمي بالأمس بالعبور السهل أو الخروج من قطاع غزة، طبعا بدون أي يعني ضغط عسكري أو سياسي أو أي ضغط، لكن هناك ضغط لأنه الحياة هذه المرعبة. أنا كمواطن فلسطيني عندي أطفال وأنا عندي ثانوية عامة، وبعد أيام قليلة ستكون النتيجة، ماذا سيكون مستقبل أبنائي؟ طب لا يوجد علاج ولا صحة ولا تعليم ولا حياة آمنة، هكذا تريد من إسرائيل أن نفكر بهذه الصيغة وبهذه الطريقة حتى نخرج من القطاع؟ نحن نرد ونقول لا، سنبقى في قطاعنا لن نخرج منه،
1: وبإذن الله ستبقون دائما صامدين وثابتين، ونحيي صبركم وصمودكم على هذا الوضع الصعب الذي بالفعل حل بقطاع غزة نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الضروس التي شنها على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة السيد منذر الحايك، إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، أحييكم مرة أخرى عبر أثير صوت فلسطين. ولا تقتصر الأزمة الصحية في قطاع غزة على علاج المصابين، بل تمتد إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والفشل الكلوي، حيث يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على العلاج أو الأدوية المنقذة للحياة. أيضا أدى تراجع خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج التطعيم إلى زيادة خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة في ظل الاكتظاظ السكاني وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنزوح الواسع للسكان. أيضا يفاقم نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب من حدة الأزمة، إذ ترتفع معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، مما يضعف المناعة ويزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض. كما أيضا خلفت الحرب التي مارستها إسرائيل على قطاع غزة أثارا نفسية عميقة جدا على السكان، لا سيما الأطفال، ما يفرض ذلك تحديات طويلة الأمد في مجال الصحة النفسية. المنظمات الإنسانية الآن تؤكد أن الاستجابة لهذه الكارثة تتطلب ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن ومستدام، وتوفير الوقود للمستشفيات وإدخال الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وهذه تحية وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس. الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. سيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. ونقل الدكتور حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت في ظروف صحية سيئة. حركة فتح تنعى القائد الوطني والأسير المحرر ماهر يونس. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أصيب شاب برصاص مسيرة للاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك نسف الاحتلال مبانية وقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لهية ومدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى تفتيت غزة إلى مناطق منفصلة يسهل التحكم بها بالتزامن مع توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية.
1: هدف أساسي لإسرائيل تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة، تسعى جاهدة لتمزيق قطاع غزة باحتلالات جديدة مباشرة تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية على طول الحدود. تسعى جاهدة لتكريس هذا الواقع والاستمرار بسياسة تمزيق قطاع غزة و دفع المواطنين في نهاية الأمر إلى التفكير الجدي بالمخطط الأسود مخطط التهجير.
0: شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 96 شخصا بينهم 37 مريضا و59 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. إلى تطورات الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في قرية إرطاس جنوب بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. إلى ذلك استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في الخليل وصنفتها كمواقع أثرية إسرائيلية. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع خط الكهرباء المغذي له. في سلفيت أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعما يقع قرب جامعة الزيتونة بين بلدتي اللبن الشرقية وعمورية. وقال صاحب المطعم يعقوب عويس إن المستوطنين اقتحموا المطعم وحطموا أبوابه وسرقوا مبلغا ماليا منه قبل أن يضرموا النيران فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بمليون شيكل. قال مدير مديرية السياحة والأثار في محافظة الخليل جابر رجو بأن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. أوضح رجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى أحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن مؤسسات استيطانية مدعومة من حكومة الاحتلال وبتوجيه من الوزيرين المتطرفين إتمار بن كفير وبتسلئيل سموتريتش تعمل على نقل مسؤولية إدارة هذه المواقع إلى المستوطنين الذين عززوا وجودهم بإقامة بؤر استيطانية جديدة في محيط عدد منها. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم يعرف باسم ريكيفيت والذي تصفه جهات حقوقية فلسطينية بأنه من الأقسام شديدة الحراسة داخل السجون وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وأضاف نادي الأسير في بيان له أن أبو صفية ما زال محتجزا دون توجيه تهمة رسمية في إطار ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي. وحمل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على عن حياة أبو صفية وباقي الكوادر الصحية وأيضا الطبية والأسرة، كما حمل الدول والجهات التي توفر الدعم السياسي والعسكري للاحتلال مسؤولية استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. في السياق، وصل 9 معتقلين مفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عصر اليوم، وذلك عقب الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصول الأسرى بحالة صحية سيئة، حيث بدت عليهم آثار الضرب والتعذيب وقلة النوم. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري الشقيق بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. وجدد سيادته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا تقديره الكبير للدور الريادي الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

0: الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني والدفع عن حقوقه المشروعة وجهوده المخلصة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتمنى الرئيس عباس للرئيس السيسي وفرة الصحة والسعادة ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والاستقرار. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري، وأعرب سيادته عن أمله في أن يبذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمواقع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة. وأكد الرئيس دعم بلدية الخليل وتقديم ما أمكن من المساندة في إطار الإمكانيات المتاحة. من جانبه استعرض رئيس بلدية الجعبري أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية في ظل ممارسات سلطات الاحتلال وسياساتها الاستيطانية، وخاصة في بلدة القديمة من مدينة الخليل والمخاطر التي تهدد الحرم الإبراهيمي، مؤكدا مواصلة البلدية جهودها للاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف القائمة. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
1: فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر. مؤسسات الأسرى قالت إن رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودع شعبنا واحدا من أبرز المناضلين الذين جسدوا معاني الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة من الصبر والكرامة والإرادة. وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهدا على جيل كامل من الذين حملوا الحلم الفلسطيني. وفي وداعه استحضرت مؤسسات الأسرى سيرة رجل لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة امتزج فيها الألم والإصرار، حتى غدا رمزا من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة. حركة فتح قالت إن القائد الوطني يونس مثل نموذجا نضاليا تاريخيا سيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية، وأكدت أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. وأشارت إلى أن القائد الراحل يونس انتسب إلى الحركة منذ باكورة حياته، واعتقل عام 1983 بعدما تم اعتقال ابن عمه القائد الوطني عضو اللجنة المركزية للحركة السابق كريم يونس بعدما أمضي فيها 40 عاما. ولد المناضل ماهر يونس في 6 يناير عام 1958 في قرية عارة داخل أراضي عام 48، وترعرع في أسرة حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقا ل5 شقيقات وأخ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته ثم في المدرسة الصناعية في الإخضيرة، وتمكن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران. وخلال 4 عقود من الأسر بقي ماهر يونس عنوانا للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حرم من وداع والده الذي توفي عام 2008 رغم أن والده كان أسيرا سابقا أمضى سنوات في سجون الاحتلال. ماهر يونس سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية ليس كاسم مضى، بل كحكاية كاملة عن الإنسان الفلسطيني وعن التضحية في سبيل الحرية التي تكتب بالصبر الطويل والتضحية.
0: قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم قتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة واستهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده استهدفت الليلة الماضية محطة نفطية رئيسية في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا. ووصف زيلينسكي المحطة بأنها بنية تحتية حيوية تدر عائدات للحرب الروسية، كما أعلنت أوكرانيا استهداف قاعدة بحرية روسية رئيسية في المنطقة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس. الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. ونقل الدكتور حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت في ظروف صحية سيئة. حركة فتح تنعى القائد الوطني والأسير المحرر ماهر يونس. ختام النشرة، تحياتي صقر درغمي، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. تحية لكم مستمعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور الإعلاميين العرب في دعم فلسطين. وإلى الجزائر العزيزة علينا، ليست فلسطين مجرد عنوان في نشرات الأخبار ولا قضية تختزل في أرقام، بل حكاية شعب ما زال متمسكا بأرضه. نستضيف اليوم معنا مستمعينا إعلامية جزائرية للحديث عن دور الكلمة في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الضمير العربي والعالمي. نرحب معنا بضيفتنا الأستاذة آسيا بن عزيزة، مديرة تحرير جريدة الجزائر اليوم. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بك عزيزتي، شكرا على هذا الترحيب، يشرفني أن أكون معكم عبر أثير إذاعة فلسطين، وأحييكم وأحيي الشعب الفلسطيني الصامد، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على قضيتنا المشتركة.
1: نعم، تحية للأشقاء في الجزائر، ويسرنا أن نتعرف عليك عن قرب حول دورك الداعم لفلسطين كإعلامية جزائرية. تفضلي.
2: بصفتي صحفية يعني يوم مديرة تحرير جريدة الجزائر اليوم الإلكترونية، كان من واجبي وكل طاقم تحرير الجريدة منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر سنة 2023 أن نواكب الأحداث لحظة بلحظة، وأن نخصص مساحة يومية لتغطية التطورات، ليس فقط من باب نقل الأخبار، وإنما انطلاقا من مسؤوليتنا المهنية والإنسانية في إيصال الحقيقة. كنا حريصين على متابعة كل المستجدات وإبراز معاناة المدنيين العزل ونقل صوت الشعب الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية.
1: نعم.
2: كما كانت لنا لقاءات مع مختصين محللين من الجزائر ومن الدول العربية وحتى من داخل قطاع غزة، حيث نقلنا شهادات حية لإعلاميين ومواطنين وكذا أطباء ومسؤولين نقلوا لنا الواقع كما هو في صورته الحقيقية، وهذا ما سعينا إليه.
1: أستاذة آسيا، ما الذي دفعك إلى تخصيص مساحة من عملك الإعلامي للقضية الفلسطينية؟
2: القضية الفلسطينية لم تكن بالنسبة لي موضوع إعلامي عابر، بل كانت قضية إنسانية وجدانية راسخة في وجدان كل جزائري، وما دفعني إلى تخصيص مساحة من عملي لها هو حجم المسؤولية المهنية والأخلاقية في نقل الحقيقة، خاصة فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة يومية، وأن وصف المعاناة ما يعيشه بالمعاناة فهذا يعني تقليل مما يعيشه، وإنما نصفها إبادة يعيشها يوميا، وكان الهدف إبراز معاناة هذه الإبادة وإيصالها للعالم ونقل صوت الفلسطينيين إلى القارئ الجزائري وحتى الأجنبي. لأننا نؤمن بأن الإعلام لا يكتفي بنقل الخبر، بل يساهم أيضا في حماية الحقيقة من التزييف وحفظ الذاكرة، وكان هذا الهدف أيضا الحفاظ على السردية الفلسطينية.
1: نتوقف عند هذه النقطة أستاذة آسيا، كيف يمكن للإعلام العربي تحديدا أن يحافظ على حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي؟
2: أعتقد أن السلاح الأقوى في مواجهة يعني حملات التضليل التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عبر جميع المنصات هو التحلي بالمهنية والمسؤولية، فإن عندما يلتزم الصحف بالتحقق من المعلومات والاعتماد على مصادر موثوقة ونقل الواقع كما هو، لأن نقل الواقع اليوم أصبح ضرورة، فإنه يساهم في حماية الحقيقة من التشويه، كما أنه من المهم أن لا يكتفي الإعلام بنقل الأرقام، بل أن ينقل القصص الإنسانية والشهادات الميدانية التي تعكس واقع ما يعيشه الفلسطينيون اليوم في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتغلغل الكيان الصهيوني فيها الذي يحاول بشتى الطرق طمس الرواية الفلسطينية.
1: يعني القضية الفلسطينية لم تكن مجرد خبر بالنسبة لك، بل رسالة إعلامية وإنسانية تحملينها معك دوما. الإعلامي هو إنسان قبل كل شيء، هل هناك قصة أو مشهد من فلسطين ما زال يرافقك حتى اليوم ولم تستطيعي تجاوزه؟
2: هناك مشاهد كثيرة يعني يصعب نسيانها، خاصة في بداية العدوان، لكن أكثر ما بقي عالقا في ذهني على غزة هو مشهد الأطفال الذين كانوا يصيدون من تحت الأنقاض، وبعضهم قد فقد أسرته بالكامل. فالأطفال يعني لا حول لهم ولا قوة، ولكن الكيان المستفز جعلهم بنت أهدافه.
1: كيف يحافظ الإعلامي على توازنه النفسي وهو يتابع يوميا مشاهد القتل والدمار وفقدان الأطفال والعائلات؟
2: في الحقيقة الأمر لم يكن سهلا أبدا أبدا أبدا. في بداية العدوان كنت أنهار يوميا من حول المشاهد التي كنت أتابعها، وأحيانا كنت أعجز حتى عن كتابة سطر واحد بحجم الألم الذي تنقله الصور القادمة من غزة. لكن مع مرور الوقت أدركت أن حزني وحده لم يغير الواقع، وأن واجبي كصحفية هو أن أحول هذا التأثر إلى مسؤولية مهمية. كنت أقول لنفسي أن الفلسطينيون يعيشون هذه المأساة كل يوم، بينما دوري هو أن أوصل صوتهم وأنقل الحقيقة بأمانة. هذا الإحساس بالمسؤولية

0: الدولية هو من منحني القدرة على الاستمرار رغم أن بعض المشاهد لا تزال تؤلمني حتى اليوم. فصحتي يعني يبقى إنسانا قبل كل شيء.
1: هل تشعرين بمسؤولية إضافية كونك إعلامية جزائرية تتحدث عن فلسطين؟
0: بالطبع أشعر بمسؤولية إضافية ليس فقط لأني إعلامية بل لأني إعلامية جزائرية. يعني في الجزائر كانت دوما من أكثر الدول ثباتا في دعم القضية الفلسطينية، وهذا يجعلني أشعر أني بأن علي واجبا مضاعفا في نقل الحقيقة بأمانة ومهنية. كما أني يعني بصفتي صحفية أدرك أن كل كلمة ننشرها قد تساهم في تشكيل وعي الرأي العام، لذلك أحرص على أن تكون تغطيتنا دقيقة وموثقة وأن تعكس حقيقة ما يعيشه الشعب الفلسطيني بعيدا عن التهويل أو التضليل. أن رسالتنا يعني كإعلاميين هي أن نحافظ على حضور فلسطين في الوعي وأن نكون أمناء على الحقيقة.
1: ماذا تعلمت من الفلسطينيين؟
0: يعني هذا السؤال والله يعني أثر في كثيرا كثيرا كثيرا. تعلمت صح لأني حقيقة تعلمت كثير من الفلسطينيين خاصة منذ العدوان الأخير. معنى الصبر، الصمود، أن الصمود يعني ليس شعار بل أسلوب حياة. تعلمت منهم كيف يكون للإنسان أن يتمسك بالأمل رغم كل الظروف، أن يحافظ على كرامته وإيمانه وبحقه حتى في أصعب اللحظات. خلال متابعتي اليومية للأحداث كنت أندهش، يعني أندهش صراحة من قدرة الفلسطينيين على التمسك بالحياة، التعليم، العمل، هذا كله. يعني لو كان في مكان آخر ومن شعب آخر لاستسلم فورا وترك أربع، لكنه شعب جبار نخجل أمام قوتهم الرهيبة في التعامل مع الحياة.
1: نحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا.
0: تستحقون الحياة.
1: كل التقدير لك على هذا النفس الأصيل أستاذة آسيا. هل هناك رسالة معينة يعني تحرصين دائما على إيصالها للجمهور عندما تتحدثين عن فلسطين؟
0: نعم، رسالتي يعني هي أن نبرز أن فلسطين ليست وحدها، وأن الشعب الجزائريين كانت وستبقى مع الشعب الفلسطيني، لأن ما يجمعنا ليس فقط موقف سياسي بل تاريخ من الموضوع والإيمان، وأن قضية فلسطين ليس قضية وقت تنتهي بهدنة أو تنتهي باتفاقية، وإنما قضية عقيدة يجب أن نؤمن بها ونواصل في دعمها.
1: أستاذة آسيا، في نهاية يوم طويل من متابعة الأخبار والتغطيات، عندما تغلقين شاشة الحاسوب وتبقين وحدك، ما أكثر صورة من فلسطين تعود لترافقك؟
0: يعني في نهاية كل يوم كلنا نلجأ إلى بيوتنا، لكن هناك من يلجأ إلى الخيام، سواء في الشتاء كانت الأمطار والبرد، وأما الآن في فصل الصيف فإنها الحرارة إضافة إلى ما نعانيه. سكان الخيام من جميع المشاكل التي وجدوها في الخيام. أكثر ما يرافقني أيضا هو صور المجاعة والأطفال الذي أنهكهم من جوع، ومن الأمهات اللواتي يقفن عاجزات عن توفير لقمة لأبنائهم، إلى جانب مشاهد المرضى في المستشفيات وهم ينتظرون العلاج أو ينتظرون علبة دواء وسط يعني ظروف يعيشونها بالغة القسوة.
1: أيضا أهمية استمرار تناول القضية الفلسطينية إعلاميا حتى في الفترات التي تتراجع فيها التغطية الإخبارية بخصوص هذا.
0: يعني تكمن بأنها قضية مستمرة، القضية الفلسطينية قضية مستمرة كما أشرت سابقا، لا تنتهي باتفاقية أو هدنة. وما دام الاحتلال والمعاناة مستمرين فلا يجوز أن نغيب الاهتمام الإعلامي، لأن تجاوز تراجع التغطية لا يعني إنهاء المأساة بل يفتح المجال أمام النسيان أو تغييب الحقيقة. الإعلام اليوم له دور أساسي في إبقاء القضية حاضرة في ميزان الشعوب وفي أجندة الرأي العام الدولي وفي توثيق الانتهاكات وحفظ الذاكرة الإنسانية.
1: نعم،
0: لذلك أرى أن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على تغطية الأحداث وقت التصعيد فقط، بل أن نستمر في الحديث عنها في مختلف الظروف حتى تبقى الحقيقة حية ويبقى صوت الشعب الفلسطيني مسموع.
1: أستاذة آسيا، الدور العربي الإعلامي تحديدا مهم جدا في دعم القضية الفلسطينية. اليوم وعبر هذا اللقاء، ماذا تقولين للإعلاميين العرب فيما يخص هذا الدور والواجب؟
0: الإعلاميين اليوم العرب لم يكن فرصة أكبر من أي وقت مضى لتوحيد جهودهم في خدمة القضية الفلسطينية، يعني ويمكن أن يكون

0: هي نقل الحقيقة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، وبكل تأكيد يعني فلسطين هي قضية كل العرب. ختاما، مع رسالة منك إلى الشعب الفلسطيني.
0: أقول للشعب الفلسطيني رغم الألم ورغم المعاناة فإن صمودكم ألهم العالم وذكر الإنسانية بمعنى التمسك بالأرض والحق. ونحن كإعلاميين سنواصل نقل صوتكم بكل أمانة لأن الحقيقة لا يجب أن تغيب ولأن العدالة تبدأ بأن تروى القصة كما هي. أسأل الله أن يشفى فلسطين وأهلها وأن يرفع عنهم المعاناة وأن يأتي اليوم الذي ينعم فيه الشعب الفلسطيني بالأمن والسرية والسلام على أرضه.
1: اللهم آمين. تبقى فلسطين قضية تتجاوز حدود الجغرافيا لأنها قضية حق وعدالة، ويبقى قال الإعلام دور محوري في حماية الحقيقة وإبقاء صوت أصحاب الأرض حاضرا في الضمير الإنساني. كل التحية للإعلاميين الذين حملوا القضية الفلسطينية إلى منصاتهم مؤمنين بأن نقل الحقيقة هو موقف قبل أن يكون مهنة، ومؤكدين أن فلسطين كانت وستبقى قضيتهم. شكرا لك يا الأستاذة آسيا بن عزيزة، مديرة تحرير جريدة الجزائر اليوم، وسلام للجزائر الحبيبة.
0: بارك الله.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي. شكرا لكم على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمالي خان يونس. في بيت لحم الاحتلال يقتحم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في إرطاس ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة. عصابات المستوطنين تقيم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي صريف شمال غرب الخليل. وزارة السياحة والأثار تكشف عن مضي حكومة الاحتلال في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا بمحافظة الخليل. محافظة القدس تعتبر وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي تكريسا لمشروع الضم واستهدافا لهوية المدينة المقدسة. نادي الأسير يقول إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل الدكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل لقسم يعرف باسم ريكيفيت وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. الرئيس محمود عباس يهنئ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. فتح تنعى القائد الوطني المحرر ماهر يونس الذي وفته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة داخل أراضي 48. قوات الاحتلال تنفذ عملية تفجير في بلدة كونن جنوب لبنان. والجيش اللبناني يعلن مواصلة إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وهذا اليوم الجو يبقى حارا وغدا لا تغير على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أكن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لحكم حرر. إذا بدكم وإذا أولادكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: لأن الحكاية لم تنتهي بعد، عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدم من بيوت فقط، بل بما ينكسر من أرواح الناس وذكرياتهم وأحلامهم. وبين خيمة تنتظر النجاة وبيت صار ذكرى، تستمر حكايات أهل غزة في مواجهة واقع لم يختاروا، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشونه يوما بعد يوم. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نستمع إلى شهادة فتاة ما زالت تعيش تفاصيل الحرب حتى هذه اللحظة، بين الخوف والنزوح والفقد، وبين أمل صغير تحاول أن تحافظ عليه وسط كل هذا الركام. قبل أن تصبح الخيمة عنوانا للحياة، كان هناك بيت وأسرة وأيام عادية مليئة بالتفاصيل البسيطة. هنا تستعيد ضيفتنا ملامح الحياة قبل الحرب، وتتحدث عن اللحظات الأولى التي قلبت كل شيء رأسا على عقب، وعن بداية رحلة النزوح التي لم تكن تعلم إلى أين ستقودها.
3: هلقيت احنا كنا في دورنا، صحينا من الصبح جهزنا حالنا عشان بدنا نسهل يعني على المدرسة، فجأة اللي شفنا صواريخ فكرنا يعني عادي اشي طبيعي. بعديها ماما حكت لنا يعني نضلكوا قاعدين، قعدنا. بعدين صار في اخبار انه يعني دخلوا وكذا يعني، فبعدين خلاص يعني تشردنا يعني من منطقتنا الى منطقة ومن منطقة لمنطقة، وطبعا يعني كل منطقة فيها اشياء يعني كده سيئة. رحنا اول منطقة في خان يونس في مدرسة، وبعد مشيناها ماشي من غزة لخان يونس، وبعد خان يونس عشنا فيها شهر. بعد الشهر نزحنا على رفح، عشنا فيها 6 اشهر. طبعا نقل مية من مسافة بعيدة.
2: اعتقد كثيرون ان النزوح سيكون اياما قليلة ثم تنتهي المأساة، لكن الايام تحولت الى شهور طويلة. هنا نستمع الى

0: تفاصيل حياة الخيام والعودة القصيرة إلى المنزل، ثم النزوح مجددا وما رافق ذلك من مشقة ومعاناة.
1: هلقيت أول إشي إحنا نزحنا، يعني الإشي الصعب كان علينا من بيت، كان نقل السرير فرشة لحالي وكل إشي لحالي. انتقلنا من بيت لخيمة لأول مرة، عشنا عن جد معاناة الخيام بصراحة، يعني ما كناش متوقعين، يعني الحرب فكرنا يومين وحنروح. عشنا في رفح 5 أشهر فيها نقل مية، وإحنا يعني زينا 5 بنات، ساعدنا بابا في الشغل، اشتغلنا معه وقفنا معه ونقل مية من مكان بعيد، وعذاب يعني عن جد تعذبنا. بعد ما نقلنا من رفح رجعنا تاني على غزة، بعد غزة يعني عشنا أقل من شهر في بيتنا. طبعا يعني اكيد كانت الحياه صعبه، لانه شوف كم يعني المده، شوف كم قعدنا فيها في خيام، انه ايش صعب ما كناش متعودين عليها كثير. تمام، فبعد ما رجعنا على البيت ما لحقناش يعني نتاقلم، هذا نزحنا من بيتنا لخيام ثاني. كان الاشي عن جد صعب، يعني ما مأساوي. يعني رجعنا نشتغل مع بابا تاني، نقل ميه وقيد نار. اللي زينا يعني صبايا المفروض نعيش حياتنا زي باقي البنات اللي في بلاد برا وكده.
0: حين تغيب مقومات الحياة الأساسية يجد أفراد الأسرة أنفسهم أمام مسؤوليات أكبر من أعمارهم. هنا تتحدث ضيفتنا عن دورها في مساندة عائلتها ومحاولاتها للمساعدة في توفير احتياجات الحياة اليومية وسط ظروف بالغة الصعوبة.
1: هيقيت أول إشي بابا كان تبع يعني بيع خضرة. لما نزحنا على رفح ما كانش يعني كتير الوضع تمام، فدبر من قرش منها من قرش منها لحد ما جمع راس مال، وبعدين فتح خضرة، سد الحمد لله كل ديون اللي عليه، وبدأنا شوية شوية شوية شوية لحد يعني ما كون. كنا احنا يعني انا وخواتي التنتين الصغار نوقف معاه ونساعده، هو مثلا يروح يرتاح يروح يتغدى واحنا نوقف، هو بعدين يجي يقعد على البصة واحنا نرجع نتغدى. يعني كنا ننقل المية من مكان بعيد انا واختي الاصغر مني بسنة، ونفس الشيء يعني دور التكية كمان كان جنبينا يعني مش بعيد علينا، كنا نصف برضو دور. يعني في كل إشي مزلنا كتير، عشنا حياة ما كناش متوقعين إن نعيشها. يعني إحنا فكرنا الحرب يومين راح نرجع تاني لبيوتنا، بعدين حسبي الله ونعم الوكيل.
0: ولأن الحرب لا تكتفي بتشريد الناس، فإنها تترك في القلب فراغات لا يمكن أن يملأها شيء. هنا نستمع لألم الفقد الذي عاشته أسرتها وعن قريب كان يشكل جزءا أساسيا من حياتهم، وما تركه رحيله من ألم وحنين.
1: ابن عم بابا بنات ومرته، بس يعني كانوا زي خواتي، كان كنا احنا وياهم يعني مع بعض كل ايش نسوي مع بعض وكده. الساعة 11 بالليل قبل ما يضربوا عليهم الدار كانت تتكلم، يعني كنا نكلمه كده، ضربوا دار الساعة 12، 16 نفر ماتوا. بابا راح يودع يعني عشان خالته وكده، راح يودعهم، وطبعا يعني اكيد المنظر صعب. صورونا يوم احنا مجرد تصوير وصرنا نعيط اكيد يعني، والمنظر لا يوصف، اشلاء اللي مقطع ايده بشقة، واللي يعني صراحة الوضع صعب كان. واحنا ما رحناش لانه كانت المواصلات ما فيش مقطوعين يعني من المواصلات، احنا كنا في منطقة لا فيها بني ادمين ولا فيها مية ولا فيها، وكل اللي حوالينا كان ردم، ما فيش الا احنا واكم من عيلة يعني في الحي تبعنا، فما كناش يعني صراحة يعني المواصلات ما كانتش تساعدنا انه نروح نشوفهم. وإحنا جانا الخبر الساعة 11 بالليلة، فإنه ما كانش برضو طالع بإيدنا أنه نروح، لأنه هم على البحر وإحنا في الزيتون، فإنه بعيد علينا كتير.
0: من بين أكثر ما تضرر خلال هذه الحرب مستقبل

0: بل جيل كامل حرم من حقه في التعليم، طلاب وجدوا أحلامهم معلقة بين النزوح والدمار.
1: صراحة أنا بحسش إنه يعني التعليم قبل الحرب كان أحسن، لأنه ضيعنا علينا سنين كتير، ثلاث سنين في الحرب غير سنة كورونا وكده، فإنه يعني مش صراحة لا مش فاهمين إشي في التعليم، بس إنه يعني منمشي معاهم أوكي إنه يعني رح نقدم توجيه وهيك، بس يعني صراحة مش عارفين يعني كل إشي، لأنه الأساتذة اللي بيجونا لا بيفهموا منيح، والمكان اللي إحنا بنتعلم فيه بخيم ورمل وشوب وزي كده، يعني إنه بنقعد كمان على الأرض، هذا أصعب إشي، الظهر من شقة والرمل من شقة والشمس من شقة، عشاننا في خيم، يعني مش بكفي إنه مش موفرين لنا إنشي عشان نسكن فيه، كمان في التعليم نفس الإشي، في خيم سرنا.
0: أما الخيمة التي ظنها البعض مأوى مؤقت فقد تحولت إلى واقع يومي مليء بالتحديات. عن تفاصيل الحياة داخل الخيام بين الحر الشديد والبرد القارص والحشرات والقوارض والأمراض الجلدية وغياب الخصوصية وأبسط مقومات العيش الكريم لنستمع.
1: إشي الخيام من جهة الحشرات هلقيت في الصيف بالذات صارت كتير صعبة، والشمس وشوب ومعيك الدبان، هذا الدبان إشي لحاله، الدبان بالنهار والبعوض بالليل، يعني معنات الخيام كتير كتير صعبة، يعني مش زي الدار، الدار غير، كنا إحنا في جنة وهلقيت انتقلنا لنار. إحنا كنا 7 أنفار في خيمة واحدة، والأواعي والغاز كمان في الخيمة، كل إشي في الخيمة، وما فيش وسع بالمرة لأنه لقيت زحام سكاني يعني وكده، وكل انتقل على الجنوب وهيك، فإنه يعني ما فيش وسع بالمرة، والخيمة صغيرة، يعني التحويطة اللي برا الخيمة برضو كمان يعني صغيرة، من نوسع بيجي لك واحد بيحكي لك لا بنفعش توسع، في حد بده يجي يسكن جنبك وكده، دوشة من شقة، يعني صوت الشارع كله بيجي في الخيمة، بدك تقعد ترتاح شوية، عصرية ظهرية هيك، انه بتاخديش راحتك بالمرة، وما فيش انه اشي اللي نغطي عليه من فوق، يعني مثلا يعني كمان مش بشوادر، احنا مغطيين بحرامات بشرايط، يعني بنفعش برضو كده،
2: انه دائما بحجابهم
1: ودائما برضو في الحجاب وكذا، مش مخدر راحتنا بالمره، لا لبس زي العالم ولا راحه زي العالم، يعني الواحد برضو بده يكون في بده يعيش الحياه، لازم طبعا راحه البنادم، بس احنا جيت مش مرتاحين، اجت علينا الحرب وشهداء والخيام من شقه، وانا هيك نفسي ارتاح، اكلي لحالي، لبسي لحالي، كل اشي لحالي، جيت صرنا هيك كله مع بعض، نفس كله نفس الاشي، يعني مش تغيير. تمام ان احنا بننظف هيك بس على الفاضي، بيطلعوا لك حشرات بالليل، غير البعوض، غير كل اشي، يعني على الفاضي، فيش اشي، فيش علاج. هاي أختي الصغيرة والله العظيم، يعني بتصحى بالليلة دم بيسيل منها، وهي بتحب دم بيسيل منها، بس مش طالع في إيدنا إشي يعني نعمله، الواحد لو طالع بيده إشي كان يعني عمل، بس ما على الفاضي. إحنا حرمنا من كتير أشياء، أول إشي أهم إشي الدراسة اللي فقدنا عن جد التعليم، وتاني إشي العيشة في الخيام وراحة البال أهم إشي، والبيت كمان حرمنا منه، اللي كنا في جنة ساكنين، من اللبس كمان صرنا مش لبسنا اللي كنا نلبسه قبل الحرب وكده، يعني إجت الحرب عن جد دمرتنا كتير من كل إشي في حياتنا. نفسي يعني نرجع زي الأول، نضلنا يعني نطلع إنه كيف أوكي جيت نطلع، بس مش زي قبل، إحنا جيت في منطقة هنا في خان يونس مقطوعين، لا فيها كهرباء ولا فيها ولا فيها مية، وفيش فيها برضو أكل يعني زي العالم، إذا صعوبة كتير، إحنا كل أهلنا يعني في غزة فيش إلا إحنا وهنا دار عمي، ملاش الا بعضنا. طب بدنا نطلع بدنا هنا بحكي لك غاد خطر والمناطق اللي غاد خطره وال

0: الظهر. وكمان أهم إشي الحرب اللي عملته إنه عن جد خلت العلاقات بين الأهالي مش منيحة، يعني خربت كتير. تمام، أول نزوح لما إحنا نزحنا على رفاح، كنا هيك إحنا وعمامي، كنا إحنا وعمان ودرسيدة أولها كنا حبايب مع بعض، إلا ما الصغار أكيد يعني يتخانقوا كده، فمشاكل الصغار سببت مع الكبار وخسروا بعض الإخوة وخسروا بعض بس الحمد لله رجعوا زي الأول، بس مش زي الأول يعني زي الأول.
1: لم تقتصر المعاناة على النزوح وفقدان المأوى، بل وصلت إلى لقمة العيش نفسها. هنا تستعيد ضيفتنا أيام المجاعة ونقص الغداء والظروف القاسية التي عاشتها أسرتها خلال تلك الفترة العصيبة.
0: هلقيت احنا بابا من النوع اللي كان لما يدخل المقاطير ما كانش يروح بالمره، اول اشي لانه ما فيش الا هو لنا، يعني فيش عنا اخوه، فحكى لو قمت اتصابت لو قام يصير لي اشي مين بده يعين فيكو وهيك. وفي المجاعه وصل الكيلو ل 2 مليون، كان بابا يجيب لنا كيلو في النهار، وكيلو بس كيلو يجيب لنا في النهار لكل واحدة، نقسم نص رغيف على الفطور، نص رغيف على الغداء، نص رغيف على العشاء، أمرار ننيمهم من دون أكل. يعني مش دائما يكون متوفر، يعني أول إشي المصاري الوضع، وتاني إشي عشنا في مجاعة، كنا نجيب العدس بمية شكل ما نطبق صحن، نقعد يعني احنا السبع على صحن واحد ونقوم جعانين. يعني بابا علشان يطعم يعني عشان يشبع الصغار التنتين كان ياكل معلقتين ويقوم يجمط على حاله عشان الصغار. بس الحمد لله يعني ايام عدت، بس عمرنا ما حننساها، من اسوأ الايام اللي عشناها في الحرب هي ايام المجاعة. اجت يوم اختي الصغيره فقعت من لايات بدها خبزه، مش عارفين ايش احنا مطعميها، نقولها نامي نامي وعدنا من نجيب لك، هاي ماما راحت تجيب لك، مش تضلها نايمه طول الليل. طب نصحى ثاني نهار، طب بدي اكل هذا، تجيب لها خالته شويه خبزه صغيره هيك نطعمي لها اياها. طب الدقه، كنا الدقه اقسم بالله نجيب معكرونه ب20، الهذا ب50، العدس نجمع، انه الدقه كمان ما كناش ناكلها زي الخلق، الدقة اللي ما كناش ندور عليها في الحرب، عرفنا ايش قيمة الدقة. عن جد احنا في الحرب علمتنا كتير اشياء، انه نحافظ على النعمة هذه اهم اشي.
1: ورغم كل ما مر بها من خوف وفقد وتشرد، يبقى للإنسان قدرة عجيبة على التمسك بالأمل. في ختام قصتها تحدثنا ضيفتنا عن أمنياتها البسيطة وعن المستقبل الذي ما زالت تحلم به رغم كل شيء.
0: بتمنى من الحياة إنها تتغير حياتي، من يعني بدنا من الأسوأ إلى الأحسن، يعني من الأفضل. مثلا زي عشت الخيام، لبس، بدنا لبس زي العالم والخلق زي ما البنات، والله ما نشوف يعني البنات بيطلعوا من هنا، يا الله ليش هدول هيك بيلبسوا، إحنا ليش، إيش نقص علينا، طب ما إحنا زينا زيهم يعني بنات وكده. الناس اللي في الأبراج، طب إحنا إيش غير عن العالم اللي عايشة في الدور، إيش غير عنهم، يعني هم إيش، هم أحسن منا بإيش. أهل غزة عن جد عاشوا المذلة، عن جد نفسي أنا أخلص توجيه أطلع هيك في المعدل اللي كان نفسي فيه قبل الحرب، نفسي أوصل للإشي اللي أنا كان نفسي فيه وهيك، بس إنه إن شاء الله يا رب هيك إنه بوصل للي بدي اياه، ان شاء الله بوصل للهدف اللي بدي اياه.
1: كانت هذه واحدة من آلاف القصص التي ما زالت تكتب كل يوم على أرض غزة، قصصا تتشابه في الألم لكنها تتشابه أيضا في الصبر والإصرار على الحياة، إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه الحكايات مجرد ذكريات من زمن مضى. ستبقى أصوات أصحابها شاهدة على ما عاشوا وعلى حقهم في حياة آمنة وكريمة ومستقبل أفضل.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رفقكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد رمال ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

Thank you.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعين الكرام السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس. محافظة القدس تعتبر وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي تكريسا لمشروع الضم واستهدافا لهوية المدينة المقدسة. نقل الدكتور حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت في ظروف صحية سيئة. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. حركة فتح تنعى القائد الوطني والأسير المحرر ماهر يونس. أهلنا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أصيب شاب برصاص مسيرة للاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك نسف الاحتلال مباني وقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لاهيا ومدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزيق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى تفتيت غزة إلى مناطق منفصلة يسهل التحكم بها بالتزامن مع توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية.
1: أساس إسرائيل تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة، تسعى جاهدة لتمزيق قطاع غزة باحتلالات جديدة مباشرة تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية على طول الحدود. يتسعى جاهدة لتكريس هذا الواقع والاستمرار بسياسة تمزيق قطاع غزة و دفع المواطنين في نهاية الأمر إلى التفكير الجدي بالمخطط الأسود، مخطط التهجير.
0: شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 96 شخصا بينهم 37 مريضا و59 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. في الضفة اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في قرية رطاس جنوب بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع خط الكهرباء المغذي له. في نابلس اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على الشارع الرئيسي لبلدة بيت فوريك. قال مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر أرجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. وأوضح أرجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن مؤسسات استيطانية

0: بريطانية مدعومة من حكومة الاحتلال وبتوجيه من الوزيرين المتطرفين إتمار بن كفير وبتسليل سموتريتش تعمل على نقل مسؤولية إدارة هذه المواقع إلى المستوطنين الذين زعزعوا وجودهم بل عززوا وجودهم بإقامة بؤر استيطانية جديدة في محيط عدد منها. اعتبرت محافظة القدس قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. وأشارت المحافظة إلى أن هذا المشروع يتزامن مع تصعيد استيطاني واسع شمال القدس يشمل إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بما يهدد بمصادرة مئات الدنمات وعزل أو تهجير عشرات العائلات إلى جانب الترويج لمشروع حي عطاروت الاستيطاني الذي يستهدف إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم عرف باسم ريكيفيت والذي تصفه جهات حقوقية فلسطينية بأنه من الأقسام شديدة الحراسة داخل السجون وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وأضاف نادي الأسير في بيان له أن أبو صفية ما زال محتجزا دون توجيه تهمة رسمية في إطار ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي. وحمل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وباقي الكوادر الطبية والأسرة، كما حمل الدول والجهات التي توفر الدعم السياسي والعسكري للاحتلال مسؤولية استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. في السياق، وصل 9 معتقلين مفرج عنهم من إلى المستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عصر اليوم، ذلك عقب الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصول الأسرى بحالة صحية سيئة حيث بدت عليهم آثار التعذيب والضرب وقلة الطعام. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري الشقيق بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. وجدد سيادته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا تقديره الكبير للدور الريادي الذي تطلع به مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وجهودها المخلصة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري، وأعرب سيادته عن أمله في أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للارتقاء بمواقع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة. وأكد الرئيس دعم بلدية الخليل وتقديم ما أمكن من المساندة في إطار الإمكانيات المتاحة. من جانبه، استعرض رئيس البلدية الجعبري أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية في ظل ممارسات سلطات الاحتلال وسياساتها الاستيطانية والإغلاقات خاصة في البلدة القديمة من مدينة الخليل والمخاطر التي تهدد الحرم الإبراهيمي، مؤكدا مواصلة البلدية جهودها للاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف القائمة. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. تقرير عماد الرماوي.
1: فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر. مؤسسات الأسرى قالت إن رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودع شعبنا واحدا من أبرز المناضلين الذين جسدوا معاني الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة من الصبر والكرامة والإرادة. وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهدا على جيل كامل من الذين حملوا الحلم الفلسطيني. وفي وداعه استحضرت مؤسسات الأسرى سيرة رجل لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة امتزج فيها الألم والإصرار، حتى غدا رمزا من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة. حركة فتح قالت إن القائد الوطني يونس مثل نموذجا نضاليا تاريخيا سيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية، وأكدت أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. وأشارت إلى أن القائد الراحل يونس انتسب إلى الحركة منذ باكورة حياته، واعتقل عام 1983 بعدما تم اعتقال ابن عمه القائد الوطني عضو اللجنة المركزية للحركة السابق كريم يونس بعدما أمضي فيها 40 عاما. ولد المناضل ماهر يونس في 6 يناير عام 1958 في قرية عار داخل أراضي عام 48، وترعرع في أسرة حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقا ل5 شقيقات وأخ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته ثم في المدرسة الصناعية في الإخضيرة، وتمكن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران. وخلال 4 عقود من الأسر بقي ماهر يونس عنوانا للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حرم من وداع والده الذي توفي عام 2008، رغم أن والده كان أسيرا سابقا أمضى سنوات في سجون الاحتلال. ماهر يونس سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية ليس كاسم مضى، بل كحكاية كاملة عن الإنسان الفلسطيني وعن التضحية في سبيل الحرية التي تكتب بالصبر الطويل والتضحية.
0: قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة، وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. إلى حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس. محافظة القدس تعتبر وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي تكريسا لمشروع الضم واستهدافا لهوية المدينة المقدسة. نقل الدكتور حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت في ظروف صحية سيئة. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. حركة فتح تنعى القائد الوطني والأسير المحرر ماهر يونس. هذه تحية الختام، تحية صقر دراغمي، دمتم في رعاية الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السابع. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس. في بيت لحم الاحتلال يقتحم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في رطاس ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة. محافظة القدس تقول إن وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث بمطار القدس الدولي يكرس مشروع الضم ويستهدف هوية المدينة. وزارة السياحة تكشف أن الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا بمحافظة الخليل. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. وسيادته يستقبل برام الله رئيس وأعضاء بلدية الخليل. رئيس الوزراء يتسلم في مكتبه برام الله تقرير سنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي. حركة فتح تنعى القائد الوطنية المحرر ماهر يونس. وفي أراضي 48 مقتل شخصين وإصابة ثالث بجريمتي إطلاق نار في أم الفحم ودير حنة. وغدا لا تغير على درجات الحرارة التي تبلغ نهارا بالقدس المحتلة 29 درجة مئوية. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: إذاعة لبنان تقدم الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس.

في زمن كانت فيه المعرفة تسير على ضوء السراج ويقاس اتساع العالم بحدود المخطوط، ظهر عقل قرر أن يسلك طريق الشك ليصل إلى اليقين، وأن يخضع الموروث للملاحظة والتجربة. من دمشق إلى القاهرة، ومن البيمارستان إلى صفحات الكتب، خط اسمه بحبر لا يجف، ابن النفيس. هو الطبيب الذي لم يكتفي بشرح ما قاله السابقون، بل أعاد النظر ودقق وتجرأ على مخالفة ما استقر قرونا. في قلب الجسد الإنساني اكتشف سرا ظل غائبا عن أعين وعقول العلماء، فوصف الدورة الدموية الصغرى بدقة سبقت عصره بقرون. لكن ابن النفيس لم يكن طبيبا فحسب، بل كان مفكرا وفقيها وفيلسوفا، نسج بين العلم والإيمان خيطا من عقل نقدي وروح باحثة. في هذه الحلقة نقترب من رجل آمن أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف، وأن العقل هبة لا تصان إلا بالسؤال. من هو ابن النفيس؟ كيف غير فهمنا لجسد الإنسان؟ وما الذي يجعل حضوره حيا في زمن الطب الحديث؟ رحلة إلى القرن 13، إلى زمن الجرأة العلمية، حيث يبدأ الاكتشاف من جريان الدم في العروق ومن نبض القلوب.

أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، واشتهر بهذا اللقب لنفاسة عقله وعمله. وقيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله، وفي العلاج كان أعظم من ابن سينا. هو طبيب وعالم، ولد بدمشق سنة 607 للهجرة، ونشأ فيها وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار صاحب مدرسة الدخورية الطبية في دمشق. ثم انتقل ابن نفيس إلى مصر، وتحديدا إلى القاهرة، وأصبح عميد البيمارستان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلاوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام 580 للهجرة. كما صار طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر بيبرس، وقد حظي ابن نفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.

0: فنقرأ فلسفة وفكر وعلم ابن النفيس في زمن تتسارع فيه الاكتشافات وتتشابك فيه الأسئلة. لنقترب أكثر من هذا العقل الفذ ومن الأبعاد الفلسفية لفكره ومن حضوره في العلم المعاصر، يسعدنا استضافة أساتذة لهم الباع الطويل في التدريس الأكاديمي. ونرحب بداية بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الحاج حسن، فماذا يقول عن هوية وفكر ابن النفيس وفلسفته؟
1: عندما نريد الحديث عن هوية فلسفة ابن النفيس لابد أن نشير إلى المصادر التي استقى منها ابن النفيس ثقافته وفلسفته، لابد أن نشير إلى الهوية الفلسفية التي قدمها ابن النفيس والتي هي انعكاس كامل وبارز للفكر الفلسفي الذي ساد في تلك المرحلة. نحن نعلم أن الفكر الفلسفي الذي انتقل من اليونان إلى العالم العربي والعالم الإسلامي كان يتمحور حول منهجين أساسيين شكلا الهوية الحقيقية للفكر الفلسفي، من جملتهما الفكر الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني. في الفكر الفلسفي اليوناني، الحكيم هو عبارة عن شخص باحث عن الحقائق في مجالات شتى وعلوم شتى. من هنا عندما نريد أن نحدد هوية فلسفة ابن النفيس بشكل دقيق، لابد أن نقول بأن فلسفته تعود إلى الهوية اليونانية المعربة، أو إذا صح التعبير المؤسلمة، التي عمل الفلاسفة العرب أو الفلاسفة المسلمون على إعادة صياغتها، وأعني بالضبط الكندي والفارابي وابن سينا. وقد تجلت هذه الفلسفة بشكل أوضح وأجلى في كتابات ابن سينا.

تنبع أهمية فلسفة ابن النفيس من كونه لم يفصل بين العلم والعقل الفلسفي، بل جعلهما طريقين متعددين.

0: متكاملين إلى الحقيقة. الدكتور الحاج حسن يشرح لنا.
1: أهمية فلسفة ابن النفيس أنه تمكن من إدخال الفكر أو المنهج العقلي الاستدلالي في الوصول إلى المعرفة اليقينية، وذلك في مجالات شتى من جملتها في الأخلاق وفي السياسة والفضائل وما شابه ذلك. في البعد الآخر أيضا ابن النفيس ونتيجة اعتماده المنهج العقلي الذي يعني يقوم على مقدمات تجريبية، تمكن من إحداث تغيير أو تقديم نظريات جديدة لم تكن موجودة بالأخص في عالم الطب. قدم نظريات لم يرضى بها من تقدم عليه، فمن المعروف أنه عرض ابن سينا وعرض جالينوس وعرض الأطباء المشهورين في ذاك الزمن. من الواضح أنه اعتمد بشكل أساسي على فكرة العقل، أي التحليل المعرفي للمعطيات الواردة أو القادمة من خلال الحس والتجربة وما شابه ذلك، ومن خلال هذا التحليل هو توصل إلى مجموعة من النظريات. على سبيل المثال ينسب إليه أنه أول من أبدع الدورة الدموية الصغرى، وكانت لم تكن موجودة هذه النظرية قبل ابن النفيس، لا بل عارض فيها ابن سينا. لم يعارضه فقط في موضوع الدورة الدموية الصغرى كما كانوا يعبر عنها، بل عارضه في قضية أعمق لها علاقة بحقيقة الروح.

0: يجمع ابن النفيسي في بحثه العلمي والفلسفي بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي، كونه تأثر بمنهج الشك المنهجي عند الغزالي الذي استخدم الشك طريقا للوصول إلى اليقين في المعرفة. الدكتور الحاج حسن يضيء لنا على هذا الجانب.
1: ابن النفيس يعتقد بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي له أسسه وقواعده. عندما أريد أن أصل إلى مرحلة اليقين في المعرفة وعدم وجود شك معرفي، وهذه يعيشها كل إنسان، يعني المعلومة الفلانية هل أنا على يقين منها أو لست على يقين، هذه قضية لها علاقة بمدى قدرة النفس على الوصول إلى اليقين في المعرفة. لهذا السبب موقع المعرفة التجريبية من المعرفة العقلية أن المعرفة التجريبية هي معرفة جزئية تشكل المقدمة للدليل العقلي، والدليل العقلي بمفرده غير كافي في بعض القضايا التي لا يمكن الوصول إلى حقائقها. أيضا يجمع ابن النفيس في منهجه العقلي الاستدلالي، لأنه بين هلالين، الاستدلال عند ابن النفيس هو استدلال أرسطي طبق الأشكال التي قدمها أرسطو، ولكن ابن النفيس يعتقد بأن هناك بعض القضايا المعرفية التي تحفر في ذهن الإنسان والتي لا يمكن أن يكون لها أصل مادي تجريبي، ولا يكون لها قضايا بعد عقلاني فقط معرفي، هي قضايا قد تكون غائبة عن الإنسان، فلا بد أن يستمد المعرفة منها من أبعاد أخرى هي ليست من صنيعة العقل ولا من صنيعة الحواس. يعني إذا سألنا السؤال، وهذا كان يسأله الفلاسفة القدماء، ما هي حقيقة وجودي؟ أو ما هي حقيقة الذي أوجدني؟ مثلا إذا قلنا الله هو واجب الوجود وهو الذي أوجد، ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة وجودي؟ ابن النفيس يعتقد أن العقل، إلى جانب العقل هناك قضايا من جملتها التجربة والتعاطي مع المواد، ومن جانب آخر هناك الشرع. هو يعتقد بأن الدين الذي يعني بشكل دقيق المعلومة التي تأتي عبر الوحي الإلهي إلى شخص معين، قادرة على تقديم معلومة معرفية يقينية لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقتها من الأبعاد الأخرى والجوانب الموجودة في بيئة وفي محيط الإنسان.

كيف نفهم فكرة النفس وحقيقة الروح عند ابن النفيس بالبعدين المادي وغير المادي؟ هذا ما يشرحه لنا الدكتور الحاج حسن.

البعض يعتقد بأن النفس غير موجودة أصلا. هذا نقاش. النقاش الثاني الذي يمكن أن نجده عند ابن النفيس أن ابن النفيس كان يميز بين النفس وبين الروح. وطبعا ضمن سياق الفلسفة السينيوية الأرسطية التي كانت قائمة هو ميز بين النفس وبين الروح باعتبار أن البعض كان يعتبر أنهما شيء واحد. في بعد النفس هناك الكثير من القضايا التي أشار إليها ابن النفيس، ولكن مكانة النفس في فكر في الفكر الفلسفي عند ابن النفيس أنها المكان الأساسي الذي تعود إليه فكرة المعرفة البشرية، والمعرفة البشرية التي تتدرج من الإحساس من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة كما هو في أفكارهم الفلسفية إلى العقلانية، ومن العقلانية التحليلية إلى العقلانية المطلقة. ابن النفيس يعتبر بأن الإنسان الموجود الكائن سواء كان إنسانا أو غير إنسان هو يتكون من بعد مادي وبعد غير مادي، حتى أن الفلاسفة القدماء كانوا يعتبرون أن الجمادات والمواد التي لا يشعر الإنسان بأن لها إحساس أو شعور أو نفس كانوا يعتبرون بأن لها نفس. ابن النفيس ربط الكثير من الأفكار الكثير من السلوكيات بالنفس. على سبيل المثال عندما نتحدث عند ابن النفيس عن فكرة الأخلاق التي تقوم على فكرة الفضائل والرذائل التي يجب أن تتحلى أو أن لا تتحلى بها النفس، واضح أن الفضائل لا يمكن اكتسابها إلا من خلال اقتناع أو يقين النفس ومن خلال قدرة النفس على تسيير، لنقل هكذا، تسيير الجوارح ودفع الجوارح لتعمل طبق ما انطبعت عليه.

0: اعتبر ابن النفيس فيلسوفا شاملا كونه تطرق إلى جميع الموضوعات. ماذا يخبرنا أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام عبد الحميد عن الفلسفة الطبيعية عند ابن النفيس؟
1: أشكرك على هذا السؤال المهم الذي يسعى إلى إماطة اللسان عن وجه آخر لابن النفيس لم يكن أقل أهمية مما عرف به، ابن النفيس الفيلسوف. حول رؤيته لأصل الكون، قدم ابن النفيس رؤية تجمع بين الإيمان والعقل. رفض القول بأزلية العالم، واعتبر أن كل ما يقبل التغير هو حادث، لذلك عد الكون بما هو عليه من حركة دائمة وتحول مستمر مخلوقا وليس أزليا. وحول نشأة الكون كان يرى أنها تمت وفق نظام دقيق قائم على تفاعل العناصر الطبيعية وفق قوانين ثابتة، وهذا يدل بنظره على وجود مدبر أوجد هذا الكون بإرادة واختيار. هنا نجده يخالف بعض فلاسفة الإسلام ممن اعتنقوا نظرية الفيض، الأفلاطونية المنشأ، الفارابي أنموذجا، ونجده في رسالته المعروفة بالكاملية في السيرة النبوية يسعى على غرار ابن رشد إلى التوفيق بين العقل والنقل وبين الفلسفة والشريعة، فالعلم الصحيح يعزز بنظره الإيمان ولا يناقضه. حول حركة الكائنات الحية قدم عالمنا طرحا علميا قائما على الملاحظة والتجربة. رأى أن الحركة ليست فعلا عشوائيا، بل هي تفاعل منظم بين أعضاء أساسية في الجسم البشري. ميز بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، وذهب إلى أن لكل نوع منها الأسباب والآليات الخاصة به، وهو ما يعكس فهما مبكرا لعلم وظائف الأعضاء. بالنسبة لنظرته للقوانين التي تحكم الطبيعة، رأى ابن النفيس أن الكون والإنسان في تشكله المادي يخضعان لقوانين ثابتة تقوم على مبدأ السببية. وما اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أشهر إنجازاته إلا مثالا

واضحا على إيمانه بأن الظواهر تسير وفق نظام دقيق يمكن للعقل اكتشافه، وهذا الانتظام في الكون يشكل عنده دليلا محكما على حكمة الخالق. وإمعان النظر في قوانين الطبيعة يؤدي بنظر ابن نفيس إلى تعميق الإيمان. أما في مجال علم الفلك فابن نفيس لم يكن متخصصا كمعاصره نصير الدين الطوسي مثلا، لكنه ناقش قضايا أساسية كبنية الكون وحركة الأجرام السماوية، ونقد الآراء المتعلقة بفكرة مركزية الأرض، داعيا إلى أعمال العقل والملاحظة واستبعاد التفسيرات غير العلمية. أهمية ابن نفيس تكمن باعتقادي في أنه قدم نموذجا للعالم والفيلسوف الذي ربط بين المنهج التجريبي والقاعدة الإيمانية، وأسهم في ترسيخ أسس للتفكير العلمي القائم على النظام والسببية وعلى التوازن بين العقل والدين.

0: يعتبر علم النفس اليوم مدخلاً للعديد من الكشوفات ومختبراً لدراسة الإنسان وموضوعاً هاماً للدراسات الحديثة، لما لهذا العلم من تأثير كبير على الأمراض والاتجاهات السلوكية. كتب ابن النفيس عن الأمراض النفسية كتاباً بعنوان الاكتئاب والقلق، وعن العلاج وارتباطه بالأمراض الجسدية، وكان متقدماً ورائداً في هذا المجال، خصوصاً أنه طبيب ووضع الكتاب الشامل في الطب، كما ناقش دور الدماغ في التحكم في وظائف الجسم وعواطفه. الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا الجانب وعما قدمه ابن النفيس لعلم النفس، وهل لا تزال أفكاره ونظرياته الحديثة مرجعاً أساسياً للدراسات والنظريات الحديثة؟
1: ابن النفيس في حقيقة الأمر هو أحد العلماء البارزين الذين أسهموا في وضع أسس علمية مهمة في موضوع فهم النفس الإنسانية في وقت ما كان علم النفس الذي نعرفه اليوم قد تشكل بعد. اهتمامه هذا جاء ضمن اهتماماته الطبية وما يتعلق من ذلك بالفلسفة الطبيعية، بداية ومن حيث طرق الاستدلال عنده اعتمد ابن النفيس منهج الملاحظة والتحليل العقلي، رفض التفسيرات الغيبية، يعني كان لا يعطي نتائج التفكير غير المستندة إلى أدلة أي قيمة، وهذا المنهج يشكل اليوم أحد الأسس التي يقوم عليها البحث النفسي الحديث. من حيث القضايا التي عني ببحثها، أولى ابن النفيس مسألة الإدراك والمعرفة اهتماما لافتا، فالإنسان يكتسب معرفه من خلال الحواس والعقل، والخبرة والتجربة تقومان بدور رئيسي في تكوين الفهم والسلوك. هذا المنظور ساهم في تعزيز الاتجاه الذي يرفض التفسيرات الغيبية البحتة في دراسة النفس. أيضا فطن ابن النفيس إلى العلاقة المتبادلة بين النفس والجسد، فاعتبر أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة، الحالة النفسية عنده تؤثر في الصحة الجسدية، والخلل العضوي يؤثر بدوره على الناحية النفسية، فكان تجديده من أجل إنسان سليم على أهمية التوازن النفسي والانفعالي، وهذا المبدأ يعد اليوم أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحديث. أيضا ركز ابن النفيس على دراسة السلوك الإنساني والدوافع الكامنة وراءه، فاعتبر أن التفكير والإدراك والانفعال هي عمليات ترتبط بالوظائف العصبية، وأن العقل يعد أداة أساسية لفهم العالم، وتنمية العقل تسهم بنظره في تهذيب النفس وفي ضبط السلوك وتحسينه. أفكار ابن النفيس هذه انعكست على

0: فروع مختلفة من علم النفس الحديث كعلم النفس العصبي الذي يبحث في العلاقة بين الدماغ والسلوك، وعلم النفس الصحي الذي يعنى بتأثير العوامل النفسية على الصحة الجسدية. أيضا ثم بعض الأراء له أتت متوافقة مع بعض أسس علم النفس التربوي والاجتماعي المعاصر عندما تنبه إلى دور البيئة والتربية في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. هنا أخلص إلى القول أن اهتمام عالمنا بالنفس الإنسانية إنما جاء متسقا مع الإطار الفلسفي والطبي في عصره، لكنه تميز بأنه اختط منهجا تحليليا يربط السلوك الإنساني بالبعدين النفسي والجسدي، وأفكاره أسهمت إلى حد كبير في وضع أسس مبكرة للفكر النفسي العلمي في الحضارة الإسلامية، ومهدت الطريق لاحقا لأعمال أكثر تخصصا في فهم النفس البشرية.
1: الفلسفة، هل هي امتداد للماضي أم معبر للمستقبل؟ وإلى أفق آخر في فكر ابن النفيس، وهو الرؤية التقدمية إزاء الاتجاهات الفلسفية. أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن رضا يشرح لنا هذه الرؤية.
2: إذا كان ابن النفيس قد غرس مبادئ فلسفته في قصته فاضل بن ناطق أو الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، مضفيا عليها قشرة سردية، فإنه يضارع في ذلك بعض الفلاسفة الذين سبقوه إلى هذا النسق من الكتابة، ليغدو نتاجه في هذا المضمار حلقة رابعة بعد سلمان وأبسال لابن سينا وحي بن يقضان لابن طفيل والغربة الغربية للسهروردي، مع الالتفات إلى أن الأفكار التي عرضها لا تطابق الأفكار التي قدمها هؤلاء في سياق سردهم، بل تكاد تدنو بصورة عامة من طروحات ابن رشد عموما، ولا سيما في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إن على مستوى التوفيق بين الفلسفة والدين أو على مستوى رفض التصوف الزاهد المنعزل عن حركة المجتمع ونفع الآخرين. ويكاد فكره يتقاطع في بعض تجلياته مع التصورات التي صاغها ابن خلدون في مقدمته، مستخلصا قوانين عامة من أحداث التاريخ، ولكننا نراه يضفي في سياق جهده طابعا عقليا منتظما على أحداث التاريخ نفسها، ثم ينطلق منها إلى تقديم بعض الرؤى المستقبلية لواقع الأمة الإسلامية. ومهما يكن فإنه يغلب على فكر ابن النفيس التصور العقلي للدين الإسلامي في أسسه وفي مقولاته وفي تفصيلاته، لينم بذلك عن معرفة عميقة وتمحيص دقيق وقناعات راسخة لديه، وإن وجدناه لا يخوض في جدالات واسعة مع المخالفين له في الرؤية، فهو يدحض كثيرا من الشبهات التي اعترض بها على الإسلام من غير أن يسمي أحدا بالضرورة، وربما نراه يخالف ما درج عليه مفكرون كثيرون استنادا إلى وجهة نظره العلمية في الطب والتشريح، كما هي الحال على مستوى تصديه لدعوى وصم الرسول بالشهوانية، حيث يقارب مسألة اعتدال المزاج لديه، ثم يلفت إلى أن شهوة الباهي محمودة فيه نظرا إلى دلالتها على الرجولية ما دامت مقرونة بالزواج الشرعي، ليستعيض بهذه المقولة عن تقديم تبريرات اجتماعية أو إنسانية أو تشريعية قد لا يقتنع بها المحاور الذي يختلف معه، ولا إنصاف حقيقة في التندر حول قيمة تلك المعلومات التي بنى عليها ابن النفيس رؤيته، فإنها تمثل أعلى ما توصل إليه العلم في عصره، وطمأن إليه

عقله ومن الطبيعي أن تشكل عملية استخدام حقائق العلم المؤقتة والنسبية في الدفاع عن العقائد الدينية مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإن سذاجتها سرعان ما تظهر في عصور لاحقة.

0: في الفلسفة السياسية نادى ابن النفيس بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع بعيدا عن نظام الطبقية، داعيا إلى مشاركة كل الأطياف في صنع القرارات السياسية. فما هي أهم مميزات الفلسفة السياسية لابن النفيس؟
1: يميل ابن النفيس إلى الرؤية الثيوقراطية على مستوى السياسة، على غرار الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو يؤكد على أهمية وجود حاكم يطبق الشرع على الناس، لأن منهم من تشتد محبته للظلم فلا يردعه عنه علمه بنهي الشرع عنه فقط، بل إنما ينتهي عن ذلك بقاهر يقهره عليه، وهذا القاهر يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند الناس، وذلك هو الملك، ويجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائم مقامه وهو نائب الملك، ولا يترك الملوك وطباعهم فقد يكثر منهم الجور، فلذلك يجعل أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة. وهكذا يمكن في إطار هذا النظام أن يعاقب المنتهكون لحقوق الله والناس بالعقوبات التي تتناسب وخطورة الجرم، كالقصاص للقتل العمد والدية للقتل الخطأ وقطع اليد للسرقة. وفي المقابل من ذلك ينبغي أن يقوم الحاكم بتخصيص أموال الزكاة والجزية لما ينفع الناس، لرواتب الجند والحافظين للبلاد والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين وغيرهم. وقد خصص ابن النفيس الفن الرابع من رسالته لبيان كيفية وصول بطل قصته وهو كامل إلى معرفة الحوادث التي تكون بعد وفاة الرسول، فحلل العديد من الحوادث وتوقف عند الصراع والتنازع بين الصحابة على الخلافة بحكم ما طبع عليه البشر عموما من حب الرئاسة، وقد لاذ باستشراف المستقبل الذي يتربص بالأمة عموما على خلاف الكثيرين من الفلاسفة الذين سبقوه، مستحضرا في هذا السياق السنن التاريخية والدينية التي تحكم حركة التاريخ، فتوقع وقوع أبناء الأمة في بعض المعاصي التي تستوجب عقابا جزئيا وليس عقابا شاملا يستأصلهم تماما من الأرض كما حدث لكثير من الأمم السابقة. فهو على هذا الأساس يربط بين معاصي الأمة الإسلامية وما تتعرض له من ويلات الحروب كنوع من التطهير الذي تكفر من خلاله عن ذنوبها، وتعود إلى التمسك من جديد بالمنهج الإلهي.

0: لعل من أهم النظريات السياسية لابن النفيس نظرية المقاومة، والتي بموجبها يكون للمجتمعات الحق في مقاومة الحاكم الظالم، وهي تكتسب مكانة هامة لكونها تصلح لكل زمان ومكان. من أين استمدت شرعيتها ومشروعيتها؟ الجواب لدى الدكتور رضا.
1: وفي هذا السياق يستحضر ابن النفيس نظريته حول المقاومة، مستوحيا مشروعيتها من القرآن والسنة، متسعا بها إلى الحد الذي تتجاوز من خلاله دائرة الزمان والمكان. ولا غرابة في ذلك، فقد ابتلي الشرق بالحروب الصليبية قبل مولده بأكثر من قرن، وامتد الكفاح ضدها طوال حياته، إلى أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة ابن قلاوون بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 3 سنوات. ويكفي أن أستشهد بما ذكره في قصته أو رسالته، حيث تحدث في الفصل 7 من الفن الرابع عن السلطان بيبرس وأخلاقه، ويبدو أنه كان على صلة طبية واستشارية به، فقال: لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس جدا حتى يكون وحده في مقاتلة جيش كثير، لم يتمكن من مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده. ولا يكفي أن يكون كذلك في نفسه فقط، بل لا بد من أن يكون عند الناس كذلك بهذه الصفة، وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جريء مقدام شجاع سامي الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا عرفت منه جرأة شديدة جدا، كالجرأة على الملوك والأقدام على قتل أكابرهم. وشبيه بذلك إعجابه بالسلطان قلاوون، إذ تنطبق عليه هذه الصفات نفسها. وإني لا أظن أن هذه الفكرة مشتقة عنده من تأمله التشريحي في خصائص الكائن العضوي، كأنه يرقب فيه ما يوحي له بطبيعة الكائن أو الكيان الاجتماعي، ليسبق في هذا التصور ما لفت إليه فيما بعد هربرت سبنسر ولو بعد قرون، كما كان قد سبق باكتشافه الدورة الدموية الرئوية كل من الباغو وكولومبو وهارب.

0: ترك ابن النفيس إرثا غنيا في شتى المجالات، نذكر من مؤلفاته شرح تشريح القانون لابن سينا، الكتاب الشامل في الطب، شرح مسائل حنين بن إسحاق، شرح الأدوية المركبة، وشرح كتاب المؤشرات وغيرها الكثير. ماذا يقول الدكتور علي الحاج حسن حول أهم مؤلفات ابن النفيس؟
1: نتحدث عن مؤلفات وما تركه ابن النفيس. الواضح يعني في نظرة عامة للأسماء والكتب الموجودة أن أغلب كتاباته كانت في الطب. أعتقد أن أهم ما كتب هو شرح القانون لابن سينا لاعتبارات كثيرة، من جملتها أن ابن سينا أوجد تحولا كبيرا جدا في عالم الطب في العالم العربي والإسلامي. عند وطبعا كما نقرأ في التاريخ العلمي أن كتاب القانون لابن سينا بقي حتى سنوات، يعني البعض يقول بدايات القرن التاسع عشر كان ما زال يدرس في بعض الجامعات. أهمية هذا الكتاب أنه بني على فلسفة يطلق عليها الفلسفة الميتافيزيقية، بمعنى أنه كان يعتمد على أسس أو قواعد لها علاقة بالارتباط بين المرض وسببه بالرابطة العلية والمعلولية. يمكن أن يكون هذا أهم كتاب. عندما يأتي ابن النفيس ليشرح، هذا يعني أنه يضيف أو يعمق المعرفة العقلية داخل علم الطب.

0: اعتبر ابن النفيس أن الأخلاق الحميدة تأتي من العقل، وأن العقل الإنساني بحاجة ماسة إلى الشرع الذي يقوم الأنبياء المتعاقبون بتبليغ حقائقه بالتدريج حتى تكون مقبولة من العقل. وهذا ما أطلق عليه عبارة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق، فكتب في علم السيرة الرسالة الكاملية في السيرة النبوية. الدكتور علي الحاج حسن يطلعنا على أهمية هذه الرسالة.
1: ابن النفيس كتب في اتجاهات كثيرة، من جملة الأمور أنه كتب في علم يطلق عليه علم السيرة، وهو جزء من علم التاريخ الذي يقتفي أثر النبي، بمعنى سيرته حياته، ولكن البارز، فكتب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، ولكن البارز في هذا الكتاب هي فكرة مهمة جدا قد لا تكون موجودة عند آخرين، أنه حاول ومن خلال المنهج التحليلي التاريخي التحليلي أن يقوم بسرد لنعبر عنه عمق أو أصل النبي، نبي الإسلام محمد، بناء على منهج عقلي فطري. يعني هو كان يريد أن يقول أنني أدرس أو أسرد السيرة، ولكن ليس سردا تاريخيا أنه ولد في اليوم الفلاني وأمه كذا، كان يريد أن يقوم بعملية ربط بين النبي وبين الأصول أو الجذور التي هي عبارة عن سلسلة الأنبياء المتقدمين. بعبارة تانية، حلل شخصية النبي وما هو الدور وما هي مكانته في الفكر الديني، وقال أنه إذا أخذنا هذا الشخص بهذه الحيثيات لابد واعتمادا على الدليل العقلي أن يكون مرتبطا بإبراهيم، بالنبي إبراهيم. طبعا عنده سرد طويل جدا، ولكن أدخل المنهج العقلي الفلسفي السردي ضمن سرده للتاريخ.

وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع ابن النفيس، ذلك العقل الذي لم يكتفي بأن يرى ما يراه الآخرون، بل حاول أن يرى أبعد. معه رأينا كيف جعل من السؤال بداية للمعرفة، ومن البرهان معيارا للحقيقة، وكيف جمع بين دقة العالم وتأمل الفيلسوف. قرون طويلة مضت منذ عاش هذا العالم الكبير، لكن الفكرة التي تركها ما زالت حية، أن العقل حين يكون حرا يستطيع أن يكتشف وأن يغير فهمنا للعالم. توفي ابن النفيس في القاهرة عام 1288 للميلاد، ويوجد ضريحه في مسجد في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة ينسب إليه. وقبل رحيله وقف داره وكتبه وكل ماله لمستشفى المنصور في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي.

من إذاعة لبنان وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو قدمنا لكم وضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس. الشكر للزميل بلال طراف على تسجيل المقابلات وللزميلة مايا ملكاني على المونتاج. هذه الحلقة من إعداد وتقديم غادة جمعة وإخراج علي أمين.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين، الحضارة والتاريخ اللذان لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم سيداتي سادتي. شهيدان في غارة من مسيرة احتلالية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة. محافظة القدس تقول إن وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي يكرس مشروع الضم ويستهدف هوية المدينة. وزارة السياحة تكشف أن الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا بمحافظة الخليل. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. وسيادته يستقبل في رام الله رئيس وأعضاء بلدية الخليل. رئيس الوزراء يتسلم تقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي. وحركة فتح تنعى القائد الوطنية المحرر ماهر يونس والآلاف يشيعونه في عارة. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجريمتي إطلاق نار في أم الفحم ودير حنة داخل أراضي 48. 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. وغدا الجو يكون حارا ولا تغير على درجات الحرارة التي تبلغ نهارا بالقدس المحتلة 29 درجة مئوية. تحية وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين صغيبي.

0: هنا صوت فلسطين وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. حين تشتد الأزمات وتضيق المساحات بفعل اللجوء والنزوح، تنهض المرأة الفلسطينية من قلب المعاناة كالعنقاء، لا لتنجو بنفسها فحسب، بل لتبني للمجتمع بأكمله جسورا من الصمود والأمل. التغريبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي حكاية اقتلاع وامتحان صمود ورحلة بحث عن أمان قد يغيب ولا يغيب معه الأمل. وفي فلسطين تكتب المرأة كل يوم فصلا جديدا من هذه التغريبة، تواجه النزوح وتحمل هم الأسرة، وتصر على أن تصنع من الألم قوة ومن التحدي فرصة للحياة. اليوم نفتح معكم نافذة على تجربة إنسانية رائدة، تجربة تقول إن التمكين ليس ترفا بل هو حق، وإن المرأة حين تمنح الفرصة تتحول من ضحية إلى صانعة تغيير. سنتحدث عن مشروع من النزوح إلى التمكين، رحلة من الوجع إلى الإنتاج ومن الهامش إلى مركز القرار. لنخوض في تفاصيل هذه التجربة يسرنا أن نستضيف الأستاذة سماح زحالقة، مديرة مشروع من النزوح إلى التمكين المنفذ من قبل جمعية كي لا ننسى بالشراكة مع صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني ومؤسسات محلية فاعلة. أستاذة سماح أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: في البداية، مشروع من النزوح إلى التمكين يحمل اسما قويا ومباشرا، لو تلخصين للمستمعين الفكرة الجوهرية خلف هذا المشروع.
1: مشروع من النزوح إلى التمكين هو مشروع بتنفذه جمعية كي لا ننسى بتمويل من صندوق المرأة الهيئة الأمم المتحدة UN Women. هذا المشروع الهدف الأساسي منه هو تعزيز صمود وقيادة النساء والفتيات اللاجئات والنازحات، من منطلق أنه التحديات الرئيسية اللي بتواجهها النساء في المخيمات هو في عنا إقصاء ممنهج من استبعاد النساء من مراكز صنع القرار في اللجان الشعبية وتهميش دورهم في عمليات الإغاثة وأخذ أدوار. الهشاشة الاقتصادية اللي فيها بتعرف أنه في عنا مستويات عالية من البطالة ومحدودية الوصول لسوق العمل كمان بين النساء اللاجئات في المخيمات، وزادت مع وضع النزوح في مخيمات الشمال، والمخاطر الأخرى اللي بتواجه النساء والأسرة الفلسطينية اللي متعلقة بانتشار العنف والتعرض للعنف في أوقات الأزمات. من التحديات الثلاثة هذول الرئيسية حاولنا أنه ننتقل بالنساء في داخل المخيمات من متلقيات للمساعدات إلى فاعلات وأساسيات في صناعة وبناء السلام في داخل أسرهم ومجتمعهم. فبنشتغل فيه على ثلاث أهداف رئيسية.
0: نعم.
1: الهدف الأول هو مأسسة مشاركتهم السياسية في داخل اللجان الشعبية. بنعرف انه هم عضوات في داخل اللجان، فبنحاول انه نعزز ادوارهم، نعزز مفاهيم القياده عندهم، الادوار اللي ممكن تقوم فيها النساء في هاي المراكز. المحور الثاني والهدف الثاني لما نشتغل فيه على تعزيز الصمود الاقتصادي او المساهمه في تحسين سبل العيش للنساء النازحات من خلال بعض التدريبات المهنيه، دعم بعض المشاريع الصغيره، وهذا كمان بنشمل معه اللي هو التوعية القانونية والنفسية للنساء النازحات وفي المخيمات الفلسطينية. بنشتغل فيه بخمس مناطق رئيسية.
0: نعم.
1: عندنا في مخيم جنين بنشتغل فيه، في مخيم تل كرم بنشتغل فيه، في مخيم نور شمس، وبنشتغل فيه في H2 بالخليل مع مركز النشاط النسوي في الخليل. هذا اللي بنشتغل فيه في محور التمكين الاقتصادي والتوعية الاجتماعية والنفسية. لكن عملية بناء القيادات النسوية والعمل على تفعيل دور النساء في اللجان الشعبية بنشتغل فيه على مستوى الضفة الغربية، وبنأمل ما بعد ذلك أنه ننتقل لأن يكون معنا جزء من أخواتنا في غزة بعد استقرار الوضع إن شاء الله.
0: أستاذي سماح، تنوعت مجالات التدريب بين التصنيع الغذائي والريزن وصناعة الشموع، على أي أساس تم اختيار هذه المجالات تحديدا لضمان قدرة السيدات على تحويلها إلى مصادر رزق حقيقية وثابتة؟
1: اختيار هاي التدريبات كان بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى النساء في المخيمات الفلسطينية كلهم عندهم الواتساب بجروب اللي بيكونوا بتناقشوا فيها النساء، وبتكون هي مساحة ليتبادلوا فيها كل الأفكار وكل التساؤلات. فقامت الجمعيات الشريكة معانا في المخيمات وإحنا بطرح سؤال حوالين شو المهارات اللي النساء بتحب إنه هي تتعلمها أو تتمكن فيها وتكون كمصدر دخل لها. العامل الثاني اللي كان بيلعب دور كبير في اختيار هذه الأنواع من التدريبات إنه إحنا بنبحث عن تدريبات ما بتتطلب من السيدة رأس مال كبير في بداية العمل، ما بتتطلب مساحة لأنه تشتغل فيها كبيرة، لأنه بنعرف إنه مع النزوح كلهم البيوت اللي صاروا موجودين فيها كتير ضيقة، فبالتالي ما بدنا مساحة كبيرة للعمل، وبيعتمد على شغلات ممكن تتعلمها الست سريعاً مطلوبة في سوق العمل، ممكن تسويقها وترويج لإلها. فكانت هاي المعايير اللي إحنا رحنا لإلها في اختيار المساقات. طبعا ترك لكل مخيم اختيار ما يلائمه، يعني لو رحنا على مخيم مثلا نور شمس راحوا على الشموع، بعدين راحوا على عملية المعجنات والتصنيع الغذائي، لأنه عندهم خطة شغالين عليها لافتتاح مطبخ للجمعية وللنساء في مخيم نور شمس. فكل مخيم حاول أنه ياخذ الشيء اللي ممكن سريعا يستطيع العمل فيه.
0: نعلم أن المشروع لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يضم حزمة من الدعم النفسي والقانوني. كيف يلمس فريقكم ميدانيا أثر هذه المساحات الآمنة على نفسية وصمود المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها؟
1: شوفي، في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها احنا بنحاول ان نخلق مساحة آمنة للنساء. من خلال هاي جلسات الدعم النفسي والاجتماعي اللي بتم فيه تدريب النساء، او خلينا اقول مش اكتر من تدريب، هو كوتشنج لهم انه كيف ممكن تتعامل في ادارة الازمة الحالية اللي احنا بنعيش فيها، كيف ممكن تكون هي داعمة لأسرتها، داعمة لأولادها، داعمة لزوجها، كيف ممكن تتعامل مع مشاعر الغضب، مع مشاعر الإحباط، مع القلق، التوتر، كل الأعراض اللي بتكون ظاهرة في خلال تعرضها للأزمات. وإحنا بنآمن إنه الست إذا أنت مكنتيها وأعطيتيها كل الوسائل والمعرفة والقنوات، فتحتي لها إياها بحيث إنه هي تكون داعمة ومساندة لأسرتها، هي راح تقوم بهذا الدور بشكل كبير كتير. لكن كمان بنعتمد إنه هدول النساء اللي إحنا بنجمعهم هم بعضهم يكونوا داعمات لبعض، فبنحاول نخلق الدعم بينهم وبين بعض، يكونوا مساندات لداخل بعض. فهذا بيكون محور أساسي في الجلسات الدعم النفسي. وصدقا يعني أنا بلاقي في تقييمنا للجلسات إنه كتير من النساء بتقولك أنا بس باجي عشان ألاقي مساحة أحكي فيها عن مشاعري. أشعر إنه أنا ما قصرت بدور أسرتي، الحمل اللي على كتافي مع النزوح، مع الألم، مع فقدان العمل، مع التدريس للأطفال والمسؤوليات الكبيرة، في حدا عمال بيشاركني هاي المشاكل، وبنحاول إنه نعطيهم هاي المساحة لتفريغ مشاعرهم. بالجانب القانوني في كتير من الإشكاليات اللي عمالة بتطلع معنا في داخل الجلسات، في كتير من المفاهيم المغلوطة اللي لها علاقة بقوانين الأحوال الشخصية، شو عقد الزواج بده يكون فيه. للأسف مع الأزمات الحالية كتير في عنا ظاهرة عمالة بتنتشر لها علاقة بأنه الانفصال بعد كتب الكتاب قبل الدخول. طب شو بده يكون مكتوب بداخل العقد؟ شو بسمح مسموح للست؟ شو مش مسموح لها للفتاة؟ فهاي من القضايا اللي صارت تصار بشكل كبير كتير في داخل الجلسات. كمان ما يتعلق بالنفقة، نفقة الأطفال، المسكن، الأمن. طب مين المؤسسات اللي ممكن أنا كمان ألجأ لها لتقديم المساعدة القانونية، الاستشارة، تعطيني استشارة، مين ممكن يساعدني بهذه الأمور؟ فهذه كلها بتكون محور في نقاشنا في داخل الجلسات. من جديد كمان بلشنا إنه يكون في طرح، لأنه كتير من النساء عندهم أطفال وأزواج أو أبنائهم هم في السجون الإسرائيلية، فصارت كمان إنه وين ممكن نتجه لقنوات تقدم لنا المساعدة القانونية في كيف نرفع القضايا، كيف نتعامل فيها. في كثير من القضايا كمان اللي تم التعامل معها لها علاقة بسرقة المقتنيات والتدبير والتعذيب، يعني هاي كلها من القضايا القانونية اللي بتم طرحها ونقاشها في الجلسات، وبنقدم لهم الاستشارة القانونية الفردية، وممكن نشبكهم مع مؤسسات أخرى هي اللي تقوم بعدين بالمتابعة معهم، لأنه إحنا كمؤسسة مش قانونيين، يعني إحنا عندنا محامية هي بتقدم الجلسة وتقدم استشارة فردية، بعدين بتم تحويل اللي بدها معلومات أكثر لجهات تقدر تخدم بهذا المجال أكثر منا.
0: أستاذي سماح، بالانتقال إلى محور القيادة، أطلقتم مؤخرا تدريبا لعضوات اللجان الشعبية والمراكز النسوية في المخيمات حول مهارات الضغط والمناصرة. كيف يسهم هذا التدريب في تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضاياها؟
1: احنا بنآمن انه لازم يصير القيادة في داخل التغيير المؤسسي، لازم يصير في داخل اللجان الشعبية. اللجان الشعبية هي مكونة من ذكور وامرار عضوة من الإناث، امرأة بيقولها آلية انتخاب بطرق مختلفة عن الانتخابات في البلديات والمجالس القروية. هلا بنحاول انه هذول العضوات يكون في لهم وجود في داخل اللجنة الشعبية، بحيث انه نعمل على انه يصير في عندها القدرة على انه هي تشارك في اللقاءات، تشارك في اتخاذ القرار، بتشارك في صنع القرار. فكان جزء من التدريب لهم على كيف ممكن نطلع بخطة مناصرة لتعزيز أدوارهم في داخل اللجان. رح يكون في لهم جلسات تبادل خبرات وبناء تضامن بين القيادات أنفسهم، يعني بين النساء أنفسهم اللي باللجان. رح يكون في لهم جلسات مطولة مع دائرة شؤون اللاجئين، كونها مهتمة بشكل كبير كتير في تفعيل دور النساء اللاجئات. كل هذا بنسمح لأنه نخلق نوع من التغيير اللي يساعدنا على أنه نوصل بالنساء، لا مش بس بديها تصل لمركز صنع القرار، أنا بديها تكون فعالة في هذا الوصول، بدي يكون إلها دور. يعني أنا ما بدي السيدة فقط يقول لك أنا عندي سيدة في اللجنة، لكن ماذا تقوم هاي السيدة؟ شو بتعمل؟ كيف النساء بتروح لإلها؟ هل هي القناة فعلا اللي تستحق أنه تمثل النساء اللاجئات في المخيم أو لا؟ فإحنا بنحاول نشتغل على مأسسة لهاي القيادة اللي بتكون فيها النساء باللجان. عملنا مسودة حول وحدة نوع اجتماعي في داخل اللجان الشعبية. هاي المسودة هي بدها توضح شو دور عضوة اللجنة الشعبية في داخل اللجنة، ليش أنا موجودة في داخل اللجنة. طبعا هذا كان بمشاركة العضوات أنفسهم ومشاركة من دائرة شؤون اللاجئين. كيف ممكن أشتغل على تعزيز أصوات النساء اللاجئات؟ كيف ممكن أجمع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات بحيث أنه هاي القضايا وهاي الهموم أقدر إن أنا يكون عندي القدرة إن أنا أنشرها أو أعبر عنها، سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو لصناع القرار اللي أكبر بالحكومة أو بمنظمة التحرير أو باتحاد المرأة الفلسطيني. فكان يعني إحنا بنحاول اشتغلنا على المسودة، عم بنجهز القيادات لتكون قادرة إنه تأخذ هذا الدور، بتكون قادرة إنه هي ترفع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات في المخيمات لمستويات عليا. فبنعمل على مأسسة للقيادة عندهم.
0: ختاما سيدة سماح، ما هي رسالتك اليوم لكل امرأة فلسطينية تواجه ظروف النزوح واللجوء؟
1: يمكن رسالتنا الأساسية انه النساء انتوا الأساس، انتوا اللي بتقوموا بالأسر الفلسطينية، دورك مهم جدا، قوتك وقدرتك على انك تقومي باسرتك هو اكبر ضمان انه احنا نضل موجودين في هاي البلاد، نضل موجودين في هاي الارض. القيادات النسويه دائما بحب اقول لهم انه انتم لكم الدور الاساسي والكبير في انكم تساعدوا المخيمات وتساعدوا النساء الاخريات على جهود التشافي والتعافي، ونقدر انه نخلق نوع من السلام بيننا وبين بعض بدرجه اولى.
0: نعم، كل الشكر لمديرة مشروع من النزوح إلى التمكين الذي تنفذه جمعية كي لا ننسى، الأستاذة سماح زحالقة. كل شكر لحضرتك وكنا سعيدين باستضافتك.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: هكذا تبقى المرأة الفلسطينية على الرغم من قسوة النزوح وثقل المعاناة، صاحبة قصة لا تنكسر وإرادة تؤمن بأن البدايات الجديدة يمكن أن تولد حتى من ركام الأزمات. فالتمكين ليس مجرد تدريب أو مشروع صغير، بل هو استعادة للثقة وإعادة بناء للإنسان قبل أي شيء آخر. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية، حيث نؤمن أن لكل حكاية صمود صوتا يستحق أن يسمع. نلتقيكم في حلقة جديدة وتغريبة أخرى وحكاية صمود لم تنتهي بعد. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. شهيدان في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة. إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا. الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنا وأصيب آخرون مساء اليوم بعد قصف للاحتلال في محيط مخيم السامر وسط مدينة غزة، وكان أصيب شاب برصاص مسيرة للاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزيق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع.

0: قطع.
1: هدف أساسي لإسرائيل تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة، تسعى جاهدة لتمزيق قطاع غزة باحتلالات جديدة مباشرة، تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية الشرقية على طول الحدود. تسعى جاهدة لتكريس هذا الواقع والاستمرار بسياسة تمزيق قطاع غزة و دفع المواطنين في نهاية الأمر إلى التفكير الجدي بالمخطط الأسود، مخطط التهجير.
2: في الضفة أصيب شاب بجروح خطيرة مساء اليوم خلال مواجهة مع جيش الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. في رام الله استشهد طفل أحمد زيد 4 أشهر مساء اليوم بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبه على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. وذكرت محافظ رام الله والبير ليلى غنام أن الطفل كان في طريقه لتلقي العلاج، إلا أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه متجاهلين حالته الحرجة ما أدى لاستشهاده. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 3 شبان من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في قرية رطاس جنوب بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع خط الكهرباء المغذي له. قال مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. وأوضح أرجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني. كما أشار إلى أن مؤسسات استيطانية مدعومة من حكومة الاحتلال تعمل على نقل مؤسسة إدارة هذه مسؤولية إدارة هذه المواقع للمستوطنين الذين أقاموا بؤرا استيطانية جديدة في محيط عدد منها. بالعودة إلى الحديث عن إصابة خطيرة في منطقة قلنديا في أعقاب إذن هنالك إصابة بعد إطلاق الاحتلال النار على شاب في منطقة قلنديا، توجه مباشرة إلى مدير الإعلام في محافظة القدس السيد عمر الرجوب. عمر مساء الخير وأهلا بك معنا.
3: مساء الخير فقر، يعطيك العافية،
2: حياك الله. ضعنا في تفاصيل الأخبار الميدانية الواردة عمر.
3: نعم فخر، مساء هذا اليوم داهمت عدة آليات من قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، وشرعت بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز وقنابل الصوت والرصاص المضطي وكذلك الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين وتجاه المارة وبين الأزقة والحواري، سواء في المخيم أم حتى في أحياء بلدة كفر عقب. وخلال هذا الاقتحام ارتقى الطفل وليد أبو سنينة 15 عاما عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال مباشرة برصاصة في الرأس، نقل على إثر الإصابة إلى المستشفى وهناك أعلن عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته. بالإضافة إلى ذلك أخي صقر، أصيب 4 شبان على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام، وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال 3 شبان على الأقل، بالإضافة لإصابة عديد المواطنين بحالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز. الشهيد الطفل أبو سنينة هو الشهيد 12 في محافظة القدس منذ بداية هذا العام. شمال مدينة القدس تتعرض لعدوان حقيقة مستمر بل ومتصاعد حتى من قبل قوات الاحتلال، حملة مداهمة وتفتيش واقتحام يومية تشنها قوات الاحتلال في المخيم وأحيائه وكذلك في بلدة كفر عقب، وتسجل عديد حالات الاعتقال يوميا بالإضافة إلى تنكيل واسع بالمواطنين عقب مداهمة المنازل.
2: نعم عمر، أعود أذكر بأن هنالك شهيد إذن عقب إصابته برصاص الاحتلال وهو وليد أبو سنينة كما تفضلت قبل قليل عمر، وإصابة 4 شبان، والتبليغ عن حالات اعتقال والعديد من الإصابات نتيجة استنشاق الغاز. عمر سوف

0: نبقى معك في متابعة المستجدات الميدانية في حال ورد الجديد، وأشكرك جزيل الشكر. هذه هي الأخبار تأتيكم مباشرة من صوت فلسطين. اعتبرت محافظة القدس وضع نتنياهو لحجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم ريكيفيت شديد الحراسة داخل سجون الاحتلال وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وحمل نادي الأسير في بيان له الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وباقي الكوادر الطبية والأسرى. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري. وأعرب سيادته عن أمله في أن يبذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمواقع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة. وأكد السيد الرئيس دعم بلدية الخليل وتقديم ما أمكن من المساندة في إطار الإمكانيات المتاحة. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وفته المنية اليوم بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. المزيد مع في تقرير الزميل عماد الرماوي.
1: فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر. مؤسسات الأسرى قالت إن رحيل ماهر يونس لا يطوي مجرد سيرة فرد، بل يودع شعبنا واحدا من أبرز المناضلين الذين جسدوا معاني الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة من الصبر والكرامة والإرادة. وكان حضوره في الحركة الأسيرة شاهدا على جيل كامل من الذين حملوا الحلم الفلسطيني. وفي وداعه استحضرت مؤسسات الأسرى سيرة رجل لم يكن مجرد اسم في سجل الاعتقال، بل كان تجربة نضالية متكاملة امتزج فيها الألم والإصرار، حتى غدا رمزا من رموز الحركة الأسيرة التي لم تنكسر رغم سنوات الأسر الطويلة. حركة فتح قالت إن القائد الوطني يونس مثل نموذجا نضاليا تاريخيا سيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية، وأكدت أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. وأشارت إلى أن القائد الراحل يونس انتسب إلى الحركة منذ باكورة حياته، واعتقل عام 1983 بعدما تم اعتقال ابن عمه القائد الوطني عضو اللجنة المركزية للحركة السابق كريم يونس بعدما أمضي فيها 40 عاما. ولد المناضل ماهر يونس في 6 يناير عام 1958 في قرية عارة داخل أراضي عام 48، وترعرع في أسرة حملت في ذاكرتها معنى النضال، فكان شقيقا لخمس شقيقات وأخ واحد. تلقى تعليمه في مدارس قريته ثم في المدرسة الصناعية في الخضيرة، وتمكن خلال سنوات أسره من انتزاع حقه في العلم، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من خلف الجدران. وخلال أربعة عقود من الأسر بقي ماهر يونس عنوانا للثبات، وشارك في مختلف محطاتها ومعاركها، بينما حرم من وداع والده الذي توفي عام 2008، رغم أن والده كان أسيرا سابقا أمضى سنوات في سجون الاحتلال. ماهر يونس سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية، ليس كاسم مضى، بل كحكاية كاملة عن الإنسان الفلسطيني وعن التضحية في سبيل الحرية التي تكتب بالصبر الطويل والتضحية.
0: وثقت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وفي وقت سابق اليوم قصف طيران الاحتلال بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الطيري. إلى حالة الطقس، غدا الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: شهيدان في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة، إصابة بل استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلانية، الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. ختام النشرة هذه تحياتي صقر درغمي، دمتم في رعاية الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدم من بيوت فقط، بل بما ينكسر من أرواح الناس وذكرياتهم وأحلامهم. وبين خيمة تنتظر النجاة وبيت صار ذكرى، تستمر حكايات أهل غزة في مواجهة واقع لم يختاروا، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشونه يوما بعد يوم. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نستمع إلى شهادة فتاة ما زالت تعيش تفاصيل الحرب حتى هذه اللحظة، بين الخوف والنزوح والفقد، وبين أمل صغير تحاول أن تحافظ عليه وسط كل هذا الركام. قبل أن تصبح الخيمة عنوانا للحياة، كان هناك بيت وأسرة وأيام عادية مليئة بالتفاصيل البسيطة. هنا تستعيد ضيفتنا ملامح الحياة قبل الحرب، وتتحدث عن اللحظات الأولى التي قلبت كل شيء رأسا على عقب، وعن بداية رحلة النزوح التي لم تكن تعلم إلى أين ستقودها.
2: هلقيت احنا كنا في دورنا، صحينا من الصباح جهزنا حالنا عشان نسهل يعني على المدرسة، فجأة اللي شفنا صواريخ فكرنا يعني عادي اشي طبيعي. بعديها ماما حكت لنا يعني ضلكوا قاعدين، قعدنا. بعدين صار في اخبار انه يعني دخلوا وكده يعني، فبعدين خلاص يعني تشردنا يعني من منطقتنا إلى منطقة ومن منطقة إلى منطقة، وطبعا يعني كل منطقة فيها أشياء يعني كده سيئة. رحنا أول منطقة في خان يونس في مدرسة، وبعد مشيناها ماشي من غزة لخان يونس، وبعد خان يونس عشنا فيها شهر. بعد الشهر نزحنا على رفح، عشنا فيها 6 أشهر، طبعا نقل مية من مسافة بعيدة.
1: اعتقد كثيرون أن النزوح سيكون أياما قليلة ثم تنتهي المأساة، لكن الأيام تحولت إلى شهور طويلة. هنا نستمع إلى تفاصيل حياة الخيام والعودة القصيرة إلى المنزل، ثم النزوح مجددا وما رافق ذلك من مشقة ومعاناة.
2: لقيت أول إشي إحنا نزحنا يعني الإشي الصعب كان علينا، من بيت كان إلي سرير فرشة لحالي وكل إشي لحالي، انتقلنا من بيت لخيمة لأول مرة، عشنا عن جد معاناة الخيام بصراحة. يعني ما كناش متوقعين يعني الحرب، فكرنا يومين وحنروح. عشنا في رفح 5 أشهر فيها نقل مية، وإحنا يعني زينا 5 بنات، ساعدنا بابا في الشغل، اشتغلنا معه وقفنا معه، ونقل مية من مكان بعيد، وعذاب يعني عن جد تعذبنا. بعد ما نقلنا من رفح رجعنا تاني على غزة. بعد غزة يعني عشنا أقل من شهر في بيتنا، طبعا يعني اكيد كانت الحياه صعبه، لانه شوف كم يعني المده، شوف كم قعدنا فيها في خيام، انه ايش صعب ما كناش متعودين عليها كثير. تمام، فبعد ما رجعنا على البيت ما لحقناش يعني نتاقلم، هذا نزحنا من بيتنا لخيام ثاني. كان الاشي عن جد صعب يعني، ما مأساوي يعني. رجعنا نشتغل مع بابا تاني، نقل ميه وقيد نار. اللي زينا يعني صبايا المفروض نعيش حياتنا زي باقي البنات اللي في بلاد برا وكده.
1: في حين تغيب مقومات الحياة الأساسية يجد أفراد الأسرة أنفسهم أمام مسؤوليات أكبر من أعمارهم. هنا تتحدث ضيفة عن دورها في مساندة عائلتها ومحاولاتها للمساعدة في توفير احتياجات الحياة اليومية وسط ظروف بالغة الصعوبة.
2: هاي قلت أول إشي بابا كان تبع يعني بيع خضرة. لما نزحنا على رفح ما كانش يعني كتير الوضع تمام، فدبر من قرش من هم قرش من هم لحد ما جمع راس مال وبعدين فتح خضرة، سد الحمد لله كل ديون اللي عليه، وبدأنا شوية شوية شوية شوية لحد يعني ما كون. كنا احنا يعني انا وخواتي التنتين الصغار نوقف معاه ونساعده، هو مثلا يروح يرتاح يروح يتغدى واحنا نوقف، هو بعدين يجي يقعد على البسطة واحنا نرجع نتغدى. يعني كنا ننقل المية من مكان بعيد انا واختي الاصغر من نفسنا، ونفس الشيء يعني دور التكية كمان كان جنبينا يعني مش بعيد علينا، كنا نصف برضو دور يعني في كل إشي. مازلنا نزلنا كتير، عشنا حياة ما كناش متوقعين إن نعيشها. يعني إحنا فكرنا الحرب يومين راح نرجع تاني لبيوتنا، بعدين حسبي الله ونعم الوكيل.
1: ولأن الحرب لا تكتفي بتشريد الناس فإنها تترك في القلب فراغات لا يمكن أن يملأها شيء. هنا نستمع لألم الفقد الذي عاشته أسرتها وعن قريب كان يشكل جزءا أساسيا من حياتهم وما تركه رحيله من ألم وحنين.
2: ابن عم بابا بنات ومرته بس يعني زي كانوا زي خواتي، كان كنا احنا وياهم يعني مع بعض كل إيش نسويه مع بعض وكده. الساعة 11 بالليل قبل ما يضربوا عليهم الدار كانت تتكلم يعني كنا نكلمه كده، ضربوا دار الساعة 12 16 نفر ماتوا. بابا راح يودع يعني عشان خالته وكده، راح يودعهم وطبعا يعني أكيد المنظر صعب. صورونا يوم احنا مجرد تصوير وصرنا نعيط اكيد يعني، والمنظر لا يوصف، اشلاء اللي مقطع ايده بشقة واللي يعني صراحة الوضع صعب كان. واحنا ما رحناش لانه كانت المواصلات ما فيش مقطوعين يعني من المواصلات، احنا كنا في منطقة لا فيها بني ادمين ولا فيها مية ولا فيها، وكل اللي حوالينا كان ردم، ما فيش الا احنا واكم من عائلة يعني في الحي تبعنا، فما كناش يعني صراحة يعني المواصلات ما كانتش تساعدنا ان نروح نشوفهم. واحنا جانا الخبر الساعة 11 بالليلة، فانه ما كانش برضو طالع بايدنا ان نروح لانه هم على البحر واحنا في الزيتون، فانه بعيد علينا كتير.
1: من بين أكثر ما تضرر خلال هذه الحرب مستقبل جيل كامل حرم من حقه في التعليم، طلاب وجدوا أحلامهم معلقة بين النزوح والدمار.
2: صراحة أنا بحسش إنه يعني التعليم قبل الحرب كان أحسن، لأنه ضيعنا علينا سنين كتير، تلت سنين في الحرب غير سنة كورونا وكذا، فإنه يعني مش صراحة لا مش فاهمين إشي في التعليم، بس إنه يعني منمشي معاهم أوكي إنه يعني رح نقدم توجيه وهيك، بس يعني صراحة مش عارفين يعني كل إشي، لأنه الأساتذة اللي بيجونا لا بيفهموا منيح، والمكان اللي إحنا بنتعلم فيه بخيم ورمل وشوب وزي كده، يعني إنه بنقعد كمان على الأرض، هذا أصعب إشي، الظهر من شقة والرمل من شقة والشمس من شقة عشاننا في خيم، يعني مش بكفي إنه مش موفرين لنا إشي عشان نسكن فيه، كمان في التعليم نفس الإشي في خيم سرنا.
1: أما الخيمة التي ظنها البعض مأوى مؤقت فقد تحولت إلى واقع يومي مليء بالتحديات. عن تفاصيل الحياة داخل الخيام بين الحر الشديد والبرد القارص والحشرات والقوارض والأمراض الجلدية وغياب الخصوصية وأبسط مقومات

0: ما فيش وسع بالمرة لأنه لقيت ازدحام سكاني يعني وكده وكل انتقل على الجنوب وهيك فإنه يعني ما فيش وسع بالمرة والخيمة صغيرة يعني التحويطة اللي برا الخيمة برضو كمان يعني صغيرة من نوسع بيجي لك واحد بيحكي لك لا بنفعش توسع في حد بيجي يسكن جنبك وكده دوشة من شقة يعني صوت الشارع كله بيجي في الخيمة طب بدك تقعد ترتاحي شوية عصرية ظهرية هيك إنه تاخديش راحتك بالمرة وما فيش إنه إشي اللي نغطى عليه من فوق يعني مثلا يعني كمان مش بشوادر إحنا مغطيين بحرامات بشرايط يعني بنفعش برضو كده
1: إنه دايما بحجابهم
0: ودايما برضو في الحجاب وكده مش مخدر راحتنا بالمرة لا لبس زي العالم ولا راحة زي العالم يعني الواحد برضو بده يكون فيه بده يعيش الحياة لازم طبعا راحة البنادم بس احنا جيت مش مرتاحين اجت علينا الحرب وشهداء والخيام انشقة وانا هيك نفسي ارتاح اكلي لحالي لبسي لحالي كل اشي لحالي جيت صرنا هيك كله مع بعض نفس كله نفس الاشي يعني مش تغيير تمام ان احنا بننظف هيك بس على الفاضي بيطلعوا لك حشرات بالليل غير البعوض غير ال كل اشي يعني على الفاضي فيش اشي فيش علاج هاي اختي الصغيره والله العظيم يعني بتصحى بالليل دم بيسيل منها وهي بتحب دم بيسيل منها بس مش طالع في ايدنا اشي يعني نعمله الواحد لو طلع بده اشي كان يعني عمل بس ما على الفاضي احنا انحرمنا من كتير اشياء اول اشي اهم اشي الدراسة اللي فقدنا عن جد التعليم وتاني اشي العيشة في الخيام وراحة البال اهم اشي والبيت كمان انحرمنا منه اللي كنا في جنة ساكنين من اللبس كمان صرنا مش لبسنا اللي كنا نلبسه قبل الحرب وكده يعني اجت الحرب عن جد دمرتنا كتير من كل اشي في حياتنا نفسي يعني نرجع زي الاول نضلنا يعني نطلع انه كيف اوكي جيت نطلع بس مش زي قبل احنا جيت في منطقة هنا في خان يونس مقطوعين لا فيها كهرباء ولا فيها ولا فيها مية وفيش فيها برضو اكل يعني زي العالم اذا صعوبة كتير احنا كل اهلنا يعني في غزة فيش الا احنا وهنا دار عمي ملناش الا بعضنا طب بدنا نطلع بدنا انا بحكي لك غاد خطر والمناطق اللي غاد خطره وفي الدير خطر وفي الزوايده خطر طب كل حياتنا صارت خطر بخطر لما ننزل على غزه زياره المصاري اول اشي سيوله تطبيق الصراحه يعني فيش جوالات نحول وتاني اشي صراحه بامنوش يعني اهلي انا بامنوش ان انزل لحالي وكل واحدة بدها 40 يعني الروحة جاي غير طبعا المواصلات بس 40 غير طبعا يعني بدك حاجات بدك تطلع بدك تنزل بدك تروح مع صاحباتك فيش بنضلنا قاعدين مثلا عند دار سيدة بنضلنا قاعدين عند دار عمي وكمان من الصعب انه نوصل يعني من الصعب انه من نروح من دار عمي لدار سيدي ليش ناس على البحر ناس في السامر ناس في السراي يعني كل عالم في شقة وماشي من روحها كمان يعني لو بدنا نروح نطلع من الصبح للعصر لما نوصل من الصبح إلى الظهر وكمان أهم إشي الحرب اللي عملته إنه عن جد خلت العلاقات بين الأهالي مش منيحة يعني خربت كتير تمام أول نزوح لما إحنا نزحنا على رفاح كنا هيك إحنا وعمامي كنا إحنا وعمامي ودرسيدة أولها كنا حبايب مع بعض إلا ما الصغار أكيد يعني يتخانقوا كده فمشاكل الصغار سببت مع الكبار وخسروا بعض الإخوة وخسروا بعض بس الحمد لله رجعوا زي الأول بس مش زي الأول يعني زي الأول
2: لم تقتصر المعاناة على النزوح وفقدان المأوى بل وصلت إلى لقمة العيش نفسها هنا تستعيد ضيفتنا أيام المجاعة ونقص الغذاء والظروف القاسية التي عاشتها أسرتها خلال تلك الفترة العصيبة
0: هلقيت احنا بابا من النوع اللي كان لما يدخل المقاطير ما كانش يروح بالمرة اول اشي لانه ما فيش الا هو

0: فيش عنا إخوة، فحكى لو قمت تصابت لو قام يصير لي إشي مين بده يعين فيكو وهيك. وفي المجاعة وصل الكيلو لاتنين مليون، كان بابا يجيب لنا كيلو في النهار، وكيلو بس كيلو يجيب لنا في النهار لكل واحدة، نقسم نص رغيف على الفطور، نص رغيف على الغداء، نص رغيف على العشاء، أمرار ننيمهم من دون أكل. يعني مش دائما يكون متوفر، يعني أول إشي المصاري الوضع، وتاني إشي عشنا في مجاعة، كنا نجيب العدس بمية شيكل ما نطبق صحن، نقعد يعني احنا السبع على صحن واحد ونقوم جعانين. يعني بابا علشان يطعم يعني عشان يشبع الصغار التنتين كان ياكل معلقتين ويقوم يجمط على حاله عشان الصغار. بس الحمد لله يعني ايام عدت، بس عمرنا ما حننساها. من اسوأ الايام اللي عشناها في الحرب هي ايام المجاعة. اجت يوم اختي الصغيره فقعت من لقيت بدها خبزه، مش عارفين ايش احنا مطعميها، نقولها نايمه نايمه وعدنا من نجيب لك، هاي ماما راحت تجيب لك، مش تضلها نايمه طول الليل. طب نصحى ثاني نهار، طب بدي اكل هذا، تجيب لها خالته شويه خبزه صغيره هيك نطعمي لها اياها. طب الدقه، كنا الدقه اقسم بالله نجيب معكرونه ب20، الهذا ب50، العدس نجمع، انه الدقه كمان ما كناش ناكلها زي الخلق. الدقة اللي ما كناش ندور عليها في الحرب، عرفنا ايش قيمة الدقة. عن جد احنا في الحرب علمتنا كتير اشياء، انه نحافظ على النعمة هذه اهم اشي.
1: ورغم كل ما مر بها من خوف وفقد وتشرد، يبقى للإنسان قدرة عجيبة على التمسك بالأمل. في ختام قصتها تحدثنا ضيفتنا عن أمنياتها البسيطة وعن المستقبل الذي ما زالت تحلم به رغم كل شيء.
0: بتمنى من الحياة انها تتغير حياتي، من يعني بدنا من الأسوأ الى الأحسن، يعني من الأفضل. مثلا زي عشت وخيام، لبس، بدنا لبس زي العالم والخلق، زي ما البنات والله ما نشوف يعني البنات بيطلعوا من هنا، يا الله ليش هذول هيك بيلبسوا، احنا ليش، ايش نقص علينا، طب ما احنا زينا زيهم يعني بنات وكده. الناس اللي في الأبراج، طب إحنا إيش غير عن العالم اللي عايشة في الدور، إيش غير عنهم، يعني هم إيش، هم أحسن منا بإيش. أهل غزة عن جد عاشوا المذلة، عن جد نفسي أنا أخلص توجيه أطلع هيك في المعدل اللي كان نفسي فيه قبل الحرب، نفسي أوصل للإشي اللي أنا كان نفسي فيه وهيك. بس إنه إن شاء الله يا رب هيك إنه بوصل للي بدي اياه، ان شاء الله بوصل للهدف اللي بدي اياه.
1: كانت هذه واحدة من آلاف القصص التي ما زالت تكتب كل يوم على أرض غزة، قصصا تتشابه في الألم لكنها تتشابه أيضا في الصبر والإصرار على الحياة، إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه الحكايات مجرد ذكريات من زمن مضى. ستبقى أصوات أصحابها شاهدة على ما عاشوا وعلى حقهم في حياة آمنة وكريمة ومستقبل أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رفقكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد رمال ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهيدان في غارة من مسيرة احتلالية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة. شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. والاحتلال يعتقل 3 شبان من كفر عقب. استشهاد طفل من قرية الدير عمار غرب مدينة رام الله بعد منع الاحتلال وصوله للمستشفى. محافظة القدس تقول إن وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث بمطار القدس الدولي يكرس مشروع الضم ويستهدف هوية المدينة. السيد الرئيس يهنئ نظيره المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. حركة فتح تنعى القائد الوطني المحرر ماهر يونس والآلاف يشيعونه في عارة. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجريمتي إطلاق نار في أم الفحم ودير حنة داخل أراضي 48. 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. وغدا الجو يكون حارا ولا تغير على درجات الحرارة. تحية وإلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

القدس، لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس، وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها شرقية، والكل إثبات والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا. لم يحفظوا لله حرمتها، انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم. إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم بعد قصف للاحتلال في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، وكان أصيب شاب برصاص مسيرة للاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزيقان عملية نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. في الضفة استشهد مساء اليوم الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما أصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية خلال الاقتحام نفسه. في رام الله استشهد طفل أحمد زيد 4 أشهر مساء اليوم بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. وذكرت محافظ رام الله والبير ليلى غنام أن الطفل كان في طريقه لتلقي العلاج، إلا أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه متجاهلين حالته الحرجة ما أدى لاستشهاده. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 3 شبان من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في قرية ارطاس جنوب بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. هذا واقتحم مستوطنون اليوم مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع خط الكهرباء المغذلة. قال مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر أرجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. اعتبرت محافظة القدس وضع نتنياهو لحجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس

الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. أكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم كريفيت شديدي الحراسة داخل سجون الاحتلال وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري وأعرب سيادته عن أمله في أن يبذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمواقع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة. وثقت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي. إلى حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والله تعالى أعلم وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة.

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت. أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي. لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي واذهب بعيدا في الطحين لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه. يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. شهيدان في قطاع غزة بقصف الاحتلال منذ مساء أمس. وفي الضفة استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنجيا شمال القدس المحتلة. واستشهاد طفل آخر عبر على حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال نتيجة منعه من الدخول إلى مستشفى لتلقي العلاج. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنا وصيب آخرون مساء أمس بعد قصف للاحتلال في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. وكان أصيب شاب برصاص مسيرة للاحتلال قرب أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن عمليات نسف الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. في الضفة استشهد مساء أمس الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كما أصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية خلال الاقتحام نفسه. وفي طوباس استشهد الطفل أحمد زيد 4 أشهر مساء اليوم بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. وذكرت محافظ رام الله والبيري ليلى غنم أن الطفل كان في طريقه لتلقي العلاج، إلا أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه متجاهلين حالته الحرجة ما أدى لاستشهاده. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس 3 شبان من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال أمس مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في قرية رطاس جنوب بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. هذا واقتحم مستوطنون أمس مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا بقطع خط الكهرباء المغذي له. قال مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر أرجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. وأوضح أرجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني. تظاهرت محافظة القدس وضع نتنياهو لحجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة تخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم ريكيفيت شديد الحراسة داخل سجون الاحتلال وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وحمل نادي الأسير في بيان له الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وباقي الكوادر الطبية والأسرى. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم يوم أمس برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. وعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة القوات المسلحة المصرية بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. استقبل السيد الرئيس محمود عباس يوم أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري. وأعرب سيادته عن أمله في أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للارتقاء بواقع المدينة
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة. وأكد السيد الرئيس دعم بلدية الخليل وتقديم ما أمكن من المساندة في إطار الإمكانيات المتاحة. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية يوم أمس بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. وثقت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان في 2 مارس الماضي. وفي وقت سابق أمس قصف طيران الاحتلال بلدة النبطية والفوقة جنوب لبنان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة الطيري. إلى حالة الطقس، اليوم الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم لختام هذه النشرة الإخبارية، هذه تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين، فتفضلوا بالمتابعة.
1: اليومية في قطاع غزة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليها. وطالب أبوردينا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل. وتناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الرواة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة إلى جانب التحضيرات الجارية للمؤتمر، واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة واعتداءات المستوطنين والعراقيل المفروضة أمام حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى استمرار احتجاز عائدات الضرائب. من جانبه أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ويسهم في تعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025 من رئيسة الديوان أمل فرج. واطلع رئيس الوزراء على أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومؤشرات وتوصيات تتعلق بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة والأهلية في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة. وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع بشكل منهجي تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع جهات الاختصاص مع ضمان الأخذ بتوصياتها وتصويبها باعتبار ذلك جزءا من أجندة الإصلاح الحكومي التي تنفذها منذ نحو عامين. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية يوم أمس بعد مسيرة نضالية وكفاحية جسدها بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. وقالت الحركة في بيان إن يونس يمثل نموذجا نضاليا تاريخيا وسيظل مصدر إلهام للأجيال الفلسطينية، مؤكدة أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. شيع الآلاف داخل أراضي 48 جثمان الأسير المحرر ماهر يونس إلى مثواه الأخير في بلدة عرعرة.
2: فقدت الحركة الأسيرة الفلسطينية أحد أبرز رموزها برحيل الأسير المحرر ماهر يونس من قرية عارة في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر عن عمر ناهز 70 عاما، وبعد نحو 3 أعوام ونصف على نيله حريته، وذلك عقب 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. وشيع جثمانه في بلدته عارة بمشاركة جماهيرية واسعة إلى جانب أسرى محررين وقيادات ونشطاء وممثلين عن مؤسسات الحركة الأسيرة قبل أن يورثر في مقبرة بلدة عرعرة، وسط تأكيدات بأن مسيرته ستبقى رمزا للصمود والثبات.
3: احنا بنعزي في الاساس كل شعبنا الفلسطيني باسره بكياته وبكل فصائله. هذا المؤلم جدا لنا كفلسطينيين، ما بنقدرش نقول الا انا لله وانا اليه راجعون. والمصاب اليم عمليا، نحن نفقد احد اعمده الأسرى في السجون، وهذا الشيء يعني لكل شعبنا الفلسطيني، واحنا بنتمنى لكل الأسرى في ظل الظروف الراهنة اللي بيعيشوها الأسرى في السجون من تعذيب ومن وحشية من الاحتلال عمليا الصبر، ونتأمل تحرر جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
4: اليوم نفجع برحيله المبكر ونقول إرادة الله فوق الجميع، ولكن هذه السنوات وهذا التاريخ المشرف سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال بأن هذا المناضل ماهر يونس سيبقى مخلدا مع كل قصة نضالية، مع كل ملاحم نضال الشعب الفلسطيني. له الرحمة ولذكراه الخلود والنصر لشعبنا الفلسطيني في كل مكان.
2: انتقل يونس عام 1983 وهو في 25 من عمره ليبدأ رحلة أسر امتدت 40 عاما كاملة، كانت من بين الأطول في تاريخ الأسرى الفلسطينيين. وخلال سنوات اعتقاله خضع لتحقيقات قاسية، وصدر بحقه في البداية حكم بالإعدام قبل أن يستبدل بالسجن المؤبد، ثم حددت محكوميته لاحقا بأربعين عاما. وبين الزنازين والعزل والتنقل بين السجون حرم من وداع والده ومن مشاركة عائلته أفراحها وأحزانها، لتتحول قصته إلى عنوان لمعاناة الأسرى الفلسطينيين وصمودهم قبل

0: أن يستعيد حريته في مطلع العام 2023 وسط إجراءات إسرائيلية مشددة.
1: ماهر يونس رحمه الله يحكي بمسيرته وبسيرته قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم الذي حاول هو وآخرين أن يرفعوا هذا الظلم عن هذا الشعب من خلال نضالاتهم ومعانياتهم في السجون. بصمته لا تزال موجودة. نحن في الحركة الأسيرة يصعب علينا صراحة الحديث عنه بلغة الغائب، حيث أننا عشنا وإياه عشرات السنين، إن كان داخل وخارج الأسر كان إنسانا عفويا طيبا أصيلا على طبيعته، وهذا ما عزز صموده داخل السجن. كان دمث الأخلاق، صديقا مع كل الناس من حوله.
0: ورغم تحرر يونس بعد 4 عقود في الأسر، إلا أن السلطات الإسرائيلية واصلت ملاحقته وفرض القيود عليها، إلى أن تلقى قبل أسابيع إخطارا رسميا بالشروع في إجراءات سحب جنسيته تنفيذا لقرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي دفعه إلى خوض معركة قانونية جديدة دفاعا عن حقوقه. وبرحيل ماهر يونس تطوى صفحة أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، غير أن إرثه النضالي يبقى حاضرا في الوجدان الفلسطيني شاهدا على 4 عقود من الصبر والثبات. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين من قرية عارة في منطقة المثلث.
2: اعتبرت محافظة القدس أن قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الاستعماري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للقدس. وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال في 17 من أيار الماضي بمناسبة ما يسمى يوم القدس، وتهدف إلى توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني داخل المدينة. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة دكتور حسام أبو صفية، وقالت إن محاميها ناصر عودة وثق إصابة بالغة وأثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانا متكررا للوعي بعد زيارته له في 2 تموز الجاري. المزيد في التقرير التالي.
3: صعد المخاوف على حياة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية في ظل ما تكشفه المؤسسات الحقوقية من تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال بعد أشهر من الاعتقال والتعذيب والحرمان من العلاج، لتتحول معاناته إلى مثال جديد لما يتعرض له الأسرى من انتهاكات تهدد حياتهم. جاءت هذه التحذيرات عقب زيارة أجرها محامي جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناصر عودة للدكتور أبو صفية في 2 تموز، حيث وثق إصابات وكدمات حديثة في الرأس ومحيط العينين والأذنين والرقبة، إضافة إلى صعوبة في التنفس وفقدان متكرر للوعي، فيما أحضر إلى الزيارة مقيد اليدين والقدمين ومحاطا بعدد من السجانين، وبدأ التغيير على ملامحه شديدا إلى درجة صعب معها التعرف عليه. الجمعية أشارت إلى أن التدهور الحاد في حالته الصحية يثير مخاوف جدية على حياته، مؤكدة أن استمرار احتجازه دون تهمة في ظل هذه الظروف يستوجب تدخلا عاجلا والإفراج عنه. وفي السياق ذاته أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الدكتور أبو صفية يواجه ظروف اعتقال قاسية.

0: تشمل التعذيب والتجويع والعزل الانفرادي والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية، ما أدى إلى انهاك شديد وتفاقم حالته الصحية، محذرة من أن حياته أصبحت في دائرة الخطر، داعية من أجل تحرك دولي عاجل للضغط من أجل الإفراج عنه وإنقاذه. وكان أبو صفية قد اعتقل في كانون الأول 2024 أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ولا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن إدسان بالرملة. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه معطيات نادي الأسير والمؤسسات المختصة إلى وجود نحو 9400 أسير في سجون الاحتلال، فيما استشهد أكثر من 100 أسير داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع، وسط استمرار التحذيرات من تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأنها ستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، اختتمت اجتماعات الاتحاد البرلماني من أجل المتوسط بمقر النواب بالعاصمة الجديدة بالقاهرة.
2: حين يتعلق الأمر بحقوق الشعوب فإن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي بل معيارا للعدالة والسلام، ومن هذا المنطلق أكد الاتحاد البرلماني من أجل المتوسط خلال اجتماع له بالقاهرة أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يقوم في ظل استمرار الاحتلال، مجددا أن السلام سيظل مرهونا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
3: أصل النزاع كله هو النزاع العربي الإسرائيلي، هو النزاع القضية الفلسطينية اللي احنا كان لينا عندنا فيها خطوط حمراء واضحة المعالم، وانا اعتقد القاعة كلها عشان بتتكلم عن نفس التراك. ما حدش دلوقتي قابل الحرب ولا النساء ولا القتل ولا الدمار ولا لكن بنتكلم على حل الدولتين هو الحل الوحيد.
4: يعني يمكن نقاد هذه الجمعية الأورو متوسطية تعتبر من أهم الجمعيات البرلمانية التي تعقد على مستوى العالم، واللي بتناقش قضايا دقيقة وحساسة خصوصا القضية الوطنية الفلسطينية في ظل ظروف غاية في التعقيد، في ظل ما تتعرض له شعبنا الفلسطيني من إبادة جماعية وقتل وتطهير عرقي.
2: ولم تقتصر المطالب على بيانات الدعم، بل دعت الوفود البرلمانية إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تجميد عضوية كنيسة الاحتلال وإعداد قائمة برلمانية تضم المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بما يعزز المساءلة الدولية.
5: فلسطين حاضرة كانت العناوين عن المرأة عن الطفل عن الشباب عن الذكاء الاصطناعي، حددنا لهم أننا أول من أعطى المرأة حقوقها وأعطينا للشباب حقوقهم.
6: نحن في الجزائر موقفنا في البرلمان يتطابق مع موقف الدولة الجزائرية، وهو ضرورة وقف هذه العربدة الإسرائيلية والإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وفي ما يتعلق كذلك بالاعتداء على سيادة الدول.
2: بين المواقف البرلمانية والدعوات إلى خطوات عملية يبقى الرهان على أن تتحول هذه الرسائل إلى قرارات تعيد للقضية الفلسطينية الزخم الذي تستحقه.
7: هذا الاجتماع بحضوره وبما استمعنا من كلمات تصب في إطار دعم فلسطين قادر على أن ينتصر في فلسطين، لأنه أيضا يجب استمرار تحريك وتفعيل قوى العالم، أيضا تفعيل تحول الخطاب السياسي لدى العديد من النظم الأوروبية والعالم باتجاه القضية الفلسطينية الذي أسفر في إعلان نيويورك عن الاعتراف بدولة فلسطين.
2: إذن الازدهار في المتوسط مع غياب العدالة ولا أمان في ظل استمرار الاحتلال والحروب، وبالتالي لن يكون هناك سلام دائم دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: قال مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر رجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على أكثر من 140 موقعا أثريا في المحافظة عبر نقل صلاحيات إدارتها من الجهات العسكرية وسلطات الآثار الإسرائيلية إلى هيئة مدنية تتبع حكومة الاحتلال. وأوضح رجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الإسرائيلي.

0: استيطانية، مشيرا إلى أن مؤسسات استيطانية مدعومة من حكومة الاحتلال وبتوجيه من الوزيرين المتطرفين تمار بن غفير وبستيل سموتريتش تعمل على نقل مسؤولية إدارة هذه المواقع إلى المستوطنين الذين عززوا وجودهم بإقامة بوار استيطانية جديدة في محيط عدد منها. هذا وتتسارع وتيرة التوغل والتوسع الاستيطاني في أراضي غرب الخليل لتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ضمن مخطط احتلالي خطير.
1: الأراضي الزراعية شرق والدتي إدنا غرب الخليل تتحول يوما بعد يوم إلى هدف لعمليات تجريف واستيلاء متواصلة تنفذها سلطات الاحتلال في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وربط البوار الاستيطانية بشبكة طرق تخدم مشاريع التوسع.
2: الزحف الاستيطاني الموجود في إذنا لم يكن جديد على الإطلاق، يعني إذنا بلدي محاصرة منذ ثلاث سنوات، الاحتلال يغلقها من المدخل الشمالي ببوابة حديدية بشكل مستمر. من الجهة الغربية أيضا إذنا مغلقة بجدار الفصل العنصري الذي بني في عام 2005 وقضم آلاف الدنومات من أراضي البلدة. من الجهة الشرقية هنا المستوطنات أصلا كانت قائمة دورة وتيلم، ولكن اليوم تمدد هذا الزحف ليخلق إذنا بشكل أكبر من خلال المستوطن الجديد شرقا.
1: مخاوف الأهالي تتصاعد مع استمرار أعمال التجريف في منطقتي حمصة وسوبة في وقت يواصل فيه الاحتلال خنق المنطقة عبر البوابات الحديدية المنتشرة على مداخل البلدات، ما يعيق حركة المواطنين ويعزل آلاف الدنومات عن أصحابها ويهدد مصادر رزق عشرات العائلات.
3: فهو بديجي هنا بالعربدة بده يحط إيده على الأرض. إحنا طبعا المستوطنين صاروا في الفترات الأخيرة والأشهر الماضية زادت وتيرة اعتداءاتهم على هذه الأرض، منهم من كان يجي يزرعوا إعلام على أراضينا، كانوا يحاولوا يحرثوا الأرض ويزرعوها. طبعا أصحاب الأراضي اللي كانوا يتواجدوا في فترتها كانوا يتعرضوا لاعتداءات وضرب وشتم وسب، وإنه المستوطنين اللي بيجوا على هذه المنطقة يعني بيحكوا بنبرة إنه هم أصحاب الأراضي.
1: وتشهد مناطق غرب الخليل في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عمليات الاستيلاء على الأراضي وتوسيع البوار الاستيطانية وسط دعوات لتكثيف الحراك الشعبي والحقوقي لحماية الأراضي المهددة بالمصادرة والتصدي لمخططات التوسع الاستيطاني المتواصلة. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: في سلفية أضرم مستوطنون النار في مطعم ومنشأة سياحية بمنطقة وادي الشاعر، كما حاولوا إحراق منزل في بلدة اللبن الشرقية.
4: في اعتداء يعكس عمق الاستهداف أقدمت مجموعات من المستوطنين وتحت جنح الظلام على إحراق مطعم ومنشأة سياحية بالكامل في منطقة وادي الشاعر شرق سلفية. المتسللون سكبوا مواد سريعة الاشتعال تاركين خلفهم ركاما متفحما ودخانا روع قلوب الآمنين في المنطقة.
5: هاي المنطقة بالتأكيد هي مستهدفة من خلال وجود البور الاستيطانية اللي عمرها أكثر من 4 شهور، بدأ استهداف المنطقة سواء من جامعة الزيتوني أو البيوت المجاورة أو وادي الشاعر اللي بيستهدفوه بشكل يومي من أجل حصر المواطنين في قراهم وفي مدنهم وجعلنا كنتونات داخل مناطقنا. طبعا هاي السياسة هي بيمثلها ذراع المستوطنين لحكومة متطرفة، وطبعا مطلقت لهم العنان من خلال جيش الاحتلال اللي بيدعمهم واللي بيساندهم.
4: لم تكن المنشأة مجرد مشروع تجاري بل شريان حياة لأسرة تواجه اعتداءات يومية لتخلف الجريمة خسائر مادية فادحة وقهرا إنسانيا.
6: هاي المنطقة أساسا تصنيفها ألف، فإلها إيش؟ إلى صلاحية، فلدينا صلاحية في منطقة ألف اللي موجودة في واد الشاعر. والحدث المؤلم اللي حدث أمام جامعة الزيتونة يجب

0: يجب أن يكون هناك تدخل دولي لحل هذا الإشكال، وخاصة أن هذه المنطقة مصنفة ألف.
1: أجي الساعة 12:30 على منطقة الوادي اللي هي وادي الشاعر، وصار هجوم منهم على الكافي شوب، وطلعوا شكت البلد، حركوا أخرى كمان بيت هناك حاولوا يحرقوه، وبعدين نزلوا تل الجامعة حركوا الكافي شوب وانسحبوا تل الواد، وكان معهم في جيش، وكانوا أكثر من 100 مستوطن.
2: فجريمة وادي الشاعر لم تكن مجرد اعتداء على حجر، بل محاولة لقطع أرزاق عائلات كادحة وخنق صمودها. لكن رهان أصحاب المنشآت اليوم المسنود بمد التضامن الشعبي يؤكد أن إرادة البناء والبقاء في الأرض ستظل دائما أقوى من نيران المستوطنين الحاقدة. المفارقة الغريبة أن أصحاب المكان اختاروا له هذا الاسم، لكنه لم ينعم بالهدوء منذ إنشائه، فآثار الحريق تعكس ما جرى له. من منطقة وادي الشاعر، محمد شتيه، تلفزيون فلسطين.
3: هاجم مستوطنون عددا من المواطنين في خربة يرزا شرق طوباس أثناء عودتهم لتفقد مساكنهم بعد تهجيرهم منها قصرا.
4: بات الطريق إلى خربة يرزا شرق طوباس محفوف بالمخاطر، حيث اعتدت عصابات المستوطنين بالضرب المبرح على المواطنين أثناء عودتهم إلى مساكنهم في المنطقة لتفقدها بعد تهجير العائلات من الخربة قسريا قبل عدة أشهر في مخطط ممنهج لاقتلاع الوجود الفلسطيني.
5: فكالعادي كل مرة بننزل بيجوا المستوطنين، نتجادل احنا وياهم، بروحوا. المرة هاي الوضع مختلف تماما، مجرد ما فاتوا على ما احنا قاعدين باب الدار عنا، وفي الاول اتجادلنا احنا وياهم، قلنا لهم انه هاي بيتنا وهذا مرخص، ايش ازعجهم الموضوع. اتصلوا في معهم جماعة باكين واقفين على جنب، اجوا تقريبا 5-6 معهم اسلحة، مجرد ما دخلوا وقفوا في حدنا، بلشوا يطلقوا النار في الهواء ويطلقوا النار في حدنا.
4: في هذا السياق تعمد المستوطنون قطع خط المياه الذي يروي مزروعات المواطنين في محاولة لخنق مصادر رزقهم، بالتوازي مع اقتحام المساكن والعبث بمحتوياتها ونهب ممتلكاتها، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تدمير مقومات الحياة في المنطقة.
5: طلعوا المستوطنين في التراكتورون وفي الجيب، واجوا على خط المي اللي بغذي المنطقة، وقصوا خط المي الساعة 11 في الليل. رحنا الصبح فتحوا الناس المي، لكل الخط مقطوع والمي بتسيل بره. فجرائم المستوطنين مش راح توقف، ولا هي موقفة عند تهجير الناس. هم ما بدهم يشوفوا حدا في المناطق نهائي، وعندهم هدف معلن ان مناطق سي هاي بدنا نفرغها نهائي، بدناش حدا يشوف فيها، يعني بدناش حدا يضل ساكن فيها مناطق سي، وهذا هدفهم.
4: تأتي هذه الانتهاكات في ظل ضوء اخضر واضح لعصابات المستوطنين بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الاصليين وتكريس السيطرة على الارض لصالح التوسع الاستيطاني ومنع اي امكانية لعودة المواطنين إلى مساكنهم. يستمر هذا الواقع في ظل غياب أي رادع يوقف هذه الاعتداءات، فيما يبقى المواطنون عرضة للخطر ومحرومين من العودة إلى مساكنهم. من خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: أحرقت عصابات المستوطنين أجزاء من سهل بلدة سالم شرق نابلس، حيث التهمت النيران مساحات كبيرة من الأرض المزروعة بالقمح، ما تسبب بخسائر للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية.
6: لم تلتهم النيران سنابل القمح فحسب، بل أحرقت تعب عام كامل وسرقت من المزارع فرحة الحصاد التي انتظرها موسما بعد موسم. في سهل بلدة سالم شرق نابلس يقف المزارعون أمام مشهد مقيت يكتسي بالسواد بعد أقدام المستوطنين على إحراق أجزاء من الأراضي الزراعية.
7: حرق وتخريب، والبقر في نص الأشجار والغنم في نص الأشجار، من تقطيع لشجر برضو كمان بيقطعوا الأشجار، بيخلوش المواطنين يوصلوا لأراضيهم، يعني المحصول كله يتراح انتهى، والعوض على رب الكريم. عندك الزيتون كمان في المنطقة الثانية هون، لما تروح على المنطقة الثانية هون النار تمتد برضو حوالي 20 تقريبا شجر زيتون، يعني 20 شجرة زيتون كبيرة عمر 20 سنة، تخيل انت شو بيكون الناتج تبعها. هاي الخسارة.
6: لم تكن نيران المستوطنين التي التهمت مساحات واسعة من حقول سهل بلدة سالم التحدي الوحيد أمام المجارعين وأصحاب الأراضي، بل استكملت قوات الاحتلال مسلسل التضييق فمنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وحصاد ما تبقى من محصول القمح الذي يشكل مصدر رزق لعشرات العائلات.
8: ما سمحوا لناش تقريبا بس ساعتين وبعدين أجوا المستوطنين.

0: والجيش ووقفوا الناس وطروهم من المنطقة من هناك بحجة أنه هذه المنطقة ممنوعة وبصيرش تيجوا يعني تطلق تقريبا 2000 دونم كل اللي عطونا إياهن بس 3 أيام وحتى اليوم الثالث ما كملناه. يعني إحنا كل مرة هذه الأرض بتحتاج الأكثر من تقريبا أسبوعين تم نكمل الحصاد فيها. هي قدامك هذا هي مش سامحين أن نكمل نحصد القمح فيها.
1: منذ بداية موسم الحصاد يتعرض المزارعون في محافظة نابلس لتضييقات وهجمات متتالية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم كما حدث في الساوية وسالم وبيت فوريك. هذه المشاهد لإحراق الأراضي الزراعية والمحاصيل تدلل على العقلية الإجرامية التي تحملها عصابات المستوطنين والتي تحاول اقتلاع المواطنين من أرضهم. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، من بلدة سالم، شرق نابلس.
2: وفي طول كرم تتصاعد إجراءات التضييق التي يفرضها الاحتلال بحق أهالي المحافظة عبر إغلاق الحواجز وما يرافقه من الخسائر الاقتصادية، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويزيد الواقع المعيشي قسوة بشكل يومي.
3: يتواصل عدوان الاحتلال على مدينة طول كرم ومخيميها عبر سلسلة من إجراءات التضييق التي تستهدف تفاصيل الحياة اليومية، من الحواجز والإغلاقات التي تقيد حركة المواطنين في ظل عدوان يفتك بالمدينة للعام الثاني ويفرض واقعا قاسيا يرهق المواطنين ويضاعف معاناتهم.
4: في ظل استمرار العدوان على مخيمات طول كرم ومنظور شمس ومدينة طول كرم وضواحيها وقراها من مداهمات واعتقالات مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين في هذه المحافظة المنكوبة على مدار أكثر من عامين، وهي تعاني من ويلات الاحتلال والحصار الأمني الخانق والحواجز والمضايقات والاعتقالات والمداهمات، وأيضا مشكلة النزوح التي سببها الاحتلال من هجرة قصرية فرضها على شعبنا في المخيمات.
3: تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على الواقع المعيشي، إذ تشهد الأسواق ركودا اقتصاديا غير مسبوق، بينما تتكبد المحال التجارية خسائر متزايدة، ويواجه العمال والطلبة والمرضى صعوبات يومية في التنقل وسط استمرار الاقتحامات وحملات الاعتقال والتخريب.
5: واليوم هو يزيد حركته بعمليات عسكرية قريبة من المخيم، سواء في حارة المحجر اللي ما زالوا سكانها موجودين أو بأطراف المخيم. خلال الفرق التي تتناوب على المخيم يزداد وحشية هذا الاحتلال بالدور المجاورة للمخيم، ويقوم الاحتلال بعمليات تدريب بداخل المخيم، ولكن كل يوم يستمر في هذا النزوح للمواطن الذي خرج من مخيم نور شمس قهرا وجبرا تزداد تعقيدات وصعوبة الحياة.
3: تزداد الأعباء يوما بعد آخر مع استمرار هذه الإجراءات في ظل تراجع مقومات الحياة الأساسية واتساع دائرة المعاناة الإنسانية والاقتصادية، وبين حصار الحركة وضيق سبل العيش يبقى المواطن في طول كرم يدفع ثمنا باهظا لسياسات الاحتلال التي تستهدف صموده واستقراره في مدينته. ما زال الاحتلال يضغط بقبضته المحكمة على أعناق المواطنين ويجفف مختلف مقومات الحياة في طول كرم. من مقابل مخيم نور شمس، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
2: في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم تتزايد إخطارات الهدم ووقف البناء بشكل يضع الأهالي أمام حالة من القلق المستمر على منازلهم وسط تصعيد ميداني ينعكس على تفاصيل حياتهم اليومية واستقرارهم في القرية.
6: في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم لا يتوقف القلق عند أبواب المنازل، بل يمتد مع كل إخطار جديد يحمل تهديدا بالهدم لعشرات العائلات التي باتت تواجه خطر فقدان بيوتها بعدما كثفت سلطات الاحتلال تسليم إخطارات بوقف البناء والهدم في مشهد يعكس تصعيدا متواصلا يستهدف الوجود الفلسطيني في القرية.
7: هذه المنازل جميعها يعني كانت في داخل المخطط الهيكلي لمنطقة جيم، والذي كان في طور المصادقة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم إلغاء الموضوع وعدم يعني والتنكر لموضوع المخطط الهيكلي، وإعطاء كل هذه المباني انذارات بهدم. هذا يعني يعبر عن العنصرية والفاشية الإسرائيلية، يعبر عن يعني يحاولون تفريق القرية من ساكنيها بالضغط على السكان. هذا تمدد طبيعي للناس يعني للسكان في داخل يعني منطقة محاصرة بجدار الفصل العنصري.
6: هذه الإجراءات لا تأتي بمعزل عن حملات تحريض تقودها جمعيات استيطانية تتقدمها منظمة ترجافيم إلى جانب أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية الذين يطالبون بتوسيع عمليات الهدم بذريعة ما يسمونه الاعتبارات الأمنية المرتبطة بمستوطنة هارجيلو والطريق المؤدي إلى تجمع غوش عطسيون في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
8: صدر الإخطار بهدم الكثير من المنازل، وهناك أيضا ملاحظ أن هناك بعض مشاريع الإسكان التي تستهدف بنايات كاملة تكون فيها أكثر من 7 شقق من شقق في هذه الإخطارات. الملاحظ في بين منطقة بتلاه هناك مؤسسة مركبين، مؤسسة صهيونية تابعة للمستوطنين تتابع وتراقب البناء الفلسطيني في المناطق ما يسمى مناطق جيم، وتحرض الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على إصدار هذه الأوامر.
6: لكن أبناء الولجة يرون أن ما يجري يتجاوز الإخطارات والهدم ليصل إلى استهداف الموقع الاستراتيجي للقرية المطلة على القدس بما تحمله من أراض واسعة ومواقع أثرية في ظل مساع استيطانية متواصرة للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات المحيطة بها.
9: هنا لا تنتهي الحكاية عند إخطار أو منزل مهدد بالهدم، بل تمتد إلى واقع يعيشه الأهالي مع كل تصعيد جديد فيما يواصلون التمسك بأرضهم ومنازلهم رغم الضغوط والمخططات المتواصلة التي تحيط بالقرية. من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين.
2: قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث الشمالي وبلدة دير حنا في الجليل، في استمرار لموجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات داخل الخط الأخضر، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. التقى محافظ القنيطرة بوفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الموفودة من الأمم المتحدة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية وآثارها على حياة السوريين.
10: على خطوط المواجهة المشتعلة بالاعتداءات تعيش محافظة القنيطرة تفاصيل واقع معقد، فقد باتت الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تضرب عمق الاستقرار اليومي للسكان. هذه الانتهاكات كانت محور مباحثات مكثفة بين مسؤولين سوريين وجهات دولية عدة، حيث التقى محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد بوفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية الموفدة من الأمم المتحدة، واستعرض الجانبان حجم الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها لاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية للسكان واستقرارهم، كما تم بحث آليات عمل اللجنة الدولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وكيفية رفعها في تقارير رسمية للجهات المعنية. مهمة اللجنة لم تقتصر على الاجتماعات المغلقة، بل انتقلت ميدانيا إلى بلدات الحمدية، أم العظام، وجباث الخشب لتستمع لشهادات حية من الوجهاء والأهالي الذين تحدثوا عن حجم المعاناة جراء تضرر منازلهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، ما يهدد مصادر أرزاقهم بشكل مباشر. جهود المنظمات الدولية تزامنت مع تجدد الموقف السوري الرسمي الذي أكد على ضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين السوريين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من المناطق التي تمركز فيها مؤخرا، مع إلزامه بالاتفاقيات الدولية ووقف اعتداءاته المستمرة، إلا أنه ما بين حراك

0: رسمي وتوثيق أممي. تتطلع القنيطرة إلى نتائج تقارير لجان التحقيق وسط صمود شعبي لا ينكسر. فهل تفلح التقارير والضغوط الدولية في كبح الاعتداءات الإسرائيلية أم سيستمر مسلسل الخروقات اليومي؟ لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: لم يتبقى إلا تذكير بأبرز عناوين النشرة. 3 شهداء وإصابات بقصف جوي ومدفعي في غزة وعمليات نسف واسعة لمنازل ومبان في بيت لاهيا ورفح. شهيدان بينهما الرضيع معروف زيد بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى عبر حاجز دير عمار العسكري وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا. بهدف تغيير هويتها التاريخية الاحتلال يضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي ببلدة قلنديا. وكان في النشرة أيضا الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس بعد مسيرة نضالية استمرت عقود والآلاف يشيعون جثمانه. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

بخلاقه وبخطوته.

دابا احنا قاعدين في خلا وفي برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

لنا بوابات ورف الحارة تفاجأنا بالحكي هذا وسكر وأثر المنطقة لحطيه أقول لي أنا هون هيدا.

です。

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بجسور تعاونية. بين فكرة بتبدأ من حلم وتجربة بتتحول إلى واقع، بينطلق الشباب ليصنعوا فرق في عالم العمل التعاوني والريادة في الوقت اللي أصبحت فيه الفرص تقل وتثقل كاهل الشباب وتسرق أحلامهم. تعاونيات شبابية ومبادرات ريادية وتجارب لجمعيات ناجحة أثبتت بوجودها أن التغيير ممكن إذا تشابكت الأيادي حتى تخلق الفرص الممكنة وتدعم وجودها. اليوم في جسور تعاونية بنقترب أكثر من الفكرة ومن التطبيق، من الأثر ومرتكزات النجاح لحتى نصل إلى الهدف. محاور عديدة رح نتناولها بحلقتنا لليوم عن التعاونيات الشبابية الريادية مع ضيوفي السيد محمد الرواجدة مدير قطاع التعاون في محافظة الخليل، وتالا سيعرى عضو مجلس إدارة جمعيات الحوسبة التقنية للتعليم والتدريب. أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني خلينا نبلش معك سيد محمد، أول شيء أهلا وسهلا فيكم يعني ضيوفنا من الخليل. كيف ممكن بالبداية نعرف التعاونيات الشبابية وكيف هو واقع هاي التعاونيات وكيف ممكن يخدم قطاع الشباب خاصة في محافظة الخليل كشيء خاص يعني في هذه المحافظة؟
1: طبعا التعاونيات الشبابية هي إحدى النماذج الواعدة للجمعيات التعاونية في فلسطين، وتشكل فرصة سانحة لخريجي الجامعات وقطاع الشباب بشكل عام للانضمام إلى هذه الجمعيات التي تشكل بارقة أمل من أجل إحداث تغيير في حياة هؤلاء الأعضاء، إما اقتصاديا واجتماعيا أو على الصعيد التعليمي أو الثقافي، باتجاه تعزيز حضور هؤلاء الشباب في هذه المؤسسات التعاونية التي توفر لهم فرصة للتشغيل ولتحسين دخلهم إضافة إلى توفير فرص عمل. هذه التعاونيات الشبابية نسعى من خلال قطاع العمل التعاوني في وزارة العمل إلى ضم فئات جديدة في التعاونيات من أجل زيادة فرصة الابتكار والريادة في هذه التعاونيات، وتشكيل جمعيات تعاونية وإنشاء تعاونيات لم يحد مجتمعنا الفلسطيني سابقا. ومن هنا نسعى جاهدين بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والمؤسسات الحكومية باتجاه إيصال فكرة التعاونيات ونشر نشر الوعي التعاوني في عموم المجتمع الفلسطيني وبناء أوسط طلاب الجامعات وخريجي الجامعات للتعريف بأهمية العمل التعاوني الذي يوفر مدخلا إيجابيا من أجل إحداث تنمية اقتصادية حقيقية تعيد الحياة الاقتصادية وتخفف وطأة هذه الأعباء الاقتصادية التي يحياها شعبنا.
0: أكيد يعني هي فرصة وباب أيضا ثمين لكثير من الشباب اللي بيعانوا هلا من نسبة ارتفاع البطالة في مجتمعنا بسبب الظروف اللي أحكينا عنها، لكن شو اللي بيميزها هاي التعاونيات عن أي مشاريع فردية وتقليدية؟
1: طبعا التعاونيات بشكل عام هي فرصة لتجميع الجهد الجماعي وتوحيد هذه الجهود باتجاه إنشاء مشروع تعاوني مستدام يخدم الأعضاء ويعود بالنفع عليهم كما يخدم المجتمع المحلي في نطاق عمل هذه الجمعيات. وبالتالي سعينا من خلال القانون رقم 20 لعام 2017 إلى أن يتضمن هذا القانون جوانب إيجابية من حيث تركيز عمل الجمعيات على الزوايا التي تخدم الأعضاء هذا أولا، ثم خدمة المجتمع المحلي باتجاه تخصيص جزء من فائض هذه الجمعيات لخدمة المجتمع المحلي. ومن هنا فإن الجمعيات التعاونية تشكل نموذجا يمكن الاعتماد عليه لمجابهة الأعباء الاقتصادية ولبناء مشاريع اقتصادية مستدامة ولتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة، إضافة إلى أن تعزيز روح الابتكار. إذا ما تحدثنا عن الجوانب التي تتعلق بالجمعيات التعاونية الشبابية فإننا لابد أن نتحدث عن موضوع يتعلق بالريادة والابتكار وإدخال التكنولوجيا في هذه الجمعيات.
0: أكيد رح نتناول هذا المحور في هذا الجانب، لكن حكيت لي أنه يوجد أعضاء، لكن في محافظة الخليل كيف هو الإقبال لهذه التعاونيات؟ كم يوجد تعاونية أو جمعيات تعاونية شبابية؟ عدد الأعضاء الموجودة في كل جمعية يعني سريعة.
1: طبعا إذا ما تحدثنا عن محافظة الخليل، تم تسجيل العديد من الجمعيات التعاونية في قطاعات عديدة، ومنها من هذه الجمعيات تم إنشاء جمعية النور للطاقة البديلة، إضافة إلى تسجيل جمعية الرائدات الإعلام التعاونية وجمعية مرسال التعاونية الإعلامية، وهناك جمعيات تتعلق بالمخلفات الإلكترونية. وإذا ما تحدثنا عن آخر جمعية تم تسجيلها وبدأت في عملها، هي جمعية الحوسبة التقنية للتعليم والتدريب. إضافة إلى هناك جمعية تعاونية شبابية لها علاقة بالتعليم العالي، وهذه الجمعيات استطاعت أن تبني مشاريعها التعاونية، ولديها مدارس تملكها هذه الجمعيات وتوفر فرص عمل، إضافة إلى أن هذه الجمعيات حققت نجاحات في عملها من خلال تحقيق فائض سنوي مالي. ناهيك عن أن هذه الجمعيات تضم في تضم أعضاء من الذكور والإناث من خريجي الجامعات. إذا ما نظرنا إلى جوانب التعلق بالموضوع المردود المالي، نتحدث عن أن هذه الجمعيات استطاعت أن توفر أن تحقق فائضا ماليا. هذا الفائض مكنها من استدامة عملها، ووفر للأعضاء قدرة على العمل في هذه الجمعيات من خلال توفير الأجور، إضافة إلى أن هذه الجمعيات قدمت المساعدة عبر مساهمتها المجتمعية لعديد المؤسسات.
0: خلينا إذن سيد محمد ننتقل لضيفتنا تالا سيارة. أنت طالبة هندسة حاسوب سنة رابعة وأيضا عضوة في هذه الجمعية ومن المؤسسين أيضا في هذه الجمعية التعاونية للحوسبة والتدريب. تحكينا في البداية كيف ولدت هاي الفكرة تأسيس جمعية شبابية ريادية يعني للشباب؟
2: أكيد، هو بالبداية كان في لجنة بقيادة الدكتور موسى فرج الله، هو أسس هاكاثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي الوطني، كان بسنة 2022، كان بالبداية على نطاق عدة جامعات، بعدين صار يتطور مثلا بسنة 2023 صار هاكاثون وطني بالضبط، ولحد الآن كل سنة بصير في عنا هاكاثون جديد
0: والتنافس
2: زاد. وعلى الصعيد الآخر، يعني غير عن أنه مثلا الهاكاثون كان بحاجة ماسة لأنه يكون في زي جمعية تمسك الموضوع يعني بشكل منظم أكثر
0: ومتطور
2: بالضبط، فهو كان مدعوم مثلا من Open Quantum Institute، كل الشكر لهم لدعمهم. ولكن مثلا في كمان شغلات ثانية حفزت أنه إحنا مثلا كطلاب نقعد مع الدكتور موسى فرج الله نشرح له عن وضعنا كخريجين والفجوة اللي بيننا وبين سوق العمل. في فجوة كثير كبيرة ومحتاجة لحل جذري وحقيقي،
0: بحاجة لبيت يضمكم
2: بالضبط. فهون كان البداية اللي هو الحل الأمثل كان إنه يكون في جمعية ريادية تشمل كل هاي المشاكل تحت ظلها، تحل المشاكل بطريقة عميقة. يعني مثلا أكيد مشكلة الفجوة اللي بيننا وبين سوق العمل في لها يعني حلول أو مبادرات فردية من عدة جامعات وكذا، ولكن الجمعية كان هدفها إنها تضم هاي المبادرات كلها وتطلع بأحسن مخرجات ممكنة لهاي المبادرات.
0: أكيد لما تم طرح هاي الفكرة في عدة أهداف أيضا لهاي الجمعية، نتحدث أبرز الأهداف يعني اللي كنت حابين تطلع من خلالها من خلال هاي الجمعية.
2: أكيد الجمعية لها عدة أهداف، أهمها هو تقديم تدريبات للطلبة والخريجين لنسد الفجوة هاي اللي حكينا عنها. كمان في تنظيم لمسابقات حتكون أولا مسابقات موجودة زي مثلا هاكاثون الحوسبة الكمية، غير عن مثلا المسابقات مثل طلبة المدارس اللي هم مثلا أحفاد الجزري وغيره اللي أصلا مثلها الدكتور موسى فرج الله من قبل، نعزز الشركات اللي أصلا موجودة في المسابقات يعني نأسس لمسابقات جديدة خارج الصندوق. ولكن هاي المسابقات أكيد إنه بدها دعم، فإحنا أكيد بنتمنى من كل المؤسسات عالميا بنستنى دعم يكون يسند هاي الجمعية في مبادراتها. غير عن هيك في عنا كمان مشكلة الأمان الرقمي اللي هي مشكلة العصر حاليا. في خطة مدروسة محطوطة ل 700 يوم هي معمولة عشان يعني نعمل تثقيف امني فعليا.
0: يعني في عندنا مستويات تكنولوجي الكتروني هاي القضايا.
2: غير عن هيك في عندنا كمان اهداف اخرى غير المسابقات التدريبات.
0: خلينا ننتقل لضيفنا سيد محمد، يعني هل تعتقد انه الشباب عندهم الوعي الكافي هاي النماذج التعاونية والجمعيات الشبابية الريادية؟
1: طبعا اليوم احنا نسعى بشكل حثيث من اجل تعريف العمل التعاوني ونشر الثقافة التعاونية حتى يدرك الجميع بان الحاجة الماسة اليوم للتعاونيات اصبحت اليوم ضرورية اكثر من اي وقت مضى. وبالتالي عندنا النظر لسياستنا والاستراتيجية التي وضعت أمام القطاع التعاوني، نجد أننا نسعى إلى ضم فئات جديدة في التعاونيات في قطاعات ريادية غير محودة سابقا، ومن هنا يتم عمل حملات إعلامية وعقد ورشات العمل، التنسيق مع عمدات شؤون الطلبة في الجامعات من أجل التعريف بأهمية التعاونيات. ونسعى بكل ما أتينا من قوة من أجل تسجيل جمعيات تعاونية في قطاعات الشباب وقطاعات تخدم النساء. موضوع أننا لم نصل إلى الحد الذي نأمل المأمول، لكننا حققنا قفزة في هذا المجال من خلال قدرتنا على الولوج إلى قطاعات تعاونية وتعريف الشباب بهذه التعاونيات. وهناك طاقات شبابية ومبادرات شبابية تم صياغة أفكارها من خلال تسجيل جمعيات تعاونية، ومن هنا يمكن أن يعني نعطي أمثلة عديدة على هذا المجال من خلال الحديث عن جمعيات تعاونية في مجالات التصنيع الزراعي الغذائي، جمعيات الحرفية، الجمعيات
0: مختلف القطاعات
1: الصحية. يعني لدينا اليوم جمعيات تعاونية طبية، استطاع الخريجي الجامعات من الطب وقطاع التمريض أن ينضموا إليها وتأسيس مراكز طبية. هذا الأمر موجود في محافظة الخير، موجود في محافظة بتلحم. إضافة إلى أن هناك اليوم نحن أمام فرصة سانحة في ظل هذا الوضع المأساوي الذي يعيش شعبنا من أجل بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على أن توفر فرص عمل، أن تحد من البطالة، أن تعمل على توفير ما يمكن أن يكون أداة موحدة تتكاتف.
0: هل يمكن أنه تساهم في تمكين النساء أيضا والشباب في الأرياف أيضا؟
1: يعني بالنظرة العامة والشمولية لموضوع ملف القطاع التعاوني نجد أن الجمعيات التعاونية اليوم تشهد تسجيلا نوعا ما جيدا فيما يخص مشاركة النساء في قطاع التعاون، وزادت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التعاوني. وهذا ما يمكن من خلال النظر إلى المشهد التعاوني أن نجد أن الأرياف يشهد تسجيل الجمعيات التعاونية، وهناك تسابق في الفترة الحالية نحو تسجيل جمعيات تعاونية. لكن الفكرة الأسمى أن التعاونيات يجب أن تبنى وفق نظرة تلتزم بمبادئ وقيم التعاون التي تشكل
0: قانون
1: تشكل أساس للنجاح. إضافة إلى أن هناك قانون للتعاون اللي هو تم المصادق عليه من قبل فخامة الرئيس، وهو القرار بقانون رقم 20/2017 الذي يشكل قانون عصري استطاع أن يوحد القانون سواء في الضفة الغربية أو في وفي غزة. استطعنا أن يتم العمل بهذا القانون في كافة مناحي الوطن، وهذا ما تضمن جوانب وإضاءات إيجابية استطاعت أن توفر مدخلا جيدا من أجل النهوض بالقطاع التعاوني في فلسطين، وخاصة في مناطق المهمشة، مناطق الأرياف وفي المخيمات والمناطق المحاذة للمستوطنات.
0: أكيد لأنه شيء مهم لهم أنه يضلوا صامدين على أرضهم. تالا يعني أكيد التكنولوجيا، إحنا عايشين بزمن السرعة والتكنولوجيا، قديش بتساهم في دمج الشباب في هاي التعاونيات وخلق فرص عمل من خلال تجربتك في الجمعية؟
2: هلا أكيد إحنا بنركز على موضوع علوم الحاسوب بمختلف العلوم، يعني هي مجال كثير واسع. زي ما ذكرت موضوع الحوسبة الكمية، زي ما ذكرت موضوع الذكاء الاصطناعي، الأمان الرقمي، هاد كله موضوع كثير عميق لو بدنا نتعمق فيهم بدنا لقاء كامل.
0: أكيد.
2: فهو كثير مجال مهم، وعشان هيك احنا بنحاول انه قدر الامكان نحسن من مستوى الثقافة في هاي المجالات، وكمان نقدم تدريبات عشان موضوع سوق العمل والوظائف.
0: حلو. أكيد كل مجال أو كل جمعية بتواجه العديد من التحديات، خاصة لما نكون الجمعية متأسس جديد أو إلها أهدافها. شو أبرز التحديات اللي واجهتوها أنتم من خلال هاي الجمعية الشبابية الريادية، وأيضا كيف يعني حاولتوا أنه تحدوا هاي العقبات وتلاقوا مخرج لإلكم حتى تحققوا نتائج على أرض الواقع؟
2: هلا أكيد هي زي ما ذكرتي البداية هي الأصعب. موضوع التأسيس، موضوع إنه إحنا ندرس الأشياء اللي بتصير معنا عشان نتعلم منها لقدام. التحديات حتواجهنا إحنا كفلسطينيين، يعني أكيد إحنا في ظل ظروف معروف إيش هي، ولكن التغلب عليها إشي مش سهل بكل أنواعها، يعني بكل أنواع المشاكل إحنا بنتعلم من اللي واجهنا عشان نطور اللي جاي، واللي جاي برضو حنتعلم منه.
0: أكيد أكيد. يعني أكيد في تحديات كمان غير السياسية والاقتصادية اللي هي برضو مرتبطة في الإدارة، في التمويل والتسويق. هل بتواجهكم تحديات من هذا الجانب؟ يعني كونك عضوة أكيد فعال في هاي الجمعية، يعني كعقبات ممكن يواجهها الشباب من خلال الواقع اللي احنا بنعيشه، كإدارة، كتسويق، تمويل خارجي أو داخلي من جمعيات، من مؤسسات أهلية مجتمعية.
2: هو الحمد لله احنا محظوظين من ناحية إدارة وتأسيس وغيره، لأنه احنا لقينا دعم كثير كبير من القائمين على موضوع التأسيس. مثلا شكرا كثير للدكتورة إيناس اللي هي وزيرة العمل حاليا، اللي دعمت الفكرة بكل ما أوتيت من قوة، مجرد انها ما عرفت عنها كثير آمنت في الأهداف ودعمتها وسهلت أمور الإجراءات، يعني عشان نشتغل بأسرع وقت ممكن. ولكن أكيد يعني مشكلة الدعم المادي مشكلة حقيقية، يعني هاي برضو مشكلة محتاجة إنه تكاتف وتعاون من كل المؤسسات المجتمعية في الداخل وبرضو بشكل دولي، إنهم يركزوا طاقتهم علينا عشان، أو يركزوا في اهتمامهم علينا عشان إحنا عندنا طاقة وحابين نعطي، بس إحنا محتاجين سند ودعم مادي. أكيد
0: أكيد. طيب برأيك شو العناصر المطلوبة لنجاح أي مشروع؟ ما هي مرتكزات النجاح لأي مشروع شبابي ريادي حتى يظل مستمر لسنوات طويلة؟
2: أولاً إنه نؤمن بالفكرة. إحنا مؤمنين بالأهداف بكل المعايير، إحنا عارفين إنه إحنا بنقدم شيء يخدم الوطن، إحنا بنحاول ننشر وعي وبنحاول ندعم مادياً كمان، برضو في مردود مادي. فكثير موضوع الإيمان إشي مهم عشان إحنا نستمر ونواجه كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا مستقبلا. كمان فكرة الروح التعاون
0: أكيد مطلوبة.
2: بالضبط، كل حدا يكون عارف دوره، كل حدا عارف يلتزم بالمهام المسندة له، هاد كمان كثير بيساعد في موضوع الاستمرارية والنجاح.
0: طبعا الخطط ولا يعني هاي الأمور طبعاً اللي بتكون بين الفريق الواحد يعني مهمة أكيد لنجاح
2: أكيد
0: أي مشروع شبابي. يعني لو نحكي عن إنه هل يمكن إنه تكون التعاونيات بديل حقيقي للسوق العمل أم مكمل له؟ سيد محمد شو رأيك؟
1: طبعا إذا تحدثنا عن التعاونيات في عديد دول العالم استطاعت أن تكون مرتكزا أساسيا في مجال الاقتصاد، وصلت لها مساهمات هائلة في هذا المجال. والتعاونيات في فلسطين تعطي صورة واضحة عن عراقة هذا الشعب.

0: المعطاء، وهي تشكل أصلا إحدى قيمه الفاعلي التي استطاعت أن تثبت هذا الشعب خلال الفترات الماضية في أرضه وتعزز صموده وفي أماكن تواجده. لكن إذا ما تحدثنا إلى أن هذه التعاونيات بإمكانها أن تكون مرتكزا اقتصاديا فاعلا في فلسطين
1: استراتيجي
0: إذا ما تم تبني سياسة واضحة من قبل القطاعات التعاونية نفسها، بمعنى أن الأعضاء التعاونيين يجب أن يدركوا أن البناء التعاوني يكون فقط من خلال مجهودهم ويرتكز فقط على مدى تكاتفهم، مدى عطائهم، مدى قدرتهم على بناء مشاريعهم التعاونية دون اللجوء في بدايات التأسيس لموضوع له علاقة بالتمويل الخارجي. والأمر الآخر يمكن أن يكون هي حسن إدارة المواد الجمعية وقدرتنا على بناء كفاءات تعاونية تستطيع أن تقفز عن الصعاب التي تمر عنها تواجه الجمعيات التعاونية نفسها، إضافة إلى قدرة هذه التعاونيات على التزام بالقانون والأنظمة الداخلية والتعليمات، لأنه هذه تشكل إحدى المرتكزات التي تبني الجمعيات التعاونية بشكل
1: فاعل
0: ويكون لها أثر إيجابي.
1: أكيد.
0: وبالتالي التعاونيات في فلسطين يمكن أن تشكل مدخلا لاقتصاد تضامني تكافلي يحقق الفائدة للأعضاء والمجتمع المحلي ولا بديل عن هذا الأمر في هذه المرحلة.
1: إذن تالا، هل يمكن أنه نخلق اقتصاد جديد قائم على الابتكار؟
2: الابتكار شيء كثير مهم أكيد، ولكن إحنا موجودين عشان إحنا ندعم ونقوي الاقتصاد اللي أصلاً موجود، يعني أو نسد الثغرات الموجودة فيه. أكيد في مشاكل كثيرة، إحنا دورنا إنه إحنا نغطي هاي المشاكل من ناحية إنه زي ما حكيت فرص عمل. يعني مثلاً أنا طالبة ولكن صار عندي فرصة عمل بإني صرت عضو هيئة إدارية في الجمعية، فهاي كمان خلقت لي فرصة عمل برضو.
1: أكيد.
2: فهذا أكيد إشي تكاملي وتكافلي بين
1: طيب. يعني رسالتكم بالنهاية تالا، رسالتك لكل الشباب اللي عندهم فكرة شبابية ريادية ممكن تخلق فرص عمل، شو ممكن يعملوا؟ شو رسالتك لهم من خلال تجربتك؟
2: يعني هي كلمة واحدة، اشتغلوا. اشتغلوا، انتوا بلشوا والدعم حيجيكم. الحال هالأمور تتصير تتيسر، احنا بنتعلم عشان نبني اشياء احسن. احنا طالما بنشتغل هنلاقي نتيجة، لو مش هلأ بعدين.
1: أكيد. سيد محمد، يعني رسالتك بالنهاية ونصيحتك لشبابنا خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها.
0: طبعاً أنا رسالتي واضحة، يعني بالمجمل وتتحدث عن أن التعاونيات تشكل نموذج واعد يمكن الاعتماد عليه، ويمكن للشباب أن يبنوا مؤسساتهم التعاونية وأن يوفروا ما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره، لأن الجمعيات التعاونية لها القدرة الكافية للتكيف في ظل هذه الظروف. وبالتالي التعاونيات في هذه البيئة الاقتصادية والسياسية المعقدة يمكن أن تخلق مناخا مغايرا تماما يستطيع الأعضاء من خلاله توفير مشروع اقتصادي يوفر الدخل، يحارب البطالة، ويحقق يساهم في التنمية الاقتصادية.
1: أكيد. بما يعود طبعا بشكل إيجابي على مجتمعنا الفلسطيني. أصلاً.
2: بالآخر إحنا في أرض رباط، فإحنا بنبني في وطن، فهذا شغلنا عشان نبني مستقبل لإلنا وعشان نبني وطننا بالآخر. فإحنا أكيد مش بنقدم إشي من فراغ، يعني أو يعني مش حيروح هباء. إحنا بالآخر بنقدم عشان
1: أكيد.
2: وطننا.
1: تالا السيارة وسيد محمد الرواجد، شكرا على وجودكم معنا اليوم في جسور تعاونية. شكرا لكم. وفي ختام حلقتنا مشاهدينا من جسور تعاونية بنأكد أن التعاونيات الشبابية مش مجرد فكرة اقتصادية، هي نموذج تنموي بيعتمد على الشراكة والثقة والعمل الجماعي. بين الفكرة والتطبيق بيبقى النجاح مرهون بالإرادة والمعرفة والتنظيم والدعم. إلى اللقاء مشاهدينا بحلقة جديدة الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. كل التحية لأشواق الحرية، أسرانا البواسل وأسيرتنا المجدات داخل سجون الاحتلال والمعتقلات. أسرانا ليسوا مجرد أرقام، وراء كل رقم قصة وحكاية، حكاية من الصبر والصمود. اليوم في لوحة من الشرف والنضال، من قضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال، 15 عام من الحرمان، من الفراق، البعد عن الأهل والأحبة والمعاناة الكبيرة داخل سجون الاحتلال. أرحب بضيفي الكريم الأسير المحرر عمار الدغمة. عمار، أهلا بك، الحمد لله على السلامة. يعني نورت أهلك، أحبابك، العائلة، وطنك بالعودة بعد 15 عام من كل إشكال التعذيب، المعاناة اللي قضيتها داخل سجون الاحتلال، تنفست عمق الحرية. وبعد عام وشهر أيضا من الحرب على قطاع غزة، هو كان وقت الإفراج عنك. نتحدث في البداية، تجربة قاسية قضيتها داخل سجون الاحتلال 15، كيف كانت هاي التجربة على عمار أنه يقضيها مش سنة، ولا نحكي عن 15 سنة؟
1: إذا أجينا نقول في مقياس الناس العادية، شو هي 15 سنة؟ لو حكينا طفل عمره 5 سنوات بعد 15 عام، شو بكون أنجز في حياته وقدم في حياته؟ بكون أنهى مرحلته الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية. يعني بمعنى في خلال 15 عام كان من طفل معرفته في الحياة طفولية بسيطة، بعد 15 عام بكون شخص له كيانه ووجوده ومستقبله وخططه وحياته، بالإضافة أنه في محيطه العائلي. هاي 15 سنة باختصار.
0: 15 سنة الاحتلال الإسرائيلي كان قاصد إنه يكون فيها ترويع، تعذيب، حرمان. كيف كان مرت عليك من هاي الناحية في سجون الاحتلال؟ على صعيدك الشخصي صعبة جدا إن أردنا أن نستذكرها الآن.
1: الجميع بيعرف وما ضلش في مجال للشك إنه إحنا بنتعامل مع احتلال لا يحترم ولا يخضع لأي قانون دولي ولا قانون أخلاقي ولا شرائع سماوية ولا شرائع دينية، وهو بيضرب بعرض الحائط كل هذه القيم من الأساس، مع شعب أساسا من حقه الشرعي والوطني أنه يدافع عن حقه ويعيش بكرامته. هو منتهي كل هذه الحقوق أمام العالم كله وأمام المؤسسات الدولية، فما بالك عندما يستفرد بفلسطيني في مؤسساته الأمنية اللي خاضع أساسا لممارسة نهجه وسياسته العنصرية والفكرية. كل أسير فلسطيني عاش يوم واحد في داخل السجن في وراء حكاية وقصة لا تنتهي. أنا بدي أضرب لك مثل بسيط ما بخصنيش كعمار، أنا مريت في أحداث عائلية وخاصة وظروف لا يعلمها إلا الله. بدي أحكي لك عن أسير فلسطيني اسمه يحيى صليح. بعد 14 عام غياب عن أهله، كان في انتظار زيارة لوالدته، وبعد إضراب عام أو شهر أو 45 يوم عن الطعام وسمح له بالزيارة، وهو بانتظار رؤية والدته وهي في باص الزيارة، جاء خبر انه مش تحت في الزيارة بتستناك مع الاهالي، والدتك توفت وتم اعادتها لقطاع غزة لدفنها. هذا النموذج اللي انا ذكرته ببساطة، اتحدى اي انسان في الدنيا يستطيع ترجمته او يتعايش معه على انه موقف يستطيع ان يتجاوز في حياته.
0: اقصى المواقف الانسانية ان تنتظر الام ان ترى
1: بزيارتها بعد 14 عام،
0: وان ينتظر ايضا الاسير رؤية العائلة وما ذكرته
1: وأم.
0: يعني رحلة العداء، رحلة
1: الزيارة، محطة في زيارة لرؤية عائلتك اللي مسموح لها كل شهرين ويتم رفضها في كل مرة، في كل زيارة مرة ومرة بسمحوا لك، بعد ما تخوض كمان تجارب قاسية معهم ومطالبة.
0: عمار، يعني الكثير من المعاناة وما زال يعيش أسرانا وعوائل أسرانا أيضا. مررت بهذه التجربة القاسية، أنت من خان يونس، من عبسان الجديدة، يعني بلدتك التي ترعرعت فيها والدتك أم عمار، من وجهها كل التحية، اللي صبرت انتظار طويل وهي تستنى لحظة الإفراج عن عمار. كان في مواقف من الزيارة، من الحرمان، أقصى المواقف التي عايشتها داخل؟
1: أنا أول مرة شفت والدتي كانت بعد 5 سنوات تقريبا من الزيارة، من مدة الاعتقال، وتم السماح لأسرى قطاع غزة بالزيارة بعد إضراب 30 يوم عن الطعام، وخلال الإضراب بتواجهي عمليات نقل وعمليات تنقيل. طبعا إضراب عن الطعام بمعنى لا تستطيع أنت قرار داخلك أن تتناولي أكثر من الماء. والجميع يعلم ما معنى تبعيات جسد يعيش منهك على ماء في ظروف حياتية ونفسية ومعنوية أساسا صعبة. ومع ذلك بعد 30 يوم ومماطلة سمح لنا مبدئيا أنه راح نتفاوض على موضوع الزيارة ونسمح له. وتم تطبيق القرار بعد 6 شهور. الأهالي عشان يطلعوا يزورونا في مسافة لا تبعد ساعة ونص من نقطة انطلاقهم بيطلعوا من الساعة 4 فجرا بيرجعوا ثاني يوم الساعة 10 أو 11 في الليل. بمروا في عدة محطات تفتيش غني عن شرحها الآن، الجميع يعلمها، كل مواطن
0: فلسطيني. إرهاق للوقت للجهد
1: لا، ومحاولة إذلال وتركيع للأهالي وتغليب للأهالي علشان ما يرجعش يفكر إنه يجي يزورك.
0: صحيح.
1: ومع ذلك كانوا الأهالي والعائلات بتيجي وبتتحمل كل هذا الكلام،
0: حتى تكتحل عينيها برؤية،
1: وتيجي أمام الزيارة بترسم أمامك الابتسامة والراحة علشان تلقل لك معنويات إنه أنا بخير وما شفتش ولا نوع من أنواع المنافقة.
0: وهذا ما يحدث دوما، كان مع عوائل أصلا أمهاتنا الصابرة.
1: ونحن بالمقابل بننزل بنضحك وبنبتسم وكأنه جايين من غرف
0: تحدي يعني. للألم أخي عمار، لو تحدثنا وقت الإفراج عنك كان من ضمن صفقات تبادل الأسرى التي كان إبرامها خلال فترة الهنة في الحرب، خلال الحرب على قطاع غزة. هذا الوقت مررتم في الفترة السابقة بظروف لم يشهد لها من مثيل أو أي سابق من قبل، جوعتم، حرمتم من كل شيء. حتى خروجكم وقت الإفراج رأينا كل أسرانا المحررين خرجوا بأجساد نحيفة، معالم ليست هي معالمهم التي اعتاد أهليهم عليها. ما الذي حدث معكم؟
1: من لحظة إعلان الحرب على أهلنا في قطاع غزة تم الإعلان بقرار سياسي وبعد اجتماع وزاري مصغر،
0: نعم،
1: تمام، من الكنيسة الإسرائيلي بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين بجميع أشكال العقوبات. وتم إخبار إدارة السجون عامة أنه لا يوجد خط أحمر تستطيع الوقوف عنده، يعني هذا تحت إيدك وتصرف به كما شئت، يعني لا حدا حيسألك إذا مات أو عاش فافعل ما شئت. قاموا بمصادرة جميع ما تم إنجازه بإضرابات وباستشهاد أسرى وبمعانات أسرى وبمرضى أسرى. تم حرمان الأسرى الذي لديهم أمراض مزمنة من العلاج، حتى حبة الأكمول اللي كانت متوفرة لجميع المرضى بغض النظر شو بتعاني، كانت حبة الأكمول هي العلاج المتوفر عندك دائما. حتى هذه تم حرمانها وقال لك أنا لا أستطيع أن أوفر لك حتى حبة علاج. الدكتور اللي موجود في داخل السجن بصفته دكتور لمعالجة الأسير الفلسطيني كان يدخل علينا مع وحدات القمع بأدوات القمع وبوحدات القمع وبحكي باللهجة العربية عشان تفهم عليه أنه أنا جاي هون لإعدامك لأنك لا تستحق الحياة من وجهة نظري.
0: الظاهر طبيب ولكن
1: خفي شيء. السلوك الطبيعي الحقيقي لهذا المحتل بكل تركيباته، وهذه الحقيقة مش مخفية على حدا، للأسف مش مخفية على حدا، لا على المجتمع الدولي ولا على المستوى العربي ولا على المجتمع الإسلامي، واضحة لكل. عنصرية ونهج وفكر، هذا فكر صهيوني مش فكر احتلالي فقط.
0: في ظروف المنع والحرمان والإجراءات القمعية التي طبقت

0: عليكم. كنتم تعلمون أي خبر عن غزة؟
1: لا.
0: يعني كنت تعلم أي خبر يطمئنك عن العائلة، أرضك، بيتك، أي شيء؟
1: ما قبل تاريخ الحرب كان أحيانا عن طريق الزيارة، عن طريق الراديو، عن طريق تلفزيون فلسطين نستطيع التواصل ومعرفة نوعا ما، على الأقل أنه الأهل بخير وعايشين. أو من 17 انقطعت نهائيا، تم مصادرة الأدوات الكهربائية، التلفزيون، نهائيا أصبحنا في عالم لا نعلم فيه فعلا قديش الساعة. بالفعل بحكي لي حقيقة، مش بحكي يمكن في شغلات لو حكيتها المستمع يعتقد أنه بتحدث عن أفلام بشاهدها في هوليوود، لا أنا بحكي لك يا حقيقة عشتها. الساعة ما كناش نستطيع تحديدها، لا تحديد الصلاة، الصلاة كانت ممنوعة. إذا كان الإدارة يجيها شعور أنه في حدا ممكن يكون الآن بيأدي صلاة، يتم قمع القسم بالكامل بقوات القمع، بالغاز، بالكلاب الحراسة، تمام، وإذلالهم وتجويعهم وضربهم في الساحات والتخبيط عليهم بالكلاب، تمام، بس لمجرد انه قرر انه يقيم صلاته. شعائر دينية اللي مسموح فيها بكل الديانات انك تقيم، هذا شو ما بكون ضغط
0: انتهاك وكل الشعائر الدينية، ولم يحترم اي خصوصية،
1: فغيبنا نهائيا عن اخبارنا. ولكن بدأ يبث في داخلنا انه بلغ الاسير عمار انه اهلك كلهم يعني ما ضلكش حدا برا، فما تتأملش انك مروح.
0: تثبيت لي الروح الموقت للنفس.
1: بلغ الاسير الفلاني انه بيتكم منهد وابوك في المستشفى، بلغ انه امك مفقودة، بلغ هذه المعنويات. احنا بنعرف تماما انه هدفها كسر ارادتنا. قديش كنا بنحاول نصمد، لكن من جوا حقيقة
0: كنتوا تتألموا. يعني طبيعي الإنسان بده يعرف يطمن عن عائلته، تسمع في إبادة،
1: وأنا بسمع
0: كنتوا تسمعوا أكيد إنه من خلال محامين أو إشي.
1: لا كانوا يفتحون شاشات، كانوا يفتح شاشة تلفزيون في ساحة معينة، نعم، ويدخلك عليها عشان يورجيك بس مشاهد الدمار.
0: يعني
1: بس يورجيك مشاهد معينة، هو بده يحط
0: بطريقتهم،
1: يورجيك مشاهد معينة وصور معينة لأطفال بتصف علشان تاخذ حصة أكل ومش لاقي، على طفل واقف على ياخذ دور على شربة مي ومش لاقي، على طفل بيبكي، على أم فوق جثمان عائلتها بالكامل بتبكي، وأنت أساسا أنا شايف مش في الشاشة، مش عارف هذه أمي ولا لا. يعني لو حكى لي هذه أمك مش حقدر أحدد بصراحة لا ملامحها ولا جغرافيتها، تمام، ولا مش قادر من جوايا أسلم بحقيقة اللي حكى لي إياه عشان ما انكسر.
0: مشاهد دامية لا يمكن نسيانها
1: ولا وصفها بصراحة، حتى التعبير عنها قليلا يمكن أواجه فيه صعوبة.
0: الإفراج عنك قبل يوم، كيف كانت الليلة؟ يعني الليلة السابقة لهذا اليوم
1: يتم التعامل كان في هذه المرحلة في إطلاق سراح الأسرى بمنظومة جديدة علينا، بمعنى أنه بتدخل الوحدات قمع على الغرف أو بتنادي بالميكروفون فلان فلان فلان اطلع، تعرفش انت وين رايح. احنا بيصلنا اخبار انه بلشت امور هدنه صفقه، تمام، لكن احنا فعليا
0: مش عارفين شيء،
1: تمام، بالضبط. بتم نقلك الى مكان تجميع في سجن اخر، محطه خروجك لاي سبب من الاسباب من داخل غرفتك لاي مكان ممنوع تكون بتمشي واقف،
0: حتى يعني يوم ما ان يتم
1: حتى في اي ظرف من الظروف بكون مسكينك اثنين،
0: كنت مكبل
1: ايديك مكلبشات لورا بادوات حديديه وبلاستيكيه.
0: يمكن اثارها ضل وقت طويل،
1: يمكن لو رجعتك بعض الاثار لحد الان ما زالت على ايدي من جوا اذا ما وصلتش العظام، تمام، لانه في ناس تسلخت ايديها وكنا نشوف العظم بعينينا بحك في ال... في ال... في الكلبشات ما نسموهم اللي بكلبشون فيهن بدينا وبرجلينا، تمام. بتم انحنائك، بتني ايديك لورا وبيحني رقبتك لغايه ما تصل الارض، وممنوع تشوف قدامك، وممنوع تمشي بطيء، وبده اياك تمشي بسرعه، غير عن الضرب والبهدله
0: والاهانات
1: والكلب اللي بيركض وراك. وبتضلك على هذه المرحله ما لا يقل عن ربع ساعه وهو بلف في دائره مغلقه بس لمجرد انه ينهك صحيا ونفسيا ومعنويا. بعد هيك تم نقلنا الى مكان تجميع اللي هو في سجن النقب. قعدنا ننتظر، بلش يجي يبلغ انه فلان وفلان حضر حالك انه انت في عمليه تبادل من اجله. انا تم رفض اسمي 4 مرات في مركز التجميع. انا طلعت مع الدفعه الثانيه على اساس اني اروح
0: ورجع
1: لا خلوني في المركز، قالوا لي تم رفض اسمك، انت راجع على السجن. وروحت الدفعة الأولى والثانية والثالثة، والحمد لله الله أنعم وفضل علي في الدفعة الرابعة. كل الأسرى لما روحنا وبلشنا نيقن طبعا لآخر لحظة أمام الصليب الدولي، أمام كل الجهات الدولية اللي كانت مشرفة على الاتفاق، كان يتم إهانتنا
0: أمام ملء العالم،
1: كان يتم إهانتنا والتعامل معنا بطريقة وحشية. ولما كنا بنقول انه لجهات الدولية
0: تفاصيل صعبة جدا نترويها وسنكمل فيها، ولكن نخرج وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود إليكم، ابقوا.

0: عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم، في استمرار لمقر رسالة الحقيقة من أسرانا المحررين، بالعودة إلى يعني ضيفي الأسير المحرر عمار الدغمة. عمار، نستوقف عندما ذكرته التفاصيل الدقيقة لحظة الإفراج عنك. خرجت بعد كل هذه العذبات، حتى قصد وتعمد الاحتلال في تمغيص الفرحة عليكم قبل يوم من الإفراج عنكم،
1: قبل لحظة واحدة،
0: قبل لحظة حتى وصولكم بالبساط ومن خلال الصليب الأحمر إلى غزة. ربما كانت المحطة الأولى مستشفى الأوروبي أم مستشفى مصر؟
1: محطات كثيرة قبل المستشفى الأوروبي.
0: كل الحقيقة كيف كان
1: بعد عام وشهرين من الحرب على أهلنا؟
0: نعم.
1: وعدم معرفتك بمصير مش بس أهلك، مصير ولا حد من الأسرة اللي معاك موجود، أنت بتعرفش ولا شيء. الصورة اللي تم إيصالها إلنا واللي إحنا شفنا 90% من حقيقتها على الوسائط اللي هم كانوا يخلونا نطلع عليها، إنه غزة في حالة دمار كامل نهائيا، تمام، ولا يوجد فيها أي مقاوم للحياة. هيك قناعاتنا،
0: صحيح،
1: هي قناعاتنا. فأنا متأكد إني طالع على أهل منهكين وشعب منهك، والله يعينه على اللي هو فيه. يعني أنا جاي على شعبي، وأنا عارف إنه هو في ظروف صحية ونفسية ومعنوية منهك بقدر آلاف المرات، على الرغم من إنه أنا المكان كنت فيه لا يعلم به وبظروفه إلا الله عز وجل، تمام. أول باص طلع فيه بعد ما تسليمي للجهات الدولية، وإنه أنا الآن أصبحت أشعر إنه أنا
0: فك القيد
1: لحظات بينه وبين أشوف لحظات الحرية على الأرض. فعلا شعور جواي مش حقدر أوصفه، لأنه خليط من المشاعر المتناقضة،
0: يعني تفرح ولا تحزن،
1: ما بين ألم وما بين انتظار مجهول بكل معنى. أول ما لمحت عيني كان على مفترق، بس بعرف شوين جغرافيا، لأنه غزة كلها جغرافيا. أنا عرفت أنه أنا دخلت الآن، طلعت من المناطق اللي فيها الاحتلال لمناطق الأراضي الفلسطينية في غزة. كانت الناس مصطفة على الجنبين،
0: كان عدد كبير
1: جدا من أول لحظة خرج فيها الباص من النقطة اللي مسموح فيها يصير في الأراضي الآن. مشهد الناس فوق ركامها وفوق خيامها
0: وهي تنتظر
1: فينا، وأنا متأكد 100% وعلى يقين أنه ولا واحد من اللي كانوا واقفين له أسير في داخل الباص بخصوص شخصي، متأكد تماما، تمام. مشاعرهم بالقوة والمعنويات والترحيب والنظرة اللي في عينيهم اللي كانوا بنتظر فيها، كانت أول مرة ببكي من فترة الحرب في هذه اللحظة. هذا الشعب اللي بنتظرني فيه بعد كل اللي مر فيه عشان يعطيني لحظة المعنويات هذه والترحيب هذه من جوا، بأكد 1,000,000 مرة أنه أنا الدمن اللي دفعته جوا كان عندي سداد أدفعه وما زلت حدفعه 1,000 مرة، لأنه هذا الشعب يستحق.
0: كيف بكيت وماذا شاهدت أمامك؟ كانت الأم أو يعني
1: لسه
0: أولها
1: لسه أهلي بعيدين جدا،
0: ما شفت،
1: بس شفت ناس لا أعلمهم وهم بيعرفونيش، يعني لا بعرف منهم، هم بيعرفوا أنه فلسطيني أسير هاي بده يطلع، وأنا بعرف أنه هذا شعب بينتظر أسرى مروحين، تمام. فهاي هذا الحل اللي أنا شفته صعب ترجمته بالكلمات حقيقة. ضليت في هذا المشهد من رفح لعند المستشفى الأوروبي، وأنا في حالة بشوف الدمار، بشوف الناس، صورة متناقضة يا أخ بيداء، صورة متناقضة روحانيا ونفسيا وفكريا. فلسطينية واقفة براية وبعلم وبتهتف وبتعطيك أقصى طاقتها معنويات، تقول لك إنه أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك، وهي واقفة على أنقاض بيتها والله يعلم كم فقدت من أسرتها.

0: كل أهلنا كانوا على مدار من منطقة رفح لعند المستشفى الأوروبي نفس المشهد.
1: ومشينا على الأقدام لا يوم
0: لا في الباص إحنا كنا هم
1: الناس في انتظار
0: المصطفين وبيركضوا وراء الباصات من رفح وإشي وإشي جايب سيارة وإشي جايب برحب فيك بس لأنه بيعرف
1: أنه أنت فلسطيني. المنتظرة
0: وصلنا مستشفى الأوروبي بعد الإجراءات البروتوكولات المتبعة طلعت من البوابة لحالي بصراحة. أنا تجاوزت شوية البروتوكولات وطلعت أبحث عن أهلي لحالي طلعت بين الناس
1: تدور
0: على الزي اللي أنا لابسه مبين عليه إنه زي أسير وغريب بس الناس بتطلع فيها ما حدش عارف يعني يقرب مني لأنه لحالي في بروتوكول أنا كان استثنائي عملته إنه طلعت لحالي الناس أخذوني لحالهم أنا والله ما بعرفهم
1: احتضنوك
0: شالوني والحمد لله على السلامة وصاروا يحضنوا ويباركوا أجوا أهلي يركضوا علي. صدقي يا أخت بيداء أنا طبعا إخواني ما عرفتهم مش ولا تعرفت عليهم ولا عرفت إن هدول إخواني اللي قاعدين بسلموا وبوسوا علي. جزء منهم حكالي أنا أخوك في ساعة الانتظار وجزء مني حكالي بعد ما وصلت البيت يعني بعد ساعتين إنه هذا أخوك. أنا بذكر إنه أخوي حمزة وعبد بس مين هم وين هم بعرفش والله العظيم. ما تجرأت أسأل أهلي سؤال وين الوالد أو وين أخوي أو وين أختي. ليش؟ لأنه الآن لا بدي أكسر فرحة أم اللي أنا بعرف شو مرت وهي موجودة وقاعدة بتبكي وبتصرخ يمكن شفتي مشهد لقاها لإلي كيف كان
1: صعب جدا
0: تمام وأنا بحضن فيها ولا أملك الجراءة إن أقولها وين أبوي إن أطمن عليه خوفا من تقول لي إيش مصيره.
1: أنت ما تعرف أي
0: الآن خليني بالموجودين الحمد لله على سلامتكم وهين بخير الحمد لله بعد هيك بنطمن لأنه حال الفقد والدمار حال شعبنا كله مش حالي عشان أوقف عنده
1: أكيد.
0: وهي المحطة في التعبير صدقيني صعب كمان على شرحها لفظا وصعب علي أعيشها كمان مرة للعلم معاكي الآن في هذه اللحظة لأني تذكرتها بكل تفاصيلها وحذافيرها في هذه اللحظة.
1: أخي عمار أقدر مشاعرك الصادقة وأيضا كل ما مررت به وكل أسير مر به بهذه اللحظة أن يخرج وهو لا يعلم إن كان العائلة بخير هم أحياء
0: وما مصيرهم وأنت في وسط
1: الحشد الكبير الذي ينتظر اليوم حياتي. أنت في مواصي خان يونس في هذه المنطقة الإنسان الذي ادعى الاحتلال أنها إنسانية آمنة دمر بيت منازلكم بأكملها حتى منزلك الذي ربما كونته لتستقر فيه أن يكون بيت الحضن الدافئ للعائلة اليوم أنتم في خيام. كيف اليوم عمار يكمل حياته إن كان بحرية ولكن الظروف اختلفت
0: صحيح.
1: تماما
0: أنا حتى بعد ما روحت لقيت بيت وبتعرف وضع البيوت لقيت بيت واستأجرت بيت تمام وحاولت يعني أجهزه بكل شيء وفعلا جهزته على أساس
1: إني بدي
0: أبدأ حياة نوعا ما طبيعية مثل شعبه أنا أتزوج وأهدى وألم
1: قصر تعالى صحيح تكمل حياتك
0: إنه أعطاني 25 يوم في هذا البيت
1: وتم لن إبلاغي تحنق في هذا
0: وتم الموسم. إبلاغي بالخروج من البيت وتم قصف البيت بعد 25 دقيقة تمام وتم إبلاغ كل الأسرة أنه لا تعتقد أنه أنت خروجك من هنا يعني انتهاء ملفك معنا لأنه باختصار بوضوح أنت في إلك صاروخ باسمك عنا أنت ونصيبك وكتاش يجيك
1: لا أمان
0: يعني بمعنى بحكي لك أنت مش بس روحت من عندي يعني أنك تنكل حريتك أنت لا أنا قاعد بتنظر بتربص فيك علشان أساسا بدنا هيك عن الوجود بس مش لحالك اختار تكون مع أهلك اختار تكون لحالك يعني وكأنه بقول لك حتى لما تروح إذا أنت فعلا بتحب أهلك ابعد عنهم عشان إذا بدي أكتلك ما أكتلكش أهلك معك.
1: إذن كيف عمار يعيش الآن وسط خيمته ليس في سجون الظلام السجون معاناة
0: بالنسبة لي
1: ولكن
0: بالنسبة
1: أنت
0: بنعيم
1: أن تكون حتى وإن
0: أنا بحب أكون صادق مع حالي ووضع مع حالي قبل كل شيء. أنا بالنسبة عمار رغم كل الظروف اللي عشتها ورغم كل الظروف بالنسبة لي وجودي بين أهلي وناسي
1: على أرض فلسطين
0: مهما كان في غزة بالنسبة لي هي جنة
1: حتى وإن كان في خيمة
0: هذه جنة بالنسبة لي المكان اللي أنا كنت فيه والظروف اللي أنا كنت فيها والعمر اللي أنا قضيته واللي مريت فيه الذي لا إله إلا الله وجودي في هذا المكان بالنسبة لي جنة ولكن للإنسان الطبيعي في هذا المكان هل يصلح للعيش الآدمي؟
1: لا حياة
0: ولا مقوم حياة أنا لليوم بعاني لما بدي أشرب كاسة مية أخت بيداء تضطر تصحى من الساعة 6:30 وتصفي طابور على المي للساعة 12 الظهر وانت
1: ظروف معيشية صعبة ما زلنا نعيشها
0: نعم.
1: كان العيش في الخيام في طوابير المياه والتكيات وحتى توفر الطعام المناسب غلاء الأسعار الذي نعيشه اليوم الحصار المشدد علينا.
0: نعم.
1: وما زلنا نعيش ونأمل أن نعيش في حياة أفضل.
0: وحنعيش.
1: اليوم تحمل رسالة تمنت عليها، رسالة أسرانا داخل السجون. ماذا تكون يعني تحمل هذه الرسالة التي ربما أمنت عليها؟
0: والله يا أخت بيداء، هذه أصعب رسالة ممكن أتحدث عنها، لأنها معقدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لو وجهت الآن مناشدة لكل العالم، هل راح ألاقي استجابة؟
1: للأسف
0: أكيد لا. لا، لأنه إحنا بنتعامل مع كيان لا يحترم أحد، ما عندوش لا عهد ولا
1: منطق. تمصل من القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق الدولية.
0: يتطاول على القانون الدولي. لمين نحتكم؟ نراهن على شيء واحد، إيماننا بالله عز وجل إنه إحنا أصحاب قضية وموقف عادل.
1: أكيد هاي قضية عادلة لا يمكن التنازل
0: تمام؟
1: عنها.
0: ورهاننا الوحيد على أنفسنا كشعب فلسطيني. إن لم نقف مع أنفسنا في تاريخنا وتضحياتنا وقضايا الوطنية صف واحد، إحنا الخسرانين. واجبنا اتجاه أسرانا وشهدائنا وجرحانا واجب يلزم كل فلسطيني عمره يوم تمام، إنه في التزام أدبي وأخلاقي باتجاه هذا الوطن وهذا الشعب، لأنه شعبنا تحمل ما لا يتحمله أحد. مش عمار لحاله اللي عانى في الشعب الفلسطيني، كل واحد في الشعب الفلسطيني عنده قصة معاناة تكفي، وكل أسير فلسطيني عاش أسطورة أسطورة من الأحداث النفسية والمعنوية والجسدية والروحانية والفكرية، وراء مجلد في حياته. أمانتنا ورسالتي أنه في أسرى بيعيشوا في ظروف لا يعلمها إلا الله، بيعانوا يذلوا بشكل يومي على مدار الساعة، يجوعوا يهمل فيهم طبيا، بل ويفشى ما بينهم الأمراض بعامد ومتعمد حتى يزيد المعاناة عليهم. التنازل أو السكوت لو بكلمة، لا نملك إلا الكلمة حق. علينا تسليط الضوء بكل ما أتينا من قوة باتجاه أسرانا حتى ولم ينتج عنه شيء. على الأقل في واجب أدبي وأخلاقي يجب أن نقف عنده باتجاه كل قضايانا الوطنية.
1: كل الاحترام أخي عمار، بالتأكيد سنستمر في نقل هذه الرسالة، وواجب علينا، واجب على كل أيضا كل أبناء شعبنا في حمل هذه الرسالة ونقلها، لأن قضية الأسرى قضية عادلة لا يمكن التنازل عنها. نؤمن بها وسنبقى أيضا واثقة وننقلها للعالم أجمع. التحية لك أخي عمار وللعائلة، للوالدة الأم الصابرة التي صبرت على هذه السنوات الطويلة، ونأمل بالتأكيد الإفراج القريب عن كل أسرانا وأسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال. ما زالوا يعانون الكثير، وواجبنا أن نبقى ننقل رسالتهم، رسالة الحقيقة. التحية لكم مشاهدين الكرام، ودمتم ودام الوطن.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تخيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: المسلمين وفي العقول المفكرة تعتبر شخصية عمر الخطاب شخصية فذة، ويعتبره الكثير من المسلمين والمفكرين أنه المؤسس الإداري الحقيقي للدولة الإسلامية. أكثر الأشياء أهمية هي إنشاؤه للدواوين، تنظيمه للجيش، الكثير من الأحداث التي تتعلق بالجانب الاجتماعي للعالم الإسلامي، بالإضافة إلى اكتمال الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام والعراق في عهده، وأهمها فتح مدينة القدس. الرواية الشعبية الأكثر ترداداً على ألسنة القادمين والزائرين والمحليين في مدينة القدس أن عمر الخطاب جاء خصيصاً لزيارة هذه المدينة ولفتحها ولاستلام مفتاحها من بطريرك المدينة آنذاك سفرونيوس، ولكن الرواية الأكثر ثبوتاً هي أنه جاء لجنوب مدينة دمشق لمنطقة تسمى الجابية لتفقد أحوال الجيش، فعرج على مدينة القدس أثناء عودته إلى المدينة المنورة. كلا الروايتين تثبتان أن عمر بن الخطاب جاء واستلم مفاتيح المدينة وبنى أو كتب ما تسمى العهدة العمرية التي وضعت الميثاق الحقيقي الإنساني والسياسي لمفهوم حقوق الإنسان من حيث حق وحفظ حق المسيحيين في البقاء في المدينة والحفاظ على ممتلكاتهم وبيعهم وصلبانهم وكنائسهم المختلفة.
1: العهد العمرية هي عهدة قام سيدنا عمر بإعطائه، هي لا تختلف كثيرا عن جميع العهود اللي أعطيت للمدن اللي تم تحريرها في أو خلال تم فتحها في كل المناطق بلاد الشام. الاختلاف الوحيد هو الشرط اللي طلبه أهل مدينة القدس في هذه العهدة، واللي هو عدم إسكان اليهود فيها، وهو قانون وضع بالفترة الرومانية سنة 70 ميلادي، واللي طلبوا المسيحيين في مدينة القدس في لحظة الفتح ووافقوا عليه المسلمين، وقع عليه طبعا 4 من الصحابة اللي كانوا مرافقين لسيدنا عمر في هذا اليوم. طبعا هذا جزء من الشروط اللي كانت موجودة، منها عدم أخذ أي شيء من أراضي الكنائس، منها عدم هدم أي كنيسة، منها عدم أخذ أموال الكنيسة إلى آخره من الشروط اللي كانت موجودة، بالمقابل طبعا الالتزام بالجزية، الالتزام بقوانين الأخرى، والجزية اللي هي بديل عن الزكاة اللي يقدمها المسلم لبيت المال.
0: في العهد الأيوبي في عهد الملك الأفضل نور الدين عام 1192 ميلادية الموافق 585 هجرية، أمر الملك الأفضل نور الدين ببناء مسجد عمر بن الخطاب ليكون شاهدا على هذا الحادث الإنساني العريق الذي يخلد تفكير واضح ومبلور لمفهوم حق الإنسان في الحفاظ على كينونته الدينية في العهد الإسلامي المبكر. هكذا جاء مسجد عمر بن الخطاب، جاء ليخلد هذا الحدث، رفض عمر بن الخطاب للصلاة داخل كنيسة القيامة وصلى بخارجها بعد أن يقال أنه رمى بحجر وجاء على صخرة فصلى على هذه الصخرة.
1: طبعا البناء بحد ذاته بني بالفترة الأيوبية، ومن هون بتيجي عنا الإشكالية التاريخية في الموضوع، بما أنه باب كنيسة القيامة كان يفتح باتجاه الشرق بالفترة البيزنطية، فمعنى هيك أنه سيدنا عمر لما خرج خارج كنيسة القيامة وصلى، هو فعليا صلى في وين من اليوم تقريبا سوق باب خان الزيت، وليس في الموقع الحالي للجامع. لكن عند قدوم الأيوبيين لمدينة القدس كانوا الصليبيين قد أعادوا بناء كنيسة القيامة، فكانت أبواب كنيسة القيامة تفتح كما تفتح اليوم باتجاه الجهة الجنوبية، وبناء عليه قام الأيوبيين ببناء الجامع هناك اعتقادا منهم أن هذا هو الموقع اللي صلى فيه سيدنا عمر.

موقع اليوم هو موقع أثري بني من الفترة الأيوبية. طبعا صار عليه عدد من التجديدات، من أبرزها مثلا المدخل هو مدخل عثماني، المئذنة اليوم جزء منها مملوكي وجزء منها عثماني، في إعادة ترميم على الموقع، لكن في الأساس هو بناء أيوبي.

عبر حضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس، استقبله بطريرك القدس كما تقول الرواية الشعبية، أتى به إلى مكان الاجتماع واتفقوا على العهدة العمرية التي أصدرت في نفس الوقت ونفس اللحظة، ثم زار كنيسة القيامة وصلى خارجها، ثم عاد وسأل عن المكان الذي عرج منه صلى الله عليه وسلم وطلب من المحليين أن يدلوه عليه، فدلوه عليه، أمر بتنظيف الصخرة، ثم أمر بإنشاء المسجد الذي يقع إلى جنوب الصخرة التي عرج منها محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج. أهم البنود التي جاءت في العهد العمرية هي الحقوق التي تلاها عمر بن الخطاب على المسيحيين الساكنين بالمدينة، الحفاظ على بيعهم، صلبهم، كنائسهم، أرزاقهم، وأن لا يسكن بها أحد من يهود، وهذا البند الثاني، وجاء نتيجة لطلب المسيحيين أنفسهم بعد الصراع الذي جاء في فترة احتلال الفرس للمدينة عام 614 ميلادية الذي سبق الفتح الإسلامي. جزء من العهدة العمرية أيضا يظهر أن المدينة مكونة من عدة أطياف، منها المسلمين الموجودين في المدينة، العرب السابقين الذين سكنوا المدينة، وأيضا البيزنطيين المسيحيين الذين سكنوا المدينة.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلي المحكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

أهم الألبام تلفزيون فلسطين. أهلا بكم. استشهد طفل بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. وذكرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي قد أعلنوا عن استشهاد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد 4 شهور بعد أن منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار. استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا. استشهد 3 مواطنين جراء قصف نفذته طائرات مسيرة استهدفت شمال ووسط قطاع غزة. مراسلنا أفاد بأن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، كما واستشهد مواطن وأصيب آخرون بينهم حالتان خطيرتان جراء استهداف طيران الاحتلال محيط دوار أبو شرخ شمالي القطاع. وفي سياق متصل نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف غربي بلدة بيت لاهيا وشمالي مدينة رفح، فيما تعرضت المناطق الشرقية لبلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي تزامن مع إطلاق قنابل إنارة باتجاه المنطقة. فقدت الحركة الأسيرة أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر يونس إثر وعكة صحية، والذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر. وكان ماهر يونس قد نال حريته في 19 من كانون الثاني عام 2023 بعد أن أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في 25 من عمره. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة لعدد من المدن والبلدات تخللتها عمليات دهم واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات شنها مستوطنون استهدفت المواطنين وممتلكاتهم. ففي جنين اختطفت قوات إسرائيلية خاصة مستعربون شابا من مدينة جنين قبل أن تداهم منزله وتفتشه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة برقة، كما أحرق مستوطنون مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا وسرقوا مبلغا ماليا منها، وذلك بحماية من جيش الاحتلال. وفي اعتداء استفزازي اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة قرب بلدة عناتة شرق القدس المحتلة وأطلقوا أغنامهم بين مساكن المواطنين. كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جبل رجوب عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربات تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وأوضح رجوب أن سلطات الاحتلال نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرا إلى أنها تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة جيم، موضحا بأن نحو 62% من إجمالي المواقع الأثرية في المحافظة تقع ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية. نهاية الموجز وإلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: وأوقاتكم إطلالة جديدة من ملف اليوم. قبل أن نتحدث عن صلب هذه الحلقة والمتعلق ببركة سليمان، لابد أن نشير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وضع ما يسمى حجر الأساس لإقامة ما قالت حكومة الاحتلال إنه مركز تراثي، وذلك على حساب أراضي أبناء شعبنا في مطار قلنديا. قبل أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، كان هناك أيضا خبر على وكالة الأنباء الرسمية وفا يفيد بمساعي الاحتلال للسيطرة على 14 موقعا أثريا في أرجاء محافظة الخليل. من قبلها تتعرض برك سليمان لمساعي السيطرة والاستهداف والسرقة. ولابد أن نذكر أنفسنا وحضراتكم بأن هناك قرار إسرائيلي يتعلق بالسيطرة المباشرة على كل معلم أثري في الأراضي الفلسطينية. على أي حال، في إرطاس توجد ثلاث برك ماء تسمى برك سليمان، سميت بذلك نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني الذي بناها. هذه البرك شيدت لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء والمياه القادمة من عدد من العيون المحيطة بها. ولا بد أن نشير إلى أن قسم من هذه البرك محفور في الصخر الصلب، وقسم آخر مبني أو مشيد بحجارة كبيرة مقصورة. تحيط بهذه البرك أشجار السرو والصنوبر، وكان يتوجه إليها الكثيرون من أهالي المنطقة في رحلات مدرسية للتنزه في الهواء الطلق والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. زودت هذه البرك مدينة بيت لحم والقدس بماء الشرب لقرون عدة، خاصة لأنها كانت توصل الماء إلى المسجد الأقصى. مرت عليها حقب تاريخية كثيرة، لكن ما هو جديد هو الاقتحامات شبه اليومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال ومساعي السيطرة بشكل حثيث على هذه البرك. قد يبدو للناظر أن الهدف هو هذه البرك، لكن فعليا الاحتلال يريد هذه البرك وينابيع المياه المحيطة بها والتلال التي تحاذيها خدمة للاستيطان. معكم نرحب الآن بضيوفنا لنفتح النقاش حول هذا الموضوع مع ضيفنا عطوفة محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، سيكون معنا مباشرة أو هو معنا الآن مباشرة من بيت لحم. أهلا بك عطوفة المحافظ ومساء الخير. وأيضا معنا السيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة.
1: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين.
0: أهلا عطوفة المحافظ، وأيضا معنا السيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة، أهلا بكما.
2: أهلا بك.
0: اسمح لي أن أبدأ مع عطوفة المحافظ ونسألك عطوفتك عن إجراءاتكم في المحافظة لدعم صمود المواطنين حول هذه البرك وحمايتها في ظل ما تتعرض له، وأنت تحدثنا ومن خلفك هذه البرك.
1: يعني مساء الخير مرة أخرى لك ولجميع المشاهدين وللأخ صالح. يعني ليس حديثا استهداف الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين لهذه المنطقة بدأت بشكل مكثف في العام 2014، وكانوا يستهدفوا البركة السفلى من البرك الثلاث. واليوم الاحتلال الإسرائيلي لديه حجج كثيرة حول موضوع البرك وضرورة وضع يده على هذه المناطق الأثرية والتاريخية. وكما تفضلتم، هاي البرك بنيت في العهد العثماني ورممت وحدثت في العهد العثماني، والاحتلال الإسرائيلي استولى على كل الينابيع وكل الآبار والقنوات التي كانت توصل المياه من منطقة واد البيار غرب بيت لحم إلى هذه البرك الثلاثة. وقد بنى العديد من المستوطنات بالقرب من برك سليمان، ولكن يعني احنا هذه البرك هي ارض الوقف الاسلامي، مساحتها 245 دونم، واجرت لشركة فلسطينية للقيام بعمل يعني متنزه وطني ومرافق عامة في هذا المكان. الاحتلال الذي يدعي دائما بأن الفلسطينيين لا يستطيعون المحافظة على هذه المناطق التاريخية والأثرية، إذا بشوف الصور اللي كانت فيها موجودة برك سليمان قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، ستلاحظ أي أيام العهد الإسرائيلي، ستلاحظ مدى التخريب الذي حدث في هذه البرك وأصبحت مكبا للسيارات بالإضافة إلى تهدم تحديدا قلعة مراد في هذا المكان. وبالعكس الفلسطينيين أحدثوا فرقا كبيرا في هذا المكان. ولدينا رؤى أيضا تحدثنا فيها مع دولة رئيس الوزراء للقيام بالعديد من المشاريع حتى تكون هذه المنطقة هي المتنفس الفلسطيني المحترم ليس لمحافظة بيت لحم وإنما لكل محافظات الوطن.
0: نعم اسمح لي أن أذهب إلى السيد صالح. سيد صالح أنتم في وزارة السياحة شددتم على أنه هذه البرك هي لا أساس علمي أو تاريخي لمزاعم الاحتلال حيالها وقلتم أنكم تطورون من فترة إلى أخرى في هذه البرك، فكيف تتعاملون الآن مع برك سليمان في ظل هذا الاستهداف الذي تتعرض له البرك؟
3: يعني بالتأكيد لابد من الإشارة بأن الاحتلال الإسرائيلي لديه خطة ممنهجة للسيطرة على كافة المواقع الأثرية الفلسطينية ومنها موقع برك سليمان الأثري، وهو جزء من التراث الثقافي الفلسطيني، من أحد أهم المواقع الأثرية الموجودة في محافظة بيت لحم. يعني برك سليمان وضعت على الخطة التطويرية لوزارة السياحة والآثار منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرت أعمال تطوير لهذا الموقع بشكل كبير، بحيث يعني كان في فترة الاحتلال الإسرائيلي موقع مهمل، موقع يعني بعكس ما يزعم سموتريتش وحكومة المتطرفين كأن هذا الموقع غير مؤهل. بالعكس كل من يزور هذا الموقع يدرك بأن هذا الموقع به خدمات، به كل المكونات السياحية التي تقدم للسائح المحلي أو السائح الأجنبي. فبالتالي هاي المزاعم يجب أولا أن تسقط من أجندة سموتريتش الذي زار المكان وقدم مجموعة من الذرائع الباهتة هذا أو الواهية،
0: واقتحم البرك وقال بأنه من غير المنطقي أن تبقى تحت سيطرة الفلسطينيين.
3: طبعا هذا الدعاء مزيف، البرك مفتوحة تستقبل آلاف السياح سنويا، هناك يعني أجندة للسياحة الوافدة والسياحة الداخلية، هناك أعمال تطوير جرت لهذا الموقع على مدار السنوات الماضية، أصبح الموقع مؤهل ويدار بشكل كبير. بخصوص الجانب التاريخي حول ما يدعي، أعتقد صفة هناك يعني علم لدى القاصي والداني بأن هذه الادعاءات صفت ادعاءات باطلة ولا تتوافق مع علم الأثار. هذه البرة يعني تاريخها معروف متى بنيت وكل التقارير يعني أدت إلى ذلك، أجرينا مجموعة من التنقيبات الأثرية في المكان. إحنا

0: حددنا تاريخ هذه البرك بشكل كامل. هذه البرك هي جزء من التراث الوطني الفلسطيني الممتد عبر آلاف السنين، وهو مكون للثقافة الفلسطينية. فبالتالي كل هذه المزاعم علميا هي مزاعم باطلة بعيدة عن الحقيقة، وعلماء الأثار الإسرائيليين بعضهم بدأ يشير إلى هذه القضية بأن ما يتم تداوله عبر منصات المستوطنين ومنصات بعض يعني مراكز الاحتلال بأن المواقع حول المواقع الأثرية الفلسطينية أصبح لدى بعض علماء الأثار الإسرائيليين قناعة تامة بأن هذه الرواية المزيفة لا يمكن أن يتم إثباتها على الأرض، لأن هذا المكون الحضاري هو مكون أثري ودليل قاطع على حقية شعبنا بهذه الأرض، وأن شعبنا يعني موجود على هذه الأرض منذ أن تم تأسيس أول قرية زراعية أو أول مخيم للإنسان منذ آلاف السنين بهذا المكان.
1: سيد صالح، اسمح لي أن أعود إلى عطوفة المحافظ. عطوفة المحافظ، حتى لا يبدو بأنه أي إجراء تتخذونه أو اللجنة التي جرى تشكيلها لمتابعة هذا الموضوع وكأنها مجرد ردات فعل على أفعال الاحتلال، ما الذي خلصت إليه هذه اللجنة المشكلة في اجتماعاتها، وما الذي ستقدمونه لحماية هذا الموقع، خاصة وأنه في المناطق المصنفة ألف، وكما أشرنا هو يعني يعتبر أرض وقف؟
2: يعني احنا عقدنا اجتماع للمجلس الاستشاري والتنفيذي في محافظة بيت لحم في برق سليمان، وحددنا أربع محاور للعمل عليها. أولا الجانب القانوني، وهذا الجانب لدينا ملف قانوني يثبت بالوثائق بأن هذه الأرض أرض فلسطينية وإسلامية، هويتها إسلامية وهي فلسطينية أيضا، لا أحد ينازعنا عليها، وهذه المنطقة حسب اتفاقيات أوسلو مصنفة تصنيف ألف. هذا ما يخص الجانب القانوني. الجانب الآخر هو جانب دبلوماسي، يجب أن يكون هناك دور كبير لوزارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية المحيطة، الدول الإسلامية تحديدا تركيا، لأن هناك أثر تاريخي للدولة العثمانية في هذا المكان. يعني قلعة مراد هي موجودة اليوم، وهي أحد المعالم التاريخية التي هي إرث للدولة العثمانية. وأيضا قناة المياه التي كانت تنقل المياه من برق سليمان إلى القدس في ذلك الوقت، هناك وثائق فلسطينية من سنة 1919، رسائل من أوقاف القدس تطلب من المفتي الحج أمين الحسيني رحمه الله بتحويل القناة من قناة فخارية إلى قناة معدنية، وقام الفلسطينيين وزارة الأوقاف دائرة الأوقاف في ذلك الوقت بعمل هذه القناة وتحويلها إلى قناة معدنية، وهي تنقل المياه إلى مدينة بيت لحم وإلى مدينة القدس. كل المعالم الموجودة في هذا المكان هي معالم أثرية تاريخية إسلامية. بالعكس، الفلسطينيين وحدهم بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار وبتعليمات من الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله لشركة سي سي بضرورة الاستثمار في هذا المكان، وقد ضخوا ملايين الدولارات لتحويل هذا المكان إلى مكان يعني جميل وأكثر جمالا، وتم ترميم البرك الثلاث، وأيضا بناء مركز حرفي على يميني هناك المركز الحرفي، وهذا فيه أكثر من 80 محل تجاري، هناك محل سوبر ماركت، هناك مقر للبنك. احنا طالبنا، عقدنا لقاء مع دولة رئيس الوزراء، أنا وبلدية الخضر ومجلس كارورفاس، لأن هذا المكان بقع بين البلدتين، وطرحنا بضرورة تفعيل هذا المكان، مكان المركز الحرفي، وتشغيله، وبالتالي احنا بحاجة إلى عمل استراتيجية فلسطينية لحركة دائمة لهذا المكان وليس حركة موسمية. يعني عندما نفعل المركز الحرفي وطبعا قصر المؤتمرات وقلعة مراد فيها متحف فيه قطع أثرية يعني نادرة جدا موجود في هذه القلعة. اليوم كل الفعاليات الفلسطينية وكل المؤتمرات وكل يعني أي نشاط مؤسسي يقام في داخل قصر المؤتمرات وفي منطقة برك سليمان أيضا بحاجة إحنا إلى يعني تأهيل المكان في داخل المكان المحيط بالبراك ببنية تحتية كمان حتى يستطيع العائلة والأسر الفلسطينية التواجد الدائم في هذا المكان بدون دفع أي رسوم. يعني إحنا عملنا على أكثر من محور. هاي المحاور يعني بعتقد إحنا نجحنا في تحقيق كثير منها. أيضا أنا يعني بدي أقول إن دولة رئيس الوزراء راح يكون لها زيارة لمحافظة بيت لحم، ومن ضمن هذه الزيارة على جدول أعمالها راح يكون برك سليمان.
1: متى هذه الزيارة إن كنتم قد علمتم بموعدها عطوفة المحافظ؟
2: يعني مبدئيا في 8 شهر الجاري يوم الأربعاء القادم راح يكون دولة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء لتوقيع اتفاقيات في بلدية بيت لحم وزيارة هذا المكان والاطلاع عليه، لأن كمان دولة رئيس الوزراء في زيارتنا إلى رام الله على مقر مجلس الوزراء أكد بأنه راح يكون موجود في زيارة قادمة ويطلع بنفسه على الوضع في هذا المكان.
1: طيب عطوفة المحافظ، اسمح لي أنا أعود للسيد صالح. سيد صالح،
2: عندنا مركز شرطة في هذا المكان، وإحنا يعني طلبنا بتعزيز هذا المركز لتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني عند زيارتهم لبرك سليمان.
1: نعم سيد صالح، بالنسبة للأثار كان أنتم تتابعون هذا الملف، هذا موقع أثري، وكان هناك تجديد على منع عمليات التنقيب وفرض تعليمات السلام وتعليمات صارمة، ما هو دوركم في هذا الإطار؟
0: يعني دور وزارة السياحة والآثار يعني على كل مواقع التراث الثقافي وأيضا المواقع السياحية منصوص عليه بالقانون. هذا إحنا موقع برك سليمان لاقى اهتمام يعني من الوزارة على مدار السنوات الماضية. فرق الوزارة تتابع هذا الموقع وكافة المواقع في محافظة بيت لحم وبقية المحافظات. إحنا دور الوزارة هو عمليا تطوير المواقع الأثرية وتأهيلها من أجل أن تكون يعني مفتوحة للزيارة سواء السياحة الداخلية أو السياحة الوافدة. فعملنا يعني ضمن خطة مع الشركة التي تدير هذا الموقع، ضمن خطة ممنهجة ليكون هذا الموقع وفق المعايير العلمية الدولية، لأن موقع يعني هذا مهم، موقع به مكونات مميزة. وأيضا يعني أجرينا مجموعة من التنقيبات في هذا المكان لأن بعض جزئيات تاريخ الموقع ما كانت مفهومة لدينا. بعد إجراء عملية التنقيب المستمرة اللي استمرت لموسمين تقريبا أصبح هناك رؤية واضحة عن طبيعة الموقع. بالأساس يعني هو موقع موجود على الخطة التطويرية لوزارة السياحة والآثار، تم تنفيذ معظم البرامج التطويرية فيه، والآن والدليل بأن هذا الموقع يستقبل السياحة الآن مثل ما تحدث عطوفة المحافظ. هناك مجموعة من المكونات يعني اللي بيحتاجها السائح، وهذا يعني أعطى أهمية كبيرة للمكان. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتأهيل القلعة، قلعة مراد، وافتتاح متحف للأثار فيها. موجود فيه مئات القطع الأثرية، باستطاعة السائح أن يزور هذا المكان ويتعرف على تاريخ المحافظة وتاريخ فلسطين من خلال المواد الأثرية اللي تعرض بهذا المكان. بالإضافة إلى ذلك كل برامج التطوير اللي كانت تتم بيننا وبين الشركة هي تحت رقابة من وزارة السياحة والآثار وإشراف مباشر منها حتى تتفق مع معايير وأصالة وقيم هذا المكان. إضافة إلى ذلك يعني بصراحة احنا من أجل حماية هذا الموقع يعني قاعدين بنشتغل في وزارة السياحة والآثار على إدخاله على لائحة الحماية المعززة لدى اليونسكو. وهي خطوة حتكون يعني كثير مهمة من أجل حماية الموقع.
1: اسمح لي أن أعود إلى عطوفة المحافظ. عطوفتك واحدة من الملفات التي أشار إليها السيد صالح، هي العمل مع يونسكو

0: وذلك لاعتماد برك سليمان كمنتزه وطني ومتابعة هذا الملف مع الأمم المتحدة. اتصالاتكم ومساعيكم في هذا الإطار أيضا بالتعاون مع وزارة السياحة وبقية الأطراف ذات العلاقة.
1: بالتأكيد من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها إدراج هذا المكان على منظمة يعني على اليونسكو لتكون جزء من التراث التاريخي والطبيعي العالمي، كما حدث مع مدرجات بتير، وكان هذا يعني عمل كثير محترم أدى إلى منع إقامة الجدار في منطقة بتير، وأيضا إدراج كنيسة المهد على اليونسكو. والآن برج سليمان يعني شوف محافظة بيت لحم باعتقادي في حالة استهداف عالي من قبل الاحتلال لهذه المحافظة بقدر استهداف القدس. بتعرف المشروع الإسرائيلي القاضي بإقامة القدس الكبرى،
0: نعم،
1: واللي بصل بضم العديد من المستوطنات حتى حدود محافظة الخليل، يستهدف محافظة بيت لحم بشكل مباشر. هناك العديد من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي محافظة بيت لحم وقريبة من محيط برج سليمان تمهيدا للاستيلاء عليها. الاحتلال لا يجد أي مبرر، ولكن هو ما بده مبررات، هو بيحاول إن يتواجد المستوطنين بأسلحتهم في هذا المكان بحماية الجيش الإسرائيلي. وعندما يكون يعني يوم الجمعة عادة يكون عشرات ومئات الفلسطينيين في هذا المتنزه، والاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز ويعتدي على المواطنين محاولة تخويفهم وعدم وجودهم في هذا المكان. شعبنا الفلسطيني مصمم على البقاء على أرضه وفي وطنه، وكل السياسة الإسرائيلية الداعية إلى ترحيله من هذا من وطنه لن تفلح. إحنا باقين على هذه الأرض كشجر الزيتون ولن نرحل مرة أخرى.
0: أعود بالسؤال للسيد صالح. سيد صالح، ما الذي تريدون فعله في البرك ومحيطها لتعزيزه كموقع سياحي سواء للسياحة الخارجية أو للسياحة المحلية أو السياحة الداخلية؟ ما الذي تعملون عليه الآن؟
2: يعني بسياسة الوزارة حول تطوير المواقع السياحية والأثرية، هناك يعني أنماط سياحية ممكن إن يعني نحاول قدر الإمكان نرفض هذا الموقع، نرفع عدد السياح على هذا الموقع، يتم ترويج هذا الموقع بشكل أكبر. يعني دورنا كوزارة نروج هذا المكان، نرفق أو نضع على خط السياحة الداخلية وسياحة المسارات. عندنا مجموعة من الأنشطة راح تتنفذ. يعني يوم أنا كنت بالموقع قبل عدة أيام الصراحة وطلعت عليه وشفنا احتياجاتها. يوم 11 الشهر مثلا يوم السبت القادم عندنا مسار مع مجموعة من الناشطين ومن المجموعات من السوشيال ميديا، فحيكون مسار مشترك لعدد من المهتمين في المحافظات. حيكون في هناك مجموعة من الأنشطة المتتابعة يعني في هذا المكان. اثنين، حيكون في هناك أعمال ترميم لبعض الأجزاء اللي تأثرت يعني فعل العوامل الطبيعية خلال السنتين الماضية. سيتم أيضا عمل بزيارات للمتحف، ترويج المتحف الموجود هناك، بالإضافة إلى الجهد الدولي اللي بنكون فيه بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول فضح ممارسات الاحتلال حول ونشاطاته على المواقع الأثرية واستهدافه لهذه المواقع، بالإضافة إلى تفعيل الملف لدى المنظمات الدولية منها اليونسكو. ومثل ما ذكرت حنا بدأنا بعمل ملف لوضع على الحماية المعززة حتى نوقف هذه الاعتداءات. وأنا يعني شايف أو أرى أن وجود أبناء شعبنا بهذا المكان، المكان الآن مفتوح من في كل المقومات السياحة، يعني ممكن العائلة توصل لهناك بأريحية. ومثل ما ذكر عطفة المحافظ، هو في منطقة خاضعة بشكل كامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، موجود في مناطق ألف، ممكن العائلات تتوجه لهذا المكان على مدار أيام الأسبوع، هو مفتوح. بنحاول نعمل أنشطة يعني يومية، يعني نعمل أجندة لأنشطة حتى نخلي الناس موجودين في هذا المكان، وهذا بيؤدي إلى يعني تراجع وجود

0: المستوطنين لما في يكون ناس بشكل
1: ولكن مستمر. العائلات تخشى، قد تخشى العائلات لأنها تعلم بأنه قد يهاجمهم المستوطنون وهم في هذه البركة.
0: بالضبط، يعني أكثر من حادثة صارت إجا الجيش شرحوا لي يعني قبل عدة أيام في زيارتي أن إجا الجيش وفرجوني الفيديوهات كيف بضرب قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوت، فالعائلات كلها بتشرد. لكن إحنا منقول هذا قدرنا، يجب أن نواجه هذا الاحتلال بكل الطرق. وجود الناس في برك سليمان هو جزء من صمود أهل البلد. إحنا بكل مقدراتنا كوزارة السياحة والآثار حكومة فلسطينية وبدعم من محافظة بيت لحم لازم نبقي على المواطنين موجودين. احنا حنكون في الميدان معهم، يعني في مسار يوم السبت حكون انا والاخ الوزير ان شاء الله بهذا المسار، هنحاول نجيب الناس كلها لهذا المكان حتى نعمل نوع من الحماية المحلية من ابناء شعبنا لهذا الموقع. وهي سياستنا كمان بكل المواقع وليس في برك سليمان، في كل المواقع المستهدفة.
1: نعم، أعود إلى عطوفة المحافظ. واحدة من عوامل الطرد التي يتبعها جيش الاحتلال والمستوطنين هي مثلا ما تشهده البرك، تأتي العائلات لتتنزه ليتعرض صغارها على هذا الموقع، يباغتهم المستوطنون بهجمة هنا أو هناك محميين بالطبع من قبل جيش الاحتلال. كيف يمكن التصرف مع هكذا حالات؟ لأنه الهدف هو إفراغ المنطقة وجعل العائلات في حالة رهاب من الوصول إليها، لأن العائلات تخشى على أطفالها من إجرام هؤلاء المستعمرين.
2: شعبنا يعني بتحدى دائما، بتحدى الاحتلال دائما، وبتواجد إن كان في أربة أو في هذا المكان. وهذا المكان زي ما قلت لك هو أرض للوقف الإسلامي، وبالتالي كل واحد في هذه المحافظة وفي هذا الوطن بشعر أنه إلى جزء من هذا المكان، وبالتالي تواجد بالعكس كان هناك تواجد مكثف خلال الشهرين الأخيرين منذ زيارة سموتريتش ونائب وزير الداخلية، نائبة وزير الداخلية الإسرائيلية، بحضور رئيس مستوطنة أفراط القريبة من المكان. زاروا هذا المكان، زادت تواجد الفلسطينيين وإقبالهم على هذا المكان. ولكن إحنا كمان مواطن بحاجة إلى تعزيز الخدمات في هذا الموقع، عشان هيك يعني إحنا بحاجة إلى مجموعة من المستثمرين يدخلوا هذه المساحة كبيرة جدا، ممكن أن تتحول إلى متنزه وطني وقومي لكل الوطن. 245 درهم، منطقة جميلة جدا فيها المياه والينابيع. الإسرائيليين اللي بيدعوا إنهم بدهم يحافظوا على التراث وعلى الحضارة وعلى التاريخ، اليوم هم الذين قطعوا المياه عن هذا المكان من خلال استيلائهم على آبار قديمة محفورة بالصخر في جنوب غرب بيت لحم، وكانت تجمع المياه من جبال محافظة بيت لحم وجبال الخليل، وتزود برك سليمان من في خلال الشتاء كانت كل البرك تمتلئ بالمياه. اليوم يعني قليل جدا يصل إلى هذه البرك من المياه، بالتالي إحنا شوف بحاجة إلى خطة ورؤية واضحة وشاملة. لا يكفي وزارة السياحة، مع احترامي وتقديري لكل الجهود اللي بذلتها وما زالت تبذلها من أجل يعني ترخيص هذا المكان كمتنزه سياحي، وزارة الحكومة المحلي عليها مسؤولية، عليها إنهاء موضوع تراخيص الأبنية المتواجدة في هذا المكان، لأن المالك هي وزارة الأوقاف ووزارة الأوقاف الإسلامية، وبالتالي إنهاء موضوع التراخيص، إنهاء التراخيص الخاصة بوزارة السياحة، وأيضا إدخال عديد من المستثمرين إلى هذا المكان.
1: طيب، عطوفة المحافظ ألم تقل بأن هناك شركة هي تتابع هذا الموضوع؟
2: الترفيهية العائلة الفلسطينية.
1: إن كان من الممكن أن توضح لنا موضوع الشركة، أنت تطالب بوجود مستثمرين، لكنك قلت في سياق إجابتك السابقة بأن هناك شركة استأجرت هذا المكان حتى يعني تديره أو ترعاه أو تتابع أموره.
2: هذا صحيح. الشركة يعني بتعرف هذا الوطن مر بمنعطفات حادة، وبالتالي كان هناك هجمة، يعني بدأ هذا الاستثمار في التسعينات، في نهاية التسعينات يعني في 98 قد يكون، وتم ترميم المكان كله، دفعت ملايين الدولارات وبناء مجمع تجاري في هذا المكان، أكثر من 80 محل تجاري، وبني قصر للمؤتمرات، وكان الطموح أن يكون هناك مؤتمر اقتصادي سنوي عالمي دولي، وعقد مرتين للعلم في هذا المكان. كان ممكن أن يكون هناك فندق أيضا على الجهة الجنوبية من برك سليمان، هذا كان مخطط الشركة، ولكن في الانتفاضة، بداية الانتفاضة الثانية، قصف قلعة مراد وقصفت بعض المحلات التجارية في هذا المكان والتعطيلات، وأصبح يعني دائما المستثمرين يعني يتطلعون إلى أرباح، وبالتالي هم بدعوا إن اليوم يعني غير مجدي هذا المكان يعني اقتصاديا، أنا بقول اقتصاديا، ولكن أنا بقول في كثير من المستثمرين الفلسطينيين اللي استعدوا بأن يحولوا هذا المكان إلى مكان يعني قابل على أن يجذب الشعب الفلسطيني كله إذا هذا المكان. إحنا بحاجة إلى ضخ مجموعة من الاستثمارات. الشركة ضخت يعني الملايين في بداية المشروع، وقامت ترميم برك سليمان، وقامت بناء هذه المباني وقصر المؤتمرات وترميم القلعة وإقامة هذه الحديقة، وتتابع، لديها مصاريف كبيرة. احنا دخلنا في كورونا، وبعدين دخلنا في قصة حرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر. ولكن احنا بحاجة ان يكون هناك رؤية موحدة، رؤية من القطاع الخاص، ورؤية من الحكومة، ورؤية من المؤسسات الأهلية والمجتمعية، كيف نحافظ على هذا المكان، وكيف نتواجد بشكل دائم في هذا المكان، وأن يكون هناك مناطق مفتوحة للمواطنين بدون أي يعني ثمن، بدون أي ثمن، ولكن علينا أن نؤهل هذا المكان.
1: وأعود إلى السيد صالح. سيد صالح، واحدة من النقاط الهامة التي جاء على ذكرها عطوفة المحافظ هو أنه مطلوب من الأطراف الأخرى أيضا أن تبذل جهدا، لأنه هذه أرض وقف، فبالتالي هي ملك لوزارة الأوقاف. اتصالاتكم مع الأطراف ذات العلاقة أين وصلت؟
0: يعني احنا بصراحة كل عملنا تكاملي مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. هذا الموقع كوزارة عندنا رؤية احنا كبيرة وطموحة فيه، واطلعت انا على مخططات الشركة بالمستقبل، نفذوا جزء منها، هي مبنية على اكثر من مرحلة. المرحلة الاولى كانت بإقامة قصر المؤتمرات وإقامة المتحف وتأهيل البرك، وجعلها مكان قابل للزيارة، وانا بتقديري حسب زيارتي هي اصبحت يعني مكان قابل للزيارة بشكل كبير، يعني اذا من ناحية التقييم فنجحنا احنا بالمرحلة الاولى. الان المرحلة الثانية اللي تحدث عنها الاخ المحافظ ربما بحاجة الى رأس مال او الى القطاع الخاص انه يتدخل، بس لدينا مخططات نحن والشركة بالمستقبل كيف سيكون هذا الموقع من ناحية يعني تأهيل موقع سياحي شامل. لكن أنا برجع بأكد بأن هذا الموقع أصبح مؤهل تقريبا بنسبة كبيرة جدا لاستقبال السياحة. أي سائح بقدر يجي بلاقي كل المرافق اللي هو بحاجة إلى، حاولنا ندمج ما بين التراث الثقافي والحداثة في موضوع يعني شو متطلب من السائح يجي يقعد، مش بس يشوف إشي أثار، ممكن يشوف إشي ترفيهي. فعملنا على مجموعة من البرامج والأنشطة، وهلأ شغالين فيها يعني بعد اجتماع اللجنة اللي قام فيها المحافظ، وكان كانت وزارة السياحة والآثار ممثلة بالأخ الوزير يعني موجودين فيها، واستعرضوا كل القضايا هاي. فالآن عندنا خطة احنا جاهزة مع الشركة والمحافظة وكل الجهات الشريكة، إن ممكن نروح على الفيس 2 أو المرحلة الثانية لتطوير الموقع. لكن برجع بأكد بأن الموقع هو جاهز للزيارة، في بعض القضايا بدها معالجة، وبعتقد يعني كل مكونات أو كل الاحتياجات للسائح موجودة بالمكان. هلا تطوير الموقع وبناءه وعمل الخطة الاستراتيجية المعمولة اللي نطبقها، بعتقد هذا ممكن بالمرحلة القادمة يتم تنفيذه.
1: أعود إلى عطوفة المحافظ لنسأله عن أين وصلتم عطوفتك في تواصلكم مع الوزارات الأخرى أو الجهات ذات العلاقة مثل الأشغال العامة وغيرها، خاصة وأن هذه أرض تملكها وزارة الأوقاف بحكم أنها أرض وقف، هناك بنية تحتية، هناك ملف المياه العادمة بين بلدتي الخضر ورطاس، هناك الحديث عن ضرورة تطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة البرك والمناطق المجاورة أيضا.
2: نعم صحيح، احنا قبل شهر تقريبا او اكثر قليلا احنا عقدنا اجتماع، طلبت اجتماع انا مع دولة رئيس الوزراء، وحضر هذا اللقاء المحافظة وحضر بلدية الخضر ومجلس قرى ورطاس وشركة بورق، ممثل عن شركة بورق سليمان وبعض الشخصيات الوطنية، وكان الاجتماع بحضور العديد من الوزراء، يعني وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة المياه الفلسطينية وأيضا وزير الصحة يمكن كان موجود.
1: نعم.
2: يعني في كان العديد من الوزراء في مجلس في اجتماعنا هذا اللقاء، وطرحنا لدولة رئيس الوزراء في أكثر من قضية، هذه من مسؤولية الحكومة ومسؤولية الوزارات. موضوع الصرف الصحي أحكينا فيه لأن هناك محطة للصرف الصحي ناقلة من قرية رطاس تنقل إلى الخطوط الرئيسية في البلد، بحاجة إلى توسعة حتى تستطيع أن تستوعب جزء من مدينة الخضر، وأيضا وزارة الأشغال العامة لديها مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للطريق الواصل من طريق القدس الخليل اللي هو قريب أمطار قليلة من برق سليمان حتى مدخل مدينة بيت لحم، حتى وسط مدينة بيت لحم، وبالتالي هم بيشتغلوا فيه، هذا بيشتغلوا في البنية التحتية تبعته وعبارات المياه وأيضا إعادة تأهيلها وتزفيتها من جديد. عندنا مطلوب من وزارة الحكم المحلي، وهذا تم إبلاغ الوزير فيه، بضرورة استعجال بترخيص المباني الموجودة هان، لأن بتعرف هي وزارة الأوقاف ومباني وزارة الأوقاف معفية من التراخيص، وهذا موضوع قديم.
1: نعم.
2: ومش من اليوم، يعني عمره من بداية الاستثمار في هذا المكان، وبالتالي يعني كان هناك العديد من الوزراء موجودين وحضروا هذا اللقاء، قدمنا الأوراق اللازمة. احنا في الحكومة السابقة، حكومة الدكتور رامي الحمد الله، عقد اجتماع لمجلس الوزراء في برق سليمان في يمكن في 2014، وتم تشكيل لجنة وزارية من مجموعة من الوزراء لإعداد خطة لإعادة تأهيل منطقة برق سليمان والمنطقة المحيطة فيها، وهي اللجنة قامت بدراسة المكان واحتياجاتها وقدمتها لمجلس الوزراء، وإحنا نفس النسخة رفعناها للرئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وقلنا له هذه قرارات من مجلس الوزراء الأسبق، ونتمنى عليك أن يعني اليوم نقدر ننفذ ما نستطيع.
1: نعم.
2: من هذه المقترحات لإعادة تأهيل ليس فقط المكان، المنطقة المحيطة في هذا المكان وتوفير الخدمات. ولكن احنا بنقول كمان عندنا احنا 80 محل تجاري هنا لا تعمل إلها 30 سنة معطلة، كيف ممكن نعملها؟ أنا حاولت أعمل لقاء بين ممثلين الشركة وبين الغرفة التجارية في الخليل وبيت لحم من أجل وضع خطة وبرنامج إعادة تشغيل هذا المكان. تشغيل هذا المكان بخلي المواطن كمان يجي، لأنه بكون في هناك خدمات كثيرة مقدمة، البنية التحتية والمجاري أعتقد يعني في إطار الحل. طلبنا توسعة محطة رطاس للصرف الصحي، لأن هاي منطقة يعني هي اللي ممكن كل المناطق المحيطة تروح المياه العادمة إلى هذه المضخة، ووعدونا خيرا في هذا المجال. دولة رئيس الوزراء سيزور محافظة بيت لحم يوم الأربعاء القادم بوجود مجموعة من الوزراء، احنا بنقول بكفي، يعني هذا بحاجة إلى تكاتف كل الجهود، شركة برق سليمان والقطاع الخاص الفلسطيني اللي ممكن يجي يستثمر هنا من خلال استثماره بالاتفاق مع شركة برق سليمان، وأيضا الحكومة عليها بعض المسؤوليات وشركة برق سليمان عليها مسؤوليات أخرى أيضا، إذا تكاتفت كل الجهود والمجتمع المحلي بتواجده وكل فعالياتها وكل مؤتمراتها ان تعقد في قصر المؤتمرات وفي قلعه مراد، وزياره المدارس ايضا. احنا نتحدث كمان بضروره تواجد
1: هذا المثل تحدث به عطوفتك مع السيد صالح
2: قلعه مراد والتعرف على هذا المكان.
1: نعم، هذا ما سانتقل به للحديث مع السيد صالح. سيد صالح، يجب ان نشاهد فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفها تروج للمواقع الأثرية الفلسطينية، ليس فقط برك سليمان، ولكن بما أننا نتحدث عن برك سليمان يجب أن تكثفوا أيضا من حملات التوعية، يجب أن يكون هناك رحلة للمدارس للأطفال حتى يتعرفوا على هذه المواقع. ماذا تقولون في هذا الإطار؟
0: بالتأكيد يعني لابد كما ذكرت في بداية حديثي، عمليا الترويج هو مسؤولية وزارة السياحة والآثار بالدرجة الأولى سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. برك سليمان أحد المواقع اللي روجت لها وزارة السياحة والآثار بشكل كبير قبل 7 أكتوبر، يعني بداية العدوان كان في هناك إقبال شديد لدى السائحين سواء من الخارج أو من الداخل على هذا الموقع. الآن احنا وضعنا خطة للترويج بشكل كامل لهذا المكان وأماكن أخرى أو مواقع أخرى مستهدفة. بطبيعة الحال الترويج بيشمل العديد من فئات الشعب الفلسطيني ومنهم قطاع التربية والتعليم. وآخر عدة سنوات بصراحة يعني ما كان في هناك رحلات ميدانية لطلاب المدارس بسبب الوضع اللي بتعرفوه جميعا، يعني إن الطلاب في عندهم خلل بالدوام بسبب الحروب اللي صارت بالمنطقة وأيضا لعدم انتظام الدوام الدراسي والمعيقات. فكان هناك في يعني ما في رحلات كثيرة. بأمل بداية السنة أن يكون هناك في قرار من وزارة التربية والتعليم بعودة الرحلات المدرسية لمواقع التراث الثقافي الفلسطيني زي برك سليمان وزي سباستا وكل مواقعنا الأثرية.
1: ولكن لماذا ننتظر بداية العام الدراسي؟ يمكن إقامة مخيمات صيفية، طلبة الجامعات ممكن أن يذهبوا، ممكن أن تقيموا مخيمات ليلية يبيت فيها الطلاب أو نشاطات مرتبطة بهذا الموضوع. تأكيد. يعني ليس فقط رحلات المدارس.
0: نعم، أنا يعني ذكرت أخي سلام بأن هناك مجموعة من الأجندة تم بحثها مع الشركة لإقامة فعاليات في المكان. حيكون هناك برامج شبه أسبوعية يعني يومية أو أسبوعية في الموقع وبشمل كل محافظات الوطن، يعني بنحاول نجيب زوار من كل محافظات الوطن ومن فلسطين 48 أيضا إلى المكان. لكن بالعودة إلى الحديث وبالأساس إلى موضوع ترويج البرك، يجب أن يكون هناك إعادة إحياء للمكان. يعني كيف إحنا من نحيي المكان؟ عادة لما نحط خطة لأي موقع أثري سواء كان مستهدف أو موقع يعني ما في عليه خطورة، بنعمل إعادة إحياء للمكان يعني بعودة الناس لهذا المكان. ذكر الأخ المحافظ أن في محلات تجارية، أن في هناك أفكار لأسواق شعبية مثلا تقام، لمواسم يعني شهرية أو أسبوعية أو سنوية حتى نرجع الناس لهذا المكان، علما أن يعني في حاليا سياحة يعني مكثفين حملتنا الإعلامية احنا والترويجية، لكن من نضاعف هاي الأعداد حتى يكون في هناك نوع من الاستثمار المحلي بالمكان ويظل ويبقى الناس أهل البلد موجودين بهذا المكان وأيضا السياحة الوافدة. فمن نعمل مجموعة من الأنشطة وأيضا يجب إحياء المكان بمجموعة من الأفكار الترويجية، نعمل أجندة
1: أيضا. يجب أن يكون لديكم أنتم صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي ليشاهد محليا وخارجيا
0: موجود
1: هذه المقاطع الترويجية حتى يتعرف عليها.
0: موجود هناك يعني عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات الوزارة موجودة على كل المواقع، هناك آلاف بزوروا هاي المواقع، هناك سبوتات أو أفلام قصيرة بيتم إعدادها عن كل الأماكن.
1: نحن نقصد هنا سيد صالح، نقصد التحديث. أنت تخاطب فئة عمرية لا ترى تقريبا إلا وسائل التواصل الاجتماعي، فعندما تخاطبهم يجب أن تخاطبهم من خلال الوسيلة التي يتابعونها يوميا وتحديث هذه هي الفيديوهات التوعوية.
0: صحيح بصراحة يعني احنا شوف مثلا تيك توك بدي احكي بصراحة عندنا يعني موقع وفي نسبة مشاهدة عالية وبشكل مستمر بنزل عليه، الانستغرام نفس القضية، الفيسبوك، يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي موجود حساب لوزارة السياحة والآثار، وعملنا بالدرجة الأولى هو ترويج للمواقع الأثرية، وبعتقد يعني صار في نتيجة.

0: يعني احنا مكان عندنا مركز للشرطة في مقر الشركة، وطلبنا من دولة رئيس الوزراء تعزيز الأمن من خلال يعني توفير بعض الاعتمادات المالية لأفراد الشرطة، لأن أنت بدك الأمن متواجد هان لمدة 24 ساعة على مدار الساعة، وبالتالي اثنين الشركة عندها كمان الأمن الداخلي تبعها، وأيضا اليوم مطلوب من سكان منطقة رطاس ومنطقة الخضر التعاون مع قوى الأمن، وهم فعلا متعاونين من أجل محاربة كل المظاهر اللي بتحاول التنبيش عن كان ذلك تنبيش على الأثار أو التخريب في هذا المكان. احنا يعني سنبذل كل ما هو مستطاع، متواجدين على مدار الساعة. السياحة والأثار أعتقد متابعة كمان هذا الموضوع، ولدينا الشرطة السياحية يعني كمان متابعة هذا الموضوع، احنا متابعين على صعيد الأمني متابعينه، وبنلاحق كل الأشخاص اللي بيحاولوا أن يعبثوا في هذا المكان. ويعني بتعرف يعني احنا بنشتغل كمان في ظروف معقدة وغاية في التعقيد، وأنا بعتقدش إن في دولة في العالم بتشتغل في ظروف شعبنا الفلسطيني وبتحقق الإنجازات اللي بحققها الأمن الفلسطيني على مستوى الوطن في ملاحقات كل الظواهر السلبية والإجرامية اللي ممكن تصير وتخدم الاحتلال الإسرائيلي، وهي من القضايا اللي بتخدم الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي يعني احنا دائما نعمم على المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمتابعة هذا الموضوع بشكل جاد، وملاحقة كل المتورطين في موضوع
1: نعم شكرا يعني
0: التنقيب عن الآثار، ويعني ان شاء الله الامور يعني امورنا ان شاء الله كويسه. يعني انا بعتقد شعبنا واعي في حاضر منذ الهجمه الاخيره وزياره سموتريتش للمكان، هناك كثافه في التواجد الفلسطيني. يعني احنا اقيم معرض الصناعات الغذائيه
1: صحيح، اقيم معرض الصناعات الغذائيه في بيت لحم،
0: حضر فوق 30.
1: نعم عطوفتك، تابعنا ذلك،
0: أكثر من 30,000 مواطن.
1: نعم تابعنا ذلك، وبالطبع نشكرك على وجودك معنا في هذه إطلالة من ملف اليوم، عطوفة محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، وأيضا الشكر موصول للسيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة، كنت معنا هنا في الاستوديو. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم، إلى اللقاء.

تقلب وبعت وين في الحارة تفاجأت في الحكي هذا وسكر وأثر المطال اللي حاطين يقول يعني هون نادي القانون يمشي مفتعل بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: هذه الكورة كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي عاد لما نيجت الحرب انكسفت ضهرنا وطلعنا من تحت ضهرنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جوا، لكن عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها الثانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط حطوا لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه، ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت شوارعنا زي ما كانت ويعني نلعب امان ما نخافش من حدا.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرا اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، وهذه نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: 3 شهداء وإصابات بقصف جوي ومدفعي في غزة، وعمليات نسف واسعة لمنازل ومبان في بيت لاهيا ورفح. شهدان بينهما الرضيع أحمد معروف زيد بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى عبر حاجز دير عمار العسكري، وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم